إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلا أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذرفت دمعا من خلائقه الكبر تكاد تذيء النار بين جوانحي إذا هي أسكتها الصبابة والفكر.

معللتي بالوصل والموت دونه، إذا بت ظمآنا فلا نزل القطر. حفظت وضيعت المودة بيننا، وأحسن من بعض الوفاء لك الغدر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لفاتنة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حالي نكر. فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قتيلك، قالت أيهم فهم كثر. فقلت لها لو شئت لم تتعنتي ولم تسألي عني، وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت معاذ الله، بل أنت لا الدهر. وما كان بالأحزان لولاك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلا جسر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، إذا جد جدهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر له نفق الصبر. قلبي يحن إليه، نعم ويحن عليه. وما جنى أو تجنى إلا اعتذرت إليه. فكيف أملك قلبي والقلب رهن يديه؟ وكيف أدعوه عبدي وعهدتي في يديه؟ الورد في وجنتيه والسحر في مقلتيه، وإن عصاه لساني فالقلب طوع يديه. يا ظالما لست أدري أدعو له أم علي، أنا إلى الله مما دفعت منك إليه. أبو فراس الحمداني هو الأمير الشاعر الفارس الحارث بن سعيد ابن عمي سيف الدولة أمير حلب. أسره الروم فكتب وهو في الأسر رسائل خالدة، عرفت بالروميات. امتاز شعره بالرقة والعذوبة على سمو وأنفة، أكثره في العتاب والمدح والوجدانيات، وبعضه في الغزل، وفيما يلي نماذج من غزلي. أيا سافرا ورداء الخجل مقيم بوجنتيه، لم يزل بعيشك رد عليك اللثام. أخاف عليك جراح المقل، فما حق حسنك أن يجتلي، ولا حق وجهك أن يبتذل.

مطناكا جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه مقروح الجفن مساعده، أبدى حرق حرقا إلا رمق يبكيه عليك وتفنده، يستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخرة تنهده، ويناجي النجم ويعتبه ويقيم الليل ويقعده. ويعلم كل مطوقة شجنا في الدوح تردده، كم مد لطيفك من شرك وتأدب لا يتصيده، فعساك بغمض مسعفه ولعل خيالك يسعده. الحسن حلفت بيوسفه والصورة إنك مفرده، قد ود جمالك أو قبسا حوراء الخلد وأمرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده، جحدت عيناك زكية دمي أكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده، وهممت بجيدك أشركه فأبى واستكبر أصيده. بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان وأصده، ويقول تكاد تجن بي فأقول وأوشك أعبده. مولاي مولاي وروحي في يده، قد ضيعها سلمت يده، ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده، قسما بثنايا لؤلؤها قسم الياقوت منضده، ورضاب يوعد كوثره مقتول العشق ومشهده. ما خنت هواك ولا خطرت سلوى بالقلب تبرده، هذه هي دائما نشرقات الكثير من الأغاني والطرب والقليل من الكلام.

0: إشراقات القصيدة.
1: بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح. كل شيء يصطفي معنى ويرسل فائض المعنى إلي. أنا المعافى الآن، سيد فرصتي في الحب. لا أنسى ولا أتذكر الماضي، لأني الآن أولد هكذا من كل شيء. أصنع الماضي إذا احتاج الهواء إلى سلالته وأفسده الغبار. ولدت دون صعوبة كبنات آوى، كالسمندل، كالغراب، ولم أهنئ والدي بصحتي وسلامتي. والآن أقفز صاحيا وأرى وأسمع كل هذا الزنبق السحري لي. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح. كل ما حولي يهنئني، خلاء السقف من شبح ينازعني على نفسي، وكرسي يرحب بالتي تختار إيقاعا خصوصيا لساقيها، ومرآة أمام الباب تعرفني وتألف وجه زائرها، وقلب جاهز للاحتفال بكل شيء. كل شيء يصطفي معنى لحادثة الحياة، ويكتفي بهبات هذا الحاضر باللور. لم أعرف ولم أسأل لماذا أحتفي بصداقة اليومي والشيء المتاح، وأقتفي إيقاع موسيقى ستصدح من زوايا الكون. لا أنسى ولا أتذكر الغد، ربما أرجأت تفكيري به عن غير قصد، ربما خبأت خوفي من ملاك الموت عن قصد، لكي أحيا الهنيهة بين منزلتين، حادثة الحياة وحادث الموت المؤجل، ساعة أو ساعتين وربما عامين. يفرحني تذكر ما نسيت. نسيت أن أنسى غناء الناي للأفعى، بلا سبب يفيض النهر بي وأفيض حول عواطفي. بالزنبق امتلأ الهواء كأن موسيقى ستصدح.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. ابتعد كي أراك وحيدا هناك، تفكر بي حين أنساك. لا شيء يوجعني في غيابك، لا الليل يخدش صدري ولا شفتاك. أنام على جسدي كاملا لا شريك له، لا يداك تشقان ثوب الملاك، ولا قدماك تدقان قلبي كبندقة عندما تغلق الباب. لا شيء ينقصني في غيابك. نهداي لي، سرتي، نمشي، شامتي ويداي وساقاي لي، كل ما في لي. ولك الصور المشتهات، فخذها لتؤنس منفاك، وارفع رؤاك كنكب أخير، وقل إن أردت هواك هلاك. وأما أنا فسأصغي إلى جسدي بهدوء الخبيرة. لا شيء، لا شيء يوجعني في سريري سوى الكون.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. البرلمان يستأنف صباح اليوم جلسته العامة التي بدأها أمس لمواصلة النقاش العام حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي وهذه المؤسسة للإسهام في تمويل استيراد الأسمدة، إضافة إلى مناقشة بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. أعلنت بورصة تونس أمس تعليق تداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تيونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للتداول. مدير الإعلام والاتصال في بورصة تونس في الخزامي أوضح للأخبار أن هذا الإجراء استباقي ومعمول به لإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق. استناداً إلى رئيس الغرفة التونسية التركية للتجارة والصناعة سلجوقي الماض، مدينة إسطنبول التركية تحتضن اليوم منتداً تونسياً تركياً للاستثمار بمشاركة 30 رجل أعمال ونحو 400 شركة. المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم يقرر تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب الوطني للأكابر، وذلك بعقد يمتد 4 سنوات، ويتركب الإطار الفني للمنتخب بقيادة الشعباني من كل من مراد الملكي مدرب مساعد، وسيف الله حسني مدرب مساعد، وخالد المغزاوي مدرب حراس، وحاتم بوليلة معد بدني، ووسام صفوت مكلف بالتحليل. كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة تعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا. في العالم، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يأمر قواته بتوسيع عملياته الهجومية في الضفة الغربية. وفي مجلس الأمن الدولي دعوات دولية لوقف التصعيد الصهيوني في الضفة. وبشأن غزة، وفد من حماس في القاهرة لعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الوسطاء بهدف استكمال التفاهمات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وتحذير أمريكي من استئناف الحرب إذا لم يتم نزع سلاح حماس. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إشراقات، حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف.

الشريف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي، والمفتاح لي، والباب والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصاصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب دمعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم، وهذا لي، الاسم لي، ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وخمس وسبعين سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمس وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن، جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي، والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله، يلقي عليهم نظرة ويمر، هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي، وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي، أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب، فلست لي، أنا لست لي، أنا لست لي.

0: إشراقات. وأمرت قلبي كن حياديا كأنك لست مني.
1: أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا، لأسماني يلتقيان ويفترقان، ولي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم. لي لغة إنجليزية للكتابة ضيعة المفردات، ولي لغة من حوار السماء مع القدس فضية النبر، لكنها لا تطيع مخيلتي. والهوية قلت فقال دفاع عن الذات، إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماضي. أنا المتعدد في داخلي خارجي المتجدد، لكنني أنتمي لسؤال الضحية. لو لم أكن من هناك لدربت قلبي على أن يربي هناك غزال الكناية. فاحمل بلادك أن ذهبت، وكن نرجسيا إذا لزم الأمر. منفى هو العالم الخارجي، ومنفى هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟ لا أعرف نفسي لئلا أضيعها، وأنا ما أنا، وأنا آخري في ثنائية تتناغم بين الكلام وبين الإشارة. ولو كنت أكتب شعرا لقلت أنا اثنان في واحد كجناحي سنونوة، إن تأخر فصل الربيع اكتفيت بنقل البشارة. يحب بلادا ويرحل عنها، يحب الرحيل إلى أي شيء. ففي السفر الحر بين الثقافات قد يجد الباحثون عن الجوهر البشري مقاعد كافية للجميع. هنا هامش يتقدم أو مركز يتراجع. لا الشرق شرق تماما ولا الغرب غرب تماما، فإن الهوية مفتوحة للتعدد. كان المجاز ينام على ضفة النهر، لولا التلوث لاحتضن الضفة الثانية.
0: إشراقات. نحن أحياء وباقون، وباقون وللحلم بقية.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وباقون وللحلم بقيه.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تقدم بأكثر من 98% في موسم الحصاد بعد تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار حسب كهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام معاوي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، ولا سيما في المجال الهندسي. مواصلة التنسيق والتشاور بين تونس وإيطاليا محور لقاء وزير النقل رشيد العامري ونائب وزير البنى التحتية والنقل الإيطالي إدواردو ريكسي، ودعا الجانبان إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به تونس وإيطاليا في قلب البحر الأبيض المتوسط، بما من شأنه دعم حركة التجارة والسياحة وتعزيز الربط بين ضفتي المتوسط. في العالم، وزارة الدفاع السعودية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي تعلنان تنفيذ هجمات مشتركة وصفاها بالنوعية والدقيقة في العراق، ضد ما قال أنها ميليشيات موالية لإيران في هذا البلد. وفي بيان للخارجية في الرياض، الضربات رد على أهداف في العراق مرتبطة بالاستهدافات التي طالت المنشآت البترولية في المملكة. وقد دعا الجيش الأمريكي والحارس الثوري الإيراني ومن دعاهم وكلاء طهران إلى وقف مهاجمة القوات الأمريكية لتجنب مزيد من الرد العسكري للولايات المتحدة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: موجة اللقاء.
1: أيها البحر، أيها البحر، لا توقظ الآن صحوي، مضى زبد خبأتني الفصول زمانا، مضى زبد بعثرتني الرياح زمانا، ولم أزل بيد أغسل الجمر محتفلا، بيد أشعل الماء في عنفوان السؤال، أنا الآن لما أزل أيها البحر أبحث عن مخبأ السر فيك. إذن سوف أترك باب القصيدة منفتحا، ربما البحر يأتي وينحل في دهشتي، ربما البحر يأتي بما أشتهي، ربما.
0: الشاعر عبد الله مالك القاسمي.
1: عروس البحر.
0: يزعم بعضهم أن عروس البحر حقيقة تتجلى أمامه عندما يلتقي على الشاطئ بحسناء جمعت كل معاني الجمال والبهاء، كما قال الشاعر أمين نخلة يصف حبيبته التي رآها عند البحر:
1: عظيم ولكن شديد العناء، فكم راح في الشط يوما وجاء، هو البحر أضحت له قصة كبعض الجبابرة الأقوياء. لقد حدثوا البحر عن درة حوى الشط منبتها في خفاء، وقالوا له: ليس في دره كذاك الشعاع وذاك النقاء. تكاد إذا أوصدت بابها تضيء الشقوق بما في وراء، فلم يحضن الصدف المشرقي مثيلا لها بين صخر وماء، فهام بها البحر لا ينثني في الشط في صبحه والمساء.
0: وكم في الشواطئ من إنسية أتته وقد عريت من غطاء، تغوص ساقا وتخطف أخرى، فلله من ملعب للرواء، ولكنما البحر في همه بتلك التي حرمته الثواء، فإن أنت شارفته مرة تطلين من قوة أو فناء، وأيقن أنك وافيته فجاء بزرقته والصفاء، وغلغل في الشط بعد الهدير وبعد الطواف وبعد العياء، فلا تسأل الناس ما باله تهلل، فهو قريب الرضا.
1: شعر أمين نخلة.

0: بين الهلال والنسيم.
1: الشاعر العربي يرسم حبيبته بالكلمات، فتصبح اللغة عنده هي الألوان والأشكال، فإذا القصيدة لوحة نراها عندما نسمعها، ذلك أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا.
0: بدت تختال في ذيل النعيم كما مال القضيب مع النسيم، فتاة كالهلال فإن تجلت أرقنا البدر في حال ذميم، بخصر مثل عاشقها نحيل وطرف مثل موعدها سقيم.
1: وقد لو يمر به نسيم يكاد يؤوده مر النسيم، نظرت إليك فاستأسرت قلبي فأدركني الشقاء من النعيم، فطرفي من خدودك في جنان وقلبي من صدودك في جحيم. لعل الحب يرفق بالضحايا ويأخذ للبريء من السقيم.

0: كلام بكلام على الجسر.
1: قال دعبل الخزاعي: بينما أنا سائر بباب الكرخ في بغداد وقد استولى الفكر على قلبي، إذ خطر على لساني بيت من الشعر سرعان ما نطقت به دون أن أشعر، فقلت: دموع عيني لها انبساط ونوم جفني له انقباض.
0: وإذا بجارية معترضة لي على الجسر فقد سمعت كلامي فقالت: وذا قليل لمن دهته بلحظها الأعين المراض. فلم أعلم أنني خاطبت جارية أعذب منها لفظا ولا أسحر طرفا ولا أنظر خدا ولا أحسن مشيا، فوددت لو أن كل جارية مني عين إليها تنظر أو قلب يفهم أو أذن تسمع.

أصلاً لعدم معرفتنا بلسانهم. والبال قسمان: بال عام ويدخله سائر الناس كالبال في القهاوي والبساتين، والبال الخاص وهو أن يدعو الإنسان جماعة للرقص والغناء والنزهة ونحو ذلك كالفرح في مصر. والبال دائما مشتمل على الرجال والنساء، وفيه وقدات عظيمة وكراسي للجلوس، والغالب أن الجلوس للنساء، ولا يجلس أحد من الرجال إلا إذا اكتفت النساء. وإذا دخلت امرأة على أهل المجلس ولم يكن كرسي خاليا، قام لها رجل وأجلسها، ولا تقوم لها امرأة لتجلسها. فالأنثى دائما في المجالس معظمة أكثر من الرجل. ثم إن الإنسان إذا دخل بيت صاحبه فإنه يجب عليه أن يحيي صاحبة البيت قبل صاحبه، ولو كبر مقامه ما أمكن، فدرجته بعد زوجته أو نساء البيت. ومن المنتزهات جمعية فيها دائما آلات الموسيقى والغناء والرقص، وبين كل نوبة من الموسيقى والغناء يقسم على الحاضرين بعض مطعومات ومشروبات خفيفة. فالموسيقى بالأصالة والشراب الخفيف بالتبعية هما حظ هذه المجالس.

قلنا إن الرقص عندهم فن من الفنون ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياة بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصية النساء. وأما في باريس فإنه نط مخصوص، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها، فإذا فرغ من الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا، وسواء كان يعرفها أو لا. وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن، ولا يكفيهن واحد ولا اثنان، بل يحببن رؤية كثير من الناس يرقص معهن لسآمة أنفسهن من التعلق بشيء واحد. ومن الرقص رقصة مخصوصة يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص معه، وأغلب الأوقات يمسكها بيده وبالجملة، فمس المرأة في الجهة العليا من البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى. وكلما حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن عد هذا من الأدب. وصاحبة البيت تحيي أهل المجلس، وفي النزهة العامة التي تصنع في الصيف ومبناها على الرقص والآلات وتسييب البارود ونحو ذلك.

0: المرأة في أمثال الشعوب. من فرنسا:
1: المرأة تضحك عندما تستطيع وتبكي عندما تشاء. من روسيا:
0: في دموع المرأة لا يرى الحكيم سوى الماء. من الصين: إذا كان بإمكانك أن تكوني نجمة في السماء، كوني مصباحا في البيت فحسب. من اليونان: المرأة تفضل الرجل بلا مال على المال بلا رجل. من تركيا: السمعة الحسنة تحل محل القميص. من إسبانيا: التفاحة لا تفقد رائحتها حتى ولو تجعدت.

خرجت بنت علقمة السعدي وثلاث نسوة من قومها وتواعدنا بروضة يتحدثن فيها ليلا في قمر زاهر وعلى بساط أخضر يانا. فلما جلسنا قلنا: ما رأينا كالليلة ليلة ولا كهذه الروضة روضة. ثم أفضنا في الحديث فقلنا: أي النساء أفضل؟ فقالت إحداهن: هي الخرود الودود الولود. وقالت الثانية: هي ذات الغناء ذات الثناء وشدة الحياء. قالت الثالثة: هي السموع النفوع غير المنوع. فقالت الرابعة: أفضلهن الجامعة لأهلها الوادعة الرافعة للواضعة. ثم قلنا: فأي الرجال أفضل؟ قالت إحداهن: إن أبي يكرم الجار ويعظم النار. فقالت الثانية: إن أبي عظيم الخطر عزيز النفر. وقالت الثالثة: إن أبي صدوق اللسان ويروي السنان عند الطعان. فقالت الرابعة: كثير النوال كريم الفعال. ثم قصدنا امرأة حكيمة في الحي وأعدنا عليها قولهن، فقالت لهن: كل واحدة منكن بأبيها واجدة، على الإحسان جاهدة، لصواحباتها جاحدة، ولكن اسمعن قولي: خير النساء المبقية على بعلها، الصابرة على الضراء مخافة أن ترجع إلى أهلها، فتلك هي الكريمة الكاملة. وخير الرجال الجواد البطل القوي العزم وإذا أصابه الفشل. ثم قالت: كل فتاة بأبيها معجبة.

0: موجة الوداع.
1: أراد الشاعر حافظ إبراهيم الدخول إلى حفلة في حديقة الأزبكية في القاهرة، لكنه كان لا يملك ثمن التذكرة، فتوجه إلى البواب قائلا: رياض الأزبكية قد تحلت بفتيان كرام وأنت منهم، فهبها جنة فتحت بخير وأدخلني مع المعفو عنهم. فسمح له بالدخول.

0: حورية الموج.
1: إعداد سوف عبيد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: انظر انظر يا بني، انظر إلى هذا الذي في يدي.
1: هذا الذي في يدك إنه خبز جاف.
0: هذا الخبز الجاف ما دام لدي فلا حاجة بي إلى أميرك سليمان ولا إلى سواه. امضي عني وعد إليه بذهبه وهداه.
1: كيف ترفض هذا يا أستاذنا الخليل؟
0: بل كيف أشتغل معلما لأولاد الأمير سليمان؟
1: ها أنت تعلم تلاميذك هنا.
0: أنا هنا باب مفتوح لكل طالب علم، ولو سألت تلاميذ هؤلاء الذين أمامك فستعلم أنهم وفدوا إلي من مختلف البلدان، من المشرق والمغرب ومن أقاصي الأرض، وحلقتي بالمسجد وهنا في داري ترحب بهم وتتسع لهم. علمي هنا، علمي هنا حر غير مقيد، وعلمي هناك سيكون عبدا لدى سليمان في خدمته وخدمة أولاده. علمي هنا للجميع كبارا وصغارا، أما علمي هناك فسيكون لعدد من الصبية.
1: يا أستاذنا يا أستاذنا،
0: لا تحاول لا تحاول، وإياك أن تعرض لهذا الأمر مرة أخرى، فللعلم كرامة يجب أن تصان، وكرامة العلم تأبى أن يشترى ويباع، ولا خير في علماء يجعلون من علمهم سوقا وتجارة.
1: ولكن ماذا أقول إذا عدت؟ بماذا أبلغ الأمير سليمان؟
0: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي، شحا بنفسي، إني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتالي، والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال.

0: هكذا يا خلي، هكذا تحرمنا من هذا النعيم الذي كنا سنحظى به؟
1: لقد حرمنا أبي من الذهاب إلى قصر الأمير سليمان.
0: حتى لو لم نذهب يكفينا هذه الثروة التي جاءت إلينا لتنقذنا من هذا الفقر الذي نعانيه ليل نهار.
1: هذا أمر معقول؟ يقولون إن أبي عظيم الذكاء، فهل هذا تصرف الأذكياء؟ تجيئهم النعمة فيرفضونها.
0: صدقت يا ولد.
1: يا أمي.
0: أنت الذي يقولون عنك.
1: نعم يا أمي، نعم.
0: أنت تنظر للأمور أحيانا خيرا من نظرة أبيك الغارق في العلم، فلا يرى شيئا سواه.
1: حتى نحن يا أمي.

0: ألم تعلم يا نضر أن الأمير سليمان بن حبيب ظن أنه قد سدد إلي سهما؟
1: أي سهم سدد إليك يا أستاذي؟ عافاك الله.
0: قطع عني الراتب الذي كان يبعث به إلي
1: لأنه يعلم أنه ليس لك مورد يكفي معاشك، فأراد أن يضيق عليك في رزقك.
0: اسمع يا نضر، لقد بعثت إلى سليمان بهذين البيتين، إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني.
1: لله أنت يا أستاذي، لقد رفعت هامة العلماء إلى السماء.
0: يكفينا شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء.

0: ما أعظم أستاذك الخليل يا نضر.
1: أخيرا يا سعاد، أخيرا عرفتي واعترفتي بقدر أستاذي الخليل.
0: وهل للبصرة كلها حديث إلا عنه؟ إن موقفه من الأمير سليمان، وهو من هو جاها وسلطانا، لعظيم جليل.
1: ليس بعجيب هذا الموقف من أستاذ الخليل، فها هو يا سعاد يعيش في دار، بل في خص من أخصاص البصرة، ونحن معشر تلاميذه نأكل الدنيا بعلمه.
0: صدقت يا نضر، فقد فتحت لك أبواب الثراء بما حصلت من علم أستاذك، وها هم الأمراء في البصرة يطلبونك معلما ومجالسا لهم، وأنت تفيض عليهم من علمه.
1: أجل أجل يا سعاد،
0: إنما نحيا فيه الآن من نعيم، إنما هو بفضل ما علمك أستاذك الخليل.
1: لست وحدي هكذا، بل كثير من تلاميذه من مختلف البلدان يفيضون على الناس مما علمهم أستاذنا الخليل.
0: صدقت يا نضر، صدقت حين قلت ها نحن معشر تلاميذه نأكل الدنيا بعلم أستاذنا الخليل، وهو يعيش فقيرا في خص من أخصاص البصرة.
1: أتدرين يا سعاد أن الأمير سليمان بن حبيب كان يجري راتبا على أستاذ الخليل، نظرا لما يجمع بينهما من قرابة ونسب؟
0: نعم أعلم ذلك، وأعلم أن الأمير قطع هذا الراتب عن أستاذك الخليل، وأنه رد عليه ردا شعريا ساخرا.
1: لقد جد في هذا الأمر جديد لم أذكره لك يا سعاد.
0: ماذا جد من أمر بعد ذلك؟
1: بعد أن تلقى الأمير سليمان رد أستاذنا الخليل الذي عنفه به وسخر منه، راجع نفسه وندم، ويبدو أنه خشي على نفسه من الفضيحة حين قطع راتب أستاذنا، فضاعف الراتب وبعث به إليه معتذرا عن قطعه.
0: وماذا كان موقف أستاذك الخليل؟ هل قبل اعتذاره وراتبه المضاعف؟
1: لم يقبل هذا ولا ذاك.
0: حقا؟
1: لأن الأمر يتعلق بالمال، ولأن تصرف الأمير بقطع الراتب وجعل ذلك بمثابة عقوبة لأستاذنا، لكل هذه الاعتبارات لم يقبل أستاذنا اعتذارا أو راتبا مهما ضاعفه له.
0: هذا حق يا نضر، هذا حق. فلو كان الأمر أمر خطأ أو إساءة صدرت من الأمير في حق أستاذك لعفى عنه.
1: وأستاذنا الخليل كثير العفو والصفح، مشهود له بذلك بين الناس.
0: أسمع الكثير عن سماحته وعن لطفه وتواضعه.
1: لقد كان يغيظنا أحيانا بإفراطه في صفحه، حتى إذا شددنا عليه في إنكارنا منه هذا الصفح مع من لا يستحق، ألف قصيدة رد علينا بها.
0: ماذا قال أستاذك الخليل من شعر في ذلك؟
2: قال: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق، والحق لازم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالعز حاكم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي، وإن لا ملائم.
0: ما أجمله من شعر، وأجمل منه نفس أستاذك الذي قال هذا الشعر.
1: ولكن انظري يا سعاد، انظري إلى هذا الرجل البالغ التسامح.
0: نعم.
1: حين يقف أمام أمير عتي جبار قوي مثل سليمان بن حبيب، الذي حاول برغم هذا استرضاءه ومضاعفة راتبه، انظري إلى أستاذنا المتسامح هذا كيف يرفض اعتذار الأمير ويسخر من راتبه المتضاعف، بل يجعله زلة أو أمرا بالغ الشذوذ، فيقول في رده الرافض على الأمير سليمان:
2: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان. لا تعجبن لخير زل عن يده فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا.
1: وحين راجعت أستاذي في ذلك ورجوته أن يعفو عن الأمير سليمان أجابني بقوله:
2: صلب الهجاء على امرئ من قومنا إذ جار عن سنن السبيل وحادا، أعطى قليلا ثم أقلع نادما، ولربما غلط البخيل فجادا.
0: ما أعجب أستاذك هذا وما أعظمه يا نضر، ففيه تتمثل كرامة العالم في أكمل صورة.
1: إن العلماء من أمثال أستاذ الخليل بن أحمد يعلمون الناس كل شيء، فهم لا يعلمونهم العلم وحده، بل يعلمونهم أيضا حسن الخلق والكرامة والعزة والشموخ.
0: وليس هذا في حياتهم فحسب، بل يظلون يعلمون الناس بما يبقى من علمهم وسيرتهم على مدى الزمان.

0: قالوا لي أستاذنا الخليل بأن أجلس تلميذا في حلقة درسك.
1: وهل يطلب إذن للجلوس في حلقتي يا بني؟ هذه حلقة علم، والعالم يجعل علمه للناس كافة.
0: بورك فيك يا أستاذنا الخليل.
1: مرحبا بك يا بني في حلقتي، هنا بالمسجد وهناك في بيتي.
0: شكرا لك يا أستاذي.
1: ما اسمك يا بني؟
0: اسمي سيبوي.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات والأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، ويواصل اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف أن نسبة التدين تتراوح بين 81 و82% من الناتج الداخلي الخام، ويعتبر أنها نسب شبه مستقرة. الديوان الوطني للمياه ينفي وجود نقص في المياه المعدنية المعلبة، ويؤكد عدم زيادة أسعارها، ويرجع اضطراب مستوى توزيعها إلى ارتفاع الاستهلاك تزامنا مع موجة الحر الاستثنائية. تقدم موسم الحصاد بنسبة تتخطى 98% وتأمن حوالي 8 أشهر من حاجياتنا من القمح الصلب. وزارة التعليم العالي تؤكد أنها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بتعليم العالي الخاص، وتنشر قائمة المؤسسات المرخص لها بالتكوين الهندسي. في العالم، ضربات سعودية أمريكية مشتركة ضد ما اعتبر هدافا إيرانية في العراق، والحارس الثوري الإيراني يستهدف بصواريخ باليستية قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، وثلاث ناقلات نفط وصفها بالمخالفة في مضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي إم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. نسعد دائما بلقائكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، نذكر فيها مآثر أحد المبدعين في مجالات الموسيقى التونسية أولا ثم العربية، وربما نفتح صفحات وآفاق على موسيقى غير عربية وإن كان لذلك علاقة مع الموسيقى التونسية أو العربية. في حلقة اليوم سنتوقف عند مآثر أحد الأدباء التونسيين الذين عاشوا خلال القرن العشرين وأثروا الساحة الثقافية التونسية بعديد الأعمال من شعر وقصة وغيرها من المآثر التي بقي عدد منها راسخا في ذاكرتنا الجمعية. ما هي شخصية هذه الحلقة؟ ذلك ما سنتعرض إليه بعد أن أقترح عليكم جانبا من قصيد يا حبيبي اللي هو من كلمات شاعرنا هذا الأديب التونسي وألحان صالح المهدي والقصيد ملحن في مقام الرصد المشرقي طربي يعني تقريبا، والألحان هي لصالح المهدي والغناء للمطربة عليا. إذن قصيد يا حبيبي، ونعود للحديث عن علم من أعلام الثقافة التونسية في هذه الحلقة من أعلام وأنغام.

مرحبا بكم من جديد حضرات السيدات والسادة في هذه الحلقة من أعلام وأنغام، واستمعنا كأنموذج أول قصيد يا حبيبي، هو من كلمات الأديب والشاعر محمد المرزوقي. محمد المرزوقي نخصص له هذه الحلقة. من هو؟ ماذا أضاف للثقافة التونسية؟ وما كانت أبرز أنشطته في مجالات الأدب والموسيقى وحتى الإدارة؟ نذكر أولا أنه هو محمد، وتنطق في الجنوب محمد، مش محمد، محمد المرزوقي. ولد في 22 سبتمبر 1916، وتوفي رحمه الله في 14 نوفمبر 1981، وكان إذن أديبا وشاعرا ومؤرخا وصاحب أعمال أدبية عديدة. كيف تكون محمد المرزوقي؟ سي محمد تكون في مسقط رأسه في الجنوب الغربي من تونس، منطقة المرزيق. تكون بحفظ القرآن الكريم كجل أطرابه من جيله، واتجه إلى تونس العاصمة ليلتحق بالتعليم الزيتوني عام 1930، وتابع دروسا كانت تقدم بالخلدونية، أحرز منها عام 1935 على دبلوم هذه المدرسة، المدرسة الخلدونية، كما أحرز على الشهادتين الزيتونيتين اللي هما الأهلية والتحصيل، وكان ذلك عام 1944. محمد المرزوقي كان عنده نشاط مكثف خلال ثلاثينات القرن الماضي في إطار عدة جمعيات، منها جمعيات أدبية ثقافية كما جمعية الرابطة الزيتونية، جمعية الرابطة الأدبية، وخاصة لجنة الدفاع عن مصالح المدرسين، كما كان له نشاط سياسي ضمن حزب الحر الدستوري الجديد، وهو ما سبب له أن سجن خلال الحوادث اللي عرفتها تونس العاصمة في شهر أفريل 1938. نشاط محمد المرزوقي السياسي

كذلك تسبب له في أن تم نفيه بالجنوب التونسي ولم يسمح له بالعودة إلى العاصمة تونس إلا في عام 1944. قبل أن نواصل الحديث عن سيرة محمد المرزوقي الأدبية والفنية وكأديب، أقترح عليكم عملا من أعمال التي كتب كلماتها، وهي أغنية مشهورة صدرت وظهرت في إطار جمعية الرشيدية من ألحان الشيخ خميس ترنان، غنتها صالحة غزالي نفر، ولكن احنا نسمعوها اليوم حتى نبدلوا شوية بصوت المطربة المتألقة سونيا مبارك.

مرحبا بكم حضرات المستمعات والمستمعين الأوفياء في هالحلقة جديدة من أعلام وأنغام، وكنا نسمع في أغنية غزال نفر في مقام مشرقي هو الصبا بصوت سونيا مبارك، ونحن نستعرض جوانب ومختارات من الأغاني التي كتب كلماتها محمد المرزوقي، هذا الأديب اللي هو محور حلقة. نواصل مع ما تركه من آثار في مختلف المجالات. ففي الصحافة مثلا اشتغل محمد المرزوقي منذ أن كان طالبا في الصحافة، من بين الصحف اللي كتب فيها آنذاك جريدة عمل اللي هي لسان حال الحزب الحر الدستوري الجديد، وساهم عام 1939 في إصدار صحيفة الهلال الطالبية السرية، وتفرغ للصحافة فيما بعد تقريب في وسط الأربعينات من القرن الماضي وكذلك أواسط الخمسينات، حيث كان يكتب بجريدة النهضة اليومية، كما أنتج وقدم بعض البرامج الإذاعية قبل الاستقلال ولا بعده. وفي هذا الإطار أنا نحب نقترح عليكم يعني شارط برنامج من البرامج اللي كان ينتجها في الإذاعة التونسية، نسمع منها شوية ونعود للحديث عن سيرته وآثاره الفنية.

0: سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولة خاصة، جولة خاصة في شعر بمناسبة خاصة.
1: نواصل الحديث عن الإنتاج الأدبي الغزير لشخصية اليوم الأديب محمد المرزوقي. أذكر بعض العناوين التي صدرت له: عرقوب الخير هي مجموعة قصصية صدرت عام 1952، جزاء الخائنة قصة صدرت عام 1946، دموع وعواطف هو ديوان شعري صدر عام 1946 كذلك، في سبيل الحرية مجموعة قصصية عام 1956، بين الزوجتين مجموعة قصصية صدرت عام 1957، بقايا شباب وهي مجموعة من الأشعار صدرت عام 1966، مختارات من شعر المهرجانات هذايا مجموعة من الأشعار جمعها وحققها وصدرت عام 1969، بورقيبيات مجموعة من القصائد الشعرية كذلك صدرت عام 1981. له كتب مختلفة كذلك، هو قصاص قلنا هو شاعر، وكذلك عنده كتب حققها. قبل ما نستعرض قائمة الكتب التي حققت، نقترح عليكم أغنية من الأغاني التي كتب كلماتها: حبيتها ما لقيت منها منجا، هي ألحان خميس ترنان غنتها صليحة. إذن نستمع إلى هذه الأغنية.

مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء. نحن نواصل الحديث عن أحد الشخصيات الأدبية والثقافية في بلادنا، محمد المرزوقي، الذي له أنشطة يصعب حصرها في حلقة واحدة لتعددها الأنشطة في مجالات مختلفة. من الكتب اللي حققها محمد المرزوقي: مؤنس الأحبة في أخبار جربة لمحمد أبو الراس، تحقيق إذن محمد المرزوقي، وصدر الكتاب هذا عام 1960. الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق لمحمد بن عثمان الحشيشي، وقدم محمد المرزوقي لها الرحلة هذية وعلق عليها وراجع ترجمتها إلى العربية، وصدرت عام 1988. ديوان الحكيم أبي السلط أمية ابن عبد العزيز الداني، جمع وتحقيق محمد المرزوقي اللي هو محور حلقتنا هذه، هالتحقيق هذايا أصدر عام 1974. خريدة القصر وجريدة العصر للأصفهاني بالاشتراك مع الجيلاني بالحاج يحيى، وغيرها إذن من الكتب اللي صدرت عن محمد المرزوقي. قبل ما نواصل الحديث عن آثاره، نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي كتب كلماتها أستر يا ستار، ألحان وغناء علي الرياحي.

كنا نسمع في أستر يا ستار يعني الرياحي في إطار الحديث عن عدد من الأغاني التي ألف كلماتها محمد المرزوقي، موضوع حلقة اليوم من أعلام وأنغام. نحب نحكي على محمد المرزوقي كما عرفته شخصيا في إدارة الموسيقى، لي معه ذكريات حيث التحقت أنا في السبعينات بإدارة الموسيقى والفنون الشعبية، كانت تسمى قبل ما تولي اسمها إدارة الموسيقى والرقص. إذن كان مكتبي بقرب يعني ملاصق لقسم الفن الشعبي والتراث والشعر الشعبي، وكان هو مسؤول عن جمع الأشعار الشعبية التي تعتبر كنز من كنوز الأدب الشعبي في بلادنا. هو خير من يعرف هذا التراث الشفوي، فقام بزيارات عديدة عبر مختلف ولايات الجمهورية لتسجيل أشعار لأكبر شعراء الشعبيين في بلادنا خلال الفترة من الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات، وهذه الأشعار بقيت مسجلة في إدارة الموسيقى والفنون الشعبية بإشرافه وبإشراف زملائه، وعدد منها إخرج في كتب أصدرتها وزارة الثقافة، والبعض من تلك التسجيلات حول إلى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية في سيدي بوسعيد حفاظا عليها. وكنت أتجاذب مع محمد المرزوقي أطراف الحديث ونتحدث في قضايا تتعلق بالأدب والفن، وكان معروف بظرفه وبالنكتة متاعه، وكان يلبس طربوش لأنه ربما ما كانش طويل القامة، ولكن الطربوش كان يعطيه هيبة ويعني مظهر الأديب معناها المتضلع في فنه وفي الأدب. وكان أكثر من هذا صديق الوالد، حيث درس معه في جامع الزيتونة وكان يزورنا في بيتنا الواقع في باب سويقة. إذن كانت عندنا علاقات مهنية، وكذلك كان صديق الوالد، وصوته كان جهوري طالع من الدرج في المبنى الكائن في شارع باريس اللي هو طوى يحتضن معهد العالي للموسيقى، وأستمع إلى صوته الجهوري يعني وهو ينادي أو يتحدث أو يلاحظ لزملائه في قسم الفن الشعبي في إدارة الموسيقى والفنون الشعبية. قبل ما نواصل الحديث عن محمد المرزوقي، نقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي كان عندها وقع في الرشيدية وكتب كلماتها هو محمد المرزوقي، هي عيون سود مكحولين على المسمية. هذه أغنية لحنها محمد التريكي وغنتها صالحة، لكن أنا نقترح باش نبدلوا شوية ونعرفوا أكثر منكم بالمطربات متاعنا اللي كانوا يعني متألقين في الستينات من القرن الماضي. نادي حسن مطربة كانت هي وبشيرة التونسية يعني كما منافسة مع صالحة، الحقيقة ما يخلطوش المستوى صالحة، ولكن وصلوا إلى مستوى طيب في أداء اللون التونسي اللي يميز موسيقتنا، موسيقى التونسية التقليدية بطبوحها وإيقاعاتها، منها الأغنية الجميلة اللي لحنها محمد التريكي ونسمعها بصوت نادية حسن.

واصل الحديث عن الأديب متعدد المواهب محمد المرزوقي، ونحكي اللي هو ما الكتب اللي صدرت له معظمها في الأدب الشعبي، ربما من أهمها مع البدو في حلهم وترحالهم، وكتاب آخر اسمه الأدب الشعبي في تونس، وعنده على هامش السيرة الهلالية والجازية الهلالية والشعر الشعبي وليل الصب ومعارضتها وأبو العلاء المعري والمهدية وشعرها تميم وعلي الحسري وعدد إذن من الكتب اللي عندها سيلة بالأدب الشعبي، خاصة قلت باعتباره متخصص في الموضوع. عنده كذلك مختارات من محلة شاهد، عنده كتاب حول الدغباجي حياته وأعماله، عنده ثورة المرازيق وهو منهم، كما ألف مع صالح المهدي كتابا حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية. وما ننساش اللي محمد المرزوقي كان عضو في الهيئة المديرة متاع الرشيدية عام 1965، وكذلك في سنوات 1971 1973 1978 1980، إذن مدة طويلة وهو عضو في الهيئة المديرة للرشيدية، اللي وقتها كان برئاسة الهيئة هذه كل من محمد بدرة اللي كان رجل في الدبلوماسية كان سفير، وصالح المهدي، وحمد النيفر، وزكريا بن مصطفى. إذن كان عنده مشاركة فعلة في الرشيدية كأديب، وربما ذاك اللي شجعه باش كتب عدد من الأغاني. نختم الجولة هذه من الأغاني اللي اخترناها لمحمد المرزوقي بأغنية غناها محمد الفرشيشي، يملا زين ويملا، نسمعوها.

يا ما اجملها صنعة ربي، خيالك في المكنون مخبي يا بنت الخيمة يا ليلى، خيالك في المكنون مخبي.

0: جاني.
1: هذه إطلالة سريعة الحقيقة على آثار أديب شاعر مؤرخ اسمه محمد المرزوقي. أود قبل أن أنهي هالحلقة أن أتوجه بالتحية إلى زميلي بكلية الأداب في قسم الفرنسوية اللي درست فيه عام 1970، زميلي الأستاذ الدكتور سمير المرزوقي نجل محمد المرزوقي، وهو سي سمير من أعلام البحث في الأداب في اللغة والأداب الفرنسية، وله برامج في إذاعة تونس الدولية، برامج قيمة جدا. كما أتوجه إلى أخيه الدكتور رياض المرزوقي اللي كذلك تعاملت معه في عدة مناسبات، بصفته شاعر، بصفته مدير إذاعة، بصفته عضو في دورات عديدة من مهرجان الأغنية التونسية، وكان عنده من الأنشطة الكثير يعني منها بمجالات متعددة، واللي كما نقولوا واللي خلى الخليفة ما ماتش. إذن هذه لفتة سريعة لما تركه محمد المرزوقي في سجل الأدب التونسي، الإدارة التونسية، الأغاني التونسية وغيرها، صحافة واللي ذكرت بعض منها. إن شاء الله تكون هالمعلومات هذه وفات ولو بقليل لها الشخصية البارزة، وإن شاء الله إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع علم من أعلام الثقافة في تونس وفي العالم العربي. نقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، ودمتم بألف خير.
2: أعلام وأنغام،

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس نواب الشعب يواصل اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين بعد مصادقته أمس على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه تزامنا مع موجة الحر الاستثنائية، ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي. تقدم موسم الحصاد بنسبة تتخطى 98% وتأمين حوالي 8 أشهر من حاجياتنا من القمح الصلب. وزارة التعليم العالي تؤكد أنها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، وتنشر قائمة المؤسسات المرخص لها بالتكوين الهندسي. بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع. في العالم، السعودية تعلن تدمير مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، وتؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. الجيش الأمريكي يقول إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. ونائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي يشدد على أن مضيق هرمز سيبقى مغلق إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. ختام الموجز في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، صباح بطعم الشهد وعطر الورد، صباح بصفاء عيني الوليد، مبارك كيوم عيد. أهلا وسهلا بكم إلى رحلة مع الكلمة والمغنى.

مع الفجر هذه النفس يحلو حديثها وتجري على طول النهار جداوله، تفيض مسرات القلوب سعادة ودرب السرور الحر تزهو خلاخله. مع الفجر حدث، ها هو الروض يكتسي جمانا على الأفنان تشدو بلابله، يكاد لفرط الحسن يختال ضاحكا تحييه أنسام فتزهو أوائله. شاعر سالم بن عوض.

كتب محمد فهد الحارثي يقول: لا يأس في الحياة، فقصة النجاح تبدأ بحلم بسيط، وحتى الفشل بمرارته يصنع الحلم الجديد. لا تقتل الحلم، كل قصة نجاح تبدأ بحلم، والحلم حق مشروع لكل شخص، ونحن ننجح حينما نجعل من الحلم واقعا، والإرادة هي التي تصنع النجاح. في كل طريق هناك صعوبات وربما أشخاص يحاربون النجاح، ومواجهة التحديات هي جزء من صناعة النجاح. من يقرأ الترجمات الذاتية للشخصيات الناجحة يلحظ أن معظمهم أبحروا من سواحل الفشل إلى شواطئ النجاح مروراً بمراحل صعبة وأمواج عاتية، ولكن ثقتهم في أنفسهم ورؤيتهم الواضحة لمسارهم قادتهم إلى ترجمة طموحاتهم إلى واقع ملموس. النجاح ينطلق من القرارات التي نتخذها في حياتنا، ومن الواقعية في التعامل مع المتغيرات

يقول الدكتور كمال الحنون: تكونت فكرة حماية الطبيعة بواسطة إقامة المحميات، وأصبحت تتجسد في الحياة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. أول محمية كانت في أوروبا، وهي غابة فونتنبلو قرب باريس، وقد تم بعثها من قبل الدولة في عام 58 و800 ألف بمبادرة من قبل مجموعة من الفنانين الفرنسيين. والاهتمام بالبيئة ضرورة من مقومات الحياة السليمة المتوازنة، وحفظها يعد من مشمولات الإنسان حيثما كان، لأنها تعني محيط عيشه وصحته النفسية والجسدية على حد سواء.

يقول أحد خبراء البيئة إن الماء هو الهاجس البيئي رقم واحد. مع الانفجار السكاني يزداد استهلاك كل شيء، وفي المقدمة المياه التي تصنع الحضارة، بدءا من زراعة تغطي الاحتياجات إلى صناعة تخلق التقدم. يشير تقرير لأحد خبراء البيئة أن الطيور تمثل مؤشراً جيداً على مدى ما تتمتع به البيئة من صحة بشكل عام، ولذلك وقع الاهتمام بحماية الطيور النادرة في العالم.

0: فتح في حضنه نايم في لذة أحلامه أحلامه أحلامه.
1: إن علماء من اليابان نجحوا بعد 30 سنة من الأبحاث في تطوير 3 وردات ليصبح لونها أزرق، فإلى أين يقودنا العلم؟ وهل هناك قوة تحد من هذا التدخل في مسار الطبيعة؟ ولو أعطيت الوردة أن تختار لفضلت أن تبقى عنوان قصيدة يكتبها شاعر ويهديها إلى صديقته، أو نغما شجيا يشدو به صوت جميل، أو لوحة فنية تشرق بمرح الألوان، أو رمزا للصداقة والمحبة؟ هل ستفرح الحبيبة عندما تصلها باقة ورد زرقاء؟

تقول إحدى الدراسات إن الأشخاص الذين يحصلون على ساعات نوم قليلة يشعرون دائما بالجوع رغم أنهم يتناولون كميات كافية من الطعام. وقد كشفت الدراسة أن السهر يزيد من مستوى هرمون الجوع ويقلل من مستوى هرمون الشبع في الجسم، كما تقول إن النوم المبكر قد يكون عاملا أساسيا في المساعدة على خفض الوزن، إذ أن قلة النوم تؤثر على الهرمون الذي يتحكم في شهيتنا.

عزيزي المستمع، فكر اليوم وأنت تنزل إلى السوق لشراء بعض الأغراض أن تشتري كتاباً أو مجلة. نعم، كتاباً أو مجلة، واحرص أن يراك طفلك أو طفلتك وأنت تضعها على الطاولة. أشعرهم أن مع غذاء البطن لابد من غذاء العقل حتى يكبروا وفي وعيهم سنة حميدة تعلموها عنك، وهي الاهتمام بالكتاب. هكذا سيظل الكتاب يحافظ على مكانته إلى جانب وسائل المعرفة الجديدة التي لا ننكرها، ولكن لا نقبل أن تنسينا الكتاب أو المجلة، فهما خير أنيس. يقول الشاعر: أسواقنا فيها غذاء جسومنا، وهوى البطون فواكه وطعام، ولدى المجلة من غذاء عقولنا، والروح ما تسمو به الأحلام.

ما أحسن بالإنسان أن يصبر عما يشتهي، وأحسن منه ألا يشتهي منه إلا ما ينبغي.

قيل الكثير في الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وتحقق الأمل بعد اليأس. ومن جميل ما قيل في ذلك: كم من أمر تضايقت به فأتاني الله منه بالفرج. وقيل: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. أجمل الجمال أخلاق وأدب، ولا حسن لمن لا أدب له. لذلك قيل: ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه.

0: فيها بسمة.
1: أمي ما أجملها وما أنبلها وما أعظمها كلمة تنطلق من أعماق القلب صدقا ووفاء، وتنطقها الشفاه تعبيرا عن الحب الكبير إليها، وهي التي حملت ووضعت وأرضعت وربت وذاقت طعم السهر والحيرة والخوف والانتظار، إليها وهي التي حرمت النوم في سبيل راحتنا، إليها وقد آثرتنا على نفسها ولم تحرمنا من أي شيء، إليها وهي تضحي حتى نشب وننع ويشتد عودنا، إليها وهي تنتظر بلهفة وشوق نتائج كل امتحان نجريه، إليها وهي العطف الكبير نهدي كل ذرة حب فينا، نهب لها الطاعة والإخلاص والوفاء، إنها القلب الذي ينبض وفي كل نبضة تطلع كلمة أمي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم مستمعين الكرام في مستهل هذه الرحلة الصباحية الروحية. ننطلق معكم بسؤال بسيط جدا، لكنه قد يغير علاقتك بأعظم كتاب على وجه الأرض. كم مرة ختمت القرآن؟ حسنا، ربما السؤال الأهم، كم مرة ختمك القرآن؟ كم مرة غيرت آية واحدة مجرى يومك، أو أصلحت قرارا في حياتك، أو داوت جرحا في قلبك؟ مشكلتنا اليوم يا أعزتي أننا نمر على القرآن مرور المستعجلين الذين يريدون إنهاء الحزب أو السورة، بينما القرآن أنزل لنتوقف عنده لنعيش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز متسائلا بإنكار حتى يوقظ الغافلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العظيم. يجب أن نقف عند كلمة أقفالها، فالقفل يمنع دخول النور إلى القلوب، والتدبر أي تدبر القرآن، تدبر وفهم الخطاب الإلهي، هو المفتاح الذي يكسر هذا القفل. التدبر ليس ترفا فكريا المفسرين والعلماء، بل هو رسالة حب شخصية من الله إليك أنت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انظر عزيزي المستمع حال النبي حين يقوم الليل بآية واحدة يترنم بها ويبكي حتى الصباح. آية واحدة من خطاب ربه تجعله خاضعا خاشعا متأدبا. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومزكيا يتلو القرآن على الناس، فيتأثرون بحسب صدقهم واستعدادهم. وتعلم الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقوه بنية التنفيذ وحرصوا على تعلمه رسما ومعنى كما أنزل إلى غيرهم، وبذلك تعددت أعمالهم وتنوعت بحسب ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. ولهذا طبقوه على عدة مستويات جسدت فهمهم العميق والدقيق والشامل للقرآن. التابعي الجليل الحسن البصري يقول كلمة تلخص حالنا بدقة: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، وأنتم جعلتم قراءته حلية ورمزا ولم تتدبروا رسائله. العولمة اليوم تمطرنا بآلاف الكلمات والمنشورات والصور في كل دقيقة، عقولنا مشتتة، فما هو الحل؟ الحل أن نمنح القرآن دقائق الصمت الروحية. لا تقرأ بعينيك فقط، اقرأ بقلبك. عندما تمر بآية فيها رحمة توقف واسأل الله من فضله، وعندما تمر بآية فيها وصف للمؤمنين ضع نفسك في الميزان: هل أنا منهم؟ لماذا نتدبر القرآن؟ الإجابة في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إننا نريد من القرآن الحياة، لا حياة للقلب، ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب المجيد. إن للمسلم أوصافا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن، فله من المجد والحفظ والرحمة والهدى والذكر بحسب تعلقه بالقرآن تلاوة وفهما وعملا. وقد وعد ربنا من أقبل على كتابه تعرضا لنفحاته بالكرم الجزيل والأجر العميم. ففي القرآن الشفاء من الأدواء القلبية المهلكة في العاجل والآجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. إن في التعلق بالقرآن يجد الإنسان البصيرة التي هي النور الذي يبصر به مواضع قدمه، ومن يضلل الله فما له من هاد. مستمعين الأفاضل، وصفة هذا الأسبوع لنبدأ بدايتنا الحقيقية مع التدبر. اليوم عند فتح المصحف لا تبحث عن الكمية، اختر آية واحدة فقط، اكتبها في ورقة أو احفظها في هاتفك واجعلها شعار يومك. فكر فيها وأنت في طريقك للعمل، وأنت تواجه ضغوط الحياة، سترى كيف يتحول القرآن من كتاب نقرأه إلى نور نعيش به. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مجلس نواب الشعب يواصل اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين بعد مصادقته أمس على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض يهدف إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج. ديوان التونسيين بالخارج ينظم اليوم ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى للاطلاع على فرص الاستثمار في كافة أنحاء البلاد. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه، ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يقول إن التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي. في العالم، السعودية تعلن تدمير مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، وتؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. الجيش الأمريكي يقول أنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يشدد على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وختاما، دعوات في مجلس الأمن الدولي أمس لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج وواشنطن لا تستبعد استئناف الحرب في قطاع غزة. كتاب الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. هذه إذاعتكم، هذه إذاعة الجمهورية التونسية، وهذا برنامج يوم سعيد. فيه نستقبلكم وبيه نبدأ معكم النهار. إن شاء الله نهار مبروك سعيد لكل مستمعينا وين ما كنتوا. أهلا وسهلا في صباحة الأربعاء 29 جويلية 2026، 14 صفر 1448. نقدم لكم الفريق اللي أمن هذا اللقاء من قدام الكونسولات. معنا أنيس لوريم اليوم في القاعة الفنية المركزية، فتحي العبيدي معنا، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي اليوم، رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، حسام الدين الهمامي في وضع قائمة الأغاني، نبيل عبيد من قدام الميكروفون، وانتوما أغلى مستمعين مرحبا بكم معنا. اليوم شروق الشمس في بلادنا كان في 5:22، غروبها 7:29 أوقات الصلاة. بالنسبة لليوم صلاة الصبح 3:39، صلاة الظهر نص نهار 33 دقيقة، صلاة العصر اليوم 4:15، صلاة المغرب 7:31، وصلاة العشاء 9:11. ربي يتقبل منكم جميعا. اللي يسأل على الوقت قولوا له توا 6:17، وما تبدأوش النهار وما ننطلقوش نحن من غير ما نسمعوها. هذه دعوتنا لكم كيما كل صباح، قولوا أمين، إن شاء الله دعوة مقبولة ومستجابة.
2: دعي وتخير

0: طلعت بالرمانة من داخل مليانة ومن برا مزينة، يزين أيامك ويحلي كلامك، تبوسك الصحة ينظف عرضك ويبري مرضك، يراك مستور فوق الأرض وتحت الأرض ونهار العرض، يراك أنت تخلص والرسول يبارك، يحل البيبان في وجهك، يراها خضرة وراك وقدامك، برا يراك القمرة عالية وضاوية، يحليك في عينين شريك، يعليك على من يعاديك ويبعد الشر والبلاي عليك، يراك انت تقول وباب العرش محلول، برا يعطيك الهيبة والميل بالويبة، قول امين.
1: دعي وتخير.

0: يوم سعيد للجميع، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. 6:23 دقيقة على موجاتنا، مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكم مستمعاتنا. فكرة أولى على طقس اليوم، طقسنا اليوم صافي إلى قليل السحب في أغلب مناطق بلادنا. اليوم الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب أيضا، حيث تكثر الدواوير الرملية محليا وتكون معتدلة في باقي الجهات. البحر متموج اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية، درجة الحرارة تشهد استقرار كما البارح تقريبا، ما فماش تغيير يذكر. هذه الملامح الأولى لطقس اليوم. 6:05 توا، نحن 7:30 بالضبط ناخذوا نشرة جوية مفصلة كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أما توا نسمعوا علي الرياحي، تفضلوا.
1: قالت لك

وبيت هان. قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من

0: بورسعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد. نجاحات نجاحات
1: صباح المسرات والنجاحات للجميع. هكا ديما نحبوا نبداو بخبير باهي، خبير يفرح، خبير فيه نجاح من نجاحاتنا. والمره هذه مره اخرى نجاح لزيت الزيتون التونسي، 45 ميداليه ذهبيه واربع فضيه، وتونس تتالق من جديد في مسابقه امريكيه عالميه لزيت الزيتون. نحن اليوم نحكيوا على منتجي زيت الزيتون اللي جاوا من 14 دوله، وتونس في المركز الأول في هذه المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. نحو 150 عينة خضعت للتقييم، وتحصلت العلامات التونسية على 3 جوائز من فئة دوبل جولد بيست إن كلاس، و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. هذا جاء في بلاغ البارح لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس على صفحة متاحة الرسمية، وتقول هذا إنجاز يؤكد اللي النجاح اللي حقه زيت الزيتون البكري الممتاز التونسي في الولايات المتحدة، يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. فهنيئا لكل من نجح في هذه المسابقة، 45 ميدالية ذهبية وأربعة فضية لمنتجي زيت الزيتون التونسي، وإن شاء الله مزيد من التألق لهذا الخير والنعمة اللي أعطاه لنا ربي. ألف مبروك مرة أخرى، ومزيد من التألق والنجاح في كل الميادين، مش فقط في زيت الزيتون، في كل شيء. إن شاء الله ديما ناجحين التوينسة الكل وين ما كانوا. 6:31 على موجتنا.

صباح الورد لكم الكل وين ما يوصلكم صوت الاذاعه الوطنيه التونسيه. موانسينكم ومتوانسين بكم للتسعة متاع الصباح توا 6:38 دقيقه، وتوا مش نتوجهوا للناس عندهم حساسيه من الفارينة، هما مرضى الابطن. الناس هذوما اللي عندهم غذاء خاص، وك علاش عندهم منحه؟ لانه محتاجين للمساعده فيما يتعلق بالاغذيه خاصه. العائلات المعنيه ينجموا يحطوا مطالب الانتفاع بمنحة شهرية قيمتها 130 دينار للمساهمة في تغطية جزء من مصاريف الغذاء متاعهم بعد صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد المنحة هذية بالرائد الرسمي نهار 14 جويلية 2026. شنو المنحة هذية؟ هي مخصصة لمرضى داء الأبطن السيلياك. العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل هما اللي نجموا يتمتعوا بها. يلزم تكون العائلة مسجلة ضمن برنامج الأمان الاجتماعي. إيداع المطالب يكون لدى المكاتب المحلية وإلا الجهوية للشؤون الاجتماعية. الملف شنو فيه؟ في مطلب كتابي، شهادة طبية صادرة على طبيب بالقطاع العمومي، الوثائق الطبية اللي تثبت الإصابة بداء الأبطن، وفما جمعية كاملة في تونس، جمعية مرضى الأبطن، هي اللي تنشط في المجال هذا، وجاء عليها هي البلاغ اللي تدعو فيه كل العائلات اللي عندها شكون عنده المرض هذايا انه يحط المطلب متاعه في اقرب الاوقات. صحيح 130 دينار ماهيش برشا، لكن تنجم تعاون برشا عائلات اليوم. لطف عليكم، وان شاء الله تكونوا الكل لباس. 6:39 دقيقه على موجتنا. شنو مشي سمعنا انيستو صوت عليا التونسيه، ما بنك وما حنك زيده.

تابعونا حتى للتسعة متاع الصباح إذا تحبوا تسمعوا أغاني تونسية عندكم برشا ما سمعتوهيش تلقوهم على موجاتنا، إذا تحبوا تسمعوا الأخبار من مصدرها كيف كيف على موجاتنا، إذا تحبوا تسمعوا حوارات ولقاءات تهم حياتنا اليومية على موجاتنا، إذا تحبوا تسمعوا أخبار رياضة كيف كيف وأخبار الطقس. ابقوا معنا للتسعة تو 46 دقيقة. حضرنا لكم اليوم كالعادة نختموا الساعة هذه بفيروز، بعدها تجي نشرة الأخبار، بعد الأخبار نرجع بفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم هو في الجيبية، ونتحدثوا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة في بلادنا. 7:30 موعد قار مع المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن بعد نمشيو علوم البحار، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. مش نحكيه اليوم على خروج أولى صغار السلاحف البحرية، أكيد شفتوهم كانتوا ما في المهدية، راكم حتى قربتوا لهم لأنه ريناهم بدوا يخرجوا بشوية بشوية. كيفاش نتعاملوا معهم كصغيرات السلاحف هذوكم، وشنو هو أهميتهم اليوم وأهمية المحافظة عليهم؟ الرياضة وأخبارها ديما في نفس التوقيت 8:30، وبعد نرجعوا لغاباتنا، أي غاباتنا. واليوم معنا مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات، مع هو نعملوا أولا صورة واضحة على غاباتنا اليوم بعد الحرائق الأخيرة الله لا يعودها، ثم ما بعضنا كيفاش نستعيدوا مساحاتنا المتضررة، شنو نجموا نعملوا اليوم. زيدا نحكيه على التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027، منصة الحياة المدرسية الجديدة جيت عليها برشا أسئلة، رسلنا وزارة التربية ونحاولوا أن نجيبوا على الأسئلة متاعكم. كما مش نحكيه اليوم على وزارة الصحة، ما نقول لكم ديما ما تبعوش لي تكتب على الفيسبوك وبقوا معنا. اليوم نحكيه على مؤسسات الصحية واستعداداتها، والمخطط الوطني لوزارة الصحة وخططها الاستثنائية وقت اللي نمر بمراحل صعبة. هذا الكل يكون في حدود 8:30-9:45، هذوما في عناوين فقرات اليوم، حوارات اليوم ومواضيع اليوم. عندكم تقولون ديما تلقونا على صفحاتنا الرسمية، تلقونا على تطبيقة الإذاعة التونسية وين انت وين هي، وتلقونا زيدا على www.radionational.tn. بعد ربع ساعة من الآن تكون نشرة الأخبار فيها جديد مجلس نواب الشعب، بما أنه اليوم يوصل النظر في عدد من مشاريع القوانين قبل ما يخرج في العطلة متاعه. وزير الاقتصاد والتخطيط سي سمير عبد الحفيظ يؤكد اللي القرض اللي تمت المصادقة عليه البارح بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة يهدف إلى ترفيع في القدرات الإنتاجية للشركة، شركة فوسفات قفصة، واستعادة نسق الإنتاج. نحكي اليوم في الأخبار زادة على ديوان التونسيين بالخارج والندوات اللي توجه للتوانسة المقيمين بالخارج، أصيلي ولاية تونس الكبرى، للإطلاع على فرص الاستثمار في كافة أنحاء البلاد، الاتحاد التونسي للفلاحة وتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه، هذا وأكثر إضافة إلى مجموعة من الأخبار العالمية في نشرة أخبار السبعة. أبقوا معنا متابعة طيبة، إما توا هذه فيروز ترفقنا للسبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تطوير العلاقات التونسية المصرية في كافة المجالات والأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره المصري. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين يورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى التدخل العاجل لجبر أضرار الفلاحين والبحارة جراء انقطاعات الكهرباء والماء. وفي العالم، ضربات أمريكية سعودية مشتركة تستهدف الأراضي العراقية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. مثلت العلاقات التاريخية بين تونس ومصر ومزيد تطويرها في كافة المجالات إضافة إلى الأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية جرت ظهر أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجدد رئيس الدولة موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمة، واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها. كما تم التعرض إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة مساء أمس على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أن مشروع القرض يهدف إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج.
5: قرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. ويهدف المشروع أساسا إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج، وذلك من خلال تنفيذ برنامج استثماري متوسط المدى يرتكز على تحديث التجهيزات المنجمية عبر اقتناء معدات حديثة وذات قدرة عالية للاستخراج والنقل، بما يساهم في لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين شروط السلامة المهنية، إرساء منظومات متطورة لتصفية المياه ومعالجتها بما يرفع من نسب إعادة استخدامها في الدورة الإنتاجية ويسهم في تقليص الضغط على الموارد المائية الجوفية، تحسين الأداء البيئي والاجتماعي والصحي 110 مليون أورو المبلغ الجملي في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو قرض بضمان الدولة، فما 7 مليون أورو كهبة.
4: تقدم بأكثر من 98% سجله موسم الحصاد بعد تجميع حوالي 10 مليون قنطار فاصل 8 وفق كهية مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المعاوي، الذي أفاد لبرنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية بأن كميات القمح الصلب التي تم تجميعها تؤمن حاجية تونس لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى الشروع منذ شهر جوان الماضي في اعتماد المنتج المحلي.
6: الموسم توا في حدود أكثر شوية من 98%، جمعنا 10,752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين. الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص، ما عندناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوية من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلية. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمن لنا حاجياتنا إلى بداية جانفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. قمح اللين عملنا تقريبا 600,000 قنطار، سنة في حدود طوى 1,100,000، ارتفعت كمية أنه قلصنا التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللين تقعد تقريبا، جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100,000 طن في الشهر، احنا جمعنا طوى 110,000. كما سنة مثلا احنا طوى أمننا إلى حدود تاريخ 27 جويلة حوالي 8 أشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحلي، وهذا يرى مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يرى رقم مهم واللي زوز مواسم متتالية.
4: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أمس الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وحمل المكتب التنفيذي الموسع في بيان إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبرا أن هذه الانقطاعات تسببت في إتلاف كميات هامة من الخضر والغلال والدواجن ومنتجات الصيد البحري، وألحقت خسائر مادية جسيمة بالمنتجين، بما قد يعيق استئناف نشاطهم في الظروف العادية ويؤثر في نسق الإنتاج واستقرار التزويد. في الشأن التربوي، تتواصل دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية 31 من جويلية الجاري عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بورس.
7: انطلقت الدورة الرئيسية من 27 إلى 31 جويلية. الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في دورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك، المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
4: وبخصوص دورة إعادة التوجيه، قالت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية سهام بوراس في تصريح لنجاة حسن، قالت إنها تهدف إلى التقريب الجغرافي للمترشحين وفقا لعدة أسباب تتم دراستها من قبل لجان مختصة.
7: بالنسبة لدورة إعادة التوجيه عن عدة أنواع من إعادة التوجيه، عن إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، إعادة توجيه لأسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب، أو إعادة توجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. صعنا لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 من جويليا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، دعا إلى توفير الدعم اللازم للهياكل الجديدة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة الذي تحتضن تونس مقره، بما يمكنه من الاطلاع بدوره في دعم الاندماج الاقتصادي القاري. وعلى هامش أشغال المجلس أجرى وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، من بينها لقاء مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حداد مليكة خصص لمتابعة نتائج زيارتها الأخيرة إلى تونس وبحث سبل دعم مسار إصلاح المفوضية وتعزيز حضور تونس داخل هياكلها. كما ثمن وزير الخارجية موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للقضية الفلسطينية، مجددا تأكيد موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ولهذه القضية العادلة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات المسلحة موالية لإيران، ردا على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. وقد أقرت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالعراق بمقتل 8 أشخاص وبإصابة 4 آخرين في قصف استهدف مواقع للحشد بالمحافظة شمالي العراق. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها دمرت مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية. من جهة أخرى قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا أنيس لوريمي.

0: العاجل لجبر أضرار الفلاحين والبحارة جراء انقطاعات الكهرباء والماء. وفي العالم، ضربات أمريكية سعودية مشتركة تستهدف الأراضي العراقية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختر محاتك بيا صل جوادي تقوى عنادة.

نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني، نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشوني. صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية، صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية. فزعولي التراسة وجوني، فزعولي التراسة وجوني، فزعولي التراسة.

عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا، قال لي وصف لي اش حسيت وما تدرجش حاج عليا.

0: خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاة الخلة الخمرية
1: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد
2: هي هي الإذاعة الوطنية التونسية عليها تسمع الأغاني التونسية وتعدي أحلى صبحية حتى للتسعة متاع الصباح مرحبا بكم الناس الكل تحية توصلكم من أنيس فاطمة سيف ونبيلة مكملين معكم حتى للتسعة توا في الوقت ذي نستقبلوا خبيرنا وخبير اليوم هو الخبير الجبائي محمد صالح العياري
3: الخبير
2: الخبير يومك سعيد يا محمد صالح أهلا وسهلا
4: أخير سيدة نبيلة صباح الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين
2: أهلا وسهلا بك اليوم نحكيه على نسق الاستثمار الأجنبي المباشر في بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومعك أنت نفهموا المؤشرات ثم مدى جاذبية اقتصادنا الوطني وكيفية الاستفادة من ثقة عدد من المستثمرين الأجانب وأبرز القطاعات اللي يقع فيها الاستثمار في السنوات الأخيرة هذية من عندك أنت ناخذ كل التفاصيل
4: مرحبا بك الاقتراح أنا اللي قمت به والتوجه اللي مشيت فيه هو اعتماد تقرير الاستثمار العالمي العام لسنة 2026 والصادر عن جهة محايدة وذلك عبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية هذا اللي صار في جويلية 2026
2: وكان تقرير إيجابي جدا تقرير الاستثمار العالمي 2026 أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية
4: بالضبط وأنا ذاك على شفترت الموضوع خاطر كثرت شوية المهترات خلال المدة الأخيرة ومراجع الحقيقة ماهيش صحيحة على الأقل قلنا نمشيه المرجع اللي تم إصداره في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جويلية 26 ويأكد الدول العربية كانت جاذبة الاستثمارات والاستثمارات روى مبالغ كبيرة 116 مليار دولار حوالي 346 مليار دينار بالطبيعة في مرتبة أولى كانت الإمارات العربية والسعودية تعرف الإمكانيات الكبيرة اللي عندهم ولكن تونس افتكت مقعدها إزاء الكبار بالنسبة للدول العربية والتقرير يأكد اللي راو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35% وذلك بالمقارنة بسنة 2024 حيث انتقل من 867 مليون دولار سنة 2024 طبعا نعطيك بالدينار إلى 1170 مليون دولار خلال سنة 2025 وقت تقول 1170 مليون دولار تعرف اللي هذه كيف تذكر آخر مرة سعر الدولار والجنار ولا 300 حوالي 3 دينارات و90 بمقابل 1 دولار وذيك تبيع معلومات خاطئة خاطر البنك المركزي أصدر البيان بتاعه وإحنا نعرفوها الأرقام يوميا الدينار في المدة الأخيرة حوالي دينار الدولار حوالي دينارين و960 واحد دولار حوالي دينارين و960 لم نتجاوز سقف بتاع 3 دينارات وبالتالي كنقول 1170 مليون دولار بالنسبة للاستثمارات خلال 2025 تعطينا بالضبط 3463 مليون دينار دينار تونسي حوالي 3.5 مليار دينار بالتالي سنة 2025 اللي وصلنا لحوالي 3.5 مليار دينار وهذا رقم هام وهذا رقم الحقيقة زاد التوجهات هذه أكد عليها معناها بالنسبة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عدة مرات معناها المبلغ ما عادش جديد علينا حوالي 3.5 مليار دينار وهذا نبنيه عليه سنة 2026 من المبلغ المنتظر وهذا أكدته زاد وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن شاء الله الطموحات نتاعنا نوصلوا 4 مليار دينار بالتالي تشوف اللي النسق تساعدي تونس وجهة جاذبة للاستثمار الخارجي وبالتالي عندنا عديد الإمكانيات باش نزيدوا نطوروا الوضع الاقتصادي في بلادنا في نفس الاتجاه أكد التقرير اللي كنا نحكيه عليه وهذا نعرفوه الحقيقة على موقع تونس، تعرف بوابة طبيعية بين أوروبا وأفريقيا، الكلمة اللي نعودوها ديما تونس بوابة أفريقيا، وفما العبارة بالإنجليزية ولينا الفكرة الحقيقة جات بوابة أفريقيا وبدأت معناها نروجوا فيها الفكرة The Gate of Africa. The Gate of Africa إذا كان جيدوا نعرفوا بالمزايا بتاع تونس، نقول للزائرين بتاعنا في المطار نلقاو حاجة هكا بالأضواء تونس بوابة أفريقيا، تونيزيا The Gate of Africa، وذاك راه باش يكون عنده زادة تأثير إيجابي على العباد اللي ما يعرفوش تونس كما ينبغي. وتعرف اللي عندنا برشا صور، وخاصة هالمدة متاع السياحة، هذاك يزيد يعطي دفع أكثر ويزيد يعرف أكثر ببلادنا كجهة جاذبة بصفة فعالية للاستثمار الخارجي.
2: موقع استراتيجي داعم جدا على بعد أقل من ساعة طيران من أوروبا، وثم كما قلت أنت بوابة إفريقيا إلى جانب عضويتنا في منطقة التجارة الحرة العربية وانخراطنا في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يعني ذي كل يخلي تونس اليوم جاذبة للاستثمارات. بالضبط. حسب التقرير، مش نحن نقوله من باب شاكر ونفسي،
4: حسب التقرير معناه. ونأكد كلام خاطر ذكرنا بتباع قربنا من بلدان الاتحاد الأوروبي اللي هو حوالي 500 مليون نسمة، بالتالي السوق كبيرة. وذلك علاش احنا ديما نقوله راهو بالنسبة لأوروبا معنى المبادلات التجارية مثل حوالي 70% من الاقتصاد متاع بلادنا، وهي نسبة كبيرة برشا. وفي التقرير أكد اللي مع تونس عضو في منطقة التجارة الحرة العربية، معنى حوالي تضم حوالي 18 دولة، منخرطة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية نسميها زليكاف، اللي 54 دولة معناها تم إمضاء على الاتفاق هذا، باستثناء إريتريا اللي احنا بتعرف إفريقيا 55 دولة، خمسة ممضين هذه الاتفاقية. ونزيد أن الكوميزا اللي كنا نحكي عليها ديما، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، الكوميزا اللي تضم كذلك حوالي 21 دولة، مما يجعل اللي سوق معناها هامة إفريقية حوالي 1.3 مليار مستهلك، وذا يزيد يعطي دفع إمكانية أكبر لتونس بالطبيعة تطور العلاقات التجارية مع الدول اللي كنا نحكي عليها. وما تنسيش الحاجة الهامة زادت كيف
2: ميزة اليد العاملة المختصة اللي عنا هكا، ولا
4: اليد العاملة، اليد العاملة اللي احنا نذكروا عنها أكبر حاجة عملها بورقيبة السنوات الأولى من الاستقلال، هو المدارس في كل جهات الجمهورية في الأرياف، وهذا احنا شيء نفتخر به، وذاك اللي أعطى إمكانية لتونس باش اليوم تكون عندها إطارات عليا، وخاصة في مجال معناها الهندسة والصح. تعرف المهندسين تاعنا والأطباء تاعنا معناها مطلوبين برشا في الخارج، وذا بالطبيعة يزيد يعطي تونس الميزة هذه فيما يخص الكفاءات النوعية اللي تتمتع بها. ونحب تو نزيد نقول لك راهو الاستثمارات الخارجية باش نعطيو شوية تفصيل، استأثرت بها بدرجة أولى الصناعات المعملية في حدود 62.6%، وبدرجة ثانية الخدمات في حدود 18.8%، وبدرجة ثالثة الطاقة في حدود 16.3%. ومادام حكينا على الطاقة، وتعرف الإشكاليات اللي عانتها تونس في المدة الأخيرة من القطاع الكهربائي، تونس عندها إمكانيات كبيرة، وخلينا نقولوها احنا بصراحة عبارة مازلنا ماناش مستغلين كما ينبغي الإمكانيات الكبيرة الطاقات الهامة في مجال الطاقة، خلينا نقولها بالطريقة اللي تونس في المدة الأخيرة منحت تراخيص لأربع شركات دولية هامة لبناء محطات شمسية مقدرة ب 500 ميجاوات، إن شاء الله هذه بقدرة ربي بتحل لنا الإشكالية متاع الكهرباء متاعنا، وباستثمارات تقدر ب 386 مليون دولار. وكما قلنا سنة 2026 نطمح إلى جلب استثمارات خارجية في حدود 4 مليار دينار، ولكن ديما نقولوا يلزمنا ندعم الإجراءات والحوافز التي يمكن على أساسها تحقيق مثل هذه الأهداف، وبالأساس تبسيط الإجراءات الإدارية. تعرف ديما نقول وإحنا إجراءات معقدة في الإدارة التونسية ونقول فيها عنا سنوات طويلة، وذي علاش يلزم الإسراع في إنجاز مثل هذه الإصلاحات على أساس اللي رأوا الإجراءات الإدارية أنها تنبسطها. فما في بلدان يقول لك في 24 ساعة في نهار بيخو التصريح بتاعه ويبدأ يخدم على روحه، احنا هذه زلت إجراءات معقدة في الإدارة بتاعنا، وخاصة نبني على الرقمنة بالطريقة هذه. ونزيد وزادة التخلي عن عدد هام من الرخص وفرصات الشروط كسميه لتحرير المبادرة الاقتصادية، وهذه عوامل اللي هي بالطبيعة ستدعم جلب الاستثمارات بالنسبة لبلادنا. من جهة أخرى التقرير السنوي لسنة 2025 الذي أصدره مؤخرا البنك المركزي التونسي أكد كذلك على أن الاستثمارات الأجنبية ساهمت بصفة مباشرة بأحداث 14,085 موطن شغل جديد سنة 25 دون اعتبار الطاقة، وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع أحداث. مشاريع التوسعة بقيمة 2579 مليون دينار 2.5 مليار دينار، ومشاريع الأحداث 357 مليون دينار. وبالتالي نحب نأكد كذلك على أن عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية المنتصبة في تونس العدد نتاعها زاد قاعد يرتفع خلافا لما يشاع، حوالي 4200 شركة في نهاية سنة 2025
2: دون اعتبار قطاع الطاقة. هذا
4: دون اعتبار قطاع الطاقة صحيح. وكل عادة باش نخدمه نقول راو لتحقيق مثل هذه الأهداف يلزمنا أكثر جرأة الحقيقة، يلزمنا أكثر استثمارات داخلية وتهيئة الأرضية الملائمة ومناخ الاستثمار الملائم، وذلك بتنويع القطاعات الواعدة والتركيز على جذب الاستثمارات، خاصة أن تعرف تونس تولت قبلة في مكونات السيارات وقاعدة تمشي في نفس النسق صناعة مكونات الطائرات وكذلك في مجال الأدوية والاقتصاد الرقمي، مع رفعنا نسبة الإدماج المحلي وذلك المطلوب في قطاع السيارات من 40% حاليا إلى 55%. وبالتالي باش نلخص نقول لو تونس اليوم فيها إمكانية كبيرة بالنسبة للطاقة الشمسية وفي درجة ثانية طاقة الرياح لجذب الصناديق الخضراء العالمية، وذلك اللي باش يعاوننا برشا باش يخف علينا فاتورة الطاقة المستوردة اللي احنا قاعدين نعانيو منها اليوم، والعمل على مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمية اللي كنا نحكيو عليها ونحبوا نأكدوا عليها، مع تكثيف الترويج كديال كنا نحكيو عليه لتونس كبوابة عبور نحو الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر الاستقرار السياسي. نقول لك أهم راو العناصر اللي جلب الاستثمارات الخارجية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي والبنية التحتية وتطوير الرقمنة وإدارة عصرية متطورة. بهذه الطريقة
2: أكيد مش يقول نجذبوا أكثر استثمارات. مع شكرنا لسي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي، اليوم عملنا معه قراءة في تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2026 اللي أكد جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية، ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ب 35% خلال سنة 2025، وطموحنا بالطبيعة أن نزيدوا أكثر من هكية، طموح لاستقطاب 4 مليارات دينار استثمارات خارجية بالنسبة لهذه السنة. ابقوا معنا بعد لحظات نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي ونشوفوا الطقس وأحواله بالنسبة لليوم والأيام القادمة.

اللطف تسكت شمسك وتميل ويشعل ورد الخدي. ماذا بيا ماذا بيا نخبي صغري بين ايديا، انا صغري كل عصافر على

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أحوال الطقس.
2: نهاركم زين انتم او في الاذاعه الوطنيه، مرحبا بكم. 7:37 دقيقه احوال الطقس، واليوم معنا سي سليم بن ميلاد. صباح النور.
3: صباح الخير نبيله، وصباح الخير كيف مستمعين الاذاعه الوطنيه.
2: اهلا وسهلا بيك، شنو احوالك؟
3: لاباس الحمد لله.
2: وش احوال الطقس اليوم؟
3: طقس اليوم على تحت تاثير منخفض الضغط الجوي بالطبقات العليا، الجو متمركز قرب سواحلنا الشرقيه، وبالتالي فما بعض الامطار المفرقه ومحليه رعديه خاصه بالجهه الشرقيه للشمال الوسط. بقيه المناطق يكون الطقس مغيم جزئيا، بينما الريح من قطاع الشمالي بالشمال الوسط وقطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا بالمناطق الساحليه الشرقيه وضعيفه في معتده بقيه المناطق، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه وقليل الاضطراب المتموج بالشمال. والحراره اليوم في انخفاض طفيف في مناطق الجنوب وفي استقرار بقيه الجهات، وين تتراوح بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، من 36 و40 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 33 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من المعدات العادية لهذه الفترة.
2: الحمد لله، هو من البارح في الليل بيتنا ما غير كليماتيزور ومحليها نسمة الصباح، بالحق الفجر محليه بك النسمة هكا الباردة اللي تفرشك اللي تفيق من النوم. الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. النساء مدايم زاد متواصل، زاد غدوة زاد يتواصل من قطاع الشمالي ومن قطاع الشمالي ومن بعد تتجه إلى قطاع الشرقي، أو مازالت قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وبالتالي مازال البحر غدوة مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب في بقية المناطق، بينما الحرارة كيف تقعد في نفس المستويات اللي هي متلاية. أما بداية من نهار الجمعة المنخفض لضغط الجو بشي بعد على مناطقنا، وبالتالي نهار الجمعة فما ارتفاع طفيف، الجمعة والسبت ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، موش ارتفاع كبير. اليوم سجلوا 33 درجة، الجمعة والسبت سجلوا 35-36 درجة. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدر.
2: إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر. شكرا ليك سليم، يعطيك صحة. سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرز الجوي. 7:39 دقيقة، نسمع أغنية ونكملوا معاكم من بعد. من بعد مش نمشيو للبحر رغم اللي قال لنا البحر مضطرب، أما نمشيو للبحر مش نحكيو على صغار السلاحف اللي بدأت تخرج في السواحل نتاعنا، شفناها خاصة في المهدية. أبقوا معنا، فقرة مع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار.

0: صباح العشرة الدائمة غزل الهوى غنية عجبت برشا سلوى شوشين. مرحبا سلوى. قالت بالحق الواحد البارح رقد شوية وقلت لكم صباح الحب. أهلا وسهلا بيك سلوى، أنت وكل مستمعين اللي قاعدين يكتبونا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. نمشيو البحر شوية، البحر ما يعومش اليوم خاطر مضطرب، أما في الشواطئ متاعنا نلقاو الحياة تبدأ من الرمال وقت اللي تخرج أكلف كيرينا السلحفاة البحرية اللي المدة هذية نشوفوها في بعض السواحل. اليوم شنو أنواع السلاحف البحرية الموجودة في تونس، ظهورها في الفترة ذي، المرحلة ذي الدقيقة من حياتها، كيف نتعاملوا معها نحن المواطنين المصطفين، كيفاش نساهموا في حمايتها؟ الأسئلة ذي نطرحوها على الدكتورة اللي معنا الآن عن طريق الهاتف. هي دكتورة وباحثة في علوم البحار في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، ألفة الشايب. صباح النور ألفة.
1: صباح النور ومرحبا بكم.
0: أهلا بيك دكتورة. خروج أولى صغار السلاحف في البحرية، نحن أرينا المشهد في المهدية فقلنا نقترح عليكم الموضوع، انتم فسرونا الفترة هذية مش يكثروا في سواحلنا؟
1: صحيح، الفترة هذه من كل سنة في بلاد التونسية هي تواتي فترة تفقيس السلاحف البحرية الصغار، على خاطر هما بعد فترة حظن متاع قرابة شهرين معناها العش تباع في آخر شهر ماي توا، باش معناها نشهدوا عملية تفقيس البيض، وبدأت الحقيقة هي أول عملية تفقيس في شاطئ الأغضابنة من ولاية المهدية وكذلك في شاطئ القنطابي من ولاية سوسة. النهار 27 جويلية ولامس أول خروج متاع الصغار متاع السلاحف البحرية.
0: السلاحفات البحرية تبيض برشا، ما قديش الكمية لأن شفناهم بأعداد كبيرة؟
1: صحيح، هي السلاحفات المعدل متاع البيض اللي تحطوا في تونس وفي السواحل معناها متاع البحر المتوسط ما بين نقول معدل متاع 80-90 بيضة، حتى تنجم تكون السلاحفات انت والكبر متاعها نجم تبيض حتى فوق 100-130 عظمة، وإلا إذا فما سلاحف سورتو في آخر الموسم تبيض 60-50 بيضة، خاطر السلاحفات الأم في نفس الموسم معناها في في في شهر جوان جويلية ولا حتى آخر ماي نجم تطلع تبيض بين مرتين وثلاثة ولا أربع مرات، دونك مش كيما تحط العدد البيض في المرة الأولى كيما في آخر معناها فترة متاع البيض متاعها، وبيناتهم ديما جمعتين. معناها بصفة عامة كي تخرج الأم تبيض مثلا نقولوا في شهر جوان، أول شهر جوان في نصف جوان تعاود ترجع تبيض أن دوزيام لو معناها دفعة ثانية متاع عظم، ومن بعد تكمل تبيض حتى ثلاثة أربع مرات معناها ديما
0: كل جمعتين تعاود تبيض. البيض هذية لاحظناه في المهدية، فما في السواحل الأخرى؟
1: أي موجود في السواحل الأخرى. هو الحقيقة معناها باش نحطوا الموضوع في إطاره، هو احنا قاعدين معناها في إطار برنامج وطني لمتابعة تعشيش السلحفات البحرية في تونس، وبصفة المنسقة الوطنية للبرنامج نتبع في العملية هذه على طول الشريط الساحلي من الشمال إلى الجنوب.
0: انتم في البحر توا ميلا؟
1: احنا توا في البحر، ان كان فيك من شط لغضابنا اي في البحر قاعدين نتبعوا في العمليه، لانه ماهوش ما نكتفيوش باش نخرجوا السلاحف الصغار برك، لكن باش نحميوا السلاحف وقت اللي هما خارجين من عده معناها مخاطر كيما الحقيقه توا مثلا اكثر حاجه هو التلوث البلاستيكي والتلوث العضوي اللي خليوه المصطفين في على الشواطئ للاسف، وفما زاد خطر الدهس بالسيارات الرباعية الدفع الكات فوكات، فما في الليل خطر متاع الإضاءة الاصطناعية معناها الضوء اللي شعلوه المصطفين كلكو سوا من الديار اللي جاي تو لهنا في الغضابنا ما عندناش ديار، لكن مثلا في شط مريم في القنطاوي في بلايصة في على طول الشريط الساحلي التونسي فما الإضاءة الليلية، خاطر الصغار يمشيوا يتجهوا للبحر يشوفوا الجمرة معناها الضوء الجمرة في البحر وإلا النجوم يمشيوا انستنكتيفمون معناها
0: وحدهم
1: يمشيوا للبحر أي. كيف يراوا إضاءة أخرى يتجهوا بالعكس
0: يغلطوا يمشيوا نحو الضوء الآخر، دونك ما يزمناش نمسوهم نخليوهم طبيعيا يمشيوا على روحهم للبحر.
1: اي نخليوهم طبيعيا احنا نكونوا بحذاهم باش نحيوا المخاطر اللي حايطين بهم وباش نقوموا زاده بالعمليات التحسيسيه، خاطر احنا بصفه عامه توا الفتره هذه موجودين المصطفين في الاوقات الكل الليل صباحا في القايله وقت اللي نخرجوا السلاحف ونخرجوا زادة الصغار الموجودين في عمق العش خاطر ما يخرجوا دفعات. وقت اللي احنا نستناو 4-5 أيام وقت اللي تصير عملية الخروج طبيعيا ونحميهم نمشي ونحلوا العش باش نحسبوا قداش من سلحفات خرجت بنجاح قداش قاعدوا عالقين حيين احنا نخرجوهم وأوناسير معناها يدخلوا للبحر ونحسبوا زادة قداش اللي ما فقصش وإلا اللي حارم ولا اللي هو دونك نعملوا الستاتيستيك متاعنا باش نفهموا زادة الموقع اسكو ملائم لعملية التعشيش قداش نسبة النجاح 100%
0: مش تكون الكل العمليات العلمية معناها ومن بعد تخرجوا التقارير متاعكم. تحية كبيرة لكم.
1: نحب نقول اللي فما الموقع التعشيش زوز مواقع المهمين في تونس هما أول حاجة جزيرة كوريا من ولاية المستير هو موقع قديم وقاع معناها متابعته من المعهد الوطني لعلوم تكنولوجيا البحار وزارة الفلاحة واللابال والسبارات وتو وقع حديثا اكتشاف موقع جديد اللي هو مهم جدا لموقع لتعشيش السلحفات البحرية ضخمة الرأس الكاريتا كاريتا في شط لغذابنا من ولاية المادية اللي هو حديثا وقع معناها اكتشافه سنة 2023 وتو هذه رابع عام نتبع في العملية التعشيش والحقيقة نسبة النجاح كبيرة
0: إن شاء الله ناجحين ديما. تحية كبيرة لكم الفريق الكل. شكرا لك الدكتورة والباحثة في علوم البحار في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ألفة شيب. بنخلي المجال لحبيب قويسم والأخبار الرياضية.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
3: فلاش سبور. صباح الخير، صباح النور، تحية لكل مستمعينا في أول معايير الرياضية. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت على التركيبة الجديدة للإطار الفني لمنتخب الأكابر بقيادة معين الشعباني ذلك بموجب عقد يمتد لأربع سنوات. مدرب أول معين الشعباني مساعد مدرب مراد المالكي سيف الله حسني مدرب حراس خالد المغزاوي معد بدني حاتم بوليلة ومكلف بالتحليل وسام صفوت. كما صادق المكتب الجامعي على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا مع دعوة لإعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضهما في أقرب الأجل أنظار المكتب الجامعي المصادقة عليهما. المكتب الجامعي أيضا خلال اجتماعه يوم أمس قرر تعيين السيد معز المسيري مسؤول أول على المنتخب الوطني الأكابر وتعيين السيد بالحسن بالصمرة ناطقا رسميا باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم 11 في المتاع الأصباح في قاعة ندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم مقر الجامعة التونسية لكرة القدم باش تنطلق عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد. لتذكير أن الجولة الافتتاحية للمحترفة الأولى ستقام يومي 22-23 أوت القادم. اليوم في إطار ودي الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى نادي تقدم ساقية الدير يواجه أولمبيك أقبل الجزائري 6 في مدينة تبرقة مباراة بدار الحكم حسين بولاريس. أولمبيك أقبل فريق السابق المهاجم حمدي العبيدي برمج جملة من الوديات ضد فرق تونسية ومن الجمعة يواجه أيضا الملعب التونسي. مستقبل رياضي بالمرسى بدوره برمج مباراة ودية ومن الأربعاء 5 ضد منتخب أقل من 21 سنة 5 في مركب الهادي النايفر ببردو. الاتحاد الرياضي بن قردين اتفق رسميا مع سفيان الحدوسي من اجل تدريب الفريق الموسم المقبل. من اخبار نجم المتلاوي الفريق باش يدخل في ترابس في عين درام ينطلق بعد غدوه الخميس يتواصل لمده اسبوع. الهيئه المديره تنجح في التعاقد مع عزيز الغريسي ايوب تليلي وسام الهيشري مع تجديد عقد الحارس الصدق يدعس. الأولمبي الباجي اتفق رسميا مع المدافع السابق لمستقبل جابس البوركيني سليمان وترا عقد على مدة 2 مواسم في انتظار تمام كل الإجراءات قبل الإعلان على الصفقة. للإشارة وترا كان في فترة اختبار مع النادي الإفريقي. ونبي الباشي ينطلق في طرابلس في عند رام يوم الأحد المقبل، يتواصل لمدة 10 أيام. وبالنسبة للتمارين شهدت غياب المدافع سامي شلغومي لتفيد بعض المعلومات على رغبة نادي الإفريقي في التعاقد مع هذا اللاعب، كذلك غياب المهاجم محمد الهادي الحدوشي. ترجي الرياضي الجرجيسي يدخل اليوم في طرابلس في مدينة سوسة، يتواصل حتى يوم 8 أوت تتخلوا جملة من مباراة الودية ضد شباب القرونية أمام حمام سوسة نادي الصفاقسي والنجم الساحلي. الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي قامت بتعيين زيادة زيوت في خطة مدير فني. من أخبار فرق رابطة المحترفة الثانية، الملعب الجيبسي أعلن انتداب المهاجم علي المرزوقي وظهر الأيمن يضرب الحاج عمر بعقد لمدة زوز مواسم. دائما معرضات الجماعية من كرة قدم الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية لمنتخبات أقل من 18 سنة في مدينة الإسكندرية المصرية، منتخبنا الوطني التونسي يتأهل للدور النهائي بعد الفوز في النصف النهائي على الكاميرون. نحكيو على الفتيات 3 أشواط مقابل 0، تفاصيلها 25-12 25-17 و25-9. يواجه المنتخب المصري ان شاء الله اليوم اللي تاهل على حساب الجزائر، ايضا البارح 3 أشواط مقابل 0. دور النهائي اليوم مساعتين تونس مصر، مباراه ترتيبيه من اجل المركز الثالث 9 بعد قليل، بعد اقل من ساعه الجزائر تواجه المنتخب الكاميروني. في الفتيان الدور النصف النهائي، تونس تنهزم امام مصر 3 أشواط مقابل 2، نيجيريا ربحت المنتخب الكاميروني 3 أشواط مقابل 0. اليوم المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث 11 تونس الكاميرون، والدور النهائي 4 مصر المنتخب النيجيري. الى كرة اليد، بطولة العالم للصغريات مونديال رومانيا ضمن منافسات الدور الاول، منتخبنا يستهل مشاركته اليوم 10:15 ضد المجر الجولة الاولى، الجولة الثانية غدوة نصف نهار ضد السويد، يوم 1 أوت 10:15 ضد المنتخب الكندي. 16 لاعب على ذمة الإطار الفني، 3 حارسات مرمى ريتاج بلغاري، نادي حميدي، لوجين رمان، بقية اللاعبات ميسون شعبان، أنس الأسود، نيروز أحمد، شاي مرجوبي، أنس سلامة، هداية أبو سلامة، رحمة الرباعي، إيناس مكنم، آمنة بزيوش، نور خنيسي، فرح بديس، نور عوني، وأسماء الخرداني. نواصل مع كرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد تعلم أنه يوم الأربعاء 5 أوت القادم شكون موعد لصاحب رزنامة المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة كابر الموسم الرياضي 2026-2027 يوم 5 أوت انطلاقا من 11 متاع الأصباح بمقر الجامعة. إلى كرة السلة، منتخب الكابر تخلى البارح في طرابلس في تونس العاصمة، يتواصل لغاية يوم الاثنين القادم استعدادا للمشاركة في النافذة الرابعة من تصفية كأس العالم في رادس متعددة الاختصاصات في القاعدية من 27-30 أوت المقبل. سيلاقي خلالها منتخبنا كل من الرأس الأخضر الكاميرون وجنوب السودان، طرابلس بحضور 13 لاعب على ذمة المدرب عادل الثلاثي، هما جوهر الجواد، زياد الشنوفي، محمد فارس العشي، فراس الحياني، أسامة المريوي، مختار غيازة، ياسين التومي، وصف المثلاني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد المنفذ، وبلال الجزيري. منتخب المصارع على الأقل من 17 سنة في أذربيجان من أجل المشاركة في بطولة العالم، وفد برئاسة السيد مأمون بن لطيفة والمدرب الوطني المدرب الوطنية فاتن الهمامي، 4 عناصر يمثلوا تونس في التظاهرة العالمية، تسنيم العثيميني، رحمة الرزقي، أمن الهمامي، وزينب النصري. البارح ضمن منافسات الادوار التاهيلية لمسابقتي دوري المؤتمر الاوروبي، نحكي على كرة القدم، نادي ريغا لاتفي تاهل وفاز على حساب فاردار المقدوني 5-2، مباراة شهدت تألق المهاجم التونسي راقي العواني اللي سجل الهدف الثاني واعطى تمريرة الهدف الثالثة مع فريقه اللاتفي. في نفس الاطار سي اس كا سوفيا البرغاري فاز وتاهل للدور القادم، فريق فرات السلطاني ومعتز الزمزمي تاهل على حساب ترنافا السلوفاكي بضربات الجزاء، زمزمي كان احتياطي، فرات السلطاني تقل في دقيقة 88. التحكيم التونسي موجود في كأس أفريقيا لكرة القدم النسائية في المغرب للكبريات، البارح ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة، درساف الجنواتي حكمت الفار مباراة ملاوي ونيجيريا، ساعدها الجزائري لحلو بن إبراهيم مباراة انتهت بانتصار ملاوي 3-2. الاتحاد الإيطالي كرة القدم عين روبرتو مانشيني مدرب جديد للمنتخب الإيطالي، وكلاديو رانييري مدير فني خلفا لباولو مالديني ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب. كذلك المنتخب الفرنسي لكرة القدم أعلن أمس رسميا تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشون لمدة 4 أعوام قادمة حتى مونديال 2030. هكا كملوا في الأسبوع، نهاركم زين، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. العلاقات التاريخية بين تونس ومصر ومزيد تطويرها في كافة المجالات إضافة إلى الأوضاع في المنطقة محور مكالمة هاتفية جارت ظهر أمس بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. مجلس نواب الشعب يواصل اليوم النظر في عدد من مشاريع القوانين بعد مصادقته أمس على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض يهدف إلى الترفيع في القدرات الإنتاجية لشركة فوسفات قفصة واستعادة نسق الإنتاج. ديوان التونسيين بالخارج ينظم اليوم ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولايات تونس الكبرى للاطلاع على فرص الاستثمار في كافة أنحاء البلاد. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. تقدم بأكثر من 98% في موسم الحصاد بعد تجميع حوالي 10.8 مليون قنطارة وكميات القمح الصلب المجمعة تؤمن حاجيات تونس لمدة 8 أشهر. في العالم السعودية تعلن تدمير مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية وتؤكد تنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. الجيش الأمريكي يقول إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قوات أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. ونائب وزير الخارجية كاظم غريب بادي يشدد على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وختاما دعوات في مجلس الأمن الدولي أمس لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والعودة إلى التهدئة بمنطقة الخليج. وواشنطن لا تستبعد استئناف الحرب في قطاع غزة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
6: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
7: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة،

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: يوم سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: ومعكم انتم اغلى مستمعين، نهاركم زين، مرحبا بكم. 8:09 دقائق على موجتنا، مواصلين لقانا حتى للتسعة كيما كل صباح. وفي الساعه هذه نستقبل معكم ضيوفنا. ضيفنا الاول سي العروسي الربعي، كهيئه مدير حمايه الغابات بوزاره الفلاحه والموارد المائيه.
2: ضيف المتنال،
1: مرحبا سي العروسي، نهارك طيب، اهلا وسهلا بك.
3: صباح النور اختي، صباح النور لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: نورتنا، اهلا وسهلا بك. نحن كانت عندنا استضافه مع الاداره العامه للغابات قبل انطلاق موسم الصائفه اليوم، ومع ارتفاع درجات الحراره ومع موجه الحرائق اللي شهدتنا بلادنا مؤخرا، يهمنا ان نرجع معك ونشوفوا اليوم شنحوي لهم الغابات في تونس، شنو الوضع العام حاليا.
3: شكرا. إذن منذ بداية شهر أوت انطلقت الإدارة العامة للغابات في تنفيذ بداية ماي انطلقت الإدارة العامة للغابات في تنفيذ الخطة الوطنية لمقاومة الحرائق، واللي فيها ثلاث مراحل: ما قبل الحريق، وما أثناء الحريق، وما بعد الحريق. إذن في بداية ماي انطلقنا في الحملات التحسيسية، في أشغال التهيئة وأشغال الوقاية، وبدنا في حصر التدخلات اللي تقوم بها مصالحنا الجهوية منذ بداية ماي إلى حدود يوم 10 جويلية. كانت حصرنا تقريبا 900 تدخل، كانت أغلبها في مزارع الحبوب وفي مقاومة بعض الحرائق الصغيرة اللي معناتها مزارع الحبوب والحصائد والأعشاب الجافة. ولكن منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية، ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12,000 هكتار، أضمها في فترة 15 يوم، معناتها كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت معناتها تزامنت مع الموجة الحر هذه، ومعناتها عديد الظروف أدت إلى معناتها اتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة. دونك أغلبها كانت في ولايات اللي فيها مساحات غابية، في الكيف وباجة وباجة جندوبة وبنزرت.
1: 12,000 هكتار في 15 يوم، أكبرها كانت في الكيف، تكرونة سلسلة كاملة بتاع الجهة ذيك. قديش من تدخل عملت إدارة الغابات؟
3: التدخلات إلى حد يوم 26 جولاي كامل التدخلات وصلنا 1,000 تدخل، 900 تدخل إلى حدود يوم 10 جويلية، وكانت المساحات معناتها بسيطة، ما عندهاش أهمية كبيرة. ولكن كما قلت لك معناتها في 15 يوم الضومة تقريبا عندنا 100 تدخل بجميع أنواعها، ولكن
1: 1,000 تدخل.

0: بالك بآلاف الهكتارات اللي مشيت.
1: شنو الأسباب سي العروسي؟ الحرارة وحدها هي المسؤولة عن الحرائق هذية؟
0: هي الحرارة ما تكونش سبب في اندلاع الحرائق أنا حسب تقديري، ولكن هي كما نقوله معناتها عامل يسرع في معناتها نسق اندلاع الحريق لما يكون الطقس معتدل وتكون الحرارة تكون معناتها الفيتاس سرعة انتشار النار تكون بسيطة وتنجم التدخل سريع ونوصله إلى النقاط اللي موجودة فيها النار ويتم التطويقها، ولكن عندما تكون معناتها الحرارة مرتفعة تشتد معناتها سرعة انتشار النيران، وخاصة وقت اللي تكون في مناطق وعرة وتضاريس صعبة ما تنجمش توصل لها دونك تنتشر النيران وتصبح معناتها غير قابلة للسيطرة، وذاك علاش احنا توصل للمساحات هذه اللي تكون معناتها منتشرة وما عادش تنجم ما عادش عندك حتى طريقة باش تنجم معناتها تسيطر عليها الا انك تستبقها في اماكن وتكون وتأمن سلامة المتساكنين في الغابة. الأسباب هي كما نعرفها مع تقريبا كما نقوله 95% هي تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب معناتها تلقائي معناتها
1: عن جهل نقوله بعفوية معناها
0: عفوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول وجانب غير معناتها عامدي، هذايا اللي قاعدين معناتها نحاوله للأسف هو جزء صغير من المجتمع اللي تصدر عليهم هذية، ولكن احنا نحاولوا باش نوعيوهم نحاولوا باش ننشروا فكرة المحافظة على الممتلكات العامة
1: اللي بعفوية نوعيوهم اللي بفعل فعل اللي بفعل أسباب فعل أخرى أقصى العقوبات حقيقة معناها
0: هذية معناتها فما جانب جزائي وجانب معناتها قضائي ياخذ مساره، احنا يتم رفع كل المخالفات وكل ال
1: هي فما ابحاث ثواب
0: اكيد معناتها المصالح المختصه في وزاره الداخليه يقوموا باستكمال الاجراءات والبحث المتواصل والتحقيقات، وثم عديد الايقافات الى حد الان تم ضبط عديد المخالفين وتم ايقافهم والقضاء باش ياخذ مساره وكل حد ياخذ جزائه.
1: شجره كي تتحرق وغابه كي تتضرر قد يلزمها وقت مش ترجع؟
0: للأسف احنا الشجرة ماهيش سهلة معناتها باش مش كما أي نبتة تزرعها سنة والعام الجاي تلقاها موجودة، الشجرة تبقى باش ترجع كما كانت على الأقل 30 سنة
1: 30 سنة
0: ثلاثة سنوات الأولى ترجع المنظومة تستعيد الطبيعة معناتها أنفاسها، ولكن باش ترجع غابة كيف ما كانت خاطر الغابة ما هيش كان الشجرة وحدها، فها هي منظومة كاملة فها النباتي والحيواني ودونك منظومة كاملة يحبلها وقت طويل باش نجمو نستعيدوا هالمساحات اللي فقدناها.
1: نحكيوا على الأشجار لكن الحيوانات زيادة برشا حيوانات ضرت
0: برشا حيوانات للأسف احنا أثناء الحريق مرات نشوفوا الحريق ونحاولوا باش معناتها باش نتصدوا له باش نسيطروا عليه، وفجأة تشعل النار في بلاصة أخرى دونك هذيك حيوانات تفر من المواقع نتاعها تشتعل فيها النار وتزيد تشعل لنا مواقع أخرى اللي تصعب السيطرة عليها. للأسف هذه حيوانات إن شاء الله الناس الكل نكونوا واعيين بالجانب هذايا ونحافظوا على غاباتنا، لأن غاباتنا ما هيش شجرة وحدها ولكن هي منظومة كاملة الدولة تصرف عليها أموال طائلة باش نجموا نسترجعوا هالمنظومات هذه.
1: هي ثروة وطنية للناس الكل وللأجيال القادمة، وكعليش اليوم فما برشا من الشباب فما حتى مؤسسات ناشئة متاع شباب يقول لك هيا نعاودوا نزرعوا، والناس الكل تحب تعاود تشجر، الوقت مناسب وقتش نجم ننطلقوا في عملية تشجير الناس هذوما اللي في إطار مبادرات فردية، معناها المواطنين يقول لك نرجع تونس خضرة وخير من اللي كانت.
0: الحمد لله، هي معناتها الروح المبادرة هذه وحب الطبيعة وحب استرجاع الطبيعة موجودة في

0: في مجتمعنا، والناس كلها تحب معناتها تعاون، وجمعيات مجتمع مدني كافة مكونات المجتمع المدني يتأسفوا للحريق ويحبوا يسترجعوا المنظومات هذه، ولكن هي الطبيعة عندها قوانينها، عندها مسارها، عندها معناتها طبيعتها كيفاش باش تستعيد، نعطوها وقتها باش تستعيد. ثم منظومات تستعيد
1: قداش يلزمها ترتاح الغابة بعد الحريق؟ مش نجم ونحكيه على إعادة تشجير.
0: هي معناتها مرتبطة بأنواع الأشجار الموجودة في المنطقة هذيك، مربوطة بالمناخ متاع الموقع اللي صار فيه الحريق، ولكن عادة معناتها نعطوها من عامين إلى 3 سنوات باش نخليها إذا كان فما نباتات تسترجع طبيعة تعاود ترجع كيف ما كيما كانت. ثم أشجار التعاود معناتها وقت اللي تصير الحريق فما معناتها البذور هذيك تنتشر وتلقى المناخ الملائم بمجرد عند نزول الأمطار نتاع الخريف. دونك هي فيسع فيسع ما تعاود معناتها تنبت وتعاود تستجيع معناتها تطلع الغابة هذيك. دونك نعطيها وقتها، ومن بعد فما مراحل أخرى، فما تدخل نتاع الإدارة يلزم يكون باش نجم تكون هي غابة كما احنا نحبوها.
1: على ذكر الإدارة، إدارة الغابات وكل أعوانكم، قديش منعاون هما؟ فما قلة في الأعوان، ونحن قلناها في الاستضافة اللي فاتت، اليوم قديش منعاون خدم؟ كيفاش كانت كيف كان النسق متاع العمل متاعكم؟ زادة فرصة باش نحييو كل الأعوان العاملين في الغابات في كلمة تراب الجمهورية.
0: شكرا، هما يستحقوا أكثر من تحية حقيقة. معناتها الفترة هذه خاصة اختلط فيها الليل والنهار، ما عادش معناتها الناس تعدي 48 ساعة وأكثر، و72 ساعة في الجبل، عمل معناتها دير يستحق مجهود كبير. هذايا احنا نشكرهم عليه، لان توا العون والمهندسين اللي موجودين في الإدارة العامة للغابات كل واحد قاعد يقوم بمجهود متاع أربعة أشخاص. معناتها مع
1: ب 48 ساعة الناس خدمت، رجال معناها ما رقدتش،
0: خطر هو في النور معناتها كما نقولوا
1: في العادي،
0: في العادي عندنا 1,000,000 هكتار يلزموا 1,000 عون، ولكن احنا توا نخدموا 260 عون حقيقة، قربت معناتها 25% ولا 26% من الافكتيف اللي يلزم يكون. كل واحد قاعد يقوم بعمل متاع 4 من الناس، حقيقة نقص كبير، وهذا اللي أثر على كيفية التصدي لهذه الحرائق، وثم معناتها إرهاق كبير أدى إلى
1: شوية بالكل 260
0: عون، عظمة مهندسين وتقنيين. معناتها كذلك عندنا بعض الحراس اللي موجودين في الغابة، ولكن إفكتيف عدد صغير. احنا نحاولوا ان شاء الله تجينا انتدابات جديدة باش نجموا نسيطروا على الآفات هذه والحرائق اللي قاعدة تضر بغاباتنا.
1: في انتظار الانتدابات، تقبل إدارة الغابات متطوعين على غرار المتطوعين مع الحماية المدنية؟ ممكن هذا؟
0: احنا توا هذايا في برنامج، في المشروع معناتها قاعدين ندرسوا فيه بالتعاون مع بعض المنظمات الوطنية والدولية باش نحاولوا باش ندخلوا متطوعين ينجموا يعاونونا، وينجموا يكون عندهم هما إضافة باش نسيطروا على الحرائق هذه.
1: في بداية كلامك سي العروسي قلت لي أنتم عندكم خطة وطنية كاملة ما قبل الحريق، أثناء الحريق، وما بعد الحريق. نحن توا في مرحلة ما بعد الحريق، شو تقول الخطة الوطنية بتاعنا؟ ثم شنو التقارير اللي عندكم وإلى أبرز المطالب اللي عندكم، خاصة أنه سمعت غدوة فما لقاء مع سيد الوزير، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في مقر الوزارة، مع كل الأطراف المتدخلة لتقييم ما حصل، وأيضا تحديد النواقص لأنه فما أشكاليات.
0: إذن احنا توا عشناهم الثلاث مراحل، ما قبل الحريق وقمنا بالجميع معناتها التحضيرات، عشنا أيامات الحرب هي حقيقة عشناها في معناتها في الجبال، ولكن وتوا والحمد لله مع تغيرت المعطيات الجوية وجاء الفرج والحمد لله نقصت الوحدة. دونك تو نجوا لمرحلة ما بعد الحريق التقييم باش نقيموا شنية الحاجات اللي النواقص اللي كانت النجم يلزمها تكون وباش نتفاداها وباش نحاولوا معناتها نستخلصوا منها الدروس. إذن دونك تمت الدعوة من طرف السيد وزير الفلاحة لكافة الأطراف المعنية باش نقعدوا كل مع بعضنا، الناس كلها مسؤولين على هالغطاء الغابي والثروة الغابية اللي موجودة في بلادنا، الناس كل باش نقعدوا مع بعضنا وهات خلنا نحلوا شنو ثماش نواقص باش نتفادوها المرة الجاية، فماش حاجات نجموا ان نصلحوها.
1: أول مشكل الأعوان وعدد الأعوان، يلزمنا نتدبوا
0: أعوان. نقص في عدد الأعوان، تقادم أو نقص في بعض المعدات متاع الإطفاء كما الشاحنات والمعدات الثقيلة هذوما اللي بيل دوزير، بعض النواقص الحقيقة يلزمنا نزيدوا. ما نجموش نقعدوا كل ولاية معناتها نستحقوا باش نلزمها تجي الدعم من ولايات أخرى، نحاولوا باش نكفوا كل ولاية معناتها تاخذ وكل جهة تاخذ معناتها نصيبها من وسائل التدخل، خطر سرعة التدخل هي معناتها
1: مهمة جدا، مسألة وقت
0: مهمة جدا، ما نقعدوش نستنوا حتى لتجينا الإمدادات وتجينا معناتها من ولايات أخرى أو حتى من دول أخرى. وبالمناسبة هذه نشكر معناتها ثم تعاون دولي جانا، جات تدخل من جوي من شقيقتنا الجزائر من إيطاليا، وهذا كان عنده أثر إيجابي جدا على السيطرة على الحرائق هذه.
1: كيفاش تعاونوا معكم سكان المناطق هذه؟ شنو ربما الكلمة أو النصيحة اللي تنجم توجهها لسكان الغابات والناس القراب من الغابات اليوم؟
0: سكان الغابات هم شركانا في القطاع هذه، وإحنا كما نعملوا عليهم إحنا نستنوا منهم الإضافة ونستنوا منهم أنهم معناتها تكون عندهم الوعي الكافي بضرورة المحافظة على الغابة هذه، خاطر توا اللي لاحظناه خاصة في الفترة الأخيرة وجود المزارع داخل الغابات. لما تكون مزارع حبوب موجودة في وسط الغابة سرعة تنقل النار من من من مصيف إلى مصيف آخر تكون سريعة جدا، وهذا للأسف معناتها ما يلزمش تكون الغابة خليها غابة على روحها، ومزارع الحبوب يلزمها تكون منفصلة عن الغابة. ما نجموش نعملوا المزارع الحبوب وتقعد الوقت هذايا في جويليا ثم مزارع ما زالت ما تمش معناتها الحصاد نتاعها، دونك كانت سرعة التنقل سريعة جدا.
1: ثم مزارع ضرت في المدة الأخيرة،
0: ثم مزارع ضرت، ثم حصيد، ثم بعض السلوكيات نتاع الفلاحة اللي يحبوا يتخلصوا من بقايا الحصاد ولا كذا، هو في باله أنا معناتها حاجة خفيفة باش يحرق بعض البقايا وبعض الأعشاب الجافة، ولكن النار ما تستناش فيسع تاخذ معناتها سرعة وتتنقل للغابة، وللأسف هذايا كان عنده معناتها أثار كبيرة على ثروتنا الغابية.
1: قديش بقالنا ثروة غابية اليوم؟ الغطاء الغابي في تونس قديش؟ قديش كانوا قديش ولا
0: لله.
1: يعني
0: ما زالت معناتها
1: أكيد
0: احنا عندنا قرابة المليون هكتار من الغابات، هذا إضافة إلى قرابة 4.4 مليون هكتار هذوما مراعي الموجودين في الجنوب، وتضاف إليهم تقريبا 350 ألف هكتار من سباسب الحلفاء، ولكن المساحات الغابية اللي موجودة في الضفة الشمالية للظهرية التونسية هما تقريبا مليون هكتار، فيهم تقريبا مليون ساكن، كل عام نفقد منهم معناتها مساحات، ولكن الحمد لله بتضافر الجهود مع يتم إعادة تشجير المساحات هذه وإعادة معناتها استعادة المنظومات اللي موجودة للمناطق اللي تشهد الحرائق. دونك حتى ولو تصير معناتها نفقد مساحات هذه في موسم التشجير نحاولوا باش نغطوا المساحات اللي فقدناها ونزيدوا عليها، مناش باش نقعدوا هذايا. وهذايا لاحظناه منذ الاستقلال كانت عندنا مساحات صغيره، ولكن بالاستراتيجيه اللي رسمتها الاداره العامه للغابات كل عام قاعدين معناتها فما تقدم في نسبة الغطاء الغابي بالرغم من المساحات اللي قاعدة تتلف جراء الحرائق.
1: وقتاش ينطلق موسم التشجير؟
0: هو بداية من شهر نوفمبر، معناتها أول أحد من شهر نوفمبر اللي هو العيد الوطني للشجرة، وقتها تعطى إشارة انطلاق التشجير وتنطلق الإدارة العامة للغابات بكافة معناتها مصالحها المركزية والجهوية وبمشاركة كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، الناس كلها نشاركوا في الحملة نتاع التشجير باش نحاولوا باش نستعيدوا المنظومات، نستعيدوا المساحات اللي تفقد معناتها سواء عن معناتها جراء الحرائق او حتى بعض الافات. عندنا بعض المساحات كبيره اللي شهدت افات، وعندها توا تم عديد البرامج والمشاريع اللي قاعده نخدموا على البرنامج هذايا باش تتم اعاده واستعاده هذه المنظومات الغابيه اللي تفقد من سنه الى اخرى.
1: أول أحد من نوفمبر أكيد الكل نكونوا معكم، التشجير يظل نمشيوا فيه في الأماكن الكل مش فقط في الغابات، لأنه اليوم نحن في أمس الحاجة للمساحات
0: الخضراء. في أمس الحاجة بالفعل، احنا بأمس الحاجة لهذه المناطق الخضراء، والتشجير ما يقتصرش على المناطق الغابية ولكن نحاولوا باش نشجروا في
1: كل
0: أي
1: بلاصة.
0: في أي بلاصة، حتى في الحديقة متاع المنزل اللي عنده فرصة كيفاش باش يزرع شجرة هو رابح.
1: وتبقى تونس ديما خضراء.
0: تونس ديما خضراء وديما ديما خضراء.
1: الكيف والتكرونة والسلسلة هذيك يزمنا سنة وعامين ثلاثة مش نعودوا نشجروا ولا النجم ونبدأوا في نوفمبر؟
0: لا، المساحات اللي تحرقت خطر هذية عندها معناتها برنامج كامل يزم تم تنظيف هك الحطب اللي والأشجار اللي تحرقت هذيك، يزم تم استخراجها وتم تنظيفها وتم معناتها باش تكون باش وقت اللي تطلع الشجرة تلقى المجال ملائم معناتها باش تنمو كيما يلزمها يكون. ومن بعد إذا كان فما أماكن ما استرجعتش الغطاء الغابي نتاعها، دونك تدخل الإدارة وتقوم بحملات تشجير وتقوم معناتها وترجع إن شاء الله كيما كانت.
1: علي سألتك السؤال هذايا وختمت به لأنه الشباب اللي يسمعوا فينا واللي حضروا في رواحهم مش يمشيوا يزرعوا، نقولوا اللي في الأماكن اللي تحرقت في الغابات اللي تحرقت يلزمنا نستنوا.
0: الغابات اللي تحرقت معناتها يلزمنا نستنوا، هذايا معناتها الطبيعة نخليه المجال للطبيعة باش خلي تصب المطر، ما نجموش نزرعوا توا في الصيف لأن الشجرة هي كائن حي ما تنجمش خطرية تم إنتاجها في لي بيبينير المنابت في ان كليما بيان ديتيرميني، ما نتنجمش تو تهز تحولها من مكانها وتحطها في الجبل، دونك ماهوش باش تنجح. ثم برنامج كامل وفما مسار يلزمها تمر به، ما نجموش نعملوا نظر
1: المتطوعين ينجموا يعاونوا في التنظيف مثلا الشباب اللي ناويين، لانه فما برشا حتى في جروبات يتفاهموا نمشيو للجبل نمشيو للغابه نمشيو ننظفوا نمشيو نزرعوا،
0: ينجموا معناتها بالتنسيق مع مصالحنا على خاطر ثم امور فنيه يلزمها تكون، دونك يلزمها ينسقوا مع الاداراتنا الجهويه ومصالحنا اللي موجوده في كل الجهات، بعد التنسيق هي مرحبا بهم واحنا نجموا على ذمتهم في كل وقت وماذا بين شكون يهز معنا الحمل.
1: انا معكم وتحيه كبيره لكم سي العروسي الربع، يعطيك صحه كهيئه مدير حمايه الغابات، مرحبا بك نورتنا اليوم، تحيه كبيره من خلالك الى كل العاملين في الغابات، يعطيكم الصحه 60 عاون شويه بالكل، ان شاء الله يتضاعف هذا العدد بالنسبه للايام القادمه، وبالتوفيق لكم في العمل نتاعكم.
0: شكرا وشكرا وتحيه مره اخرى لكافه رجال ونساء الغابات، حقيقه هنالك نساء تقضي ليالي في الجبل وتواجه النار رغم معناتها الطقس الحار، هما قاعدين يواجهوا في معناتها ألسنة اللهب ويحاولوا باش يسيطروا عليها ويحاولوا باش يمنعوا أكثر ما يمكن من أشجار اللي موجودة في الغابة.
1: يعطيكم ألف صحة، عاشت تونس وإن شاء الله ديما خضرة. 8:33 على موجاتنا، بقوا معنا مستمعينا، نرجع معكم بعد مش نتحثوا مع وزارة التربية على المنصة الرقمية الجديدة viscolaire.in، وأيضا مع وزارة الصحة مش نتحدث على مؤسساتنا الصحية والمخطط الوطني اللي يتفعل كل عام والخطط الاستثنائية اللي تصير لحماية المواطنين وصحتهم.

0: يوم سعيد لكم الكل. 8:37 دقيقة، أهلا وسهلا بكم. الأولياء اللي يسألوا على المنصة الجديدة الخاصة بوزارة التربية، منصة الحياة المدرسية، ركزوا معنا، بقوا معنا الآن مش نتحدثوا على المنصة ذي، خطوة جديدة نحو مدرسة رقمية أكثر قربا من التلميذ ومن الولي. شنو مش توفر المنصة هذية؟ كيفاش تنجموا تدخلوا لها؟ لأنه فمشكون سأل برشا على المعرف ونستعمل المعرف متاعي القديم ولا جديد، ومجموعة من الأسئلة طرحتوها أنتوما. فنحن استضفنا عن طريق الهاتف معنا اليوم مدام ريم المعروفي، هي المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، هي اللي مش تعطينا كل التفاصيل. بعد نقول لها يومك سعيد مدام ريم، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ليك، وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. منصة الحياة المدرسية في سكولير،
1: أيه.
0: علاش عملناها المنصة هذية؟ ونحن كانت عنا زادة منصة رقمية،
1: كانت عنا منصة رقمية الحقيقة، لكن في إطار مسار متاع تحول رقمي اللي منخرطة فيه وزارة التربية، حبينا نعملوا بوابة للحياة المدرسية تكون بالنسبة للولي العملية سهلة في الولوج لكافة الأبناء متاعه. قبل كانت المنصة القديمة تعطي للولي لكل ابن من أبنائه حساب خاص به. الجديد في المنصة دي الولي عنده حساب واحد، والحساب ذاك يمكنه من الدخول لكافة أبنائه، وكل ابن المسار الدراسي متاعه من التحضيري إلى البكالوريا يلقاه في نفس المنصة هذيك. ما عادش فما منصة خاصة بالابتدائي ومنصة خاصة بالإعدادي والثانوي والتحضيري وحده، فلهنا الجمع ويولي عنا مسار وحيد لكل ابن من أبنائه. هذا يندرج في إطار تسهيل الخدمات اللي تخلي الولي على بينة بكل ما يتعلق بأبنائه التلاميذ.
0: باهي، توا المنصة هذية مش يدخلوا لها الأولياء، شنو الخطوات اللي يتعداو بها؟ وفما شكون سأل هل أنه المعرف اللي عندي من المنصة القديمة نجم نستعمله من education.in، نجم نستعمله في viscolaire.in؟
1: هو نهني كل الأولياء أنه راهو المنصة هذية باش يتمكن من الولوج لها. فما أدلة، وفما أدلة استرشادية ومقاطع فيديوهات توضيحية، معناها مش باش نخليه احنا الولي ما يعرفش كيفاش يعمل عملية الترتيب تاع الأبناء نتاعو. الحاجة اللي الجديدة فيها هو أنه باش ندخلوا بالهوية نتاع المواطن، يعني احنا المواطن التونسي ببطاقة التعريف نتاعو، برقم الهاتف نتاعو والاسم نتاعو بالكامل. السيدة ذي يولي عنده حساب، والحساب ذاك يمكنوا بعد ذلك، خاطر احنا اللي باش نصبوا المعطيات تاع التلامذة، يمكنوا من الولوج الى معطيات ابنائه التلاميذ. هو باش يلقاهم ديجا محطوطين في المنصة، هو باش يمكن من يجلب المعطيات هذاك للحساب نتاعو هو اللي قام بالانشاء نتاعو اثناء عملية الدخول. العملية كلها راهي بسيطة، ما هيش عملية معقدة، تو يشوفوها بالممارسة. تخرج المقاطع متاع الفيديو ترافقهم باش أي ولي ما يلقاش روحه ضايع، ما ينجمش يعمل المتابعة متاع عملية إنشاء الحساب متاعه.
0: واضح. منصة الحياة المدرسية مش يكونوا فيها تلامذة اللي يقرأوا في العام وفي الخاص، حتى المؤسسات الخاصة؟
1: أي البوابة هذه يلزمها تشمل كل تلميذ على تراب الجمهورية التونسية. احنا لو الهدف ما هوش كان وزارة التربية فقط، هو يسهل علينا حتى الترابط البيني مع بقية المنظومات التربوية. احنا عنا أبناء التلميذ يقرأوا في التحضيري مش كان تابعين وزارة التربية، فما وزارة المرأة وفما وزارة الشؤون الاجتماعية فوزارة الشؤون الدينية، فهذا الكل يسهل عملية الترابط البيني. علاش التلميذ من وزارة إلى وزارة عنده معرف خاص به؟ علاش ما يكونش نفس المعرف يتواصل معه حتى في التكوين المهني وحتى في التعليم العالي؟ فبعد حتى عملية الشهادة المدرسية والمسار الدراسي بتاع التلميذ يكون موجود على نفس المنصة، يكون عملية جلب المعطيات أسهل وأضمن أيضا، لأنه ما يكونش فما العديد من المنصات وكل منصة نعطيو فيها معرف. وتعرف انت معناها المواطن توا ما عادش عنده الذاكرة اللي تخليه باش يبقى يتذكر. ديما توصلنا من الأولياء طلبات على اني انا نسيت المعرف نتاع ابني، انا نسيت المعرف نتاع ابني الثاني نتاع ابني الثالث. اليوم راهو عندك حساب واحد، يمكنك من انك تدخل لابنائك الكل، وهذايا من شانه انه يخليه دائما على اطلاع، راهي تعطيه خدمات الرقميه الكل المتكامله، مش كان حساب المواطن اللي باش يقع الانشاء نتاعو ربطه بملف ابنائه. ولهنا احنا ان كل مستجدات الحياه المدرسيه، غيابات ابنه، المتابعه نتاع النتائج نتاعو، الكل يلقاه في نفس المنصه هذيا.
0: ممتاز، والفكره باهيه، تشمل كل المؤسسات التربويه في كامل تراب الجمهوريه بدايه من السنه الدراسيه الجديده. هي دخلت حيز التنفيذ، بدينا نخدموا بها، بدات الناس تقيد فيها ولا
1: احنا اليوم في الفتره التكوينيه نتاع الساده المديرين، واللي بدات من 20 جويليا الى 30 جويليا. بطبيعة أول من سيشتغل على هذه المنظومة هما السادة المديرين، مديرين مؤسسات تربوية. أنت تعرف هما باش ينزلوا الأهرامات النهائية متاع السنة الدراسية المقبلة، يحطوها على هذه المنصة، باش كل تلميذ يبدأ موجود المعطيات متاعه اللي كانت موجودة على المنصة القديمة تتحط، والمعطيات متاعه يقرب متاعها على المنصة هذه، باش احنا بعد التلميذ يخرج له جدول الأوقات متاعه، يخرج له الفصل متاعه في نقص الموجود، تخرج كل المعطيات الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة، ويتمكن من الترسيم نتاعه.
0: معناها الولي بداية من الشهر الجاي يبدأ يقيد في المنصة دي، يبدأ الولوج رسميا للمنصة بالنسبة للأولياء؟
1: أكيد احنا باش يخرج بلاغ رسمي من على كل الصفحات خاصة بوزارة التربية، سواء منها الخاصة بالوزارة أو بالمندوبيات الجهوية، يقع فيها الإعلام على الفترة اللي يتمكن فيها الأولياء من ترسيم أبنائهم التلاميذ.
0: باهي، شنو الخدمات الأخرى اللي مش توفرها في المستقبل من المنصة دي؟ كيفاش مش تتطور من بعد؟
1: هي كما قلنا المنصة هذه تهدف إلى جانب الخدمات متاع وزارة التربية، منها التقييم متاع أبنائنا التلاميذ، مطالب النقل بمختلف أنواعها، الترسيم بالمبيتات والمطاعم، عملية أيضا متابعة متاع الغيابات كما قلت لك، والطلبات متاع مقابلة الإطار المدرسي. معناها هذا الكل موجود في نفس المنصة.
0: معني بخلاف التسجيل واستخلاص المعاليم وأيضا جداول الأوقات، من بعد مع تطور المنصة ذي تنجم تشمل كل الأسرة التربوية، نجم نتواصل مع مدير مدرسة ابني من خلال المنصة، ينجم المعلم يتواصل مع تلامذته من خلال المنصة، مش نمشي لتطويرها مش تكون هي فضاء رقمي يجمع المنظومة التربوية الكل بكل مكوناتها وأطرافها؟
1: هذا هو الهدف. احنا راو كل طرف في المنظومة التربوية عنده جزء موجود على هذه المنصة خاص به، باش نجمو نكونوا الناس الكل في نفس الفضاء، المعطيات متاحة للناس الكل، باش نجمو نتحركوا في أريحية وناخذوا القرارات في الوقت المناسب.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا لك مدام ريم المعروف المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية. هذه كل المعطيات اللي تهم المنصة الجديدة، منصة الحياة المدرسية، إن شاء الله حياة مدرسية كلها نجاح وتوفيق. كما كنتوا تسمعوا تو في المرحلة التجريبية مع الأسرة التربوية ومديري المؤسسات التربوية، وانطلاق المشهر القادم تكون مفتوحة للجميع، ونحن نتابعوا معكم الموضوع كالعادة. نخليكم تسمعوا بيت العز يا بتنا، ونواصلوا معكم في يوم سعيد. مسك الخير، يكون مع الصحة بعد ووزارة الصحة.

0: أهلا وسهلا بكم جميعا. 58 دقيقة على موجاتنا بيت العزية بيتنا وانتوما في دار الإذاعة التونسية وتحديدا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. ما فماش ما أغلى من الصحة، وكفاءتنا الصحية كل مرة يبينونا قديش هما في مستوى عالي، ونحن في كل مرة نقدم نجاحات الصحة في تونس. القطاع الصحي في بلادنا خلال الفترة الأخيرة عرف جملة من الإجراءات المبادرات الرامية أساسا إلى تعزيز الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن. في الفترة الأخيرة مع انقطاعات التيار الكهربائي فما زاد الإشاعات لأنه كثرت في المدة الأخيرة في المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وكما قلوا لكم ديما نحن الخبر ناخذوه من مصدره. ذرت مستشفيات إثر قطع التيار الكهربائي، ذروا ناس، هذا مش صحيح. وكعلاش مشينا مباشرة للدكتورة هندة الشابي، هي مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة، معها هي مش ناخذوا وضعية المؤسسات الصحية متاعنا، المخطط الوطني متاع وزارة الصحة. كل ما فما هي على طول العام المخططات، لكن وقت اللي فما ظرف استثنائي كيفاش تتعامل الوزارة؟ ساش نحول مستشفياتنا وش نحول مرضانا؟ هذه أول سؤال نطرحوه على الدكتورة هندة بعد نقول لها يومك سعيد.
1: يومك سعيد نبيلة، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شكرا اللي كنت على قبول الدعوة.
1: إيه بارك الله فيك، احنا نحب ونعطيه فكرة معناها على الوضعية في المؤسسات الصحية، واحنا توا قاعدين معناها في فترة أزمة كما ذكرت أنت جراء الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وهي الفترة هذه كما شفتوا في بقية بلدان العالم معناها موجودة في عدة بلدان. ووزارة الصحة وضعت معناها إجراءات من قبل فترة الصيف هذه تبعا للمخطط الطوارئ هذه لمجابهة مخاطر ارتفاع جديد لدرجة الحرارة. هالمخطط هذا يتفعل كل معنى في البيريود استيفال معنى قبل فترة الصيف، فيه ثلاثة معناها عناصر. العنصر الأولاني هو التذكير بالإجراءات الوقائية للمؤسسات الصحية اللي هما باش يعملوا صيانة دورية نتاع شبكات التهوئة والكهرباء والتكييف اتسيتيرا. دونك هذوما التذكير بالإجراءات في كل فصل عندنا معناها جملة من النصائح اللي نذكروا بها المؤسسات باش تقوم بها، وهذه معناها مسؤولية المؤسسات. وعندنا فترة التحسيس للمواطنين بمخاطر معناها التعرض لارتفاع شديد لدرجة الحرارة، وهذه نعملوا زاد على معناها لي سوسيتي سافونت اللجان العلمية الأطباء، وحتى المجتمع المدني يشارك معنا في بعض المؤسسات معناها هذه الومضات التحسيس.
0: وهنا دكتورة نحب نحييكم لأن الومضات بالصوت والصورة، وفما حتى أطباء في فيديوهات يقدموا النصيحة على الإجهاد الحراري، أيضا على ضربة الشمس، على حالات الغرق زيادة. يعني الوزارة وفرت على كل منصاتها فيديوهات تحسيسية وتوعوية وفيها المختصين اللي قدموا النصيحة، وهذا ممتاز.
1: أي الحمد لله. وفما المرحلة الثالثة هي مرحلة التدخل لمجابهة الأزمة، لهذه توا في الفترة هذه نتاع الكانيكول نعبروا عليها بالفرنسية نسكن تعملها. دونك احنا عندنا في وزارة الصحة مستوى مركز العمليات خلية الأزمة المركزية مفعلة منذ بداية فترة السخانة ارتفاع شديد، وعندنا البلاغات تجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، هي بلاغات يومية، وحتى في النهار عندنا عدة بلاغات حسب تطور الحالة الجوية، والبلاغات هذه نبعثوها احنا للجهات والمؤسسات الصحية باش يكون معناها في بالهم يتوقعوا أنه بش يكون فما عدد أكثر من المرضى اللي بش يجيوا الأقسام الاستعجالي جراء هالتغيرات المناخية. مع دونك هذه فترة معناها تتصنع معناها استباقية نوعا ما.
0: وفما مستشفيات فتحت أبوابها لكل المواطنين اللي عندهم القصور في التنفس في الفترة اللي فاتت.
1: نعم، دونك هذه أبار معناها اللي بش يستعدوا زادا خرجوا زادا المؤسسات في مستوى الجهات وكل خرجوا البلاغات، ويزيدوا مازالوا توا يدعيوا الناس اللي هما معناها ديبوندون من الأكسجين اللي عنده كونسنتراتور وإلا عنده النوع من الماكينة اللي تنفسوا حسيدوا هذوما اللي عندهم قصور معناها في التنفس، باش كان فما معناها التيار الكهربائي ينقطع والماكينة متاعوا بالضوء باش يلتجأ للمستشفى ونحن نعاينوا حالته ونشوفوا كان حالته معناها تستحق باش يقعد في المستشفى. وفما زاد الحالات الاستباقية كان عنده المنطقة نتاعه فيها انقطاع متكرر نتصرف عليه باش يقعد معناها في المستشفى حتى توفى الفترة هذه.
0: بالله على ذكر الانقطاعات دكتورة هندة، أيوة. وقت اللي يتقص الضوء فما مؤسسات صحية قص عليها الضوء وصار لها اشكال؟
1: لا احنا تو نحب نذكر زادة اللي جميع المؤسسات الصحية راهي مجهزة بمولدات نتاع الكهرباء. المولدات هذه كما قلت في الأول يصير صيانتها وتفقدها معناها في قبل فترة الذروة هذه، وكان فما معناها مشاكل نتاع انقطاع متكرر ويضر مش بالمولدات، في أجهزة أخرى كما اللوحات نتاع الكهرباء ولا حاجة، راهي الفانة دي عادية ويدخلوا معناها الشركات المختصة ويتم تصليحها في الإبان. لكن هذا الكل نزيد نأكد اللي الضوء ما ينقطعش، خاصة على الأقسام الحيوية. الأقسام الحيوية هي شكون؟ هي أقسام الاستعجالي، أقسام الإنعاش، قاعات العمليات، ثم وين ثم معناها مرضى يتحقوا للعناية المكثفة كما الولدان كما النساء الحوامل حكيلو، معناها وين ثم هذه أقسام الحيوية ما ينقطعش، في الفارماسي، في مخازن التبريد، عنا لبكنا، عنا الأدوية، راو في المؤسسات هذه في الأقسام الحيوية ما ينقطعش الضوء. المولدات هذه هذا دورها. فيه معناها الفترة صعيبة شوية وصار معناها تتبع حيني، احنا في لهنا في خليط أزمة ما معناها على اتصال مباشر راو بالمؤسسات الصحية، ولهنا نحب نشكرهم جميع القائمين على المؤسسات الصحية، راهم قاعدين يمدوا فينا بالتطور الحالة. وفما معناها حاجة باش ندخلوا معناها من المستوى المركزي نعلموا شركات الستاج، وإلا باش يدخلوا شركات ما أكثر نعلموه باش يتم التنسيق راهو لا أكثر لا أقل، لكن هما مشكورين راهم قاعدين يدخلوا في المستوى المحلي. حاجة أخرى مدام نبيلة، فما معناها حبيت أن هذوما الفئات اللي معناها يتضروا بالجراء معناها التقلبات المناخية خاصة الحرارة هي فئات معينة معروفين معناها في العالم أجمع، اللي هما الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والكبار في السن، وعندك الصغار والرضع ونساء الحوامل، هذوما هما الفئات اللي ديما نركزوا عليهم والنصائح تكون موجهة لهم.
0: نعم.
1: دونك احنا نزيدوا نذكروهم اللي عنده معناها حاجة باش يكون معناها ديبوندون من ماكينة اللي هي تعاون فيه معناها على حياته اليومية وهو موجود في داره وتأثر معناها بالعوامل انقطاع الكهرباء، يتفضل أكثر مؤسسة صحية، ما فماش حتى فرق، المؤسسات الكل تقبلهم وتعاين لوضعيته وتتفقده وتشوف له مستوى الأكسجين، وكان فما حاجة ملحة باش يقعد مرحبا به، ما فما حتى مشكلة.
0: إن شاء الله ما يقعد حد ويكونوا الناس الكل لباس. هي من بعد كل فترة صعيبة نخرجوا بدروس، من بعد الفترة اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة اليوم كيفاش تخمم الوزارة انها تطور خاصة اللي موجودين في الصف الأول، أقسام الاستعجالي، المستوصفات الموجودة في الجهات خاصة داخل الجمهورية، كيفاش مش تواصل في الخطط متاعها لتقديم خدمة تليق بالتونسي في أي شبر من تونس.
1: هو كما ذكرت انا راه فما في المخطط هذايا فما معناها لجان طوارئ في كل مؤسسه صحيه، حتى المستوصف مدام نبيله اللي انت تحكي عليه، في المستوصف راه فما لجنه طوارئ اللي هي تعاين الوضعيه نتاع المؤسسه الصحيه اللي مرت بها في وقت الازمه، والتقارير هذه قاعدين بشوي بشوي نعاونوا في المؤسسات معناها هما يجابوا في الازمه وقاعدين يرفعوا في الاخلالات اللي ممكن تنجم تعطلهم. دونك هذه باش نقفوا عليها باذن الله وباش نعاونوهم على معناها تعزيز القدرات نتاعهم باذن الله، كان فما معناها موجه اخرى والا ظرف اخر ابار الحراره معناها راهو عندنا توا فصل الشتاء جاي والخريف ونعرف التقلبات اوسي. دونك كل فتره في الموسم معناها في السنه عندها معناها المخاطر نتاعها، ويجب نكونوا مستعدين. هذا الهدف هو تأمين معناها الخدمات الصحية للناس الكل اللي تكون موجودة معناها تجي تقصد المؤسسة وإلا عبر طلبات النداء الاستعجالي باش نكونوا معناها متواجدين ونجاوبوه بإذن الله.
0: العمل متواصل على طول العام، هذا ما نشكوش فيه. شكرا لك دكتورة هند الشابي مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة علاش الاستضافة هذية، مش انفندوا كل ما يقال ميتوا على خطر تقص الضوء على سبيتار، الضوء مقصوص على سبيتاراتنا وتوقفت العمليات، هذا ما صارش، والعمل متواصل لتأمين صحة المواطنين في كل ولاية الجمهورية. صحة دايمة وبصحة نفاو. شكرا لكم على المتابعة، نتقابلوا غدوة من 6 ل 9. توا نعيمة تسولي تقدم لكم مجلس التسعة في لمن وبسلامة.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مجلس نواب الشعب يواصل النظر اليوم في عدد من مشاريع القوانين بعد مصادقته أمس على مشروع قانون لضمان قرض ب 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفص. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينارا للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أن التحديات الراهنة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتغيرات المناخية وضرورة حسن استغلال الموارد الطبيعية تفرض مزيدا من الاستثمار في البحث العلمي والابتكار والتجديد التكنولوجي باعتبارها أدوات أساسية لإرساء فلاحة مستدامة وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة مختلف التحولات. والمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة ولساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. ديوان التونسيين بالخارج ينظم اليوم ندوة للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلي ولاية تونس الكبرى للاطلاع على فرص الاستثمار في كامل أنحاء البلاد. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية يعلنان تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات موالية لإيران ردا على الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعات الماضية. والحشد الشعبي في العراق يعلن مقتل 20 شخصا وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية لهجمات استهدفت عددا من مقاره في محافظات عراقية. ختاما، الأمم المتحدة توثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بشيكون مع وديد مجمع وخليل إيب.

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أن بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجينيراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: الناس الكل تحكي البريود اللي فاتت على القرض على شرف، اللي هو اليوم قروض ميسرة ما فيهم شوائد. لواش قريت عليهم على الانترنت، شفت في الميديا شنو حكيوا عليهم وكل شيء. الحقيقة فرحت على الاخر، قلت حاجة بيا وانا مستحقة البريود هذيا فلوس كل، علاش ما نقدمش مطلب للبنك بتاعي؟ وكان سهل ربي، انا موافق اذا خاص نحب ناخذ قرض نتاع 5 ملايين، عندي قرض اخر نحب نعرف اذا عندي الحق والا لا نزيد القرض نتاع 5 ملايين. مشيت للبنك قالوا لي ما في بناش، ما ريناش، ما سمعناش، ما قالوا لناش وما وصلناش. روحت لداري جات الفيسبوك نلقى الناس الكل تحكي في نفس الموضوع. نحب نوصل صوتي، الحكايه هذه كيفاش عند شكون اللي هي بها، كيفاش باش نعرفوا اللي هي بوسيبل ولا ماشي بوسيبل، وين نمشي ونسالوا لي زانفورماسيون ضما وين نلقاوهم.
1: وصل صوتك.
3: علاش هذايا البوتوات هذه؟ علاش ما يعملوش عليها بانو فولتايك تاع الشمس هذيك ويرفعوا تاع الطاقه هذيك للعباد؟ ساعات تتعدى على منطقه تلقى فيها 200 300 500 بوتو يشعل الضوء حرام ديفايونس في النهار. بالطبيعه هذه شنو خساره؟ هذه كاتاستروف. انا نقترح لو انه كيما عاملين في داخل الولايات نتاع تونس بانو فولتايك هذوك ماك تاع الطاقه الشمسيه يشعل ميدريك، معناها عنده وقت من 7 تاع العشيه ل 7 تاع الصباح ولا 5 تاع الصباح يشعل بالليل يطفى في النهار. عند ربي بالطبيعة معناها كي نعملوهم لي بانو سولير هذوما على كل الفوتوات نلقوا هكا الاهدار نتاع الطاقة اللي حرام تمشي فوتوات في النهار والقايلة تشعل يا رسول الله هذايا حب ربي هكا توريك مثلا هاي التحليل هاي بخلدون وين نمشي. إذا كان تحب نصور لك وين نصور لك؟ أنا مستعد نعمل دورة ونوريك الفوتوات اللي تشعل ليل النهار.
1: وصل صوتك.
4: في طفولتنا تعودنا بسبع حجرات سان كايو كنا نسميوها، وكنا نضربوا الحجرات بالكورة هذيك واللي تجي فيه ياخذ الغلاف إلى غاية أنه نكملوا سبع حجرات ونرجعوهم فوق بعضهم. هذي نحكي لك في الثمانينات وفي التسعينات يا حسرة. لكن توه شيء مع هالألعاب الجديدة ومع الذكاء الاصطناعي ومختابل والغيزو سوسيو ولينا أخويا الاختر وصل الدار. والله شوف الدولة مطالبة أنها تعمل بلاتفورم والتطبيقات الخطيرة توقفها باش صغارنا ما يتمكنوش من أنهم يتيلي شارجيوهم قوموا بتحميل هذه التطبيقات اللي قادرة أنها تخسرنا، خاصة في وليدات الورد منو، خاصة في العمر الحساسة العمر متاع المراهقة. يعني لو كان جات لعب طيبة فيها يعني تحسيس للطفل بقيمة الذكاء وقيمة الحفظ وقيمة المطالعة وقيمة تاريخ بلاده وقيمة أنه يبني نفسه ويبني نفسيته، احتمال لو ما توصلوش. للأسف الشديد وكأن الخطر يعني البيبان محلولة للأطفال وللنشأة أمام الخطر اللي يحيط بهم. للأسف الشديد مسؤولية الأولياء في الدار ومسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع ككل، وربي يقدر الخير.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: بدل الساعة بساعة
6: وخليك معنا.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أصبح التوينسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوينسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوينسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوينسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى ما نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
0: الدكتور حكيم.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في الفامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد،
5: مرة هكا ومرة هكا.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: فوفر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم
0: وين ما كنتم

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي يفيد اليوم بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، وقد تم ضبط عديد المخالفين وإيقافهم والأبحاث متواصلة. ووفق تصريح العروسي الربيعي، تسببت الحرائق التي شهدتها عدة مناطق خلال هذه الصيفة في إتلاف حوالي 12 ألف هكتار من الغابات. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. صدور الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وأحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. فضاء مسار للفنون بباب العسل بتونس العاصمة ينظم الدورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة تحت شعار الثقافة للجميع من 31 من جويلية الجاري وإلى غاية 7 أوت المقبل. وفي العالم، طهران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز وفق ما نقلت وسائل أعلام إيرانية. ومقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. وختاماً، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمعية الكونغو في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3360، منها 1487 حالة وفاة. ختام الموجز مع تحية نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وأربع دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، إن شاء الله صباح مبروك عليكم، إن شاء الله برشا بركة في وقتكم وفي ميلكم وفي كل خطوة تخطيوها اليوم. نحكي وإحنا قبيلة هكا في الأفق قبل ما ندخلوا على الصيف وجو الصيف، وعلى أنه الإنسان ساعات محتاج للتفرهيد وللعائلة وللمة وللضحكة وللدربوكة كان لزم، والبرشا ناس معاه، وساعات سبحان الله يبدأ الإنسان محتاج أنه يقعد وحده، أنه ينسحب شوية مكة المجموعة هذيك، يقعد مع مخه يرتاح يرتاح يرتاح، يفرغ مخه من كل شيء. فهذا تفرهيدة وهذه تفرهيدة راهي، وأنه نتقبلوا بعضنا ونتقبلوا رويحنا في الحالتين محليها من غير لوم، شبيه جابد روحه، شبيه مجانيش، شبيه درشنوة، ما تلومش علي على خطينا وقتها هذيك احتياجاتي وانتي احتياجاتك غير صحة ميسالش. ولو نخلطوا لهذية لهال النقطة هذه المحلاها، لأنه نقبلوا بعضنا ورواحنا وحال في كل الحالات ومن غير له، ومن غير ما تقعد تنقد فيا ريتو هكا هز خشمه ريتو ليه ليه نجم من كل هز خشمي ولا متقلق ولا حتى شيء، فقط منسحب على خاطر مستحق لشوية راح. فنفهمهم الناس ذوما ونفهمهم العبيد اللي مستحقة هذية، وأنا نحترم برشا اللحظات هذيك متاع الإنسان أنه يقعد مع نفسه، أنه يعتزل شوية العبيد وبعد يرجع في فورمة ويرجع شيخ ويرجع عامل كيف، وأنه اعتزلت مش معناه ما نحبكش ومش معناه ما نحبش قاعتك، نحبك ونحب قاعتك ونحب الضحكة ونحب اللمة، ولكن نحب وقتها كترف أكل الانسحاب الصغير هذيك. إن شاء الله ديما لباس، إن شاء الله ديما مفرهدين، إن شاء الله ديما معنوياتنا الفوق الفوق الفوق وبالنا واسع مع رواحنا ومع بعضنا. في تحت الدنيا بعد شوي نحكي فيه على توازن من نوع آخر اللي هو التوازن الداخلي مع روحي من داخل، كيفاش نجم نكون متوازن. مفتاح مهم ياسر اليوم نعطيه لكم من بعد شوية، وكما قلت لموه، مفتاح المفتاح المفتاح تطلق في شهر لمينا تقريبا 24 مفتاح، نبدأ أخدمه حتى على 4 مفتاح برك منهم، تتلقى الدنيا تبدلت برشا بالنسبة ليك. نحكيهم بعد شوية في يكون لباس، نحكيه طب أسنان ونحكيه على أنواع التسوس عند في الأسنان، وأنا راهو أنه لقيت هذا مهم ياسر أنه نحكيه على المواضيع هذه سواء كان في الأسنان أو حتى في البصر للوالدين، وقيت على الأخر على خطر شاير قبل العودة المدرسية به كان نبدأ نتفقد ولدي، كان عنده مشكلة في النظر في السنين في الحاجات اللي تستحق أنه نمشي ونجيب الزيت، نقص على روحي كاستريس متاع قراية وممتون دواء. نطيب اليوم لحمة التن وسلطة أم كحورية، كحويشتين خفيف يعملوا 66 كيف، خاصة لحمة التن خفيفة على الأخر. في فقرة البر والبحر اليوم نحكيه مناخ، والحقيقة باش نحكيه مليح مليح على المناخ باعتبار وأنه فما اختتام لإعداد استراتيجية وطنية يشارك فيها الشباب باش نخدمه منقربه يا سيدي. نحكيه على عمل مناخي شامل، اه سيدي نحكيه على أنه نراو المناخ متاعنا بطريقة أخرى ونسعاوله بطريقة أخرى، ونحاولوا أنه بالاستراتيجية الوطنية هذية ننظروا له نظرة شاملة تنشوفهم بعد كيفاش. الهلال الأحمر باش يكون حاضر معنا اليوم، والحقيقة حملة يقوم بها هي حملة وطنية يقوم بها الهلال الأحمر لمجابهة الحر وانقطاع الماء، ومحليهم كي ندخلوا ولادنا والعمل جمعياتي في هذية. نكملوا اليوم فقرة هكا أحلى باستضافة كريم اللوز اللي هو مهندس معماري واللي هو اليوم مش حكي لنا على الماجل في الدار وأهمية الماجل في الدار في ضوء انقطاعات الماء ذي المتتالية. نرجعوا يا أخوي إيش خليونا ناس بكري، نرجعوا للبير والماجل. العشرة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكم ناس كل.

الجبل البيه صاحبي والفقري انا صاحب كل

0: مفاتح الدنيا. مفاتح الدنيا. العشرة وربعة عشر دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. هو أول مفتاح في هالدنيا دي أنك تكون محاط بناس محليهم وبناس طاقتهم زيانة وقلوبهم زيانة وعقولهم زيانة كما ضيفتي.
1: يعيشك.
0: أهلا وسهلا بك سلمى. يعيشك. زياني خبيرة في تطوير الذات، نهارك أسعد الأيام.
1: يعيشك. نهارك مبروك.
0: معناها ربيع ساعة حكينا فيها مع بعضنا محليها أكثر خير من ثلاثة سوية. أي سيدي، نحكيو على جوستو ما احنا في الأوف كنا نحكيو على التوازن الداخلي، هذا اللي هم باش نحكيو لكم عليه توا.
1: أي.
0: واللي هو يتلخص في هيتا حنعطيهم الجملة الأولانية نتاع التاكت ونرجعوا نحصرونا، اللي هو يتلخص في انسجام بين
1: العقل والقلب والروح والجسد.
0: يلزم يبداو متفاهمين.
1: متفاهمين مع بعضهم.
0: يعطيك
1: الصحة. باش نحققوا التوازن. فما زاد الانسجام ما بين السعي والتسليم، هذه مرحلة أخرى زادة. هذي نحكيو عليها وحدها.
0: هذي مرحلة.
1: حتى كي تبدأ منسجم ما بين سعيك وما بين تسليمك وتنجم تسلم أمرك الربي، يحقق لك زيادة التوازن الداخلي
0: نتاعك. يحقق لك التوازنات متاع الدنيا الكل. نقعدوا في التوازن الأولاني اللي قلنا اللي هو الانسجام بين القلب والعقل والروح
1: والجسد.
0: فسرها لنا.
1: نحن كي نقولوا عقل نقولوا أفكار، معناها أن يبدأ الأفكار اللي في عقلي نراقبهم نعرفهم شنو ما هالأفكار داعمة وإلا ما هيش داعمة، وبعد نقولوا قلب نقولوا مشاعر،
0: معناها معنى أنا ننطلق من فكرة. نعطيك مثال. مثلا أنا نحب نشري بسكليت، مش ما نكثرش عليهم، أنا نحب نشري بسكليت، هذه الفكرة اللي عندي.
1: نشوف الفكرة هذه متناغمة معايا ولا علاش أنا نحب نشريها، شنو الهدف من وراها. بعد نشوف مشاعري الداخل، فما خوف بكشي انا نحب نشري بسكليت، اما المشاعر ماهيش متوافقه مع الفكره هذيك.
0: بلكش انا نحب نشري بسكليت اما خايف لن تحبيها في ثنية، خايف لسيركولاسيون مثلا في مره من المرات تصير لي حادث.
1: والا نحب نشري بسكليت على خاطر جاري ولا صاحبي يشري بسكليت نتبعو يشري بسكليت، ماهيش رغبه حقيقيه من عندي انا. هذا مهم باش نفهموا نراقبوا التوازن ما بين افكارنا وما بين المشاعر المرافقة لها.
0: أنا باش نقف هنا شوية بعد إذنك سلمى. هو من الأساس الساعة هي كفكرة من الأول يظهر لي وصلحني، كفكرة من الأول لازم يكون الهدف متاعي إيجابي وطيب ونبيل
1: وفما هدف
0: ويخدم مصلحتي وما يضر حتى حد في الأثناء. هذه إذا مهمة أنه أنا كي نحب نشري بسكليت، مش حب نشري بسكليت خاطر نحب نغزل سلمى مثلا، مش حب نشري بسكليت باش نوري روحي خاطرني أنا راني خير منك. ويزمها تكون الفكرة أنه مثلا نحب نشري بسكليت خاطرني أنا ذيك رغبتي وخاطرها حلمة من أحلامي. نحب نعمل بها سبور، نحب نختصر بها السيركولاسيون. معناها ديجا كفكرة يزمها تكون فكرة واضحة وإيجابية وداعمة لي ولمصلحتي.
1: صحيح. هذي هو المطلوب، معناها الفكرة هذيك داعمة ليك، نراقب مشاعري اللي ترافق الفكرة هذيك، فما تناغم ما بيناتها،
0: فرحانة بها
1: كي باش نحقق كالهدف هذيك، باش نكون في سعادة، باش نتطور، باش نرتقي، باش تبدلي حاجة في حياتي. هذي ديجا التوازن الأولي اللي نبداو نخمو فيه.
0: ديجا هذا الانسجام الأول، الفكرة ماشية مع المشاعر،
1: الفكرة
0: وانا فرحانة بها، مشاعري سافا فيها.
1: صحيح. حاجة أخرى كي نقولوا جسد، الجسد راهو يعبر. معناها وقت اللي الجسد نتاعك يعبر يزمك تسمعه. نحن نقولوا لا مالادي لو مال أدي، معناها الجسد التعب هذيك راهو تكلم، يلزم نحن نتعلموا نسمعوا الجسد نتاعنا. مثلا أنا تلقاني نخدم ديما ومستحق باش نرتاح، إسكو واعي اللي أنا مستحق الراحة أما بوتيتر عامل لها برنامج ونأجلها خاطر توا ما فماش، والا نتجاهل اكل الجسد نتاعي ونقول ليه ما عنديش وقت ونقعد نكمل لنوصل لمرحله الانهيار.
0: واضح. كيما زاد في المثل نتاعنا باش نسجموا ثلاثه مع بعضهم، الفكره داعمه وتخدمني وانا راغب فيها ونحبها واضحه، المشاعر فرحانه برشا لي انا باش نحقق كالحلمه هذيك او كالرغبه هذيك، الجسد أنه يكون قابل، ما هوش مثلا ما عنديش مرض في الرواري فبش يضربني لهوة في جنابي، ما عنديش شقيقة فبش كي نمشي على بسكليت، ما عنديش أرتروز في ساقية. نسمع بدني، ما خليش مش نمشي نشري بسكليت خاطر مشاعري وفكرتي متقابلين وأنا أخد خوز بعد يولي بدني في سفي في ركيبي فيولي مثلا ساقي توجع.
1: صحيح. صحيح.
0: دونك ثلاثة انسجامات
1: على الرسائل نتاع الجسد نتاعنا. كي نحكيو الروح نحكيو على علاقة مع الخالق. معناها انت في علاقتك مع ربي كيفاش قاعد تنمي هذو ماريت اللي حكيناهم الأربعة. نحن مطالبين باش ننميوهم، باش ننمي علاقتي مثلا

0: لان مع ربي بالذكر بالصلاه بالتامل اني نحكي معاه بدون واسطه نكون انا في معناها في خلوه وحدي اكل وقت هذيك نعطيه في نهاري مهم ومهم جدا باش تكون في علاقه واتصال وتواصل مع الخالق سبحانه بدون اي تشتت وبدون اي وسائط.
1: محليها محليها محليها محليها. انا سمعتها عند ناس يقول لك عمري ما حطيت سجاده وركعت ركعه ولكن كي تخنقت وضيقت بي الدنيا من غير ما نشعر هزيت عيني ربي وقلت له راني ما عادش راني سيراني وريت معناها ريت البيبان تحلت بالوقت
0: صحيح.
1: اللي هو هذاك اش معناها الاتصال مع الله انه كي نحكي معاه نحكي معاه بيقين وبتسليم وانا مرتاح وجوستمون نرجع للانسجام بين
0: السعي والتسليم اي معناها راهو في علاقه بربي هي التواصل ما يلزمكش تفقدك التواصل هذاك وكين وهوني اذا كان باش نكملوا كي نقولوا القلب لهنا القلب كما نعرفوا الا من اتى الله بقلب سليم القلب راهو هو المفتاح اللي باش يخليك في التواصل ما بين الروح وما بين الخالق راهو مهم جدا القلب شنو اللي اثر عليه حاجتين ياثروا عليه ياثر عليه الخوف وتاثر عليه الضغينه الكره معناها قد ما انت تصفي قلبك وقت اللي نقولوا خوف نعاود ونرجعوا زاده للتسليم راهو معناها وقت اللي انا نتخلى على كمشاعر الخوف ونحتويها ونفهمها وبعد نقول انا خايف علاش نفهم روحي علاش انا خايف ونسلم امري لربي ونقول الخير فيما اختاره الله هذايا باب يحل معناها الاتصال ما بين القلب والروح ومع ربي سبحانه وحاجه اخرى وقت اللي زاده نحي الضغينه معناها ما يكونش عندي ضغينه في قلبي راهو القلب المشحون ما يخليش أكا الصفاء الداخلي وما يخليش أكا المساحة معناها تكون حاضرة باش يصير التواصل السليم.
1: هو هذوما بيدهم سلمى زياني لو نخصوهم بحلقة متاع تمارين عمليا كيفاش نجم نغلب خوفي وعمليا كيفاش نجم نغلب الضغينة خاطر ساعات تلقاك بالمخ واعي أنه راني يزمي نغلب الضغينة ولكن نرجع لعدم الانسجام كي يبدأ من داخل أفكارك أو مشاعرك مازلت فيها غل مازلت ليه عملي سويلي ذرني وجعني تلقى روحك ما تنجمش غير ما تنجمش تنسيلو اللي عملو
0: فهمتك هوني راهو حاجة مهمة برشا يزمنا ديما نرجعو لرواحنا نحنا شنو نستفيدو إذا كان أنا الضغينة اللي في قلبي هذية تضر فيا أنا عاد أنا مصلحتي قبل ما أنا نقعد في نحس بك الإحساس هذيك وبالمشاعر هذيك اللي هي قاعدة راهي تدمرني أنا قبل ما تدمر الشخص الآخر
1: يقول لك فيش قاعدة تدمر فيا أنا هاني عايش حياتي نمشي ونجي
0: هذيك ما تخليكش تكون في مساحة صفاء داخلي اللي أنت باش تكون متصل بالخالق بطريقة معناها إيجابية وبطريقة فيها برشا سكون وحكمة وسكينة راهو ما تنجمش معناها هذه حاجة مؤكدة
1: راهي قاعدة
0: إذا كان القلب ما هوش صافي راهو الصفاء الكل ما يتحققش
1: إلا من أتى الله بقلب سليم
0: معناها إذا كان يختل توازن في هذم الكل ما بين العقل والروح والجسد والقلب راهو ما نوصلولوش التوازن الداخلي
1: وخلينا
0: ما نقولوش معناها ريم أنا علاش متقلق علاش مانيش متوازن وين العبيد كل تحب على التوازن الداخلي أما الخطوات البسيطة تلقانا نتردوا نجيبوا في برشا افكار مضاده لك الخطوات هذيك باش ما نعملوهمش
1: اي انا تو احنا تو بالخمسه نقاط اللي اشتعليهم انت تويك او بالانسجامات هذه بين الفكره المشاعر الجسد الروح والقلب فتو فهمنا جوستمون علاش ما نخلطش السلام الداخلي انا يمكن شرجع ركز شويه على القلب شو قديش معناتها مهم
0: القلب راهو تذكر اول حلقه عملناها لهنا هي كانت على القلب السليم
1: والله
0: هذيك اللي بدينا بها
1: وكانه مفتاح هذا
0: اهم مفتاح
1: لازم باش يكون موجود انا لهنا معناها جملتي نوصلها لبرشا ناس يسمعوا فيها توا بما فيهم انا وبما فيهم اي انسان كان خاطر احنا رانا فماش الكمال ولله معناها لازم نهار الفوق ونهار اللوطة نهار نبدا واعي ونفيق ونقول شنو هذا هذا هاو كيني حاقد هاني كيني حاسد ومره ما نفيقش الا بعد ما تتغلغ لك الحكايه فانا نقول دور الرقيب اني انا نراقب روحي معناتها اذا كان توا انا حتى كان مثالش يا سيدي انا البارح والله حسيت روحي كاني حاقد مثلا على ريم مثلا اليوم وانا في الكرهبه نسوق سرحت رجعت روحي نلقى روحي كاينه الاحساس تاع البارح كان احساس كذا رجعتوا تسويت مثال حسيتوا البارح مش على روح اليوم نصلح اليوم نقول بربي انا تو سبه يعني به ما جاتنيش ما هو شنو هو او ما جاتنيش هاي مت كلمه
0: ما كلمتنيش
1: هاو جاي وهو مهز خشمه هاو ما مدليش هاو ما هنانيش هاو ما في الاخر كي ترجع لك الافكار هذه قول اي به وبعد وكان جاي وكان هناني وكان شوف بدل في حياتي معناها وكان ما جانيش وكان ما عملليش وكان ما هني شوف بدل في حياتي فكان نرجع لدور الرقيب ونهفتك الصوت هذاك اللي يقول لك راه عمل لك راه سوي لك راه يبدا يكبر لك في الحكايه هذيك في مخك بوتيت زيد تهدى الدنيا
0: وبسيطه برشا يكفي انت تكون وعيت بالمشاعر هذيك وبالحاجه هذيك تنوي نيه صادقه انوي اني اتحرر من هذه المشاعر يا ربي دني راني المشاعر هذية ما تخدمنيش وما حاجتيش بها تكون موجودة
1: يعني غيان كنية
0: تنوي بصدق
1: مازلت ما عملت حتى شيء
0: تنوي بصدق ربي يسخر لك ويصفي لك قلبك على خاطرك أنت باش تنوي حاجة اللي فيها علاقة بالخالق مباشرة معنى أنت إذا كانك باش تنوي تقول راني نويت نتحرر المشاعر هذي راي ما تمثلنيش أنا صحيح نهار تغششت ولا نهار حسدت ولا نهار حقدت أما راني توا واعي وراني توا المشاعر هذي راني ما نحبهاش ما تمثلنيش وربي سبحانه يخلي لك كمساحة الصفاء ويخلي لك كالسكينة الداخل وتحس بالتوازن نتاعك وترجع خير ما كنت وتحس كيني فما حاجة جديدة معناها دخلت في حاجة جديدة في مرحلة جديدة
1: شكرا لك سلمى زياني أني نكون متوازن الداخل ونحس السلام الداخلي هما خمسة نقاط جت عليهم الفكرة إذا ما تكون فكرة باهية وطيبة وتدعمك وتدعم مصلحتك أنت بالأساس بالوقت تعطيها شعور مزيان وهي مازلت ما جاتش وما تحقتش افرح بها وكأنها تحقت وحلي ديك ليها وشوفها وتخيلها اللي هي تحقت واشكر ربي عليها أنها هي تحقت ما تكونش الفكرة هذية وهالمشاعر هذوما ضد بدنك وضد الحاجات اللي مقلقتك في بدنك احكي مع ربي فيها انوي النية طيبة كون سيلتك مع ربي قوية نظف قلبك من أي حاجة نجم تقلقك في الحياة وهنا نجم نبدأ نحكيه على التوازن الداخلي شكرا بالحق شكرا للفقرة المزيانة هذية شكرا ليك سلمى زياني بعد شوية دكتورة ليلي الخميسي طبيبة أسنان مختصة في علاج الأسنان التحفظي ومعالجة جذور طب أسنان المجهري من الجملة إذا ما تفسرها لنا دكتورة كي تجي

0: la ves?
1: عشرة وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام ناس كل، مرحبا بكم معنا. والحقيقة بدو ياسر فرحانين نكونوا ملمومين معاكم، إن شاء الله يكون نهار مزيان ليكم اللي عنده برنامج تبحيرة. الحمد لله تو احنا نخدموا معناها سيونس واحدة في النهار، فالحقيقة فرصة. هذا اش معناها نغتنم الفرصة؟ مادامني نخدم كان صباح برك، دونك نغتنم أنه العشية نخرج نعمل برنامج مزيان. طقس زادة مكش كالسخانة نتاع المدة اللي فاتت، قعدت لنا قمارة كالسخانة هذيكا، دونك مادامها مش موجودة نستغلوا الفرصة باش نخرجوا. كان تبحيرة، كانت فرهيدة، كان حاجة هكا تهز القلب. وإن شاء الله يا ربي أيامتكم الكل تكون حلوة. كون لباس لليوم تحضر بحضينا دكتورة ليليا خماسي، طبيبة أسنان مختصة في علاج الأسنان التحفظي ومعالجة الجذور. نحكيه هنا على طب أسنان مجهري. قلت لها أنا أنت تويكا منيتها بنوتة صغيرة، وقتش قريت هذوم الكل وكملتهم، وقتش كملتهم وهالجملة هذية جملة تبدا
2: جيما يسألوني على الجملة هذية. ميرسي بوكو، يعيشك. ميرسي بوكو، ميرسي، شكرا على الاستضافة،
1: نورتنا برشا.
2: يعيشك.
1: باللي قبل ما ندو أي حاجة فسر لي هذية الساعة
2: نفسر لك، فما حتى مشكل. ألوغ احنا كي نقراو الكورسوس معناتها نتاع طب الأسنان، نقراو ستة سنوات، نخرجوا طبيب أسنان يتوش أن بو أتو، نسميه أومني براتيسيان، يعمل التركيب ويعمل الخلع ويعمل التسوس، علاج التسوس وبرشا حاجات.
1: يعني حتى الجراحة يعمل؟
2: بيان سور، أي نوع أنواع الجراحة، لأنه فما غادي وين تكون لا سبيسياليزاسيون، الاختصاص. وقتها نقراو نعديو كونكور ناسيونال تاع ريزيدانا و بار اوردر دو ميريت، حاجتهم طاقة استيعاب 30 40 واحد سولون لي زوبيتو الموجودين وكل شيء، يقسمونا وفما اوردر دو ميريت، كل واحد يختار الاختصاص اللي يخلط عليه بالاوردر دو ميريت وكل نومبر دو بلاس اللي موجود في كل قسم. بيان سور في اقسام عديده موجوده في الجمهوريه التونسيه معناتها.
1: باهي برشا هالقسم هذا.
2: ومن بعد ما نعملوا الاختصاص، نعملوا اختصاص مده 4 سنوات، معناها نقراو 6 سنوات ونزيدوا 4 سنوات اختصاص.
1: 4؟
2: وي
1: 4.
2: وي دونك 10 سنوات
1: تنجم تمارس مهنة طبيب أسنان وبعد قلبي عندهم عواطف جيتني مش تقول لي مش الموضوع قلبي عندهم قعد قلبي عندهم 10 سنين راه على القليلة على نجمش نخدم بالست سنين.
2: بيان سور بيان سور.
1: وأين نقرا؟
2: هو طبيب الأسنان اللي هو لومني براتيسيان، هو سي لو برومي مايون دو لا شين
1: هذاك، هو اللي معناها نقرا نخدم ونكمل نقرا الأربع سنين. هل ممكن هذا ولا لا؟
2: لا، خاطر احنا يا اما خاطر احنا للاربع سنين راهو نعديهم في اقسام اون رول في لي سيرفيس. بيان سور في الاختصاص نتاعنا، مثلا سبيطار سهلول، مستشفى سهلول، والا نمشيو فما في المنستير، فما عندنا احنا الكلينيك نتاعنا نتاع دونتير اللي فيها الاختصاصات الكل. دونك احنا اون رول فك لي سيرفيس هذاك الكل.
1: ما عندكش وقت باش تحل وحدك ولا تخدم ولا
2: ونقرا ومن بعد نعديو فون دو سبيسياليتي وان ميم طون نقريو اللي اصغر منا في لي تي بي وكل شيء.
1: وانت عملت الاربعه هذوما معناتها بعد 6 سنين؟
2: بيان سور،
1: عامله 10 سنين تو.
2: اي وعندي تو 8 سنوات ملي حليت العياده نتاعي مختصه.
1: باهي برشا،
2: دونك مانيش صغيره برشا.
1: اي باقي يظهر لي صغيره برشا، دخلوها 3 سنين نكزوا لها عوام. احنا فرحانين برشا اللي انت بحضينا واللي احنا باش تفسر لنا شويه.
2: اي
1: قبل تو مره اخرى ان شاء الله نحكيو عليه الموضوع، اما بالنسبه لليوم نحب نفهم زاده انا كيما التوانسه اللي يسمعوا فينا تو، ما معنى علاج الاسنان التحفظي؟ اش معناتها معالجه الجذور؟ ولعل اليوم توانسه حتى قبل ما نحكيو لهم على التسوس، ولعل توانسه يلوجوا على حل يقول لك تيان يظهر لي هذا اللي شبه لولدي، يظهر لي هذا اللي شبه لي، ويظهر لي كاينه الاختصاص هذا هو اللي لازمني نمشي له.
2: هو برشا عبيد راهم ما يعرفوش الاختصاص هذا، ودايوغ هما سي دي دونتيست اطباء اسنان هما اللي يبعثوا لنا احنا الحالات اللي هي
1: لازمها.
2: صعيبه لازمها مجهر. عروق جيدين مثلا، واحد خدم زرستو لكن قعدت الامور ما مشيتش، قعدت توجع فيه، مثلا صار ورم انتفاخ بعد ما هو عالج الجذور وكل، يمكن فما عروق جيدين لازمهم معناتها علاج سبيسيال. هذيك علاش دونك احنا كيما تقول انت سي تري بوسي سي تري بريسي،
1: معناها كانكم تخدموا انتوما على الجذور المرتبطه بالاسنان.
2: مش كان الجذور، احنا علاج الاسنان التحفظي يبدا من اللي السوسه تبدا نكته صغيره. احنا لو بوت انه السوسه ما تقربش من العرق، خاطر كان قربت للعرق نولي لازمنا علاج جذور، وكان قربت العرق وما فوقناش ومشيت ولي فما التهاب وتعفن في العظم، ونوصلوا حتى انا نخسروا سنه ونقلعوها، يقول لك تنفخت لي وعملت لي كيس رصت لي قلعتها. سي سا لو بروبليم. دونك احنا ملي تبدا سوسه صغيره نعالجوها باش ما تخلطش للعرق. كان خلطت للعرق نعملوا علاج جذور بطريقه تحت المجهر. عندنا ادات مختلفه لانهم جيدين ياسر دي زولتراسون. عندنا تقنيات وآلات بخلاف المجهر ونستعملوا زيدا اشعه معينه اللي هي ثلاثيه الابعاد. احنا نبعثوا باسيون يعمل اشعه ثلاثيه الابعاد باش نزيدوا نشوفوا. خاطر احنا اونتر بارونتيز لي سبيسياليست اون ا با ليغور. مش انت بعثوا طبيب اسنان نزيد انا نعمل ما نعملش علاج معناتها
1: لا يزمني نخرج بحل. صحيح. أنا جيتك exactly. أنا بعثني أنا ديجا مشيت للطبيب أسنان. صحيح. هو اللي بعثني ليك.
2: هما دايوغ كي يجوني العيادة يقولوا لي خي أنتي فهمتش أنتي دانتيست وهو دانتيست كيفاه معناتها
1: على خاطر احنا عندنا في ثقافتنا أنه الطب معناها الأكاديمي كلية الطب بتونس تخرج اختصاصات هذا بيدياتر وهذا
2: فوالا. لكن في في طب الأسنان ما نحكيوش برشا على الاختصاصات.
1: نحكيو على مثلا هذا جراح وهذا ليه نحكيو على الأختو دونتيغ ما تنزل
2: اكزاكتومون الأختو دونتيست تاع التقويم هو أكثر سبيسياليتي خاطر هي أكثر سبيسياليتي كما تقول أنت معروفة أكثر.
1: صحيح. نجيو لهنا سؤالي مش سؤال توضيح آخر هو أنه بما أنك أنت قلت لي ما يلزمش السوسة تمس الجذور دونك أنت لهنا أي مرض ينجم يمس الجذور يلزمك تلقفه.
2: اكزاكتومون باش نفسر لك رابيدمون. هي السنه فما بارتي نشوفوا فيها الكلنا اللي هي التاج نتاع السنه لي كورون دونتير البيض وعندنا الغب هيك اش نشوفوا احنا. لكن كل سنه مغروسه في العظم بجذور. داكوة. اللي عندها جذر اثنين ثلاثه احنا كل عبد كيفاه خرقه وقلقه ربي وكيفاه سبحان الله ما تاكل واحد كيفاه وهيك. وعندنا تفرعات واوعيه دمويه واعصاب جايين من العظم يتفرعوا في وسط الجذور وفي وسط السنه يوصلوا حتى كشي للتاج نتاع السنه.
1: شنو الامراض اللي تنجم تمس الجذور ابار تسوس؟ شنو الحاجات اللي تنجم تمس لك الجذور؟
2: احنا باش نفسر لك علاش قلت لك فما تاج وفما جذر. لكن عندنا زوز حاجات مهمين. التاج مغلف بالمينا اللي هو لي ماي دي دون الستركتور هذيا البيضه اللي هي امبيرميابل ريزيستانت. هو راه لازمك تعرف اللي لي ماي اكثر تيسو مينيراليزي اكثر نسيج ممعدن في الجسم الكل. داكوردو دونك احنا هيك التاج لازمنا نستحفظوا عليه نتاع السنه اللي هو لي ماي دونتير. اون فوا لي ماي جات في سوسه راه سي باش تبدا تك تك تك تدخل تتعدى للعاج اللي هو القشره الطبقه الثانيه بعد بعد الميناء. والعاج هي طبقه بوروز كي سفنج الكل قنوات ومنفتحه ديريكتومون على اللب نتاع السنه اللي هو قلب السنه لو كور دو لا دون اللي هو فيه اوعيه دمويه واعصاب ويخلي السنه حيه.
1: باش نختزلوها الحكايه شنو من الامراض تنجم تقلق هالتاج هذا وهالجذور واللي يلزمها تكون يتبعها
2: دونك السنه اللي بروتيجي بزوز حاجات محميه بزوز حاجات. الميناء البراني نشوفوا فيه
1: الماي.
2: والجذور هو محمي بحاجه اسمها ملاط والا اسمنت ومن بعد نلقوا نلقاو العظام.
1: جاوبني على سؤالي خاطر احنا مانيش سيونتيفيكي.
2: العظام ومن بعد نلقاو اللثه. دونك احنا اذا خسرنا اللثه باش تتعدى الجذر باش يولي فما مشاكل.
1: دونك امراض
2: الميناء. واذا خسرنا الميناء بيان سور باش يقع التسوس يدخل ويولي وقت عملنا مشاكل في العصب. في العصب معناتها.
1: دونك اذا كان الجذور تتمس راهي تمست اسونسيلمون من اللثه
2: والا
1: والا من الماء.
2: من الماء يخترعوا البكتيريا تدخل وتمشي بشوي بشوي تاكل العاج وتخلط للاعصاب وتعمل اورام.
1: التسوس هذايا فيها انواع والا لا خاطر احنا مثلا ملي احنا صغار نداويو السوسه عند طبيب الاسنان ما نمشيوش للمختص.
2: بيان سور بيان سور راهو معناتها انا اليوم بحذاكم ان طونك معناتها مختصه. لكن بيان سور احنا راهو اي علاج هو طبيب الاسنان قلت لك اكثر واحد امبورطون في الشان هذه الكل خاطر هو اللي يوجه. بيان سور هو اللي يخدم اللي باش يخدم ويوجه اللي باش يوجه. فما حالات صعبه تتطلب اني تمشي مختص لكن بيان سور معناتها طبيب الاسنان هو اهم واحد. نحكي لك تو على انواع التسوسات. راهو التسوس يكون يا اما بالعمق يا اما العمق معناه اذا احنا في المينا والا في العاج والا وصلنا سي للب نتاع السنه لا بول دونتير والا زاده حسب اللوكاليزاسيون اسكو احنا في القش في الفوق سطح الاسنان والا عجنا بشيره اللثه ولا من شيره اللسان ولا بين الاسنان. دونك احنا والسيتواسيون معناتها فما زوز انواع يا اما العمق نتاع التسوس والا اللوكاليزاسيون مكان التسوس.
1: مكان التسوس هذا مهم برشا.
2: كل ما نقربوا ليدي اللي تري كلير كل ما نقربوا لب السنه كل ما المشكل اكثر. دونك اذا عندي تسوس شيره اللثه ساعات ما يفيقوش يبدا عندهم هكا تسوسات دي تاش مارون يكونوا البنيين شيره مع اللثه والسن وما يفهمهاش ماهيش حفره كاريمون هذيك راهو بدايه تسوس.
1: القف
2: واخيب حاجه هي هذيك اللي بحذا خاطرها البلاصه غادي اذا سي اخترعنا المينا باش نلقاو روحنا في ليه العصب معناتها اللب نتاع السنه اللي هو فيه لينير ولا فاسكولاريزاسيون اللي هي تغذي السنه دوره دمويه صغيره بور شاك دون. فهمت كيفاش؟
1: دونك انت لهنا دكتوره بما انك مختصه في هذايا تعطينا وقتش ضوء الأحمر يشعل في حالات التسوس؟ وقتش نقول هنا راه والله ماهيش بداية ويلقفها طبيب أسنانك هاو لازمني هي نمشي أعمق من هكا؟
2: أي هو راه فما دو باتولوجي معناها فما ساعات أمراض ما توجعش بالكل وما يفيقش الباسيون يبدأ قاعد ويقول لي ربي لي لو نهار جاتني لقشة في فمي. صحيح. إذيك المخطرين اللي هما جينيرالمون ما يتشافوش بالعين واللي هما جينيرالمون بين الأسنان البلاصة اللي ما نشوفوهاش.
1: Exactement.
2: باغ كونطخ بين الاسنان من قدام نشوفوها خاطر احنا ديما ماذا بينا ضحكتنا مزيانه دونك ديما نعسوا على روحنا مي من تالي شيره لي مولير ولي بريمولير تاع الاضراس وكل ايه. ما نفيقوش ايه. دونك هذاك لازمنا ديما بيان سور انت انك تمشي بصفه مستمره ومداومه ومعناتها بانتظام عن طبيب الاسنان على الاقل نقول كل 6-8 أشهر نمشيو طبيب الاسنان لانه هذاكم ما يتشافوش بالعين لازم نعملوا اشعه واشعه معينه سميوها بايتوينغ يسكر باش يعطينا لو نيفو اكزاكت نتاع لا كاري هذيا في صوره ما عندنا بين الاسنان هذيك اخي أخي بسوسة تكون
1: شنو تنصح الوالدين
2: تقول والله إيجا نقولك
1: معناها نصائح بصفة عامة أنه ما نخلطوش الغادي بالكل وإذا كان لقيت سوسة وخلطنا شنو بقية النصائح اللي تعطيهم دوك باش ناخذوا نصائح من زوز زوايا
2: بيان سور
1: زاوية أنه احنا لاباس وهي شحال تحبوا نقعدوا لاباس
2: وزاوية
1: أنه بديتنا وشنو نعمل
2: الوقاية خير من العلاج هذيك سي لو ديكتون فالابل كل شيء معناتها هو أول حاجة لي فيزيت شي الدنتيست معناتها باش نمشيو عند طبيب الاسنان كل 6-8 أشهر على الاقل نعملو تنظيف لثه نسميوه دي تارتراج نمشيو ننظفو اسناننا ننظف اللثه هو خاطريتك البقايا نتاع الماكله اللي تقعد ويجي فوقها البكتيريا وتنسج نسيج والبكتيريا تولي اقوى فاقوى هذيك يا اما تؤدي الى حموضه كبيره وتعمل تسوس في الاسنان يا اما تؤدي الى امراض لثه
1: واضح.
2: دونك احنا في كل الحالات معناتها لازمنا نمشيو للدنتيست معناتها يلزم ان اكسبير يل دو ايفالوي
1: سا فما على القليله مريره في 8 اشهر يا سيدي مريره في العام
2: توا احنا التسوس اللي في سطح الاسنان هذاك اسهل واحد واقل خطوره واحد لان نشوفوه عندك نكته كحله عندي كحله هذيك دونك اوتوماتيكمون باش يمشي ايفا كونسلتي
1: باقي في الوقايه دكتوره
2: في الوقايه بين الاسنان ماذا بينا ديما بعد ما نفرشوا اسناننا بفرشات الاسنان ونستعملوا بيان سور الطريقه الصحيحه اللي نهار اخر كنت حاب نحكيو على كيفاش نفرش خاطر انا نحكوا اتوريا ترافير ونهلكوا اسناننا ونهلكوا لثه اكزاكتومون دونك لازم نستعملوا حاجه مهمه اللي هي الخيط اللي هو يتباع في الفارماسي خيط الاسنان وفما دي بوتيت بروسيت انتر دونتير ننظفوا بين الاسنان كل على الاقل انا نقول لهم في الليل قبل ما نرقدوا نعملوا فرشات اسنان ونعديوا الفيل وكل باش البقايا اللي يحلوا بين الاسنان غادي وين يرسبوا ويعمل معاه حموضه لانه التسوس راه سي اون مالادي ملتي فاكتوريال عديد من العوامل اللي يؤدي للتسوس مش بين ليله ونهار يلزم عندك
1: ومشكل ماكلت السكر
2: لا سي با تو تو سا عندك الزمن ديجا قد ما يقعد السكر راسب والا توسكي عجينه معناتها توسكي ماكله تعجن هذيك مع البكتيريا تجي تقعد غاديكا سي ان سوبسترا ياكلوا بشويه بشويه يعملوا حموضه ويساهموا في نقص تمعدن للماي واوب لا كاري تدخل لي ماي يولي فراجيل سي كوم سا
1: ان شاء الله مره اخرى نجيو على طرق علاج التسوس الجديده على خاطر حتى في هذا فما تطور الحقيقه تبقى عادي تطور وما عادش نحكيو على التسوس اللي ما يبراش ونحكيو على طرق سهله زايده واليوم نحكيو على لازير ولا على برشا حاجات اخرين دونك ان شاء الله في مناسبه اخرى تحضر حضينا
2: ان شاء الله
1: يعيش ريليا خميسي ونحكيو على هذا الكل شكرا ليك
2: شكرا جزيلا
1: الاختصاص هو طب اسنان مجهري
2: هو الاختصاص علاج تحفظي الليدي هو علاج التحفظي ومعالجة الجذور طب أسنان مجهري لأن أحنا الخدمة بتاعنا كل حتى سوسة بسيطة نخدموها تحت المجهر
1: تحت المجهر شكرا ليك يا ليلى يعطيك صحة
2: عيشك
1: إن شاء الله تحضر بحضينا في مناسبة أخرى
2: إن شاء الله
1: نحكيو على السنين وغيرها وأنا ديما نقول هذا كان فيش كلام الوقاية خير من العلاج ما فيش كلام ولكن زادة راهو اللي عنده مشاكل اللي ولده مثلا تلقى عنده مشاكل ومتاع سنين ولا متاع عينين متاع نظر وعنده لاباغي ولا عنده المرايات يلبس المرايات وغيرها راهو نتصور أنا شهير قبل العودة المدرسية اللي احنا داخلين على أوت على خاطر يظهر لي وقاية متاع لي كونترول ومتاع أنه ننظم الأمور الكل باش يدخل هو لاباس ويدخل هو مفرهد هو بيدو هذا الكل نحكيو فيه التسوس والبصر وغيره كل ياثر حتى على النفسيه من داخل قد ما تكون الامور مش مريقله قد ما داخل موجوع العبد ويبدا ماهوش متقلق سبحان الله
2: بيسور.
1: بعد شويه نكونوا في بنا ومنفعه مع الشيف هارون حسني

0: بالنومنفع.
1: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم يا جماعه. ندخل كوجينا مع شيف هارون حسني. ولو انه انا في بالنسبه لي انا هكرر كل واحد كيفاش. بالنسبه لي انا الكوجينا في الصيف عندها وقتين فقط، ينطيب في الليل تبرد الدنيا، يصبح بكري والدنيا باردة. أما هذه كوجينة في الوسط، لا تقول لي عندي كليماتي زور في الكوجينة ولا عندي حد. نفسيا نفسانيا قل كي نشوف الشمس طلعت بالنسبة لينا كهو. ديجا
2: كليماتي زور في الكوجينة كنتي جيين ما تجيش
1: صحيح،
2: ديجا ما تجيش.
1: هذه سحبها الجملة برسي اللي عز عليك سحبها. فما برشا نسي استنيته باش تجي لهم يركبوا لهم كليماتي زور في الكوجينة. ما تديش تعمل في المشاكل هارون. لا إيجين لا شيء، حل كليماتي زورك في الكوجينة، نفسيتك أهم من الإيجين.
2: ما تحلش
1: عنده الحق، عنده الحق، يعسوا عليه تويكا اساتذته وكل. دونك في الهيجين ما يلزمش كليماتيزور؟
2: لا، يدور الهواء ويدخل ويخرج والغبره وفلتروات هو ديجا كوتي هيجين معناها لي نورم صعاب. ديجا نورمالمون كوان معناها كوان في الكوجينه كي يبدا 90 درجه ليه نورمالمون يبدا رون
1: بالحق،
2: ما يشدش معناها لي بكتيري وما يشدش.
1: ومعناها سامحني تو اللي شايف في الوتله وكل شيء فك السخانه اللي تعدينا بها وكل.
2: مع احتراماتي للبلايص الكل معناها نقولوا نحن الاحسن بلايص، نقولوا نحن فيهم 70% مطابقين النورم معناها 80% 100% معناها الايديال ديما صحيح معناها.
1: فين ركبوا يا خويا الكليماتيزور مع جملة اللي قاعدين يركبوها؟
2: حاولوا ديما لو ماكس معناها نطبق.
1: لحمة الطن سهلة؟
2: سهلة ديما البريود هذايا سيف، ديما باش نعملوا الوصفات السهلة والسريعة والخفيفة نتاع سيف.
1: وكي نقولوا لحمة مش لازم كان بقري، معناها احنا باش نعطيو الغوسيت وانت حط اللحمة اللي تحب.
2: نحط اللحمة اللي تحب عليها، معناها نجمو نخدموها بالسكالوب.
1: صحيح.
2: هي ما جينيرالمون هي وصفة تونسية تخدم بالستيك.
1: هذا هو، هي تخدم بالبقري. هي
2: ستيك بقري. مي لهنا كوصفة اقتصادية نجمو نخدموها بالسكالوب ونفوحوا السكالوب كوم يلفو كيما باش نحكي توا. تو تجي معناها وصفة بنينة على الاخر. نبداو توا بالام كحورية، سلاطة ام كحورية، من بعد نتعداو اللحم. سلاطة ام كحورية لهنا برشا عباد تصمتها، لهنا دو بريفيرونس نفورها، نحطها تتفور باش ما تخسرش القيمة الغذائية معناها على الاقل خاطر في المية باش تصير ديجاجمون نتاع لي فيتامين في وسط الماء. كي كنجينا باش نعملوا بها حاجه اخرى، انا مرقنا بالماء ذاك راهو قعدوا لي فيتامين ماء لهناك باش نفوروا، بصير كونسونطراسيون نتاع لي فيتامين في وسط السفناريا نتاعنا، معناها اصلا الجوب يجي انتونس بني.
1: اي كان انت مثلا باش تعمل باغ اكزومبل من بعد عندك فيم جيري باش تعمل ولا حاجه، تنجم تخرجك السفناريا وتحط الجيري نتاعك
2: بالماء.
1: بما انه انت كان لحم التن وسلطه ام كحوريه،
2: دونك باش نحافظوا على القيمه الغذائيه خاطر ديجا كلها منفع وفيتامينات السفناريا نتاعنا، نحاولوا نفوروها نقصوها معناها اون دي ولا جوليان كيما نحبوا، نفوروها نخرجوها نحطوا عليها ملح فلفل اكحل كرويه، ما نحطوش تابلو كرويه مع الكرويه ابان تجي
1: وحدها، كرويه وحدها
2: نحطوا هريسه عربي ونحطوا زيت زيتونه لهنا كيفاش مع بي. كيف التفوير نحطوا معها سنون ثوم. سنون ثوم باش يعطي مطعم بنين الثوم والسنين مع بعض. فمع بيت لهنا تعمل التقليه في الام كحوري. ايش معناه؟ فمع بيت كريمون تحط مطعم معجون.
1: دونك احنا هنا خرجنا شويه،
2: خرجنا شويه على الديان. ما هنا يحط لك في بوالا، يحط لك طماطم معجونه، يحط لك هريسه، يقليهم ويزيد عليهم اكسفينيريا اللي هو ديجا معناها فورها وفرس معناها ويكرازيها وحطهم وقليهم باش تشرب الماء. لهنا نجمو نعملوا ماء من غير طماطم معجونه، دو بريفيرونس ما نحبوهاش.
1: يعني تولي كي صوص
2: كي باش
1: تولي هكا كي صوص،
2: مش باش يعمل مويمو، باش تحط شويه طماطم معجونه شويه هريسه باش يمشي تقليهم مع بعضهم ويزيدهم اكسفينيريا، من بعد تشيح منها الماء باش تبدل جوست اللون مش يولي اغمق معناها عادي على البوردو. لهنا نجمو نعملو شناي، ناخذو بعد ما نكملو نفوروها ونكرازيوها، ناخذو البصل نتاعنا نقصوه جويد على الاخر، نحطوه في البواله نتاعنا ونزيدو عليه اسفناريا يتقليو لهنا باش تشيح شويه من الماء.
1: هنا نجم حتى نزيد شويه هرسه عربي ما يقلقش.
2: اي لهنا
1: سورتو كانها تعدار لغلا تقعد ديما منفع،
2: تشيح شويه تشيح شويه، من بعد نزيدوها هرسه عربي، نزيدوها زيت زيتونه، نجمو نزيدوها معدنوس. فما بيت زيد معدنوس في سلطه ام كحوريه وبنين ويعطي مطعم به. ديجا معني كلها منفع الحكايه، ما فماش حاجات لا لا
1: ما لها حاجه. وانت معناها نعرف مهتم بالحكايه نتاع الهيلثي وكل شيء، انا ام كحوريه كي نهزها للتقليه ما نخسرش فيها حاجات؟
2: باش تخسر فيها حاجات معني دو بريفيرونس. انا من الاول قلت لك دوما نفوروها نخرجوها نكرازيوها، نحط عليها زيت زيتونه، لفيح نتاعنا كرويه ملح فلفل اكحل،
1: نحط هريسه عربي كان
2: حتى هريسه عربي اكيد ما فيهاش قلق. معني ديجا التوشه نتاعنا تونسيه سينو ايش تنسيها معناها، ترفك الثوم نصمتوك العظمه، نزينه بالعظمه شويه معدنوس شويه زيتون وصحه وفرحه.
1: اللحمة التون.
2: لحمة التون لهنا كل واحد وكل قدير وقدرك وأذواق هي. فما اللي عبيد اللي تعمل بالستيك وما عبيد اللي تعمل بالسكالوب. اليوم مش نعملوها وصفة اقتصادية بالسكالوب. نأخذ السكالوب متاعنا نفوحوه نحطه ملح فلفل أكحل زنجبيل نحطه باكل بن معني البن به في عبارة ياغورت ناتوريل شي نحي معني الزفورية نقوله نحنا ونحطوا عليها بابريكا نخليوه يرقد ونحطوا قارص معها نحطوا لفاح زعتر خليوه يرقد في اللفاح متاعو بتاع ساعتين ثلاثة سوايع نخرجوه نحطوه على البوالة متاعنا يتقلى الاسكالوب متاعنا نخرجوه اللي باش يقعد في البوالة متاعنا نجمو نزيدو عليه زبدة ولا زيت نحط عليه شوية بصل شوية ثوم نحطوا طومات كونكاسي متاعنا نحطوا شوية هريسة على التوازويزة متاعنا ونخليها تتقلى بالكدا نحطوا ريقة حبق معاهم تعطي مطعم بنين على الاخر
1: بقري
2: حاجة بنينة على الاخر نخليها تتقلى الصوص نتاعنا بالكدا شويه مويمون نعملو نتاع 450 مليلتر باهي يعني ما نعملوهاش جاريه كريمه
1: لازمها تكون كونسونتري هي عباره ديكور
2: من الوقت من بعد باش نحط في الصحن يبدا معنا بريستيجيو من بعد ناخذوا الفارس نتاعنا علاش لحم الطن لخاطر الفارس بالطن ناخذوا العظام نتاعنا مسموط نبشروه بعد نحطوا الطن نتاعنا لهنا نجمو نذبلو بصلو مع دنوس في طرف زبده نذبلوهم نحطو معاهم في الفارس هذين نحطو عليهم كعب عظم منيه ونحطو جبن نتاعنا جبن كي العاده اذواق فما عبيد تحب مطعم انتونس ولا فما عبيد تحب مطعم دوتا فما ايمونتال غروير احمر نص مالح نص حلو معناها لهنا شكا اذواق نخلطوا الفارس نتاعنا نلموه بعظم منيه ولا عظمتين انت والكونتيتي اللي باش تستعملها من بعد ناخذوا المول نتاعنا نحطوا الصوص شويه صوص طومات من اللوطه نحطوا كعبه الاسكالوب نتاعنا نحطوا فوقهم الفارس لهنا نخرجوها اونتر 20 25 مينوت في الفور على مده على 180 درجه من بعد ال 25 مينوت هذوك ما نخرجوهم ناخذوا جبن نتاعنا نخلطوا في عظمه لهنا خلطوا في عظمه خلطوا جبن وعظمه ونحطوا فوق كل فارس
1: شويه
2: ديجا باش تسيد دوما تدخلها الفور مده 6 دقائق باش يسيدك تفنيشة وكل قلنا احنا تقرميشة متاع الجبن هذيك او الحمورية بعد نخرجوها شوية سلطة مكحورية نجمو نعملو معهم شوية فريت سامباتيك تجي صحن شوية مكحورية شوية فريت شوية ولحمة الطن متاعنا وصحة وفرح
1: ودايوغ هنا تنجم حتى وبالتجربة يعني حتى البصل والمعدنوس تش تحطهم نيين
2: تنجم كريمون تحطهم نيين
1: خاطرهم بشيخلوا للفور
2: معني
1: يجيوكم راهم بنين على الاخر وتنجم زادة وبالتجراب تعملها زعرة
2: تنجم تعملها زعرة
1: لطانية وتجيك
2: لطانية معني الصوص كريمون معني في عظم من بعد تحط طومات كونكاسي وحبق لهنا مشينا في اللحمة تنجم تحط كريم ليكيد وتزيد حتى كريمون شامبينيون
1: زعفران
2: تحلو في شوية ماء ويمشي كل شيء به
1: شكرا لك شيف هارون حسني لحمة الطن وسلطة مكحورية ونودكم ولا نشهيكم صراحة
2: 25 مينوت
1: أنا يظهر لي اليوم كأنه هذا العشاء يظهر لي
2: صح ورحب ذكرني يكلمني
1: شكرا لك شيف هارون حسني

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنى 30 جويلية، سهرة الفنان عبد الكريم البنزرتي. مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. مركز التوليد والطب الرضيع بتونس يؤكد أن حادثة انقطاع التيار الكهربائي التي سجلت يوم 25 من جويلية الجاري لم تؤثر على سلامة الأمهات أو حادثي الولادة، وأن الرعاية الصحية تواصلت بصفة عادية وبشكل متواصل بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي يفيد بتسجيل نقص كبير في أعوان الغابات، وهو ما يزيد من صعوبة التدخل السريع لإخماد الحرائق. وبين الربيعي أن إدارة الغابات تضم حالياً 260 عوناً فقط بين مهندسين وتقنيين وحراس غابات، وهو ما لا يمثل سوى نحو 60% من العدد المطلوب لتأمين المهام الموكولة إليها. عمادة المهندسين التونسيين توضح أن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار الصلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. وأكدت عمادة المهندسين في بلاغ أصدرته اليوم أن الترسيم بجدول العمادة ومباشرة مهنة الهندسة بالبلاد التونسية يندرجان ضمن صلاحياتها القانونية الحصرية طبقا للتشريع الجاري به العمل. الصادرات الصناعية التونسية تسجل ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يستهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، ويؤكد مواصلة فرض إدارته الكاملة على المضيق. منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن القوات الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مختلف المناطق في الضفة، ما حال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة. وختاماً، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إن المدنيين في لبنان دفعوا ثمناً باهظاً جراء النزاع، ويشدد على ضرورة صمود وقف إطلاق النار وإجراء تحقيقات توثق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: رجعنا معاكم سويعة ثانية من صباح توينسا. إن شاء الله نهاركم مبروك ناس كل. 11-9 دقائق على موجاتنا، ما نعرفش طقس البرا شنو، أما الأكيد جدا أنه باش يكون خير برشا من الأيامات اللي فاتت. وإحنا نحكيو على الطقس ونحكيو على المناخ بعد شوية، نحبوا نحكيو معاكم أو نطمنوكم في تحذيرات البلاد التونسية للتغيرات المناخية. نحكي على استراتيجية، نحكي على مستثمرين، نحكي على خطة عمل، نحكي على حاجات على أرض الواقع، مش كلام هكيك ماشي في الهواء. حتى نفسروا لكم بعد شوية كي تكون معنا ضيفتنا مدام عفاف عياد، تحضر معنا بعد شوية في بر وبحر.
1: بر وبحر.
0: مدام عفاف عياد، مديرة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة. ونحكي اليوم على استراتيجية وطنية عندها صفة، عندها ميزة نقولوا نحن، خاصة أن الشباب موجود فيها والجهات والأقاليم موجودين فيها. الميزة الثانية أنها ما قعدتش كان استراتيجية حبر على ورق، فما تعدينا الخطة عمل. استراتيجية ثالثة زدنا دخلنا شوية في مستثمرين. الصفة الرابعة نقود تربي نراوها قريبا على أرض الواقع، ديجا فما حاجات تنفذت وحاجات في طريق التنفيذ. وأنا أكثر حاجة هذه اللي فرحتني مدام عفاف، خاطر احنا التوينسة ولات عندهم حساسية لكلمة استراتيجية. معناتها وين ما نقولوا فما استراتيجية، بعد ما نلقاوش الكلام ما يتبعش الفعل، ولكن لهنا الكلام تبع الفعل ومعناتها وبدينا نراو فيه على أرض الواقع. ها وباش نجيوكم خطوة خطوة بشوية بشوية لتفصيل هالاستراتيجية هذه. أولا ساعة مرحبا.
2: عايشك مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: اثنين مدام كي نقولوا استراتيجية وطنية، أتو نجيو بعد مشاركة الشباب والجهات، لكن وين ماشيين بالضبط؟ شنو الاستراتيجية متاعنا اللي نقاوموا بها التغيرات المناخية؟ الميكرو قدامك كان ممكن.
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. يعني أنا كنت تسمح لي نعطي جوست بسطة صغيرة على الإطار العام للتغيرات المناخية. هو يعني في إطار التحديات اللي نواجهوا فيها ليمات هذية كما اللي نعيشوا فيه وثيرة التسنين الأخرانية الحق تاع ربي، من ارتفاع في درجات الحرارة، في نقص في معدلات التساقطات، الحرائق اللي قاعدين نشوفوها في الغابات، يعني تدهور منظومة التنوع البيولوجي. هي باش نصدوا لهذية تونس انخرطت في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية، وصادقت على اتفاق باريس في بخصوص المناخ عام 2016، اللي هو يدعو الأطراف والبلدان الأطراف باش يحضروا سياساتهم المناخية، اللي هي تتمثل في وثيقة مرجعية اسمها السيديين، اللي هي يعني تحدد السياسات المناخية متاع بلادنا والهدف المناخي الوطني في تخفيف من الغازات الدفيئة، ويعني تعزيز الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية. وباش نوصل للهدف هذايا، يعني ماهوش حكر على وزارة البيئة كهو ولا بعض الوزارات، لازمنا نشاركوا جميع الأطراف يعني والفئات، كما المجتمع المدني، كما القطاع الخاص، كما ليزونيفرسيتي والشباب.
0: حلو برش.
2: ولا واحنا وهذا في هذا الإطار تندرج يعني المبادرة متاعنا، على خط الشباب هما يعني هما فئات من أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، اللي هما الظروف المناخية تأثر على التنقل متاعهم، على صحتهم، على يعني
0: أي هو مدام الحقيقة الظروف والتغيرات المناخية تأثر على الصغير والكبير واللي يتبع الحصير، على الناس الكل. أما نرجع لسؤالي الأولاني،
2: دونك باش نكمل لك أنا
0: وقتنا مدام كان ممكن فسر لنا الاستراتيجي. كان
2: الاستراتيجي في هذا الإطار، دونك عملنا الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي، اللي هي قمنا بإعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف،
0: اللي هي مدام
2: اللي هي يعني تعتمد يعني مقاربة تشاركية، يعني شملت عديد سلسلة من ورشات الاستشارية الجهوية في الخمسة أقاليم الخمسة البلاد التونسية، وهذه يعني الهدف منها تعزيز دور الشباب في العمل المناخي. مشينا لهم يعني قربنا لهم

0: الأشجار وغيرها اللي هو اليوم معناتها التغيرات الطقس اللي قاعدين نشوفوا فيها, التغيرات اللي تصير في البحر, هذا هو معناها. فاحنا كيفاش نجمو نحميو بلادنا مع التغيرات هذه الكل هكا حسب ما فهمت انا
1: هذيك هو يعني حابين احنا شاركنا 500 و600 يعني مشارك في على مستوى البلاد التونسيه, وحبينا ناخذوا ارائهم يعني مقترحاتهم كيفاش يراو روحهم يجيبوا التغيرات المناخيه. يعني كل واحد يجيب فكره, كل واحد يقول لك انا عن طريق الابليكاسيون, الاخر يقول لك عن طريق نعمل بلاتفورم, الاخر يقول لك مشروع. يعني هما وعلاش احنا خاطر الشباب هما عباره على ليفيي دو ترانسفورماسيون, يعني عندهم يعني يحفز للعمل المناخي, محفز للعمل المناخي, وعنده قدره على الابداع ولا يعني الكرياتيفيتي. دونك حبينا احنا نستغلوا
0: الشباب هذا اللي اعطاكم مجموعه من الافكار, تعديتوا للتنفيذ نتاعها مدام؟
1: عملنا دونك الاستراتيجيه, هي لمت الافكار هذه كله في ثلاثه محاور استراتيجيه, وبعد احنا ما قعدناش في على مستوى الاستراتيجيه اللي هي يعني افقيه, راهي تشمل الوزارات الكل, شاركنا الوزارات الكل.
0: واضح.
1: يعني المبادرات اللي اشتقاهم في الاستراتيجي في جميع القطاعات.
0: واضح.
1: بعد احنا قلنا خلينا نكونوا عمليين, عملنا يعني بلان داكسيون, خطه عمل, يعني اللي هي تنقسم يعني على ثلاثة المحاور الاستراتيجية, وحطينا فيهم لي زاكسيون لي بروجي لي انيسياتيف مقترحاتهم يعني اللي في كل محور, وحطينا ان بودجي, وحطينا يعني هي الافق نتاعها 2035 يعني دونك حطينا الافق وحطينا البودجي وحطينا شكون الاطراف المعنية. وتوا احنا رانا قاعدين نخدموا في الاستراتيجية وقاعدين ننفذوا في بعض يعني المبادرات, يعني
0: معناها ديجا بدينا
1: دينا نجم حتى نقول لك على شنو المبادرات اللي خدمناهم اللي باغ اكزومبل في هذيك تعزيز القدرات هذيك يعني ديما نخدموا فيها على طول العام يعني على المستوى يعني في الشمال في الوسط وفي الجنوب, توا انا في جمعتين اخرين باش نمشيو ونقوموا بهالمبادره تعزيز القدرات للشباب, كيف فما عندنا تعزيز رياده الاعمال البروموسيون دو لونتربرونيا فير اللي يقودوها الشباب, واللي احنا نحبوا ناطروهم باش يطوروا ومشاريعهم اللي تكون يعني مبتكرة وعندها يعني أثر مناخي كبير. هذية كيف عنا ورشات توعوية وتحسيسية, عنا قافلات خضراء دونك عملناهم في برشا ولايات.
0: شو معنى قافلات خضراء؟
1: يعني كارافان فيرت, يعني نمشي معنا دي زيكسبير ومعنا يعني ممثلين عن الوزارات ونمشي لبرشا ولايات ونتدعوا الشباب تاع المنطقة هذيك ونعملوا لهم يعني اون جورني دو سونسيبيليزاسيون, نقدموا لهم شنو هو يعني التغيرات المناخية, هما زاد يتفاعلوا معانا. عملناها في جيبس, قفصة, قروين, مهدية, سوسة, مستير, كيف عندنا مبادرة أخرى قاعدين باش نعملوا زيارات ميدانية دونك باش نمشيو لبعض المناطق اللي تأثرت بالتغيرات المناخية, خمسة يعني مناطق.
0: باش تمشيو لهم علاش؟
1: باش نمشيو لهم احنا باش نستدعاو الشباب تاع المنطقة هذيك باش نوريوهم يعني تأثيرات التغيرات المناخية على الإيكو سيستيم تاع المنطقة.
0: توعوي معناها؟
1: اي توعوي.
0: زيارة توعوية معناها؟ معناها كان حسب ما فهمت مليح هنا مدام عفيف عياد, الاستراتيجية هذية بالأساس هي تلمت معناها لمت المشاكل المناخية اللي عندنا الكل, ثم شركت جميع الأطراف باش لمت برشا حلول, ومن بعد ما لمت الحلول تعديت لخطة عمل مقسمة على ثلاثة مراحل, ثم تعديت حتى لأنه تلوجوا على زانفستيسور اللي نجموا يمولوا خطة العمل هذية, وعلى أرض الواقع بديتوا في بعض النقاط البسيطة من هنا 2035 بالنقطة بالنقطة بالنقطة اللي نكملوا إن شاء الله بقية النقاط. هذا على حسب ما فهمت أنا. فشكرا لكم, يعطيكم الصحة. نحب نزيدك اقتراح شفتوا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد راجعوا عليه الشباب, أنا متأكد اللي جوا عليه الشباب, قال لك قداش من شجرة تحرقت وقداش من غابة تحرقت يا خويا, إيجا نزرعوا أشجار, إيجا احنا نعاودوا نبني من أول وجديد, مش كان في الغابات ومش كان في المناطق داخل الجمهورية, حتى اليوم السخانة القوية هذية قد ما نزرع أشجار في ديارنا في منعشنا في حاجات نباتات صغيرة خضرة في البراكن متاعنا, قد ما الخضار يعم, قد ما الخضار يزيد.

من الاقتراحات اللي سمعتهم قد ما تكون من سهم خير. دونك كنت منعش اذا كان لي زيكسبير مع هذا او لا، لكن هو مقترح سمعته برشا هاني وصلته. شكرا لك مدام عفيف عياد، مديره بالوحده الوطنيه التنسيقيه في مجال التغيرات المناخيه بوزاره البيئه.

0: لهم الخير.
1: وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. الهلال الأحمر هو ضيفنا اليوم في فيهم الخير، منظمة وطنية دولية، فخر لنا احنا التوينسا من جيل الجيل، مش خطر توا ولا خطر احنا جيلنا نحنا ولا في الأجيال الكل خليوا بصمة. احتراماتي سي رمزي يحيى أمين ميل وعضو الهيئة الوطنية للهلال الأحمر.
2: شكرا على الاستضافة وإحنا على الذمة.
1: ربي يخليك. اولا ساعه يعطيكم الصحه بارك الله فيكم على المجهودات الكل اللي تقدموا فيها مع وليداتنا، المدارس الوطنيه اللي تكونهم مؤخرا، سمعنا فما مدارس كونت وليداتنا حتى لمساعده اطاراتنا واعواننا في الحمايه المدنيه وقت فما حرائق ولا وقت فما بعض المخاطر. ومحلاها الفكره انه اليوم نحذرك الوليد الصغير انه هو غدوه، كان عمره يسمح، هو اليوم كان عمره ما يسمحش أنه غدوة يكون متطوع للبلاد هذه. بلاش العمل التطوعي، بلاش أنه نعلموهم مش معناتها أن عندي دور فعال في المجتمع هذا مهما كان عمري، أنا نجم نعاون ونجم نخدم هالبلاد هذه. بلاش هذا، ما نمش نجيب له الانتيمترا، له بدرس متاع تربية مدنية وله درس متاع حتى حضرة، وهذا هذا لوتيغا. العمل الميداني هو اللي يخلي صغيرنا يحس شو معناها بلاده، نحمي بلادي، نقف لبلادي. فمشكورين على المجهودات هذه. تعطيني عليها فكره كان ممكن المدارس اللي تمت، ونحكيوا على حمله الوطنيه لمجابهه الحروه قطع الماء اللي تخدموا عليها.
2: شكرا، يعطيك الصحه. طبعا الهلال الاحمر التونسي كما تفضلت سيادتك وذكرت، اللي هو منظمه وطنيه دوليه، طبعا نخضع الى قوانين نتاع الدوله اللي احنا فيها والقوانين الدوليه اللي الدوله التونسيه مصادقه عليها في اتفاقيات جنيف. دونك من اهم المبادئ اللي عندنا، اول مبدا هو الانسانيه، ومن بين المبادئ اللي هي التطوع. دونك احنا ديما نعولوا على المتطوعين نتاعنا في حضورهم، في المشاركة نتاعهم في جميع الأنشطة نتاعنا، في تدخلات نتاعنا على كامل تراب الجمهورية. وهذايا مش جديد على الوليدات نتاعنا اللي ياخذوا الروح نتاع التطوع هذية منذ انتمائهم للهلال الأحمر التونسي ويولي يجري في الدم نتاعهم.
1: ايوه الحمد لله والله العظيم. تعطيني فكره، عملت زوز تكوينات مؤخرا.
2: احنا عندنا ديما دورات تكوينيه على طول العام للمتطوعين نتاعنا. ديرنيرمون في اخر جوان عملنا مدرسه صيفيه اللي صارت لهنا في بن عروس. كوننا فيها مجموعه من الشبان والشابات المتطوعين في الهلال الاحمر التونسي في ثلاثه اختصاصات. الاختصاص الاول اللي هو مسعف ضمن مجموعه، الاختصاص الثاني اللي هو مدرب في الاسعافات الاوليه، والاختصاص الثالث اللي هو مدرب في الاسعاف النفسي. طبعا نعرف احنا يا وقت اللي تصير الله لا يقدر كارثه ولا حاجه كيما هكا، دونك سي تري امبورطون. فما الجانب النفسي مهم اللي يلزم زاده ندخلوا فيه، مش ندخلوا كان في نقل مصاب ولا اسعاف مصاب، فما تدخل هذاك زاده راه سي تري امبورطون انه يكون موجود.
1: فما مدارس اخرى توا مثلا اوت سبتمبر اكتوبر عندكم هكا
2: احنا الدورات ديما تكوينيه متواصله
1: ديما، يعني عندنا موعد اخر جايينه
2: ان شاء الله. عندنا مواعيد عندنا مواعيد
1: اقرب واحد
2: الدات بالضبط مازلنا ما حددناش وقتاش، اما ان شاء الله عندنا مواعيد ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله.
1: نجيو على الحمله الوطنيه لمجابهه الحر وانقطاع الماء. فسر هي لنا ذي شنو عملتوا فيها او شنو باش تعملوا فيها.
2: هو اول حاجه نحب نذكر بها الساده المستمعين ان الهلال الاحمر التونسي هو عنصر اساسي يعاضد في مجهودات الدوله. دونك ما نجموش احنا نخدموا وحدنا بدون وجود الدولة معانا، وبالتالي نحب نقدم تحية شكر إلى أولا وزارة الداخلية، الحماية المدنية، الحرس الوطني، الجيش الوطني، وزارة الصحة وكل الإطارات الطبية والشبه طبية اللي خدموا ليل ونهار في المستشفيات للاستجابة السريعة لأعداد المرضى خاصة منهم كبار السن واللي اللي ضروا من موجة الحر الأخيرة.
1: ودوركم انتم؟
2: دورنا احنا ان كنا متواجدين معاهم اولا في الحرائق اللي صارت مؤخرا ما بين بنزرت والكاف.
1: ايش معناها متواجدين معاهم؟
2: متواجدين معاهم يد بيد سور ترى. كنا متواجدين غادي.
1: شو الاعمار نتاع اولادنا اللي كانوا متواجدين؟
2: بون احنا ديما الاعمار نتاع المتطوعين نتاعنا ديما يكونوا من اكثر من 16 سنه.
1: نشال
2: اكثر من 16 سنه
1: وقايه تتحمسوا ليا
2: معناها. وجينيرالمون ديما الوليدات اللي نبعثوهم يلزم يكونوا متلقين تكوين عندنا في الهلال الاحمر ومتحسنين على الشهيد في الاسعاف والا في التدخل في مجابهه الكوارث.
1: باهي كملوا.
2: دونك
1: عندنا ساعه وليدات تطوعوا مع الحمايه المدنيه باش يكونوا الكتف بالكتف
2: بالضبط.
1: في الحرائق اللي صارت مؤخرا والله لا يعاودها علينا. باهي
2: بالضبط. باهي الأنشطة نتاعنا كهلال الأحمر بصفة عامة
1: مش نحب نكمل مع انقطاع الماء شنو الدور نتاعك
2: أو تو نجو بركة باش نحط الناس في الإطار اللي الهلال الأحمر راهو مش كان في هذه عندنا عدة أنشطة أخرى
1: بيه.
2: اللي معناها قاعدين متواجدين فيها ونساهموا فيها مع الدولة التونسية. احنا موجودين في العطلة الآمنة مع الحمايه.
1: كل ما تعطيني وين موجودين اعطيني دوركم معاها باش نفهموا زيادة باش الوالدين لانها في الاخر بكل شنو الهدف نتاعي. الهدف نتاعي انه الوالدين اللي يسمعوا فينا توا واللي مازال يخمم نحط ولدي ولا لا واللي ساعات ولادنا يعديوا ثلاثة شهور في الدار ما يعملوا في حتى شيء تلفزه وخروج وبحر وكهو ساعات كتب يشدوه ساعات كتب ما يشدوهش هناك يسمعني اليوم ويسمع سيادتك وانت تقدم في البرامج هذوما يقول لك اي هذا ينجم يعلم ولدي المسؤوليه ويعلم ولدي كيفاش ياخذ بزمام الامور نتاعو ويعلم ولدي كيفاش ياخذ قرار ويعلم ولدي كيفاش يكون فاعل فنلتحقوا بالهلال الاحمر بصراحه.
2: هكا نبنوا الوطن تاعنا.
1: جوستومون هذاك علاش انا قلت لك في كل تدخل قمت به اعطيني دور الحمايه سامحني دور الهلال الاحمر باش الوالدين الكل يبداوا على اطلاع.
2: في تامين العطله الامنه مع الحمايه المدنيه والمرصد الوطني للسلامه المروريه في كل نقاط النجدة والإسعاف اللي موزعة في كامل تراب الجمهورية يكون العمل يومي على مدار الساعة كامل الأسبوع لمدة شهرين. عندنا فرق من المتطوعين المسعفين وإطارات طبية وشبه طبية اللي يتناوبوا على النقاط هذه كل 48 ساعة يتغير فريق ويجي فريق ثاني. هذا هي طيلة الشهرين تاع الصيف. وحطينا على ذمة البرنامج هذايا متاع العطلة الآمنة ثلاثة سيارات إسعاف مجهزة قارة وحطينا أيضا سيارات لنقل المتطوعين من وإلى نقاط النجدة والإسعاف. عندنا البرنامج الثاني الصيفي اللي هو نقاط الإسعاف والإنقاذ على الشواطئ اللي
1: كنتوا موجودين زيادة مع الحماية
2: المدنية لنجدة الغرقة والتوعية حول مخاطر المجازفة في البحر. عندنا المتطوعين تاعنا اللي هم متواجدين وتلقوا تدريب مع الحماية المدنية في الإنقاذ البحري. البرنامج الثالث اللي هو برنامج مجابهة الحرائق اللي حديث اللي صار مؤخرا. دونك عندنا فريق متابعة يخدم في قاعة عمليات الهلال الأحمر التونسي على مدار الساعة للمتابعة ورفع التقارير. عندنا خلية خاصة اللي هي تخدم على الموضوع هذايا ومعناها كل وقت ووقتها تطلع التقارير في وقتها. عندنا كما شفنا الناس الكل في موجة الحرائق الأخيرة الهلال الأحمر التونسي كان حاضر تقريبا إلى جانب الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس الوطني في أغلب المناطق اللي تم فيها التدخل وصارت فيها حرائق منها بنزرت والكاف وغيرها من مناطق المعارضة مجهودات الدولة.
1: وهناش عملنا وقت الحرائق ولادنا شعملوا وقت الحرائق
2: في إطفاء وإخماد
1: كارمون. يعني مش هما باش ياخذوا العبيد من جانب النفسي أو يجيبوا لهم الماء
2: كل.
1: أو لا معناها كتف بالكتف حتى في الإطفاء
2: حتى في الإطفاء وإخماد الحرائق وعمليات التبريد وتوعية المواطنين وتحسيسهم وتقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين والإحاطة بهم خاصة الفلاحة اللي ضرت المحاصيل نتاعهم الزراعية والأشجار نتاعهم والمواشي نتاعهم والمنازل نتاعهم. قمنا أيضا في نفس السياق في مناسبة الموجة نتاع الحر هذه بتوزيع ماء تقريبا في أغلب ولايات الجمهورية عبر سهريج مياه أو أيضا الماء المعدني، خاصة للمرضى والمسنين ومرضى الكلى والنساء الحوامل، كما ما على سبيل الذكر وليس الحصر صار في ولاية قبلي، في ولاية قفصة، في ولاية سيدي
1: يعني وزيد. وقت قصان الماء وموجة حر زوز جايين مع بعضهم، هنا ولاد الهلال الأحمر تفرقوا باش يعطيوا الماء، سواء كانت الماء اللي جاية معناها في السيتيرن وألا الماء اللي جاينا
2: ماء معدني، معدني معلب، هذا قمنا بتوزيعه على الفئة هذه من المواطنين.
1: شكرا لك، يعطيك صحة، تحية لكم الحقيقة الهلال الأحمر التونسي، شكرا لكم، احنا موجودين على ذمتكم بطبيعة الحال، ففقرتنا موجودة كل جمعة نتبعوا فيها العمل الجمعياتي بصفة عامة اللي كتف بكتف مع مجهودات الدولة التونسية باش الحال ديما يكون إن شاء الله يا ربي غدوة ديما يكون خير من اليوم، بما فيهم الهلال الأحمر التونسي اللي موجود تقريبا في مواعيدنا الكل، عيد كبير وعيد صغير وبرد وسخانة وكل شيء، فمشكورين برشا وسلموا لنا على وليداتنا صغار،
2: نقولوا ما فماش حضرة من غير سيد البناني، فماش حضرة من غير الهلال الأحمر
1: هذا، وسلموا لنا على وليداتنا، بارك الله فيهم، الوالدين اللي كانوا يسمعوا فينا توا، وتحب ولدك غدوة ولا بنتك يكونوا يكون قائد في حياته، صاحب قرار في حياته، يعرف يمد يد العون، يعرف يود، يعرف يخدم روحه ويخدم الناس، الهلال الأحمر التونسي في مدارس متعددة على طول العام يستقبلكم. شكرا لك مرة أخرى، أي شكرا لك سي رمزي يحيى أمين مايل وعضو الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. بعد شوية هكا أحلى نختموا بها فقرة، أما قبلها سمحني يا ألفة، قبلها ميساج فما معلومة نحب نسوقها، خطأ أنا قلت ضيفتنا مدام عفيف عياد قبيليكا كانت حاضرة بحضينا عن وزارة البيئة، وقلت لها فما أنتم تخدموا على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية أو لمجابهة التغيرات المناخية، راه فما اقتراحات قاعدة تجي من المواطنين ويقول لك أزرع أشجار، احنا خسرنا برشا أشجار، أزرعوا لنا أشجار، مش في الغابات برك حتى في وسط البلاد، مستحقين قد ما يكون اللون الأخضر موجود على قد ما معناها دور مهم وفعال يكون في مجابهة التغيرات المناخية. فعوت في الشيبي قالت لي رانا احنا في الاعداد الجمعة اللي فاتت حضرت معنا الكشفة التونسية، حط معنا القائدة ملك الفتناسي اللي هي الناطق الرسمي، ناطق رسمي باسم الكشفة التونسية، وقدمت مشروع الكشفة مع طبعا السلطات مع مختلف الوزارات باش قدمت مشروع اسمه لنزرع المستقبل، وهنا الكشافة مع وزارة البيئة زرعوا 100,000 شجرة حتى التو، والمشروع مازال متواصل، مازلنا بقدرة ربي يعني قاعدين نزرعوا باش نخلطوا 100,000، يظهر لي تقريبا توا عوض في 10,000 زرعوا، يظهر لي أكثر شوية ماشيين ل 100,000، ثم باش يقعد هو كمشروع متواصل حتى لين نخلطوا لاكتفاء الذاتي ولما يحمي بلادنا. فمهم أنه نعطيه الخبر هذايا، وأنا مازلنا معاكم في المتابعة في صباح توينسا، أهلا وسهلا مرحبا بكم.

0: أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سي كريم اللوز مهندس معماري وأستاذ جامعي. نحكي مع الماجد عدنا. أهلا بك سي كريم. شو الأحوال؟
2: الحمد لله
1: رجعنا بيرو ماجل.
2: هي خطر هو لازم تسوي الدنيا إذا كان سخون.
1: ولينا نقوله لازم. أي. كناش نقوله قبل لازم.
2: ولو توي شجعوا المواطنين باش يبنيوا المواجل مع الدولة.
1: أو كناس بكري على قاعدة صحيحة.
2: صحيح. وشرب ماء من الماجل باردة.
1: تعمل
2: كيف. خير من ألف شربة.
1: نحكيوا عليه شوية سي كريم فيما يخص مثلا خطر قبل كان موجود في كل دار عربي الماجل. اليوم شنو التكلفة متاعو؟ شنو شروطه باش يكون ماجل صحيح وصحي زيادة؟
2: أولا العادات متاع البناء متاعنا كانت تسمح باش نعملوا ماجل، معناتها تلقى أنت وسط دار مثلا كبير هو يلم الماء باش يهز للماجل وبخلاف السقوفات. هذا بالنسبة للديار العربي اللي في وسط الدار.
1: باللي سمحني ناسي كريم سؤاله برا، معناتها الماجل مش هذاك اللي كان في وسط الدار؟
2: أيه؟
1: اللي بدا كي الحوض غارق وتهبط معناتها تمد منه الماء تحك الحليب متاع الماء ولا حاجة؟
2: لازم نفرقوا بين الماجل والبير.
1: أي صحيت
2: في الديار اللي في وسط المدينة في أغلب الأحيان مثلا كان الماجل في الجنة، معناتها احنا مثلا في سفاقس احنا نسميوها جنان، معناتها ولا في زادة جربة وغيرهم وكل شيء أراضي فلاحية تلقى الماجل وتلقى البير. من المستحسن انك تشرب من البير خاطر ياخذ الاملاح المعدنيه من الارض وكل شيء، وهي يعني سيسون معناتها وحيد سوتيران معناتها بتاع ماء تتعدى كانك تشرب في ماء من عين ديريكتومون. الماجل هو اذا كان نسميه احنا النشع الماء يهبط في البير تولي يلزمك انت تكون عندك ماء صالح للشرب. دونك في الديار العربي اللي موجودين الكبار كانوا يعملوا سطحة برانية في آخر العشية نمشيوا نقعدوا فيها احنا وجدودنا واحد كل شيء، والعائلة الكل تتلمت تقعد في البلاصة هذيك تتبرد كما قلوها في آخر النهار. دونك يتلم الماء من الماجل مسطوحات ومن السطحة
1: ممتر بالأساس، معناه
2: ممتر ممتر افكتي اما يتخموش ما متاع
1: نعرف شو معناها للشربين. نعرف ماهوش
2: انا صغري كامل نشرب من الماجل
1: بالحق.
2: اي ما الحمد لله
1: نعرف من المطر به في برشا حاجات اما ما نعرفش في الماء لا تشرب
2: على خاطر ثم طريقة كيفاش تبني الماجل. مش اي واحد صحي مش اي واحد يعرف يبني ماجل.
1: يعطيك صح.
2: هذاك علاش العادات والتقاليد متاع تونس متاع آلاف السنين يلزمنا نشوفوهم ونفهموهم. والناس اللي تبني في الموروث الحضاري الناس اللي تبني في المواجل هذوكم يلزمنا نوثقوهم ونستنفعوا بالتجربة متاعهم ونعاودوا تجربهم هما. معناتها تو مثلا نفتح بارونتيز اللي يعمل ماجل في سطح متاع الدار متاعه في وسطه إتانشيتي رولو راه ما ينجمش يشرب منه. دونك انت
1: جهزني للسطحين على ما نعملش الماجل كي ناس بكري لوط على الارض.
2: ما هو لازمك تلم الماء منين تو ولينا نلموا الماء كان مسطح ما بقاش عندنا
1: نعملوا كيما ناس بكري مثلا ميزابات تصب كلها في الماجل اللي هو اللوطه.
2: الميزاب منين يجي الماء؟ يجي الماء من الامطار نتاع اللي يجي في السطح. السطح ما يلزمش يكون في وسط ديروا له ديتونشيتي بترولير معناتها من المواد البتروليه.
1: اي لازم يكون طبيعي كيما قبل ما كان مجير وكهاوي
2: يظهر. صحيح تسمو بالجير العربي والجير العربي هذاك يقتل البكتيريات ويزيد زاده في نفس الوقت الحوايج اللي احنا نحبوا يساعدونا في بدننا. معنى هذا يعني جدودنا كي بنيوا حوايج راهم
1: يعني خبرة. انا الماجل مش باش نجي فوق السطح ونبنيه، لا انا فقط باش نهيئ سطحي يكون سطح صحي معناها وطبيعي.
2: ناخذ الماء اللي موجود غاديك
1: نعمل ميزاباتي اللي نوجههم ديريكتومون للماجل. الميزابات عندك فيهم بعض التوصيات
2: بصفة عامة يعملون بوتري معناتها قبل كانوا
1: فخار
2: كيما شوف انت في حمامات في ديار القدم الكل يعني مش بي في سي
1: مش بلاستيك مش عارف فيهم الماء.
2: السطح نبداو بالخطوة السطح يلزم يكون مجير جير عربي يعني مرة في العام نطلعوا نظفوا التراب اللي قدامه ونثبتوا في المسكوكات اللي تهبط في الميزابات ويلزمنا نجيروه كانك تمسح في دار متاعك كانك تسيق في الدار متاعك بالجير العربي. هذا السطح. بعد ليك يلزم الميزابات توجه الماء نتاعها للماجل الميزابات الكل. هذاك علاش لازم مهندس معماري، خاطر ما تجيش انت ترمي ميزاب والاخر ميزاب كيفاش تلمد، مش تلمد في الشارع ما تنجمش. يلزم هو يقرا حسابه هالريزو هذا الكل فين مش يصب، خاطر كل قطره ما حسنا بها خاصه المساحات ولات اصغر من المساحات نتاع جدود.
1: اي ما سامحني لهنا، انا ما قريتش حسابي ما عملتش ماجل من الاول، ونسمع فيك تويكا وقلت علاش لا نلتحق نجم
2: ثم بوسيبل ما فيش مشكله. خاطر انا تقديري ونبقى ديما نتعلموا انه اذا كان النجم نجير السقف نتاعنا الفوقاني بالجير العربي، الجير العربي ما يخليش الماء يتعدى تحته، دونك حتى اذا كان عندنا ايتونشيتي رولوات نتاع ايتونشيتي وكل ما تتمسش، ولكن يتوجه الماء لل
1: باهي برشا.
2: انا ايش يلزمنا زاد؟ يلزم الماء اللي يجي للماجل يلزم كل عام نصفوا الماجل نتاعنا، يعني تصير اونتروتيان للماجل نفرغوا الماجل نتاعنا
1: في العاده بعد الصيف كانت تصير قبل
2: في اخر الصيف. يعطيك الصحه. وحتى يعني الديره بالجير العربي نعملوه في اخر الصيف.
1: صحيح.
2: وحتى اول المطره القويه هذيك ماذا بينا خاطر مش تنظف كل شيء ما نشربوش منها، يعني خرجوا
1: هذيك نخليوها للاستعمالات اليوميه
2: نظف للاشاره بيها، يعني باش خلي ناسك راهو ثم شكون كانوا يرميوا ماء الزهر في البيت معناها في الماجل باش تاخذ معناتها الحضاره نتاعنا.
1: محلينا
2: صحيت
1: والله محلينا.
2: شو ما لازمناش نساو المشي نتاعنا،
1: محلينا لنسينا المشي نتاعنا. هاك احنا كي نسيناها الطبيعه رجعتنا لها بالسيف، خاطر هذيك مشيتنا.
2: حد لا ينجم يتقوى على الطبيعه، الطبيعه عندها مقومات نتاعها، اذا كان وصلنا نبنيو بالطريقه هذه راه ثم اسباب معينه. تويك هذاك اذا نحكيو اونتروتيان نتاع ماجل، اذا كان نحكيو بني نتاع ماجل
1: هذا هو
2: يلزم نتواجهوا نحو مختصين نتاع ماجل، يعني ماهوش ثم ناس اخرين يسميوه ماجل، انا في عائلتي نسميوه ماجل. دونك يلزم البناء يا اما باش نعملوا فوال بيتون ولا نخدموا احجار كلسيه، يلزم زاد الفرشات هذوما تكون مخلطه بالرماد، رماد غربال، وفي نفس الوقت يعني البوتري المكسره معناتها مخلطه باش، وبعد ذلك يلزم كوش اخرى نتاع الدهينه وتقويه نتاع
1: الدهينه. مش دهينه دهينه
2: بجير
1: بجير العادي
2: بجير العربي،
1: خاطر حتى التول تحكي عليهم انت كلهم احجار والفواضل نتاع الفخار وكل كله في الطبيعي، احنا تو مازلنا في الطين وفي الحجر يعني كله طبيعي،
2: كله طبيعي.
1: فنكمل ندهنوا بالجير
2: هذاك، نكملوا ندهنوا بالجير ويتخلط معها رماد صغير.
1: ايه؟
2: وبعد ذلك نعملوا معناها يلزم ندزوا بالقدا البلايصه هذاك، علاش لازم مختصين لازم نشوفوهم، مش نجي واحد نقول له اعمل لي ماجل، راه معناها في اختصاص معين. بعد ذلك الكوفرتور معناتها السقف يلزم يكون ينجم يهوي، اذا كان ثم مقدار كبير ياسر يهبط للدار نعملوا سكون ابيل انتروبلان، معناتها باش الماء ما يرجع ما يعبيش ويخرج، باش الماء يخرج لبرا.
1: هو نحفروا له في الارض ولا
2: نحفروا في الارض؟ نجموا نحفروا له حتى 3 متر. علاش نحفروا 3 متر؟ على خاطر بعد المتر 20 التمبيراتور معناتها تولي تهبط ل 20 درجه، يعني الماء يولي بارد.
1: بارد
2: معناتها تولي تاخذ كاس ماء بارد. الحاجه الباهيه قبل كانوا يعملوا
1: تنظف بيه يبرد لك وسط الدار.
2: الماجل هذاك هو اللي يبرد وسط الدار. معناها شو نقول لك؟
1: شو تقول لي؟ انا سي كريم حسيته يحب يقول لي يمرجعني لك العوام، شزني معاكم انا جيبني لوني.
2: معناها شوف كانوا الناس طبيعة أجدادنا عايشين اون هارموني معناتها مع الطبيعة،
1: وإحنا توا ممكن هذا
2: معناتها
1: مهندس معماري ومختص في الماجل ممكن يخليوه في أي دار فيها جنينة يلزمه.
2: لا ديار العربي اللي في وسط المدينة ما فيهمش جنينة.
1: لا نقصد أنا ما تنجمش تعملها في أبارتمون.
2: في ابارتمون ما تنجمش
1: هذا شنو فيلزم عبرت بالغلط معناها يلزم يكون عندك المساحه،
2: عندك سقف هذا هو نتاعك، سقف اللي هو
1: نتاعك، عندك سقف نتاعك وعندك ارض اللي تنجم تحفر فيها نتاعك.
2: بالله ما لازمناش نساوي لانه يلزمنا كل سنه نثبتوا ثماشي شقوق ولا حاجه كيما هكا اللي ساهل تصليحهم باش يقعد ديما سطح لباس عليه ونقعدوا ديما نشربوا في ماء
1: يتكلف برشا.
2: الحاجه مهمه ياسر زاده يلزمنا نثبتوا مرة في العام ولا مرة في الواحد الكاليتي نتاع الماء، دونك يا نحطوا فيه طرف جير عربي الخاطر هو ينظف ينحي البكتيريا هذيك، يا نرميو فيه كلور ولكن مقدار صغير ويلزمنا نثبتوا مع المختصين قداش كلور، يا ناخذوا عينة نهزوها باش نثبتوا في الكاليتي نتاع الماء.
1: يتكلف؟
2: ما يتكلفش خاطر تو سامبلومون أرخص من المياه اللي مش يستعملوها اللي مش يشريوها لبرا.
1: واضح. وهذا معناها استثمار على على على طويل ولد ولد معناها على قد ما الدار حي على قد ما الماجل حي. شكرا ليك سي كريم اللوز استاذ جامعي مهندس معماري، شكرا لك على حضورك بحضنا، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في صباح توينسا من 9 من 10 حتى لنص النهار. هكا نكونوا احنا خلطنا نهايه حصتنا اليوم. شكرا لك ألفة بشير في الاخراج، سيف الدين ترابلسي في الاخراج الرقمي معاه دي ستاجير شل ربي نجحهم. شكرا لفاطمة عبار في التنسيق، عواطف الشابي في الاعداد، ريم بن شعليه في الميكرو. نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي بقيت نهار مزيان كيفكم انتوما، تعملوا فيه حاجات مزيانه، تخرجوا تتفرهدوا، ترتاحوا مليح، وان شاء الله ديما اللي جاي خير بقدره الاله سميع العليم. نتقابل معكم غدوه ان شاء الله ديما 10 متاع الصباح.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مجلس النواب الشعب يواصل اليوم مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمانة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بعد تقديم طلب استعجال النظر فيهما للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار أمريكي. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن السيلياك تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي. نجاح الشاب التونسي حسان الحمروني في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تحمل اسم تيراسنس، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق، مما يساهم في تحسين إدارة الإنتاج الفلاحي. فضاء مسار للفنون ببابلعسل بتونس العاصمة ينظم الدورة 12 من مهرجان حومتنا فننة تحت شعار الثقافة للجميع، وذلك من 31 من جويليا الجاري وإلى غاية 7 من أوت المقبل. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. في العالم، الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن وثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير لمنازل في قرى القطاع الغربية جنوب لبنان. ووفق مصادر إعلامية، جماعة الحوثي في اليمن تدرس فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد أسبوع من إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. وختاما، تقرير حقوقي فلسطيني يكشف أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين لم تتراجع منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر 23 و2000، مؤكدا تسجيل حالات اعتقال لفلسطينيين كرهائن حتى تسليم ذويهم. ختام الموجز مع تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: لما تصيف
5: مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف بريحة البلاد.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: مستمعي الإذاعة الوطنية فينا ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المشهد الآن، رافقكم طيلة ساعة في عود على أهم الأخبار الوطنية والعالمية. معكم وجيه النمر في تعويض الزميلتي ليليا الحسين، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بوربيع، معنا ألفة بشير في الإخراج التقني، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، وكالعادة محلل الحصة عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا بك.
9: مرحبا بك وجيه، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
8: كما عودناكم إذن مستمعينا، البداية بتكون جولة في أهم الأخبار في الآخر 24 ساعة.
2: المشهد الآن.
8: عبد الرحمن، نبدأ جولتنا بنشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد موقف تونس الثابت من أنه أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، وأشار في السياق هذا لأنه ما دمنا على قلب رجل واحد قادرين على رفع كل التحديات.
9: هو معناه ثم ماراثونيات معناها دولية الحقيقة في علاقة بتونس. شفنا تصريح سيد فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية عبد المجيد تبون، وتحدث على أنه كل خطر أو كل معناها إشكال يمس تونس فهو يمس الجزائر، وأنه يدخلوا فيه، بالمعنى أنه على نفس على نفس القلب، وكذلك على نفس التوجه في مقاومة المتغيرات الإقليمية. نفس السياق كان الاتصال مع فخامة رئيس الجمهورية العربية المصرية عبد الفتاح السيسي في تقريبا في نفس السياق، في نفس الإطار. الإطار هو مجابهة الأوضاع الإقليمية الحالية في المنطقة، والأهم من هذا وهذا لا مقول معناها تحليل الحقيقة مش معلومة، أنه يبدو أن هناك تحركات مشبوهة بشكل ما إلى هز استقرار مصر، الجزائر، تونس، ليبيا كيف كيف. ثم زاد الإشكالية في الحرب الصهيو أمريكية في الشرق الأوسط. الرئيس تحدث على أنه الدور العربي المصري التونسي الجزائري في حل، ودعا أنه مصر تكون مساهمة في حل هذه الإشكاليات وهذا الخلاف، أنها تلعب دور الوسيط. لكن الأكيد في هذا واللي واضح معناها أنه ثم تهديدات حقيقية. تعرف أنت في الدول ما يجيش واحد يخرج مسؤول يقول راهو عنا تهديدات في كذا في أغلب الأحيان، لأنه خاصة تبدأ المسائل استخباراتية دقيقة مرتبطة بأجهزة وبسياقات وبعمل ميداني معناها يشتغل على مثل هذه المواضيع. لكن في الأخير ديما نعرف احنا راهو أنه العود يكون ضعيف حين ينفرد، وكيكون معناها كتلة واحدة يكون صعبا كسرة. فبالتالي أنا ديما نقول أنه أفضل ما يمكن أن يكون الآن في مواجهة هذه التكتلات الإقليمية هو تكتلات إقليمية عربية، موقف واحد، رأي واحد، توجه واحد، وخاصة خطوط دفاع واحدة، أنه ما يمس من الجزائر يمس من تونس، وما يمس من تونس يمس من مصر، وما يمس من ليبيا يمس من مصر وليبيا وتونس والجزائر. وهذا هو هذه هي تقريبا خلاصة الموضوع هذا المهم.
8: موضوعنا الموالي عبد الرحمن، وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبت التصنيف السيادي لتونس دون تغيير في حدود CAA1 مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، واعتبرت أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية.
9: التصنيف هذا يعتبر التصنيف المتوسط، موش تصنيف الممتاز وموش التصنيف السيء، لأن كنا مرات في تصنيفات سيئة. المهم لنديس المهم هنا، المؤشر المهم هو مسألة خطر فيه المؤشرات هذه. شنية التصنيف هذه؟ خاصة على التوجه للأسواق الخارجية من أجل التدين. دونك تبدأ وضعيتك الاقتصادية سيئة، أولا يا إما يكون معناها إمكانية التدين الخارجي ضعيفة ياسر، أو إنها تكون ممكنة ولكن بفائض كبير ياسر. فبالتالي هذا المؤشر. والمؤشر الثاني هو المعطى الثاني هو الاستثمارات. فكي تبدا الوضعيه مستقره بالشكل هذا اقتصاديا يفتح باب الاستثمار الى تونس. دونك الوضعيه الان متوسطه. نحن نرجو الناس الكل والتوانسه يتكلموا ويقول لك راهو نحن
8: على مستوى الوفاء بالالتزامات الماليه، يعني التصنيف هذا يؤكد ان تونس قادر على الوفاء بالالتزاماتها الدوليه، ولكن على مستوى الجداره الائتمانيه يعتبر ضعيف.
9: صحيح. دونك احنا زاد ثم معناها المؤشر هذا باهي والتصنيف باهي، لكن راهو لازم نبنيو عليه الى إقامة اقتصاد قائم على الاستثمار، اقتصاد قوي. والمشكل الآن الناس اللي تتكلم في الشارع يقول لك رأي الأمور باهية كذا، أكبر إشكالية يقول لك الآن احنا لازمنا الاهتمام بالاقتصاد، اقتصاد قوي. الوضع السياسي والباقي والعودة الى الوراء وهذا الكل منتهي عن جزء كبير من الشعب التونسي، لكن هذا ما ينجمش يوكلنا الخبز، هذا ما ينجمش يحسن لنا المعيشة. يحسن المعيشة ويوكلنا الخبز هو برنامج اقتصادي وطني واضح فيه أفق تاع سنوات، وفيه كذلك جدوى وانتعاشة للاقتصاد التونسي باش هذا الكل بعديك يعني يظل بظلاله على التونسيين، وهذا هو المهم.
8: مواصلين في الجانب الاقتصادي، عائدات صادرات التمور، البارح كنا حكينا على الزيتون عبد الرحمن، اليوم صادرات التمور وفق المرصد الوطني للفلاحة عائدات صادراتها ترتفع بنسبة 10% وتبلغ 854.4 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي.
9: هذا ممتاز، هذا احنا مش قلنا راهو الزيت والتمور وكان السيد المدير قال راهو حتى الحبوب عملنا معناها تقدم به، لكن هذا واش يأكد راهو الرهان على الفلاحة راهو مهم ياسر. انا معناها بعديه السنوات العجاف اللي تعداو هذوكم معناها تحملناهم وكانت لهم تبعات. تو نحكيو على تقريبا موسمين كان ممتاز على مستوى زيت الزيتون، على مستوى التمور، على مستوى الحبوب كيف كيف. الرهان الآن هو الاستثمار في الفلاحة، وأنا من بلاصة هذه نحب نقول حاجة نوجهها للمسؤولين، أراه الاعتماد على الشركات الأهلية في قطاع الفلاحة أراه مهم جدا، وراه يكفينا من الترذيل اللي صار، ومعناها فكرة مشروع جيد في علاقة بالاستثمار في المحلي والجهوي على مستوى خاصة الفلاحة. نجيو نلقاو حالة من السخرية، حالة من البناليزاسيون تدفيه لمشروع كما هذا. مانيش عارف أنا كتابة الدولة للشركة الأهلية شنو نشاطها، شنو ثمشي مثلا تعطينا كل شهر مثلا تقرير شهري على العدد على النشاط بتاعهم، شنو الشركات اللي تزادت، شنو الفورماسيون اللي عملوهم. على خاطر بالشكل هذا رانا مش نخسروا إمكانية متاع أنه نطوروا القطاع الفلاحة، هذا على مستوى الشركة الأهلية. على مستوى الثاني زيادة وزارة الفلاحة والوزارات المعنية مطلوبة أنها تسهل، تعمل تسهيلات للفلاحين، انها تعاون الفلاحين، صغار الفلاحين، تجدول الديون وقت اللي تبدا ثم كوارث طبيعيه، تخلي نصب عينيها انه ركيزه هذا الاقتصاد راه يكون الفلاحه، راه لا خير في امه تاكل ولا تزرع. ومش نقعدوا احنا الفلوس هذيك العمله الصعبه اللي نشريو فيها احنا في القمح ونشريو فيها في الحاجات الاخرين، هذيك نجموا احنا ناخذوا بها الدواء ونجموا ناخذوا بها الات ونجموا نستثمروها نطوروا منها وتعملنا استثمارات وتخدم ناس في عوض نشريو بها احنا المواد الغذائيه. وبالتالي من اهم الضروره الان الموجوده هو العمل على تطوير الانتاج الفلاحي وقطاع الفلاحه ككل وتجديده. يزينا من معناها تحس مرات احنا مازال عندنا للاسف فلاحه اركايك، في حين عندنا مهندسين فلاحيين برشا وعندنا شباب يبتكر ومبدع وقادر انه ينهض بالقطاع هذا. دونك نشاركوه هو ويعني نقدموا له العون اللازم باش ينهض بهذا القطاع.
8: مواصلين مع القطاع الفلاحي عبد الرحمن، اتحاد الفلاحين يطالب بتعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي.
9: هذه مشكله خاصه تاع الفريجوات. دونك الوزاره قلت وزاره
8: اتحاد الفلاحين
9: لا ستيك كانت قالت انه نعوض لك الالات اذا الالات فسدت، لكن مشكله
8: المنتوج
9: مشكله هذه. وهو الحقيقه معناها بخلاف الضرر الشخصي للناس هذوما اصحاب المخازن، ثم زاد ضرر للمخزون الفلاحي عندنا، لانه تعرف انت ثم مواد تو كيما تو نحن في الوقت بتاع الطباطم، احنا في الوقت بتاع الطماطم. الناس تتحدث على انه نسبة كبيرة من من من صابة الطماطم تقريبا معناها تضرت في جرة الانقطاع الكهرباء. انا اعتقد انه من الضروري انه يكون ثم لقاء بين السيد وزير الفلاحة والسيد مدير عام رئيس مدير عام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلين على النقابة نقابة الفلاحين، خاطر في الاخر راهو ما مش الفلاحين اللي عندهم فريقوات بمئات المليارات كما فلاح راه تلقى عنده فريق ولا زوز صغير معناها ماهوش نفس التصنيع.
10: نعرفوا برشا منتوجات فلاحيه كيما الاسماك والدواجن اللي ما صحيح يلزم يعني درجه حراره معينه
9: فولا.
10: حتى ما يعني ما تحتملش حتى ساعه او ساعه ونص.
9: اي انت في الدار، انت في الدار كانت تصير لك معناها العام معناها يفسد تفسد لك، فما بالك بالناس هذوما. والمشكل انه هذيما وسيرك الوجيه تكون واخذ قروض باش ولا باش معناها يخزن وعنده فواتير ومعناها عنده التزامات ماليه، دونك اذا تفسد له المخزن الكل المواد المخزنه ومذوكم معناها تولي ازمه عامه، يجموا مهدين حتى بالسجن ولا بالعقله ولا الى غير ذلك. دونك انا ندعو انه السيد وزير الفلاحه كما قلت لك السيد رئيس مدير عام الشركه التونسيه للكهرباء والغاز رفقه النقابه الفلاحين انهم يعملوا جلسه، وجلسه حقيقيه يخرجوا فيها بنتائج بمنطق انه لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، معناها مش معناها ما تتضرش الدوله وما يتضروش زادا الفلاحين، وهذا هو الحل الوحيد اللي ممكن باش يتجاوزوا الازمه اللي خلفتها انقطاع الماء، انقطاع الكهرباء.

0: فوالا خاطر صحي خاطر هذايا هو المهم انه تولي كي مش تختار تلقاهم موجودين ولا الخطر ما صارت راي ناس خاصة حصلوا في القطاع الخاص وحصلوا كذلك في الدراسة بالخارج.
1: لهنا سؤال عبد الرحمن، يعني التكوين الهندسي هل يفترض انه يتم تخصيصه في القطاع الخاص؟ نعرف انه يعني اللي باش يدخل البريباراتوار كما مثلا الطب، الطب يعني كان في القطاع العمومي حاليا في
0: طب مكلف،
1: كان في القطاع العمومي يعني
0: طب تكوين مكلف
1: المهندسين
0: جداً.
1: نعرف انه المفروض متفوقين في البكالوريا هم اللي يتوجهوا الطب او الصيدلة او يعني مدارس تكوين المهندسين، يعني توا يعني مفتوح لكافة يعني المستويات الدراسية، حتى يعني اللي ينجح باك معدل ضعيف كما نقولوا ينجم يمشي
0: يقرا هندسة. محمد الشرف الله يرحمه وزير التربية وقت اسم التربية القومية فيها حتى التعليم العالي معناها، كان الى حدود خرج من وزارة التربية القومية كان مما اعطاه حتى ترخيص الجامعة خاصة، اعتبر انه هذي خطر على التعليم العمومي. نحن طبعا المشكل وين وجيه انت هزيتني للنقطة هذيك، مشكل انه هذوما معترفين بهم الوزارة
1: 28 مؤسسة
0: في
1: علاقة بالتكوين الهندسي، ما تحكيوش على حاجة
0: مهندسين به مهندسين برشا في الإعلامية، هذوما شنو الدافع عندهم انه يقرب الفلوس؟ اولا الدافع انه يجب ما يخلطش على المؤسسات مع المؤسسات العموميه، لانه كما تحدثت انت ثم سكور معين باش تخلط
1: للبريباراتوار عامين ومن بعد مناظره وطنيه
0: باش معناها الريق بتاعك يشيح باش تخلط انت. دونك انت تمشي هنا تخلص الفلوس يقول لك تو نعملوا دي كريتير، اما في الاخر ما فماش كريتير، فمش دي كريتير كبار معناها ما هماش بنفسي ال.
1: ونعرفوا انه عماد المهندسين في السابق اذا كان عندها موقف ما تسجلش متخرجين من المدارس الخاصه، ولكن ولات منفتحه، فما زاد هي
0: منفتحه
1: اعلنت على قائمه من مدارس التكوين الخاصه في القطاع الهندسي اللي يتم يعني
0: يواجهوا كل شيء بالفلوس ويقرا في البريفي
1: تسجيلهم في عماد المهندسين
0: صحيح يمشي يقرا وبعديك اش يقول لك انا ناخذ الشهاده نخدم، لانه ثم مؤسسه ثم معاد عامله دي كونفونسيون مع حتى البرة، وبعد يقول لك الشهاده نتاعي هذه معترف، وما يعني زاد ما تنساش المؤسسات هذوما يعملوا في في في دي كونفونسيون مع دوله فلانيه والمعهد الفلاني، معناها يخرجوك المشاهدين انك راك تتخرج تمشي تخدم وتخدم البرة، اما انت صارف. والجودة الحقيقة جودة التعليم أنا مثلا ما يخذوش في خاطرهم يقول لك يشوهونا في القطاع الخاص، أما أنا نعرف جودة التعليم هي جودة التعليم العمومي.
1: ما نش نحكيه على الجودة لهنا، نعرفه احنا نحكيه على السلم الاجتماعي في التعليم يعني ما لديك اللي فئوية نوعا ما
0: مش لازم أنا نقرأ نحرف عام كامل، يعني مش عام كامل باللي بالحاضر بخمس سنين نحرف بعد ياخذ الباك ب 16 نمشي لكلية كل معناها بتاع هندسة عمومية وشخص آخر ينجح بعشرة كاس ويمشي هو اللي ياخذ معناه يمشي للجامعة الخاصة. هذا رأي وجيه بالباب هذا كان حلوه توا الناس تتغشش. احنا لخطر اكبر خطر توا يهدد في التعليم المدرسة العمومية هو انتشار التعليم الخاص. راهو لاحظهم في السيزيام يا وجيه، راهو يبدا في وسط العام يجيب 18 صايرة، وبعد يعدي كونكور السيزيام يجيب 10 يجيب 11، معناها الفرق ضخم جدا، معناها العديد مقنفلة في وسط العام، والتوانسة يصرف برشا فلوس. المرة فاتت معانا أنت على حجم
1: التحويلات الخارج
0: قريب 900 مليار ولا قديش أموال معناها تمشي التوانسة يعطيوا لصغارهم الخارج. هو بالنسبة لي يقول لك الطريق السالك، أنت يمكن تحكي على الجودة وعلى التنافسية على يعني العدالة في التنافس وعلى جودة التعليم وعلى الآفاق، هم بالنسبة لي المسألة مش هكا. ثم اللي يعمل جهد باش ياخذ الشهادة، ثم اللي عنده فلوس باش ياخذ الشهادة. دونك أنت وأنت أنت صنف روحك.
1: نمشيو للموضوع الموالي عبد الرحمن، نشكر زميلنا سامي العرفاوي كان في اتصال مع الناطق الرسمي للإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي اللي أكد أنه الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جريمة المعلومات في الإدارة الفرعية للأبحاث في إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني نفذت البارح سلسلة من المداهمات استهدفت منازل في ولايات تونس الكبرى وسوسة وبن زرت، وهذا على خلفية الأحداث المرتبطة بتداول مزاعم حول اندلاع حريق في سجن المدني بالمساعدين ونقل عدد من المساجين للمستشفى. وأكد العميد حسام الدين جبابلي أنه العملية هذه أسفرت على إيقاف 6 أشخاص من بينهم 4 نساء إلى جانب إدراج 6 آخرين في التفتيش من بينهم مشتبه فيهم في انتمائهم لتنظيم إرهابي وعناصر أخرى مفتش عليها من أجل تكوين وفاق قصد ترويج وتهريب المخدرات.
0: معناها انا ما سمعتش الحقيقه، ما قريت البليغ، ما شفتش مصنفين كيفاش ارهابي ولا
1: مش بليغ. هو توي كي يعني في تصريح الزميل

0: سامي العرفاوي.
1: في تصريح لسامي. دونك احنا شفنا الحاله اللي صارت راهي في وقت اللي خرجت الاشاعه، شفنا الاهالي كيفاش انتفضت ومشيت، وراه بالحق الناس في الضيق، ما عندكش انت اكسي باش تهز التليفون تسال الناس الداخل، ولدك ولا الداخل، تقول له لاباس ولا. انا شفنا الناس مشيت للسبيطار، صارت فوضى فرحات حشيت، وخرج لهم رئيس القسم الاستعجالي وقال لهم راهو فما حد. رغم ذلك تواصل الضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاو للسجن وصارت مشكله كبيره، وبداو يضربوا في السجن بالحجر. تعرف وجيه شنو الخطر اللي كان يجم يصير؟ لو كان تتسرب للمساجين انه اهاليهم البرة، وانه ثم الحاله هذيك، لانه سهل بسيجار ويشعلوا الجراري وتشعل الحبس. تعرف شو علاش هذا صار؟ راه كان تذكرش في الثوره، صار في حبس المستير، وصار في المساعدين، وصار في صفاقس، في هيك وقت الهروب بتاع السجون، هذيك احداث السجون في صفاقس
0: الايامات الاولى بعد
1: الثوره، الايامات الاولى تقريبا 15-16 جانفي. دونك مثل نشر مثل هذه الاخبار هذه ماهيش بريئه. والمشكل وين؟ انه هبطت الهيئه العامه للسجون الاصلاح بلاغ وقالت راهو مش صحيح، وراهو ودخلت اهالي الموقوفين شافوا صغارهم. ايبا بعديك اش قالوا؟ قالوا لا، الحريق مش في البلوك بتاع الرجال، بل البلوك بتاع النساء، وواصلوا في نشر الوضعيه. دونك بعد انت كي تتكلم تقول راهو هذا جزء من التآمر، يضحكوا لا مش تآمر، هذه بث البلبله وتحريض الناس على الاقتتال. وكما تحدث السيد ناطق الرسمي يقول لك انه هذوما مطلوبين في قضايا ارهابيه وفي قضايا بتاع مخدرات. وانا انا فاهم لانه العمليه قامت بها اداره الاستعلاميه التابعه للحرس الوطني، لكن انا متاكد واكيد جدا انه ثم تفاصيل اهم وابشع من هذا، خاصه بالناس اللي رابطين مع المجموعات اللي في تونس، خاطر اكيد جدا. لكن بطبيعه الحال ثم معطيات ما تقالش، لانه مازال التحقيق والابحاث جاريه. دونك احنا في الاخر التوانسه ماذا بهم زاده تبعا لهذا اللي صار، باش نفهموا انه راهو ما ننساقوش وراء الاشاعات وراء اخبار الزائفه الى حدود انه نثبتوا منها.
0: واضح، شكرا لك عبد الرحمن. اذا هكا نوصل لنهايه جولتنا في اهم الاخبار، نخرج فاصل ثم نستقبل ضيف المشهد الدكتوره ملكة المدير نائبه رئيس النقابه الوطنيه لاصحاب الصيدليات الخاصه.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي امام ديري ليدي بلوش محديدة هي امام ديري.
3: يوسف التميمي
6: عمارو يا سنة عمارو
3: لذا الوطنية تونسية 100%.
7: ضيف المشهد.
0: مواصلين معكم في المشهد الآن مستمعينا، نستقبل ضيف المشهد الدكتورة ملكة المدير نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة. مرحبا بك دكتورة.
8: يعيشك، شكرا على هذه الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الغالية والعزيزة الإذاعة الوطنية.
0: شكرا لك دكتورة، شكرا لك أيضا على قبول الدعوة. أكيد يعني الموضوع اللي نحكيه عليه جديد، تحدثتوا يعني على أنه تم إعلامكم بما يفيد الشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات عند الكنا. رسميا المعلومة هذه ولات؟
8: أي رسميا البارح تم تحويل مبلغ صغير جدا للأسف.
1: النسبة قديش؟ نحسبوها بالنسبة
8: 10%.
0: حكيتوا على الثلث تقريبا من الاتفاق اللي صار في جانفي، قديش المبلغ تقريبا؟
8: به 10%. شنو صار هو؟ خلنا نبداو، لازمنا نحطوا الامور في اطارها،
0: نحطوا الامور ديما
8: نعاودوا، خاطر مهم جدا، خاطر هذا موضوع حساس ومهم، ويهم حاجه مهمه جدا في حياتنا اللي هي صحتنا ودوينا. مع انت راو ديما لازم نقول، نحن نقولوا راهي مانيش في صراع مع حتى حد، اليوم الصيدلي بالعكس قاعد يحمي في المواطن كي يعمل في التمشي هذي على خاطر قاعد يحمي في الصيدلية في وجود الصيدلية دونك توفر الدواء خاطر كان ما عادش فما صيدلية المواطن ما عادش في القدواء قريب ليه ترسلوا يعمل في 30 و 40 و 50 كيلومتر باكو دواء كان في جيب 3000 ولي يتكلف له 30 دينار و 40 دينار دونك هذا هو الراهي الحاجة اللي مهمة جدا
0: خاصة أنه فما برشا أدويات مش متوفرة في المستشفيات العمومية يعني الصيدلية هي المكان الوحيد
8: اللي نجم نلقاوها المواطنين فيه. الكل اللي يعالجوا في المستشفيات كان اللي عندهم المنظومة العلاج معناتها الصحة العمومية ماهوش المواطن الكل وحق المواطن أنه يقتني دواء وأنه تكون عنده الخدمة هذية أنه تكون عنده صيدلية وإحنا بنيناه هذية على مدار السنوات بنينا نسيج صيدلين قويسة علاش باش نفوتوا اليوم معناتها باش نخليوه اون فالو ليسي تومبي اليوم معناتها باش نفوتوا فيه بالعكس احنا فما بلدان تجيت الكوبي لو موديل تونيزيان في المياج مياج دي زوفيسين راهو انا مياج قويس راهو اليوم معناتها انك تلقى صيدلية ما نغزروش للرقم المعاملات اليوم لازم نلقاو كيفما ان بزوان دو سانتي نلقاو صيدليه ما نغزروش قداش تعمل شيفر وما تعملش هذا مش مهم بالنسبه اليوم لانتشار الصيدليات معناتها اليوم فما اماكن فما فيها صيدليه وما فيها تلقاش حتى فيها مركز نتاع بوسطه ساعات وتلقى اللانسين الكاجوسي نتاع الصيدليه راهو حاجه مهمه جدا انك تقرب الصحه للمواطن وتقرب الدواء للمواطن دوك هذه لازمنا نستحفظوا عليه واليوم راهو النقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه كان قاعدين معناتها نقولوا راهو ما عادش الصيدلي يقدر مش ما عادش يحب ما عادش يقدر لأنه الصيدلي لعب دور الممول لمدى 10 سنوات اليوم ما عادش مش معاش يحب ما عادش عنده القدرة كيفاش لعب دور الممول اليوم المواطن يجي للصيدلية ياخذ الدواء عبر لتيخ بيان في طرف الدافع فورا ياخذ الدواء فورا بالوقت يجي يقدم الأوردونونس نتاعو ياخذ الدواء فورا ونحنا نقعدوا نستناو من المينيموم 4 شهور 5 شهور 6 شهور 7 شهور باش نخلصوا انتخ تان شي يعمل الصيدلي يخلص المزود نتاعو او المخبر او الصيدلية المركزية ويخلص مكاليف التسيير ويخلص ادائته ويخلص الكوتيزاسيون سوسيال نتاعو ويخلص هو مازال ما خلصش
0: ويخلص العوين اللي يخدموا عنده
8: ويخلص كل شيء الكري وكل والادائات اللي السنه معناتها تحسينا برشا كي تطلع سقف الادائات بالنسبه للاشخاص الطبيعيين طلع 40% الحقيقة كانت ضربة قاسية جدا معناتها بور لو سيكتور خاصة وأن مستحقاتنا مانيش ناخذوا فيها أنت كيما تجي اليوم موظف نجدك سؤال أنت اليوم تقعد ما تخلص شهريتك ما تجيكش كان بعد 4-5 شهور هل تقبل؟
0: ما تنجمش
1: بيش نقبل هل تقبل
8: ما تنجمش مش حتى قبول
0: أنا شخصيا نعرفها الوضع
1: أنا وكيفوت 3 أيام في الصبان الناس تبدأ
8: معناتها لكن
0: حكم كنا قبل يعني أنا من أبناء شمسة فان كنت في شمسة فان تعدينا بها الوضعية كنا ساعات نقعدوا 3 و4 شهور ما نخلصوش نعرفش معناتك أنت توخر عليك جمعة شهريتك يصير فيك فما بالك يعني 3 و4 شهور
8: مش خاطر نقولوا صيدلية ليه صحيح راهو كانت الصيدلية في التسعينات والثمانينات كان الوضع الاقتصادي مش كالكل حتى في الأوائل الألفين اليوم تبدلت التركيبة الاقتصادية كلها تبدلت الصيدلية السيستم ايكونوميك متاحة نبلو فيابل وهذا قلناه الوزارة الصحة خاطر وزارة الصحة راهوني عندها لازمها زيدة تتحط قدام مسؤولياتها وتغزر للصيدلية خاطر ما هيش قاعدة تغزر للقطاع الصيدليني تقولك انا عندي اهميات اخرى عندي مستشفيات
0: وعندي قديش اجمالي الديون حتى التو عند الصيدليات الخاصة بالنسبة لصندوق
8: التأمين العام اكثر من 200 مليون دينار معناش راهو هذه تقريبا
0: تراكمات
1: على خاطر اول 26 هذا
8: احنا تو الاول معناتها مازلنا في فما صيدليات ما خلصتش في ديسمبر 25 فما صيدليات خلصت في جانفي 25 في 26 فما صيدليات خلصت في فيفري فما صيدليات ما خلصتش حتى في مازلت في اخر 25 على خاطر فما مليار. مشكله هوني تقنيه كبيره واللي احنا نعيشوا فيها مع الصندوق والصندوق مالوغوزمون قد ما معناتها حكينا معاه في المساله هذه انه فما مشكله نتاع فوتره وفما تاخير فواتير وفما احنا وياهم ما عندناش هو يقول لي انا عندي معناتها في لو سيستيم ني با ترانسبارون وهذا قلنا انه لازم اليوم تكون لا ديجيتاليزاسيون راهو اليوم في 2026
0: ما فماش صعيبه الحكايه
8: مش صعيبه ما نستنيو في ديجيتاليزاسيون
0: منظومه رقميه تتربط بين يعني الصيدليات الخاصه والكلام
8: اوتوماتيكمون كي تعدي انت كونيكتي ان نشوفوا انت تشوف نشوفوا
1: انتم تو مازلتوا الاوراق
8: مازلنا بالاوراق نكرافيو ونصبوا ونمشيو نصبوا وحتى كان عندنا اون بلاتفورم نشوفوا فيها الفوتره نتاعنا مرانا كان يا 2 سمانة يسكروها طلبنا وهذه هذه مخالفه البند من بنود الاتفاقيه معناتها راهو لا مشاكل تقنيه ومشاكل خلاص ديون وانت في علاقه تعاقديه فما طرفين، فيها كل واحد يلتزم بالتزامات، ولا ما كاش معاش تكون علاقه تعاقديه. احنا كصيادله كنا مش ملتزمين اكثر من ملتزمين، وفما صيدليات راو، وهذه نشكرهم الصيادله، خاطر فما صيدليات حتى كي صار لا سوسبونسيون تاع لو تشيربيون في ديسمبر ما خليوش مرضتهم وكارديولهم معناتها قاموا معناتها الصيادله قاعده تقوم بالمستحيل بالمستحيل. وين الوزاره؟ وينهم المؤسسات؟ وين المؤسسه؟ علاش يا اخي انت اليوم معناتها اعمل وينهم لي ريفورم؟ كيفاش ما صاروش لي ريفورم؟ اليوم مشاكل هيكليه كبيره. خلينا نحكي
0: دكتوره، قلت 200 مليار تقريبا
8: راهو هذيا العد، سامحني القيمه هذيا راهو احنا توقعنا، خاطر انت اليوم حتى كي تجلس مع الصندوق تقولوا اعطيني رقم الديون،
1: هو عنده الرقم ما يعطيكش رقم الديون
8: حتى رقمه، هو قلت لك الفواتير ماهيش تتعدى، من تصب مثلا تصب البوردوغوم تاع شهر جويليا تمشي تصبوا لو 1 اوت باغ اكزومبل، ولا تصبوا 29 جويليا يقعد
1: يعني في سبتمبر ولا
8: في يقعد اون سوسبون هكاك، معناتها يقعد اون سوسبون حتى لين فهمت باش معناتها ما فماش شفافيه الحقيقه. دوك الرقم الديون فينالمون ماهوش
1: ماهوش قادرين 200 مليار
8: قادرين وراهو صارت اوغمونتاسيون دو بلافون عامني، هذه حاجه باهيه كان جات الامور ماشيه، راهو اليوم فما صيدلي ما رقم حملته باش تزيد بالعكس يفرح، ولكن ما احنا مانيش فرحانين. علاش مانيش فرحانين؟
0: قداش اتفقتوا في اتفاق قداش باش
8: احنا اتفقنا في جانفي تحت اشراف رئاسه الجمهوريه وتدخل سيد الرئيس، واحنا معناتها ديريكتومون قبلنا ان نرجع بخيتو هذا حتى دورنا الاجتماع ترى الصيدلي معناتها معهد معناتها احنا مانيش محلف سامحني احنا مانيش معناتها اوني با دي فوندور دو ميديكامون، احنا نقومو في خدمه صحيه هذا مهم جدا. دوك عندك الدور الاجتماعي اللي فخورين به.
0: رجعنا دكتوره نمشيو لرفع اذان الصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
9: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضيف المشهد.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. مواصلين مع ضيفتنا ضيفة المشهد الآن الدكتورة ملكة المدير نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة. دكتورة ملكة، توقفنا عند النقطة نتاع الديون، قلنا 200 مليار تقريبا ديون الصيدليات. اتفاق جانفي، شنو تم الاتفاق فيه؟
3: في اتفاق جانفي دونك تمت، صار ديون جينا قسمناهم، تمت معناتها رزنامة في تقسيم معناتها في الديون المتخلدة بالذمة نتاع 2025 على ستة أشهر، أنه كل شهر باش لآخر الشهر يتصب انفيرمون، يتصبوا فلوس نتاع الديون المتخلدة. الحق الاتفاق مشي في شهر جانفي، مشي في شهر فيفري، ومشي في شهر مارس، تم احترام الأجل. في أفريل ما تمش احترام الأجل، معناتها القسط نتاع في أفريل تصب 20 مايو، دونك تم تأخيره ب 20 يوم.
4: قسط مايو؟
3: إيه قسط أفريل، سامحني،
4: قسط مي
3: ما تصابش، تو قسط مي وقسط جوان هما اللي صار فيهم الخلاف. في آخر جوان راسلنا احنا، قلنا راهو قاعدين تأخروا معناتها، وهذايا رزنيم الديون معناتها، احنا جا معناتها
4: جا صابرين معناها،
3: صابرين معناتها، خذينا ديون وجدولناها على ستة شهر. احنا المزود بالجملة شوف يجدولك، شوف ليه ما يقبلكش ساعة الجدولة، معناتها احنا قبلنا بالجدولة، قلنا سيلش نكملوا نقفوا أبخيتو، معناتها هذه دولتنا وهذه مؤسستنا ونمشي به. دونك صار الخلاف هنا،
2: حسب الاتفاق يعني كنتوا في شهر جوان يتم خلاص في كافة الديون حسب الاتفاق الأولي، مشيتوا كما قلنا
3: خاف يعني ديون، وبعد نعاودوا نجلسوا باش نعاودوا ننظروا في جديد،
2: في جديد نتاع 2026
3: معناتها، خاطر انت مهمه جدا المعلومه، يعني كل دقيقه راك قاعده تفكر،
2: يعني اللي تتم الاتفاق عليه هو ما يعني المتخلدات تاع سنه 2025
3: بارتي من 26 اللي باش نبداو نخدموا فيها، خاطر باش يفوت الوقت، انا باش نخلط جوان نبدا جوان في مفكترته، وما نخلط نبدا فيفري مفكترته، خاطر
4: يعني
3: احنا راهو الاجل
4: انت توا تاع شهر جانفي 26 اللي خدمتوه اللي بعثتوه مازال ما خدمتش،
3: فما صيدليات خلصت وصيدليات لا، هاني قلت لك
4: اللي بتاع مش القسط بتاع المتخلد بالذمه، القسط الجديد
3: اي نتاع اللي فكترناه في 26 اي، أي فما صيدليات خلصت فيه وفما لا، فما ناس مازلت تستنى في 25 به. دونك هوني صار الاختلاف، دونك جلسنا مع سيد الوزير في 25 جوان، تفاهمنا صب مبلغ صغير في اخر جوان، وتفهمنا انه في العشر ايام الاوائل نتاع جويليا باش نكملوا، لازم نسكروا اتفاق 30 جوان ونكملوا الاتفاق وندخلوا في اتفاق جديد اللي ما بقى باش نكملوا، كل خاطر راهو اليوم مهم جدا انه الصيدلي تبدا عنده شفافيه في قداش في جوها فلوس، باش يعرف
4: روحه يعرف عنده
3: تخيزو خير، خاطر اليوم عندنا ازمه سيوله، دونك حتى باش يفهم سوغ لو بلان فينانسي في صيدليته كيفاش باش يتعامل مع ديون، وهو زاد عنده ديون مع المزودين، والمزودين يصبروا عليه، وراهو المزودين اليوم ولاو ما عادش يصبروا،
4: المزودين ولاو عنده مشكله، راهو
3: ولاو عنده مشكله كيف كيف، وخرجوا برشا بلاغات وهما والمخابر والصيدليه المركزيه، راهي سلسله كامله راهي تنجم تنهار، وهذا خطير جدا. ما صارش الحق القسط العشر الاوائل نتاع جويليا ما تمش معناتها، ومالغري كو معناتها قمنا بالاتصالات اللازمه وطلبنا انه معناتها الاتفاق الاقليقي اللي صار في 25 جوان وينه، معناتها ما صارش، ولهذا معناتها
4: انتم ما علقتوش العمل، ما زلتوا
3: احنا باش نعلقوا العمل نهار 1 اوت يعني يوم السبت
2: رسمي، هذا
3: رسمي كان حتى ما يعني كان ما يتمش الحقيقه خلاص، بقيت الرزنامه معناتها،
2: حتى المبلغ اللي قلت لي تصب البارح
3: تصب البارح واللي تصب في جوان مازالوا ما يكملوش المبلغ، دوك لازم المبلغ يكمل ونعاودوا نجلسوا باش ننظروا في الجديد، مش في الجديد كوا في الجديد القديم، هذا ما عادش جديد ولا قديم، معناتها باش نعاودوا ونحطوا رزنامه واضحه.
2: يعني تأكدوا هنا دكتورة ملكة، بداية من غرة أوت الصيدليات الخاصة باش تقدر تتعامل منظومة الطرف الدافع فقط،
3: الطرف الدافع فقط
2: يعني عبد الرحمن.
4: لا والله من الحقيقة ما ديما نقول انه ما فماش عام اللي فارماسي ما يهدوش بالتعليق مرتين ولا يعلقوا مرة، وما فماش عام ما تصيرش مشكلة في الكنام في الفارماسي سنترال، وما فماش عام ما يلوحوش الأطباء مرات زادة بتعليق العمل مع الكنام. هذا الكل باش مربوط، مربوط لأنه ما فماش سياسة حقيقية في إصلاح الصناديق الاجتماعية. انت اذا وليت روتين معناها والله ايش بيه، والله ماهيش ايغوني كما بالحق، واش بيه الصيد اللي عنده مديده ما لقوش عمل، مش لانهم هما، لانه دي لازم كل عام مرتين ثلاثه كريز مع الكنام، لابد عندي فارماسي ديما نطل نقول نلقاه مع المستلزمات الطبيه، تذكرت كيف كيف جاونا المخابر كيف كيف المزودين، معناها المشكله هذه الكل يا اما يتم ايجاد معناها حلول حقيقيه للكنام. ونقول للناس بالحق معناها ليش مخبيوا فيها، وتعرفش المشكله وين، انه المسائل هذه كل ترقيعيه، دبرنا تفيتيف هاي نعطيه للفارماسيش، واسمع نحي منها شويه خلينا نعطيهم للاخري، هكاك العمليه واللي هي ما بتصيرش هكا. لي فارماسيان ما عندوش مشكله هو اخي، بالنسبه ليه انه العمليه اللي بتاعت تزود الناس بالادويه هو كان اصل في الشيء انها تمشي، مش انه يعلق، مش فرحان كي يعلق المخابر كيف كيف، الاطباء كيف كيف. دونك هذا اذا توا يتعاود، على الاقل انا خلطت على الاقل من 2017 تقريبا، والمشاكل تمشي وتزيد في علاقه بالكنام، وما فما حتى بوادر نتاع انه اصلاح او انفراج او خطه عمل. يا سيدي خطه عمل رانا مش نعملوا كذا وكذا وكذا، عارفين ثم اشكاليه ماليه، راهو الناس الكل تعرف انه الكنام تعيش اشكاليات ماليه وتعثر، وعندها مشكله مع السي ان اس اس والسي ان ار بي اس وكل وفارماسي سوتر كل، ونعرفوها الدائره هذيك التي لا تنتهي. هي ماذا المواطن مش تقعد تقول له ياخذ به الدواء، مش يداوي بيها، مش يمشي للسبيطار بيه، ما يمشيش بيه هذا. دونك الاصل في الشيء انه الدوله اولا ما تخلفش وعودها، انت عملت اتفاق راك تمشي فيه، لانه يعني الاتفاق موش اشخاص، اتفاق بين هيكل الدوله، هذه دوله اتفقت. دونك تمشي، اذا العمليه تعثرت تعلم، تقول لمراه مثلا تعثرت، معناها تخلي نوع من المرونه والليونه مع الناس معاك، وباش تكون باش نخلقوا باش يكون نثبتوا الشفافيه والثقه في مؤسسات الدوله. اما اذا صحح وتقول له باهي من بعد طفي الضوء، باش تخلق لنا مشكله. والمشكله الصحيه راهي ماهيش مشاكل، المشاكل الصحيه يعني المرتبطه بقطاع الصحه راهي مشاكل حساسه جدا، فيش لعب. وراهو الناس اللي انا مانيش عامل المنظومه طب العائله، انا عامل استرجاع مصاريف، دونك نجم نشري عادي، اما ثم عباد راهي دويتها ما عنديش انها تاخذ بالطريقه هذيك بتاع طبيب العائله باش يحل مشكلته، باش يفعل
2: فرنسي. نعرف اصحاب الامراض المزمنه اللي ياخذوا يعني دواء
4: صحيح
2: كيفاش شهريه زاد، كيف تشملهم العمليا.
3: راهو النقابه ماهيش تهدد، والله لا هي تهدد النقابه، ما نحبوا احنا ما نحبوا نوصلوا للوضع هذايا، ولا نحبوا نعيشوا الوضع هذايا، ولا نحبوا احنا نعلقوا باش نوقفوا معناتها معاملات، ولا باش باجيتو نحنا راهو قاعدين، هذا راهو قاعدين اونتير دي سوني دالار باش نفيقوا بلوتو في نفيقوا
4: متكرر نفيقوا
3: باش نفيقوا باش نلقاو الحلول الجذريه. لازمنا انا ما سي با بوسيبل، ما عادش نجموا نقعدوا نتلعبوا الحقيقة بالدواء، ما نجموش. قدر اليوم كما قلت لك راهو اليوم تسكر الصيدلية، يتسكر الصيدلية في البلاصة هذيك، المواطن ما عادش يلقى دواء، هو الصيدلي يسكر الصيدلية يعلن إفلاسه،
4: والمواطن اللي كانت
3: والمواطن اللي كانت بجنبه هو تو يدبر راسه، الصيدلي عنده شهادة تو يمشي يخدم في مخبر ولا في مؤسسة صحية ولا اللي هو، أما المواطن ماهوش باش يلقى دواء، المواطن ما عادش باش يلقى دواء في البلاصه هذيك. وحتى اللي باش تعيط له باش تقول له اجي حل غاديك، مش باش يحل شايف زميله افلس كيفاش معناتها. ما هو اليوم منظومه كامله، راهو اليوم قاعدين معناتها استمراريه توفر الدواء الي ميز ان جو. عملت البنك، جي جوي لو رول دو لا بانك بوندون دي زاني لمده عشرات السنين، ومولت تشي دبرت راسي، اقترضت واخرت مع المزود، لكن اليوم حتى البنوك ما عادش تقترض منها بنفس الطريقه، واحنا نعرفوا اليوم لي تو دانتيغي قداش عاليين، معناتها تزيد تخرق
4: انت ربحها 10% تاخذ قرض ب 15%
3: على الربح. وفين الربح؟ احنا اليوم راهو مع معاملتنا مع الكنام ما عادش نحكيو على الربح، قاعدين معناتها نعطيو في دواء بلاش، عباره نعطيو فيه بلاش، قدر بعد 6 شهور انا واربع وخمسه شهور كي نخلص ورا حتى أربع شهور
4: ما
3: عادش عندها حتى قيمة. بالعكس أنا هوني قاعد نخسر وخلصت عليهم ضرائب. رد بالك راه خاطر رقم المعامل موجود في الوراق موجود وخلصت عليه ضرائب وانا ما قبلتوش. كونتابلمون تجيب اي خبير خبير معناتها نتاع محاسبه يقول لك دايوغ كبار الكل قلنا ما تنجمش راك خاسر هوني كومبليت وراك داخل في حيط في هكا ما تنجمش. ولكن ديما رافعين راسنا على خاطر نحن زيدا مواطنين وطرف. يا اخي انا ما عندي كارنيكنا وعائلتي ما عندهاش تيربي وعندهم طرف دافع برش معناتها نحن زيدا رانا مانيش
4: معنيين
3: معنيين احنا زيدا مواطنين قبل ما نكونوا صيادل. اما لكن اليوم وفيك هو ما عادش نجم نقدموا هكا مش نجم نقدموا لازمنا نلقاو معناتها اليوم كان مانيش بش الحق معناتها اليوم الحلول الجذريه ولازم تصير الاصلاحات الهيكليه. ما عادش نجم نستنى
2: خدمروا الموضوع الموالي يظهر لي يعني في ظل الازمه هذه الكل زدنا عليه منشور الصيدلية المركزية المتعلق بالزيادة في أسعار تقريبا 300 نوع من الأدوية وكنقابة صيدليات خاصة عبرتوا يعني على منقولوش ربطكم ولكن استغرابكم من القرار هذا واعتبرتوا أنه إذا كان يتم اتخاذه يعني يلزم تكون فما مبررات واقعية. قلتوا زاد أنه ما تمش تشريككم في اتخاذ القرار.
4: شنو السبب تو دكتورة سامحني شنو السبب عندك معلومة على غلاوة الدويات هذم؟
3: انا باش نعطيك قراءتي احنا اكيد معناتها ما تمش خاطر احنا تم اقصائنا من هذيا الكامله كوميسيون داشا دي ميديكامون من السنه اللي فاتت. ودايوغ احنا ما فهمناش اليوم اداره الصيدله المركزيه كيفاش قاعده تتعامل مع الصيدله خاطر احنا صيدله نحسبوا الصيدله المركزيه دارنا ماهيش معناتها بخير الطف على الاداره. حتى معناتها عملنا اون بلاتفورم حبينا نعملوها مع الصيدله المركزيه الديجيتاليز العلاقه ما بيناتنا باش تسهل معناتها اقتناء الدواء وخاصه تخلي الدواء يكون متوفر بنفس الطريقه ونفس الشفافيه على كامل صيدليه تراب جمهوريه. ولكن معناتها وقفت مالوغوزمون اداره الصيدله المركزيه اليوم وقفت وهذايا مالغري كو صار فيه اتفاق تحت اشراف وزاره الصحه في 2023. اليوم نحن ما كناش حاضرين دونك ما نجمش نقول لك شنو بالضبط اللي صار. ولكن احنا بدنا اكتشفنا كيفنا كيما المواطنين اكتشفنا معناتها سيركولير نهار الجمعه فيها 300 دواء فما ادويه زادت وفما ادويه نقصت. قراءتنا احنا كخبراء معناتها وكمهنيين وكل شيء شنو صاروا فما دويات زادت. الدويات اللي زادت فما جزء منها احنا بتبيعتنا ما عادش نستوردوها على خاطر نعرفوا اليوم المشكلة الصيدلية المركزية حتى هي الأزمة الخانقة اللي تعيشها خاطر حتى هي ماهيش تخلص من مستحقاتها من طرف الصندوق ومن طرف المستشفيات. فما أدوية معناتها تقول لك مادام عندهم جنيس وحتى المخبر العالمي ما عادش حتى بريوريتي لتونس
2: مادام مصنعين محليا
3: عندنا ونصنعوا فيهم حتى كان غلاو حقيقة عنا
4: أدوية
3: الحقيقة عنا أدوية جنيسة متاعهم اللي احنا نخدموا بهم عنا أكثر من عامين والمرضى حتى الطب استانسوا ولو يكتبوا فيهم دونك ما عادش لكن فما فئة من الأدوية حسب القراءة أنه تم خاطر الصيدلية المركزية كانت عندها سياستها اللي كما صارت عندها 1990 أنها تدعم مش من كاسة الدعم الوطني من كاستها الخاصة باش تخلي الدواء سعره يكون معناتها نازل في السوق ونجم حتى يواكب القدره الشرائيه للمواطن. كيفاش معناتها مثلا تشري دواء ب 10000 تبيعه ب 3000 في السوق المحلي فتخرجوا للسوق التونسيه ب 3000 فكانت تعدل الاسعار ومفاجئ. دونك هي صار انه بدات ترفع في الدعم تدريجيا عليهم. علاش؟ على خاطر فما نسبه من الادويه هذوما السوق العالميه تشهد فيهم اضطرابات كبيره. مثلا تنجم هذوما 10 فما مثلا مخبر معروف كيما سانوفي بيع لاكارت نتاعو المخبر اخر دونك تقعد اكل حتى لين ياخذ المخبر لي نوفل كارت ويسجل في البلاد نتاعو تقعد.
2: نختموا معاك بسرعه دكتور خلينا نبسطوا للمواطنين تقريبا قداش باش تكون الزياده فما ادويه يعني مهمه برشا يعني متداوله برشا في تونس قداش مثلا نقولوا دواء كنت تاخذ فيه ب 20000 قداش باش تولي
3: الحقيقه ما نجمش خاطر هي لازمها برشا تفصيل معناتها هما 300
2: مش نفس مش نفس الزياده يعني بالنسبه للادويه
3: الكل 10 و20% فما حاجات نقصت فما حاجات زادت. الحاجات اللي زادت فسرت لك فما حدود عندهم ادويه جنيسه والاخرين اللي زادوا شوية ولكن معناتها هذايا باش يخلي السوق المحلية على زادوا باش تعطي الفرصة للسوق المحلية باش تصنعهم وتبيعهم بأقل سوم من الأدوية خاطر راهو القائمة تخص الأدوية الأصلية المستوردة ما تخصش أدوية محلية.
2: نختموا معاك دكتور
3: عايشك
2: كلمة الختام شنو تحب؟
3: كلمة الختام إن شاء الله اليوم يكونوا وزارة الشؤون الاجتماعية تكون معناتها كونسيونت بالمضره اللي قاعده تعيشها الصيدليات. الصيدلي باش يكون ديما مع المواطن وديما باش يحمي المواطن، خاطر احنا اللي نعملوا فيه باش نحمي واستمراريه الدواء. وان شاء الله تكون وزاره الشؤون الاجتماعيه اليوم فاهمه المشكل، وان شاء الله تعمل الاصلاحات اللازمه وتبدا في الاصلاحات اللازمه توا في الدقيقه هذه قبل غدوه
2: ان شاء الله. هذا ما نتمناه، ان شاء الله يتم يعني التواصل الاتفاق قبل ما يتم يعني مرور الصيدليات الخاصه لتعليق العمل بمنظومه الطرف الدافع. شكرا لك ملكة المدير نائبه رئيس النقابه الوطنيه لاصحاب الصيدليات الخاصه. نخرج فاصل ثم نواصل مع المشهد الدولي.
1: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات،
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات. المشهد في العالم.
2: مواصلين معكم في المشهد في العالم مع الكاتب والمحلل السياسي بولبابا سالم. موضوع اليوم الدكتور بولبابا سالم باش يحدثنا على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتراجع عن خيار المحادثات مع ايران، بالتراجع عن خيار المواجهه مع ايران والمرور للمحادثات.
7: استاذ وجيه طبعا، وتحياتي الى كل متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. بكل تاكيد يعني ايران في هذه المواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه، ايران انتصرت سياسيا واستراتيجيا رغم الخسائر الفادحه طبعا في هذه المواجهه غير المتكافئه، لكن استطاعت ايران عبر استغلال نقاط القوه لديها هنا واستعدادها لهذه المواجهه ان تكسب ربما انتصار سياسي واستراتيجي كبير، مع الإصرار على مضيق هرمز باعتباره يعني سلاحا نوويا حقيقيا أقوى من كل الأسلحة الأخرى. وهذا السلاح بيد إيران هو الذي جعل ترامب يتراجع. طبعا الضربات الخاطفة في الأسبوعين الماضيين التي شنتها طبعا الطائرات الأمريكية ضد بعض مواقع الحرس الثوري وحول الدفاعات حول مضيق هرمز تقريبا فشلت في تحقيق أهدافها. هدد ترامب طبعا سابقا بتوسيع الحرب وأن تكون حرب شاملة، ولديه الإمكانيات هناك طبعا اللوجستية والعسكرية والبحرية إلى غير ذلك، وأراد ربما توسيع هذه المواجهة والقيام بحرب شاملة كما شنها في رمضان الماضي، ولكن يبدو أنه تراجع في الفترة الأخيرة. هذا التراجع طبعا له سببين رئيسيين في اعتقادي. السبب الأول هو نجاح إيران في ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة هناك وشلها تماما، أو على الأقل شل 80% منها، مما جعلها غير قادرة ربما على الاستمرار بصورة فعالة. الجانب الثاني كذلك هو يعني تراجع ترامب عن الرضوخ للضغوط اللوبي الصهيوني الأمريكي هناك. نعرف جيدا أن نائب الرئيس ديفانس كان تقريبا من القلائل الذين رفضوا الحرب من البداية، وهو الذي يعني يصر على استمرار المفاوضات مع إيران للوصول إلى اتفاق، وهو تقريبا أحد مهندسي هدنة 60 يوما الأخيرة. وطبعا قالها صراحة ديفانس يعني سابقا، قال بأن إسرائيل تسعى بكل قوة إلى أن تستمر أمريكا في الحرب وفي المواجهة، وأن مصالح أمريكا لا تتقاطع مع إسرائيل في هذه المرحلة. بالطبع هنا يبدو أن الرئيس ترامب يعني استمع إلى نصائح نائبه في الفترة الأخيرة، إلى جانب طبعا تدخل الوسطاء خاصة الوسيط الباكستاني والقطري كذلك والعماني للعودة إلى طاولة المفاوضات. ولذلك يعني نشهد ربما في الفترة أو في الأيام الأخيرة يعني نوع من التهدئة بين الطرفين وجنوحا إلى مفاوضات السلام. طبعا يأتي ذلك ضمن لقاء عاصف شهده البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب. ترامب الذي ربما عاتب نتنياهو هنا على كشفه ربما لوسائل الإعلام عن بعض أو عن يعني محاولة تضخيم البرنامج النووي الإيراني حول جبل فأس الذي يخفي بعض الأنشطة النووية وما شابه ذلك في إيران، ولامه بشدة على ذلك وقال بأن أمريكا تعرف ما تفعل، وأن ربما أمريكا يعني أن إسرائيل تريد من أمريكا الاستمرار في الحرب. يعني وتقريبا أدرك متأخرا ترامب بأنه وقع ضحية اللوبي الصهيوني الذي ورطه في هذه الحرب بتقارير مغلوطة حتى صارت أمريكا يعني وكأنها تنوب إسرائيل في هذه المعركة. لذلك كان اللقاء يعني الأخير بينهما في البيت الأبيض لقاء فاتر يعني في العموم. و يعني حتى في مسألة الطائرات الـ F-35 التي ستبيعها يعني أمريكا إلى تركيا، قال يعني ليس من حق إسرائيل أن تمنع ذلك، وليس هو من يأمرني بعدم بيع هذه الطائرات. إذن أعتقد يعني أن حكومة نتنياهو في الفترة الأخيرة لم يبقى لها إلا حليف واحد، هي الإدارة الأمريكية، التي ربما الآن شعرت بأنها وقعت ضحية أو في ورطة، لا نقول ضحية، في ورطة حقيقية بسبب اتباعها الأعمى للرواية الصهيونية في خصوص المنطقة وخاصة إيران.
2: دكتور بولبابة، في ظل التطورات الأخيرة في الساعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، هل يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت نوعا ما في توريط المملكة السعودية؟
7: طبعا تصعيد خطير تشهده المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الطيران الحربي السعودي يعني هجمات منسقة ضد بعض الفصائل العراقية الموالية لإيران داخل العراق. طبعا تتهم السعودية هذه الفصائل وهذه الميليشيات بأنها قامت ببعض الهجمات ضد أهداف نفطية سعودية عبر الطائرات المسيرة، وبأنها تدعم يعني الحوثيين ضدها في هذه المعركة. وبالتالي هنا تدخلت السعودية في الحرب ضد هذه الفصائل العراقية. طبعا هذه الفصائل العراقية هنا هي أساسا يعني كانت أو لنقول كانت رافدا رئيسيا لإيران في معركتها في شهر رمضان الماضي، سواء في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة القواعد الأمريكية في العراق أو في المنطقة، ولعبت دور ربما كبير يعني، وهي مسلحة تسليح جيد، خاصة أن الدولة المركزية في العراق كما نعرف ضعيفة. بالتالي هنا السعودية طبعا هي تريد حماية أمنها، لكنها في النهاية تدخلت يعني في اليمن وقصفت الحوثيين في الأيام الماضية، ما جعل الجبهة تشتعل من جديد، وهناك يعني إغلاق لبضيق باب المندب، وكذلك مارس الحوثيون الحصار بالحصار كما قالوا ضد الموانئ السعودية. طبعا هذا التصعيد هنا نتحدث الليلة أمس يعني عن قصف سعودي أمريكي للعراق. بكل تأكيد يعني طبعا السعودية هي لنقل من حقها أن تدافع عن نفسها ضد مصادر النيران، يعني إذا كانت هي في مواجهة ربما مع الحوثيين في اليمن أن يأتيها ربما قصف من العراق، من حقها أن تدافع عن نفسها إذا كانت الدولة المركزية في العراق غائبة عن ضبط السلاح وهناك ميليشيات ربما مارقة عن ذلك، لأن هذا في النهاية تدافع عن أمنها القومي. ولكن الـ يعني التنسيق الأمريكي، وربما هل السؤال الأبرز، هل فعلا نجحت أمريكا في توريط السعودية في هكذا حرب يعني؟ وأعتقد يعني أن العلاقات الإيرانية السعودية ليست سيئة رغم ما فيها من تصعيد، وأعتقد يعني أنها ستكون حرب خاطفة فقط ضد بعض الأهداف العراقية، ميليشيات اللي نقول العراقية، ولكن أعتقد أن رد هذه الميليشيات أيضا لن يتأخر باعتبار أنها غير منضبطة لسلطة الدولة. وطبعا العراق نفسه كحكومة مركزية اليوم يعني رئيس الحكومة العراقية ألغى زيارته إلى الرياض، وبالتالي أعتقد يعني أن التعقيدات الوضع في الشرق الأوسط ربما ازدادت أكثر.
2: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي بولبابة سالم، هكا نوصل لنهاية المشهد الآن لليوم. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة والاستماع، ونفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار لتقديم نشرة الظهر.
5: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
8: الدكتور حكيم.
9: في الصيف تكثر أنواع الغلة، ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة. هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها. هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يزمة تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
8: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: وفي أبرز عناوينها: الحرائق تطفئ 12 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما و95% منها تعود لأسباب بشرية. اليوم انطلاق الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. وفي العالم 20 قاتلا وأكثر من 30 جريحا حاصلة الضربات العسكرية الأمريكية السعودية في العراق، وإيران تقصف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن. إلى التفاصيل. تحية طيبة. صادق مجلس النواب الشعب اليوم على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقتي ضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. في خبر آخر، أكد كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي أن الحرائق الأخيرة تسببت في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما، وشملت الحرائق خاصة ولايات الكاف وبجة وجندوبة وبنزرت، مشيرا إلى أن النقص الكبير في أعوان الغابات المكلفين بإخماد هذه الحرائق زاد من صعوبة التدخلات الميدانية وفق قوله.
10: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات. للأسف هي كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار ضم في فترة 15 يوم، معناتها كانت مساحات كبيرة وشاسعة. للأسف هي كانت تزامنت مع الموجة الحر هذه، ومعناتها عديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد نواقص في معناتها عدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت.
8: مدير حماية الغابات العروس الربيعي لفت أيضا خلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم إلى أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، مؤكدا إيقاف العديد من الأشخاص.
10: الأسباب هي تقريبا 95% هي تعود للعنصر البشري، فيها ما هو جانب معناتها تلقائي معناتها فوية، ولكن فما جانب آخر للأسف هو جانب غير مسؤول. احنا يتم رفع كل المخالفات والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم، والقضاء باش ياخذ مساره وكل حد ياخذ جزاء.
8: دعا المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استثنائية لجبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين والبحارة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه، محذرا من انعكاساتها السلبية على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. نائب رئيس الاتحاد صالح ديدر.
11: بالنسبة للمكتب التنفيذي الموسع المنعقد بالأمس، هو نتيجة المشاكل الموجودة اللي تكبدها الفلاح والبحارة من ارتفاع القياسي لدرجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة، ومرافقتها كذلك بانقطاعات متكررة وساعات طويلة للتيار الكهربائي والمياه، واللي خلف مختلف المنظومات الفلاحية اللي تسبب في تلف كميات هامة من الخضر والغلال والأسماك والدواجن بمختلف الخسائر هذه كبيرة اللي تكبدها الفلاحة والبحارة، وهذا يعكس سلبا على نسق الانتاج. حمل المسؤولية الكاملة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ودعينا الحكومة للتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجبر الأضرار اللاحقة بالمتضررين. أرقام الأمانة كبيرة، لكن ما نجماش أنه نحصيه الأرقام، خطر برشة فلاحة وبرشة بحارة اللي معناها الدخل وتشكاو.
8: في سياق متصل، أعلن مركز التوليد وتب الرضيع بتونس في بيان له أن حادثة انقطاع التيار الكهربائي التي سجلت صباح يوم 25 من جويلية الحالية لم تؤثر على سلامة الأمهات أو حادثي الولادة، وأن الرعاية الصحية تواصلت بصفة عادية وبشكل متواصل بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومة التأمين الكهربائي بالمؤسسة. نظم ديوان التونسيين في الخارج اليوم الندوة الإقليمية للتونسيين في الخارج في إطار سلسلة ندوات يعكف على تنظيمها في مختلف الأقاليم والتي تبحث فرص دفع هذه الجالية التونسية في الخارج إلى تعزيز استثماراتهم في تونس، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للديوان بولاية تونس أميرة الصحبي.
12: الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثاني اللي تضم ولاية تونس، منوبة، أريانا، بنعروس، زغوان ونابل، وتحت شعار طاقاتنا بالخارج قوة دافعة لتنمية وطنية. الندوة هذه تضم زوز محاور مهمين. المحور الأول هو القطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثاني، يعني فرص استثمارات التونسيين بالخارج، والمحور الثاني هو تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. وعنا أيضا فضاء إعلامي حاولنا أن نشاركه هيكل الدولة واللي تقدم في خدمات للتونسي المقيم بالخارج. صارت نهار 23 جويلية في تطاوير بالنسبة للإقليم الخامس، أيضا في بنزرة إن شاء الله نهار 4 أوت، وفي القروان باش تصير نهار 6 أوت.
8: من جانبه دعا رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أستين بن رجب إلى عدم التعامل مع تحويلات التونسيين في الخارج كتمويلات تذهب نحو ما وصفه برأس المال الميت، داعيا إلى توجيهها نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة.
13: كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، ده رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل، وأنشطة أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع الاهتمام بها بطريقة كيفاش نجمو نفهموها، وين ماشية؟ ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمار وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية، غير أنهم يحطوهم البرة. لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كي يحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا، في فرنسا، في تركيا، وإنما يحطهم في تونس، ويعرف أنه بعد سنة شنو المرابح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية، بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة.
8: في الثقافة وبندوة فكرية تنطلق اليوم فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي وتتواصل إلى 24 من الشهر المقبل. عروض مسرحية وموسيقية وأخرى للأطفال تقدمها الدورة وفق مديرها لسعد بوخشينا.
14: تنطلق العروض الفنية يوم 31 جويلية، إن شاء الله الافتتاح باش يكون من إنتاج المهرجان بعرض صوفي اخترنا له عنوان لواعي الصوفية، وكذلك على مستوى البنية التحتية اجتهدنا لتوفير كل الظروف من أجل أن تكون متابعة هذه الفهرات في ظروف طيبة وممتازة. عندنا 5 عروض مسرحية، كذلك عندنا عرض للأطفال خيال جميل، إن شاء الله باش يكونوا على موعد مع نجوم الأغنية التونسية والعربية صابر الرباعي، أمينة فاخر، يسرى محنوش، كذلك نور شيبة، وليد الصالحي، شريد اللجمي. النجوم التونسية ستتألق بإذن الله في فضاء مهرجان كأس الدولي هذه الصيف.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: في الشأن الإيراني، أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية، وأعلنت طهران رفضها مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنها استهدفت 3 ناقلات نفط بعد إبحارها في مسار غير آمن بالمضيق. وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن هناك توافقا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع إيران من امتلاك سلاح نووي. من جهتها نفذت القيادة المركزية الأمريكية والقوات المسلحة السعودية ضربات في العراق استهدف الجماعات وصفتها بالموالية لإيران على خلفية استهدافها القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وأسفرت العملية وفق الحشد الشعبي في العراق عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في حصيلة غير نهائية. على الجبهة اللبنانية تواصلت اليوم الاعتداءات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان، حيث تعرضت أطراف بلدة النبطية الفوقة إلى قصف مدفعي، كما توغلت آليات عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة عيت الجبل وأقدمت على إحراق ونسف المنازل في بلدة القنطرة وفي قرى القطاع الغربي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونوجزه لكم في عناوين. الحرائق تتلف 12 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما و95% منها تعود لأسباب بشرية. اليوم انطلاق الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. وفي العالم 20 قاتلا وأكثر من 30 جريحا حاصلة الضربات العسكرية الأمريكية السعودية في العراق، وإيران تقصف قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: دراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ هون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبوهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش هذا زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبيه

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض اجدادنا، وشي هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي، احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: حالة ما يصرش مسكين، جات ضربة مكانة. قبيلة بركة نوسي صالح قالي كان شرب الدواء، أنا يهفت شوي وكان ما كلاش يهرش، عايش بالدواء مسكين.
1: ربي يشفيه، قليل ودافي ما يستاهلش. هي وانت وسي صالح كيفاش تتعاملوا؟
0: في شنو؟
1: اسمعني يا بابا مليح مليح، الله يطول لي في عمرك ويشد لك في صحيحتك، وبعد ما نكمل حديثي قول اش تحب.
0: وليدي اشتم واش ثم محمد علي؟ هاي قول قول.
1: انت راك سيدي وبابا وتاج راسي وشمعت اللي مضويت لي دنيتي، من غير رضايتك انت نعيش تعيس طول عمري. كبرتني وعلمتني ورديتني راجل وما سيبتنيش، ديما معايشني تحت جناحك.
0: يا اخي هو بالمزية راك ولدي، ثم بابي هم ذريته هو.
1: ثم بابا ثم بارش ولا باس عليهم، هملوا ذريتهم ما قروهمش باش يتنوروا، طلعوا طالحين مشارب وشقايل مقعورة. ما تقارنش روحك بهم، يا ما كليت من عندك طرايح نهار اللي ما نحفظش درس ولا نقوم بواجب، يا ما تعذبت وانت ماشي جاي على صفاقس تجيب لي في المونة والمصروف، وانا يقول لك يا بابا ليش تتعب في روحك عندي كل شيء، تبدأ تضحك علي وانت وجهك أصفر مكلخ من التعب، تقول لي اللي يفضل عليك أعطيه اللي معاك غير أقرى برك. مسخن لي أكتافي من صغري وعمري ما حسيت بهم برد. بابا
0: أنا عم محمد علي.
1: بابا نارني نحبك لدرجة ما تتصورهاش، انت عزيز علي من بكري وتزودت في قلبي عزازتك.
0: محمد علي وليدي شبيك زغبتني تقول تودع فيا؟ راني ما فهمت شيء، كان مثقل عليك حاجة كلي وليد.
1: مدامك انت فوق راسي ما يثقل علي شيء، ربي يحفظك لي. بابا سامحني.
0: على شنو سامحك يا محمد علي؟
1: مشيني بالعاني، سمعت الحديث اللي دار بينك انت وسي صالح بحذا العش، تعديتوا من بحذاي وما فقتوش، ما تتصوروش كديش اعتزيت بيكم. عرفت اللي بابا مش قابل للقهر والظلمة متاع هالكلاب، هو وجملة الرجالة اللي قايلة لا. كنت نتمنى نشوف واحد من هالرجالة، ظهر عندي واحد منهم في الدار نشوف فيه كل يوم وماشيني داري.
0: اها وليدي تطرح فيك البرك وقعد مشيك داري، والكلام اللي سمعته اتقال بيني وبين عمك صالح، احسب روحك ما سمعتهاش.
1: عليه شباب
0: هي باهي هك سمعت وعرفتها، ومن بعد
1: نحب نكون واحد منكم ونعاون، هذاك على جيتك.
0: معناتها انت جايني باش تقول لي يا فتاح ابعث ولدك يطرقوا عليه ولي الحبال المشنق؟ ما هو هكا محمد علي، داري على روحك ليش كل جاي تقول فيه هالحديث هذا وكي شدوك ولا يطرقوا عليه؟ ايش نعمل ترى
1: يا بابا؟
0: لا بابا ولا شيء، شد مضربك وريض، وهالحديث هذا ما عادش تعاوده معايا. انت قري الذري في المكتب ونورهم وعلمهم كيفاش يحبوا ارضهم وما يسلموش فيها، علمهم كيفاش يضربوا على عرضهم، وريهم كيفاش ما يفرطوش في حقهم، كبرهم على الشيء هذا. تي هو عندك باب كبير تنجم تعاون فيه. انا يا باباك زاز حالي، كان شدوني ولا خبروا عليا ما عادش عندي علاش نستاسف. انت محمد علي ولدي، انت تهنيني على عيلة. يا اخي انت شفت في دينتك، مازال قدامك العمر طويل. اسمعني ولدي، هالناس اللي تحكي عليهم مجاجة بحياتها قطعوا ارواحهم من الدنيا، خلوا أم ليهم واهلهم واصحابهم وخشوا في جوج الخلايا، طرف الجبل وطرف الخلال مخلي وطرف الصحراء ياسمين مع الذيوبة والثعالب والفاع والعقارب والشهيلي والبرد، ليلة ياكلوا وليلة يباتوا بلاش، وكي ياكلهم الشر يغوروا على الدواوير باش ياكلوا ولا يشربوا، مسمينهم الناس قطعية وهم بارين على الشي هذا. يا وليدي الشي هذا اللي نقدر لنا انت، هاني نعاون فيهم بلي نقدر، وعمك صالح كيف كيف.
1: يا بابا رانا ماشينا مختلفين، انا كي قلت لك نحب نعاون شو باش نهز روحي ونمشي تعيش معاهم؟ وسع بالك معايا يا بابا شوي حتى نفسر لك علاش انا قلت لك نحب نكون معاك انت وسي صالح بالذات، وخاصة انك عرفت لي لزهاري هو اللي رابط بينك وبينهم، وكي لزهاري قدر عليه ربي ما عادش ينجم، قلت منه هالثقة اللي تعوض لزهاري ويخليكم ديما في أمان، عندكم منها ضمانة. قلت غاب عليهم لزهاري أنا موجود، لا تتعرض أنت بابا وروحي للخطر ولا سي صالح. شدوني هاز المونة ولا أي شيء ما عندهم ما يعملولي، لاني هاز سلاح ولاني هاز تكروري، الناس كل يعرفونه وحتى القرة اللي احنا لباس علينا والحمد لله نعطوا لربي، معناها يا بابا ما ثم علي حتى خطر خطر عليك انت وسي صالح لو كان يشدوا واحد اخر. انا خايف عليك وخايف عليه، هذا من باب، ومن باب اخر انا معتز بهم هالناس هذوما، نحب نخدمهم كيف انت وسي صالح اللي سموا فيهم الناس القطعيه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: بابا انا معاك في الفكره، وتشرف كل راجل في البلاد والتاريخ يسجل كل شقيقه ورقيق. الشيء اللي تعمل فيه انت وسي صالح عظيم، اما اذا كانت تجيكم من تلاها مضره ما حاجتكمش بيه، ماشيني مستعد باش نخلي اي مخلوق يلعب بحياه بابا وانا حي. ما عنديش حتى امان في واحد مهما كان بعد لزهاري، يا نعوض انا لزهاري يا تحبسوا انت وسي صالح. بابا روحي واغلى ما عندي، بابا روحي مشي اغلى من روحك. انا نفديك بها اللي عندي قلتها ورضايتك بالدنيا، الله يرضيك علي دنيا واخرة، ما تقوليش لا. هاي تصبح على خير يا بابا.

0: سيدي خويا، سيدي خويا.
1: جنات ادخلي ادخلي. اش بيكي واقفه غادي تخزري لي؟ اش بيكي؟ اش ثم؟
0: الحديث اللي تحدثته انت وبابا الكل سمعته. جيت داخله باش نعطيكم قهويكم، يا اخي سمعت سمعت.
1: يوم من بعد هاك سمعتي؟
0: سيدي خويا اللي سمعته ما يعجبش، يخوف. تفجعت مرتين الليله، تفجعت في بابا كيفاش قال للبلا هيا جاي لعندي، وزدت تفجعت كي سمعتك انت تتمشي للبلا برجليك. سيدي خويا واحنا من بينا ما خممتش فمك عكري عكري. سيدي خويا اللي لو كانت تسمع بركة تطيح تموت على بلاصتها. واحنا سيدي خويا لمن تتخلينا؟ لا باب لا خو. سيدي خويا وغزال، وين يغزال؟ نحيت كل شيء من مخك.

0: جنات جنات خويتي شبيكي؟ هاي مزاش عندك ما تقولي؟ حاني ساكت ونسمع فيك.
1: سمحني سيد أخوي، طولت معك الحديث، خايف عليك وما نطيقش فيك دقة الشوكة.
0: أنا يثانا نحبكم ونموت عليكم، هذاك علاش مشيت البابا وتحدثت معاه. أنا بعد ما سمعت بالحركة اللي يحرك فيها هو سي صالح نوم الليل ما كحلش عيني، نبات نتقلب لليذن علي الفجر. بري حنان بري يرقدي وخليني حتى أنا نرتاح شوي ونرتح مخي، وخليها للما ينام الليل يا جنات.

0: عنتر يا عنتر.
1: اه يا عبد الباقي، اه يا عبد الباقي، وجاك يا وجاك، راني الهوت يا اخي عبد الباقي. ايش حاجتك؟
0: هوا فيلتر ودبو زماء.
1: الله يبارك يا سي عبد الباقي، الله يبارك.
2: عبد الباقي يا مرحبا يا مرحبا، لحظه نحط البسكيلات ونجي.
3: هالمره ما طولتش الغيبه سي عبد الباقي، انا دي طله ما كانتش تخطر على البال. انا قلت يحب له اشهر باش يرجع يطل. وينك يا عبد الباقي؟ اشني حوالك؟
0: لا تو الحمد لله، أموري بانت وولت معدولة
3: الحمد لله.
0: وبالذرع كما قال طاهر مشمخة، مدامني رجعت لهنا على طول. نعيم
3: رجعت على طول، شني بالحق ولا تتمزها عبد الباقي؟
0: والله لا يا راجل، والله لا نتمزها لا شيء، كلم فيك بالصح. أنا المرة اللي فاتت جيت نقد في شوية وراق، طلب نقلة لهنا،
3: هي
0: وزدت طلعت سرتيفيكا للوالد اللي هو مريض وما عندهش حد يقوم به،
3: هي
0: وزدت عملت ديات وكريعات مع طبيب الخدمة، خرجني إكزون ميكانيك.
3: أيوة
0: هذاك علاش عاد بعثتني لدارة لهنا، شاف في بلاست روبير.
3: شاف في بلاست روبير؟ اه ما لولت انت هو اللي يحكم في اللنقار لهنا. هيا ان شاء الله مبروك علينا، والله نفرح، والله نفرح كي شد واحد منا بوس كما هذه.
0: كان جد دنيا دنيا ماشي بمزيتهم.
3: أي.
0: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يخلف على سيدي المنصف والألمان. يحيى سيدي المنصف، فيفا الألمان.
3: باه يا سيدي، هاي تعدت الفعفعة متاع الألمان، ورجعوا شدوا البلاد وزادوا في شميتهم.
0: في هذه عندك الحق، الواحد يقرأ ياسين وفيد حجرة.
3: ناي.
0: ويا باب الله، غير الواحد ساعات مضيم ينسى روحه ويتكلم وين يجي.
3: هاي سي عبد الباقي رد بالك تنسى روحك، والله يسفروا لك باها ومن غير رحمة. وماذا بيك عبد الباقي خويا، منو هكا كي نتقابلوا لهنا نشربوا قهوه ودبوس ماء، نحكوا على الطماطم على الفلفل تاع القرع كلزم.
0: يا عنتر يا ودي، وين القهوه؟
1: يا وجاك يا عبد الباقي، يا وجاك يا ودي، والله كان هزري والله يجنوني. هاي تفضلي، هاي سي عبد الباقي الشيف، هاي القهوه تعمل 66 كيلو.
0: يرحم والديك. والله نساني يا اخي اكسي محمد علي ونحيه، اش عامل؟
3: والله كيما تعرف محمد علي هو هو ما يتبدلش.
0: زعما يظهر اليوم؟
3: لا لا ما نتصورش، صعيب شوي. امس قاعد انا وياه قال لي غدوه عندي برشا قضيات.
0: ان شاء الله غدوه ابرك، هي بيدها جت بطبيعتها، خلي الحلقه تكبر وتلم جميع افراد العصابه تتلاقى من جديد، خلينا نحكو على صغرنا ويماتنا الحلوة.
3: لا عاد عبد الباقي مازلنا ناقصين واحد يا خانسيت ولا شنو؟
0: لا لا لا يا راجل لا. الأستاذ عمران غدوة يعود هنا إن شاء الله، والله ما نسيته.
3: وين الدنيا وين يهلها، من حيش تطلع يقرأ في تونس توا سنين، جاء مرة ولا اثنين وبها بها أكلاته تونس.
0: يا ودي توسي عمران ولا من المحامين الكبار،
3: هاي
0: معروفين في تونس.
3: هاي
0: ساعة ساعة نتقابل أنا وياه، نمشوا نعملوا قهوة ونشموا ريحة بعضنا.
3: اي حتى هذا خبير سمع، أنا عمران عندي تجي 5 ولا 6 سنين مريتاش.
0: كثرة مشاغل غادي وزاد تخلي يحرك في السياسة،
3: هاي
0: ما عادش عنده حتى وقت، اغتص طول.
3: اسمع غدوة كان صح وجاء عمران
0: نعملوها
3: مفاجأة لمحمد علي وندزوا عليه بكلنا. وانا اليوم حتى كنت قابلت انا وياه مانيش تنقول له حتى علاش باهي.
0: وعلاش لا، والله فكرة، خلينا نشوفوا ردة فعله كيفاش باش تكون.
3: يا عنتر تي ويني قهو تيعات؟
1: هوجاك هوجاك هوجاك. هيا سيدي تفضل.

0: هيا حاد لفي روحك شوي، اش معاك قريب جوره؟
1: هاني لفيت ها، هاني كملت ها.
0: يزي يزي بركة من اللوز، يزي ما تعريش، هبطي خليه يبرد، وطماطي كعبات ليم، اعصريهم ليموناده، ومرقي لي شوية بشكوطو، وخليني انا نتلهاب البقراج نتاع الداء.
1: باهي يما باهي.
2: يا خديجة، يا خديجة.
0: هاني جيت، هاني جيت أسي صالح.
2: تعالي شوفي الباب.
0: الله يبارك، هاني جيت.
2: هيا خفي روحك، خفي روحك، الجماعة هامجو.
0: ايه اوجيك اوجيك.
3: لالا خديجة غزالة في بيتها؟
0: لا لا في الكوزين.
3: هاي هاني ماشية بحذا.
4: بارك على سلامتك لالا خديجة.
0: الله يسلم.
4: هلا لزهري وين؟
0: مبروك. قوم قوم وليدي وصل عمك محمد علي البيت لزهر. ادقع
5: بيه يما بيه.
6: تي بشوي بشوي حليلي، شنعت الدنيا.
7: سايب سايب بري يقعدي غادي،
6: حد درجة دخلك بعضك حليلي.
7: اسمعي كنت تطبقي هكا حتى الكوزينة ما تمرقيش منها، تو نضيف انا دارنا في داركم
6: وانتي يرتاحي.
7: أكيتي
6: والله الكبين عليها. ملك كان جاي قاعد بحذام، اش يجرى فيك وانتي لهنا مستويك البوهلين؟
1: حرام عليك راهو جنات، حطي روحك في بلاستي حليلي.
6: حطي روحك في بلاستي. لا لا يا حنانة اللطف عليا.
7: اسمع كل حد في مطرحة، اتهني مشي كي تتلقيه قاعد في الحوش،
6: تو راهو في بيت لزاري قاعد بحذام.
7: هيا اكبسي روحك، اطرح واكبسي براريمك، هزي انت السينية هذيك ونتنالحكك بالباقي يا غزالة.
8: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف الشرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.

0: فلاش سبور.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. الحدث اليوم هو سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم 2026-2027، وكما تعرفوا سحب الرزنامة صار في الجامعة التونسية لكرة القدم في مقر الادارة الوطنية للتحكيم تحديدا. برنامج الجولة الاولى، ترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي كلاسيكو وقمة مبكرة في بداية الموسم. النجم المتلوي مع النادي الافريقي، نادي الرياضي صفاقسي الملعب التونسي، امل حمام سوسة الاتحاد الرياضي السيري، تقدم سقيط الدائر شبيبة العمران، نادي الرياضي بنزرتي مع المستقبل الرياضي بالمرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي مع فريق الأولمبي الباجي. الملفت للنظر أنه مباراة الدربي بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، والنادي الإفريقي هو فريق مستضيف في هذا اللقاء، تم تحديدها مسبقا دون قرعة، دون رزنامة، دون سحبها، يعني مباراة الدربي في برنامج الرزنامة تم تحديد المقابلة هذه في الجولة الثامنة. شنو السبب؟ شنو اللي خلى الرابطة تمشي في هذا المنهج؟ ما دخل لجنة المسابقات والكاس صلب الجامعة التونسية لكرة القدم في هذا الموضوع؟ تحدثنا وسألنا وطرحنا سؤال على رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد عن سبب برمجة الدربي في الجولة الثامنة.
2: هي ارتأت لجنة البطولة والكاس بالجامعة التونسية لكرة القدم وبالرابطة انه بشكون الدربي على الاقل يوم احد، ما يكونش يوم اربعاء كما شفت الكالندري، ما يجيش في اول الموسم وما يجيش في اخر الموسم كما شدنا. نتصور انه في وسط والله لجنة البطولة بالرأس اختارت اول حاجة اللي دات، خاطر فما الجورني 10 فما راتراباج، جورني 12 فما راتراباج، وجورني 14 فما راتراباج، هيك علاش ما نجمش يكون دربي العاصمة، ما نجمش يكون وسط اسبوع. كراو جورني 10 ما نجمش يكون، وجورني 12 ما نجمش يكون، وما نجمش يكون في اول الموسم، ما نجمش يكون مباراة افتتاحية ولا في اول الموسم. لجنة المسابقات ارتأت انه دربي العاصمة يكون وسط اسبوع، وسط الموسم، ويكون اخر الاسبوع، حتى تسنى الناس كل باش تفرج على الدربي. اكيد ومؤكد باش تكون رزنامة فيكس الى حدود الجولة 21. كما تعرف اذا فما جمعيات ولا فرق باش تترشح للادوار المتقدمة تنجم تتغير الرزنامة بعد جولة 21.
1: افتتاح الموسم نذكر يوم 22 أوت، ولافت زاد للانتباه، كنا حاضرين بطبيعة في سحب الرزنامة، لاحظنا أنه 70-60% سيدي من الأندية إلى حد الآن ما تعرفش حالة الملعب متاعها، ولهنا غموض كبير حول صلاحية الملاعب، هل فما أشغال في بعض الملاعب، وقتش تكمل، هل يتحصلوا على الصلاحية أو لا؟ أكيد توفل النشرة القادمة إن شاء الله العشية نزيدوا نسمعوا أكثر شهادات من الأندية. هذه بالنسبة لموضوع الدربي وموضوع الرزنامة وبرمجة المقابلات. أيضا تم تحديد مواعيد للسوبر كوب، لأنه فما زوز نسخ متخلدة في ذمة الجامعة التونسية لكرة القدم. كالعادة السيد وليد بن محمد يعطينا التفاصيل.
2: تو ما زلنا في انتظار لجنة المسابقات والإدارة الفنية الوطنية حول تعيين السوبر، المباراة السوبر يوم 15 اللي باش تجمع نادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. هو كما أكد قبيلة رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم أنه ما زالت معناها بين لجنة المسابقات والإدارة الفنية تنجم تكون موجودة، معناها بنسبة كبيرة باش يكون موجود السوبر هذا 30-31 جافي باش يكون السوبر بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي.
1: إذن 30-31 جام في 2027 الموعد نجم نقوله المرتقب للدربي، مباراة السوبر هذه تابع للموسم المنقضي موسم 25-26، بينما فما مواجهة أخرى تعود لموسم 2021-22 بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي، هذه من المنتظر أنه تكون يوم 16 أوت القادم. ايضا خلال مراسم سحب رزنامة الموسم الجديد كنا تقابلنا مع السيد معز المستيري اللي تم تعيينه كمسؤول اول على المنتخب الوطني التونسي للاكابر، مع التذكير ايضا البارح في الليل زاد الجامعة اعلنت تعيين السيد بالحسن بالسمرة كناطق رسمي بالجامعة التونسية لكرة القدم. اذا معز المستيري خلفا للسيد خميس الحمزاوي في خطة مسؤول اول على المنتخب الوطني للاكابر. تحدثنا مع سي معز المستيري على عديد النقاط، على المهمة هذه الجديدة متاعو، دوره صلب المنتخب الوطني، معين الشعباني، جرايته، عقده اللي هو يمتد 4 سنوات، وأيضا أعطانا سكوب للإذاعة الوطنية التونسية هو إلغاء خطة مدير رياضي من المنتخب.
0: بارك الله فيك سمادي. والحقيقة معناتها تكليف ومسؤولية كبيرة برشا كما قلت أنت. نخدموا احنا رانا في صلب المكتب الجامعي وتناغم العباد الكل راهو باش تكون مسؤولة، والعباد الكل حتى البارح كنا في خضم الاجتماع نتاع المكتب الجامعي كنا قيمنا المشاركة المخيبة للأمال نتاع المنتخب الوطني في نهائي كأس أفريقيا، كنا قيمناها على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الإداري وعلى المستوى الفني. دونك إجماع كان من مدة على ضرورة تغيير الإطار الفني لأنه كان خيار الحقيقة مش في بلاصتو. معين إن شاء الله معناتها باش نحاولوا نوفروا له، أكيد باش نوفروا له جميع الظروف وجميع المعدات. ما تتوقعش إحنا فرحانين بالمشاركة نتاعنا، فما ألم كبير على المشاركة هذه، إن شاء الله نمسحوها الخيبة هذه، والبداية باش تكون تري بيانتو بالتصفيات نتاع نهائي كأس أفريقيا. شوف اللي نأكدوا إنه معين مش يتقاضى من المنتخب الوطني التونسي اقل من اللي كان يتقاضى في نهضه بركان، هذه مساله معناتها مهمه وفارغه. باش تكون فما ندوه صحفيه ان شاء الله في بدايه الاسبوع المقبل، دونك باش يكون معين موجود على ذمتكم انتم كاعلاميين وعلى ذمه الشارع الرياضي الكل، نجموا تتوجهوا له بجميع الاسئله اللي ناكدوا لكم من حقهم باش يتغشوا، معناتها من حقهم، معناتها راهو ما نجموا لهم ولا حتى واحد خذا في خاطره بالمشاركه، هذه مساله مفروغ منها. لكن صدقني راهو الاشكاليات اللي موجوده في كره القدم التونسيه راهي ماهيش لهينه اللحظه الحاضره وما هيش من قبل، راهو فما برشا اشكاليات موجوده. العباد اللي كنا نعرفوا انه على مستوى البنيه التحتيه معناتها المساله هذه وقفت تقريبا من 2005 2006، نعرفوا الاشكاليات نتاع التوقيت المدرسي اليوم هم برشا في مساله التكوين، نعرفوا غياب التكوين القاعدي، نعرفوا غياب العمل القاعدي في الاصناف الشابه اي كوسوسوا في الفرق، وهذا هو اللي اثر على المنتخبات انه عندنا لاعبين محليين نجموا يكونوا موجودين صلب المنتخب الوطني. شفنا راه فما برشا جهود اضافيه قاعدين نعملوا فيها، بتاتا عندنا اشكال على مستوى تسويق المعلومه، لكن انتم حاضرين توا هاكم تراو فما دو تيران بريد تقريبا هما اول زوز ميادين يدخلوا لبرا تونس، دونك النزل هذوما حاجات باش تكون موجوده على ذمه المنتخبات. شفنا حتى بالتنسيق مع سلطه الاشراف مشكوره فما مراكز نتاع جهويه نتاع تكوين توا باش يتم معناتها اعاده فتحها.
3: تم التخلي على خطط المدير الرياضي،
0: تم التخلي على خطط المدير الرياضي
3: نهائيا
0: تم التخلي على خطط المدير الرياضي. دونك نعطيه الاطار الفني جميع الصلاحيات، الاطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الاداره الفنيه، الاشراف باش يكون المكتب الجامعي، للجنه المختصه اللي هي مطالبه بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجيستيك. دونك الاطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنيه بدون مركز ولا منصب نتاع اداره رياضيه.
1: نحيوه طبعا معز المستيري العضو الجامعي لانه اول مسؤول في الجامعه التونسيه لكره قدم تكون عنده شجاعه يتحدث على الخيبه على النكسه التاريخيه في كاس العالم. ايضا من الاخبار اللي كان اليوم كشف عليها سي معز المستيري انه معناتها رسميا تجديد عقد المشرف العام لقطاع التحكيم الجزائري جمال حمودي. نختم بالكرة الطائرة عن زوز أحداث مهمة في بطولة إفريقيا تحت 18 سنة في الإسكندرية في مصر بالنسبة لأقل من 18 سنة فتيان وفتيات. بالنسبة لمنتخب الفتيات يلعب المباراة النهائية بعد قليل ماضي ساعتين بين المنتخب الوطني التونسي ذن والمنتخب المصري، إن شاء الله بالتوفيق لفتياتنا. بينما منتخب الفتيان ديما نذكر تحت 18 سنة المنتخب الوطني التونسي يواجه في المباراة الترتيبية قاعد نتابع طبعا في سيد أحمد بوساق يقول لنا المنتخب التونسي للأسف انهزم ضد المنتخب الكاميروني في المباراة الترتيبية على المركز الثالث بثلاثة شواط مقابل صفر، تفاصيلها 25-19 25-17 و25-15، وبالتالي المنتخب التونسي للفتيان للذكور طبعا ينهي المشاركة في المركز الرابع. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
4: فلاش سبور. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بيش يكون مع ساليفا.

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بنى مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية، وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما اللقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويليا مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: متجددة من قسم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم على الحرص التام لضبط حجم التدين، مؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة. وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية لمشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس، الاستجابة الصحية الطارئة للغرق. الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوضوئية تدعو إلى تسريع الانتقال الطاقي باختصار الأجال ورقمنة الإجراءات. تمويل بقيمة 120 مليون دولار لتأمين المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطني لأحداث مركز عمليات أمن سيبرني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرنية. في أخبار العالم، استئناف ضربات في الشرق الأوسط وقصف أمريكي على شمال غرب إيران. مقتل 20 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقية وإصابة آخرين في ضربات أمريكية سعودية على أنحاء متفرقة من العراق. والحوثيون يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية في باب المندب. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. اسمع وخليك على الموجة.
3: على الموجة.
1: اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم ديما.

عسلامة، أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مساء النور، إن شاء الله تكونوا بألف خير الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عدلوا موجتكم على الموجة لنهار الأربعاء. في لقاءنا اليوم من ساعتين للأربعة متاع العشية، هو برنامج كل يوم وموعدنا معكم كل نهار الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله لقاءنا يكون دايما يجي بكل محبة ويجي بكل الموجات إيجابية. ديما نمشيو للموجات الإيجابية وديما نصنعوا الأمل وديما نحاولوا أن نتمسكوا بالأمل، لأنه لا يأس مع الحياة، لأنه أكيد مهما صار في هذه الحياة فما حلول، لأنه مهما صار ومهما نعيشوا بالإرادة. وإحنا عنا أبو الشعر العالمي، لأنه شعره إنساني، أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. جملة تبقى في التاريخ محفورة لكل الإنسانية، مش فقط للشعب التونسي. تحية لكم توينسا وغير توينسا تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات ممتعة. تحية رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعد في الهندسة التقنية، عمار جبيلي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون.

معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مصرين معكم على الموجة، موجة الحر اللي كليتنا في الأيامات اللي فاتت نقصت الحمد لله. إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل، إن شاء الله تكونوا لاباس. خليكم معنا مع إيقاعات هذا المساء.

معكم على موجات إذاعة الوطنية التونسية إيقاعة هذا المساء على الموجة، معكم مين ما كنتم، ليكم أحلى تحية منا ومن فريق البرنامج. برشا مهرجانات، برشا ما شاء الله، وكل مهرجان عنده الخصوصية متاعو. بعض المهرجانات عندها خصوصية وعندها رؤية واضحة، ما بينها مهرجان الجديد بداية السنة اللي فاتت اللي هو مهرجان أذنى الدولي، ونهار 31 جويلية المتميز نصر الدين الشبلي في عرض فلاقة، مش يكون على موعد مع جمهوره، مش يكون مع الفنان شد الميجري، الفنان محمد العايدي، والفنان عبد المجيد الجيبسي. عيشوها تونسي، هكا عنوان فلاقة 2026 في مهرجان أذنى الدولي للموسيقى الشعبية. ما تنسيش نهار 31 جويلية على 9 ليلا.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحياتنا ليكم مين ما كنتم. نشوفوا على صفحات الصفحات متاعنا انه فما ناس مازلت تشكى من قصان الضوء والماء في شطرانا تحديدا. تحية لكل المستمعين. نحب نوضحوا نقطة انه صحيح الإذاعة الوطنية هي وطنية تشمل كل الوطن، ولكن فما برامج اختصاص والإذاعة راهو مصباح للي تحكي على الماء والضوء، تحكي على كل مشاغل المواطن. مش كان المهرجانات جزء من هذية الثقافة، جزء من هذية الاجتماع، جزء من هذية المنوع، البرامج المنوعاتية جزء من هذا. إذاعة شاملة هي الإذاعة الوطنية ومؤسسة الإذاعة التونسية. وإذا كنت تحب تعرف شنو يتعدى في الإذاعة، كم تبع 24 ساعة على 24 ساعة. وتحية لكم ودمتم أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية. مش مشيوا لتظاهرة، هو مهرجان وقت اللي تعمل المهرجان هذية هو وحب يعزز ثقافة القرب في الأحياء الشعبية. من حق أبناء الأحياء الشعبية في عروض فنية وموسيقية، لأنه الثقافة نؤمن وديما مش كاننا المحل مجبتش من عندي، أنه ديما نمنو أنه الثقافة هي التي تغير الشعوب وقت تكون فما رؤية واضحة للثقافة، لأنه بالثقافة بالصناعة الثقافية ممكن تبدل برشا برشا وتخلي أثارها على مدى أجيال وأجيال أخرى. اللي هو فضاء مسار للفنون في العمران هوني مش بعيد في تونس، دورة 12 وصل المهرجان حومتنا فنانة. قلت انه حومتنا فنانة التظاهرة هذية جيت باش تعزز ثقافة القرب ودافع على حق ابناء الأحياء الشعبية في عرض موسيقية وفنية. ذكر وقتها رمضان كان بدو، في رمضان كان فما لقاءات وقت رمضان في الصيف، مازال كي بدا العوام الاولى رمضان في الصيف، وأصبح مهرجان يستنيوه برشا ناس من ابناء العمران من جهة هذيك سيدي عبد السليم من كل مكان، ولا يمشيوا لحومتنا فنانة. كما قلت فضاء مسار هو اللي نظموا سنة الدورة 12، تنطلق نهار 7 أوت وتواصل حتى نهار 31 جويلة، الافتتاح مع نضال اليحيوي والاختتام مع الفنان اللبناني خالد الهبر. قربي هو العرض الجديد والمشروع الجديد لنضال يحيوي، تكون نهار 31 جويلية في عرض في مسار. نهار 1 أوت اللقاء مع أغاني الكرتون ديما في فضاء مسار. 2 أوت العرض للراب أوبن مايك مع كريم كوكي. سوق سلام نهار 3 أوت. 4 عرض اسطنبيلي مع بلحسن ميهوب اسطنبيلي فوزيون. نهار 5 أوت سيرك باباروني لو موند ايماجينير، العرض هذي بعنوان لو موند ايماجينير العالم الساحر والعالم الخيالي. كذلك نهار 5 أذين نهار 5 أوت السيرك. نهار 6 أوت مش يكون عرض مسرحية شانتي 3 عن مراد الثالث، مسرحية مراد الثالث للحبيب والعريس. ونهار 7 أوت الاختتام كما قلنا مع خالد الهبر وعيون إلا الكلام. بطبيعة الحال طيلة أيام المهرجان مش فقط عروض موسيقية، وإنما حيوت حومتنا فنانة هي ورشة الجرافيتي ورسم جدارية عملاقة بالشراكة مع بين فضاء مسار مع فنانين من إسبانيا كاما مارلو وأدريا دالماو. كل العروض تنطلق على الساعة 10 ليلا ما عدا نهار 6 أوت نهار مش يكون مع 8 متاع الليل. ما تنجمو كان تكونوا موجودين في هذه العروض، لأنه العروض هذه هي ليكم، هي يعني تحريك الساحة، عروض ثقافية بامتياز عندها حاجة تعديها لكل الحاضرين فيها. عرض اسطنبيلي فوزيون مش يكون نهار 9 أوت بحي الزيتين في العمران في تونس. تحياتنا ليكم، خليكم معنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم على الموجات.

0: المصيف.
1: لما الصيف مع كريم الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي.
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.

طبعا الأنغام هذية متاشم تكون إلا من المغرب الكبير. تحية لكل مستمعينا في هذا المغرب الكبير يا جماعنا، شمال إفريقيا وكل العالم، من تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا وليبيا. تحياتنا لكم، مرحبا بكم، احنا معكم واصلين معكم على الموجة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مهرجان بوجرنين الدولي موعدكم مع الفنان الشعبي التونسي المتميز وليد التونسي في سهرة الأربعاء 30 جويليا بمسرح الهواء الطلق ببوجرنين انطلاقا من العاشرة ليلا. سيكون الجمهور على موعد مع أبرز أعمال الفنان وليد التونسي بالإضافة إلى أغانيه الجديدة في عرض استثنائي. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوجرنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوجرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، يؤكد أن التداين وسيلة لتمويل الأولويات الوطنية، مشددا الحرص التام لضبط حجم التداين، ومؤكدا أن السياسات الراهنة تركز على إبقاء مؤشرات الدين في مستويات آمنة تكفل ديمومة التمويل العمومي. البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض وطنية لإحداث مركز عمليات أمن سيبراني، وذلك في إطار تعزيز قدراته على حماية منظومته المعلوماتية والتصدي للتهديدات والهجمات السيبرانية. الغرفة الوطنية للطاقة الفولتضوئية تدعو إلى تسريع الانتقال الطاقي باختصار الأجال ورقمنة الإجراءات. كاهية ومدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي يفيد بتسجيل نقص كبير في أعوان الغابات، وهو ما يزيد من صعوبة التدخل السريع لإخماد الحرائق. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، ويهدف هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة إلى تشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعلم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الصحة بغزة تعلن اليوم استشهاد فلسطينيين وتسجيل عدد من الإصابات، مؤكدة أن عددا آخر من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وختاما، الحوثيون يدرسون فرض رسوم في باب المندب على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. اسمع خليك على الموجة.
3: على الموجة.
1: على الموجة.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكل المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مواصلين معكم لقاءنا اليوم على الموجه، بدينا ساعتين وحتى الاربعه متاع العشيه احنا معكم. سعيده باستقبال الشاعر الفلسطيني الاستاذ لانه محامي بالاساس جيل تونس في اطار ملتقى الادباء الشبان في اقليبيا كعضو لجنه التحكيم، وهو كذلك من عضو في سيده الارض كبيرة. هذا من غير مصالح، مازلت قاعد نقدم فيك انا، راه ما كملتش، ما عطيتكش الكلمه استاذ. نعرف انك انت عملت برنامج اذاعي 7 سنوات، ولكن خلينا نكمل لاستضيفك وارحب بك. اهلا وسهلا بك استاذ سامي مهنا، مرحبا بك في تونس.
1: اولا شكرا لك استاذ اماني، شكرا لتونس دوما على هذا الحب، على هذا الحضن الدافئ، على هذا البعد وهذا الافق الذي يجعلنا نؤمن أن الإنسانية لا تزال بخير، وأن هنالك في الأوطان العربية وطن آخر وهو تونس لنا.
0: هو وطن كبير،
1: وطن
0: رغم
1: كبير
0: رغم صغر الحجم متاعه، لكنه كبير بعمقه.
1: لا تونس كبير كمان، كبير حتى يعني عمقه وحجمه
0: وتاريخه
1: وعراقته وطيبة أهله وكل الأبعاد والأعماق الأخرى.
0: يعيشك. طب أنت كل هذا على تونس، وأنت أول مرة تزور تونس، تأخرت شوي؟
1: تأخرت كثيرا على تونس، تأخرت كثيرا يعني، لكن أحيانا مثل الزواج المتأخر أو الحب المتأخر، الحب المتأخر يأتي أكثر ناضجا، لذلك قدومي لتونس أتى بكل نضج
0: حبيتها،
1: ولذلك أتى الحب مختلف،
0: حبيتها
1: وهذا اللقاء. نعم
0: حبيتها عن قرب، يعني
1: عن قرب تونس. نعم، لأنه يعني من سنوات قرأت أكثر من مرة في رام الله، مدينة رام الله الفلسطينية، في مناسبات عديدة منها استقلال تونس، ذكرى استقلال تونس ومناسبات تونسية،
0: يعني كنت تحتفل بمناسبات تونسية؟
1: نعم، لأننا يعني الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية حتى الآن كلنا لا ننسى ولن ننسى الحضن التونسي الذي احتضن القيادة والمقاتلين
0: بكل حب،
1: بكل حب، وأصبح تمازج الشعبان روحا وجسدا، وأصبح شعبا واحدا، ولا يزال إلى الآن الأمر كذلك.
0: أنت من الجليل.
1: نعم،
0: احكي لنا عن الجليل.
1: أولا الجليل هذه الأرض التي مشى عليها السيد المسيح
0: عليه السلام.
1: نعم عليه السلام، و وعاش فيها. هذه الأرض التي لها عراقة تاريخية، نحن منذ أجدادنا الكنعانيين يعني الذين بنوا حضارة.
0: نعم.
1: الحضارة الكنعانية الفينيقية التي علمت الحرف، وهي إحدى الحضارات الإنسانية الهامة، كما الأمر مع الحضارة القرطاجية والحضارة الأمازيغية. نعم هذه الحضارات، وكان ولنا أيضا علاقة تاريخية.
0: نعم.
1: حيث أن أجدادنا الكنعانيون أتوا إلى تونس.
0: تونس.
1: نعم، وبنوا حضارة مشتركة، لذلك هذا الحب له جينات تاريخية وله تاريخ قديم. الجليل هي حتى من ناحية الطبيعة ومناخ هي المكان الأجمل في فلسطين.
0: مش لأنك تنتمي
1: لا لا لا لا بموضوعية
0: بموضوعية.
1: نعم الكل يقول ذلك، يعني حيفا يعني من المدن الجميلة.
0: نعم.
1: حتى على المستوى العالمي هكذا تقيم هذا الجبل الذي يدخل في البحر.
0: نعم.
1: يعني حيفا البحر والساحل والجبل مجتمعان في منطقة جغرافية ضيقة.
0: نعم.
1: وأيضا المدن الأخرى والأماكن الأخرى، الجليل يجمع بين البحر وبين الجبل وبين الساحل.
0: نعم.
1: وكل المناطق الجغرافية مجتمعة في مكان.
0: شوقتنا نكون
1: نعم.
0: في الجليل
1: في مكان
0: يعني.
1: واحد.
0: كتبت عنها؟
1: طبعا يعني لا شك، يعني لا يمكن ان انسان ان يعني يعيش بمكان ينتمي اليه بوجدانه دون ان يكتب له.
0: طبعا
1: عن تونس كتبت قبل ان ازورها، يعني ما زرت، لن اقرا القصيده كامله، لكن ما زرت تونس طبعا، انما يومها، انما طيف الهوى قد زارني والعشق كان بريدا، حتى نظرت ولم تكن ببعيدة فقد شعرتك خفقة ووريدة، يا من عشقتك والمشاعر ثورة والكأس يعصر شوقه العنقودة، لو كانت الأرواح قبلة عاشق يا تونس الخضراء كنت خدودة. يا تونس الغراء كم أحييتنا كرما وصمت مقاتلا وشهيدا، هذه فلسطين المجيدة أختك، والله ما خذل المجيد مجيدا، ما زرت تونس إنما قسمي لها، يوم اللقاء سألتقيك سجودا.
0: جميل جدا، جميل
1: وهكذا
0: جداً.
1: فعلت بالمناسبة، هذا كان قسم. ففي قليبيا، وأشكر الإخوة في قليبيا
0: في منطقة الأدباء الشوبيني، هو مهرجان كبير، يعني
1: مهرجان كبير،
0: منطقة كبير وقديم،
1: الشعر جمال. السنة الأربعين الآن، الدورة الأربعين،
0: دورة الأربعين،
1: هو من أقدم المهرجانات.
0: صحيح.
1: ليس فقط في تونس بل بالعالم العربي.
0: بالعالم العربي.
1: أشكر السيدة سونيا شاعر جمال جلاسي وكل القائمين على هذا، على هذه الدعوة الكريمة. وكان لي شرف أيضا،
0: كنت لجعظه لاش تحكي.
1: نعم.
0: وكنت أيضا كنت تم تكريمك في المهرجان.
1: نعم، يعني أيضا يعني أعلنت الجائزة الأولى التي حظيت بها الشعر التونسية.

0: جيد يعني؟
1: نعم يعني جيد جدا حتى يعني
0: جيد جدا
1: يعني كانت الحيرة بأي نص جميل بأي من سيكون الأول والثاني والثالث ليس من سيكون يعني يعني النصوص العمق النصوص و يعني أدخلتنا في حيرة وكان عندنا عدة جلسات حتى وصلنا إلى القرارات.
0: علش سألت سؤال هذي لأنه الشعر وخاصة باللغة العربية ممكن هي كانت نصوص كلها باللغة العربية.
1: نعم طبعا
0: من لم تكن هناك نصوص بالدارجة
1: لا لا
0: بس كلها كلها بالفصحى يعني باللغة العربية لأنه فهم هناك شعراء ولكن هناك من يعتبر أنه الشعر كأنه ترصيف كلام يعني نضع الكلمات بجانب وتغيب الصورة الشعرية. هذيك علش سألتك على مستوى الأعمال المقدمة في هذا الملتقى
1: يعني ما يعني معظم لا أريد أن أقول كل القصائد التي شاركت معظمها هم شباب وشابات يفقهون
0: ممتاز
1: نعم يفقهون بالشعر قسم يعني جزء منهم أيضا خلفيات أكاديمية يعني وليست فقط في مجال الأدب وهذا شيء جميل. يعني الفائز الثاني كان من الأردن طبيب أسنان
0: نعم.
1: الأخ محمد لا أذكر اسم العائلة لكن يعني واضح أن كان هناك انتقائية في المسابقة نفسها يعني لم يشارك يعني يبدو وهكذا نعرف عرفنا فيما بعد أنه كان هناك إرسال نصوص والنصوص المرحلة الأولى غربلت ووصلت أكيد. إلى النصوص التي يليق بها المشاركة في مثل هذا المهرجان
0: نعم ثم طبعا غربلت إلى
1: وصلت إلى
0: الجوائز الأولى. تتذكر أول قصيدة يعني تذكر أول قصيدة نظمتها أستاذ سامي مهنا؟
1: نعم أنا يعني
0: تذكر في أي سن في
1: أنا
0: أي
1: يعني وعيت يعني منذ وعي على الدنيا وأنا أحب الشعر في وكان هناك أسباب كثيرة يعني في حينها كانت تقام مهرجانات خاصة مهرجانات حزب الشيوعي وكان يشارك خطباء أسماء معروفة مثل القائد توفيق زياد إميل حبيبي أسماء معروفة وكنت صغيرا لا أزال صغيرا وسمعت رأيت أمامي الشاعر سميح القاسم يقرأ قصيدة وهذا بهذا الأسلوب المعروف عن سميح القاسم
0: طبعاً.
1: نعم فاندهشت من حضوره من قراءته وشعرت أنني أحب الشعر
0: نعم.
1: كنت لا أزال طفلا وقلت أنا عندما أكبر سأتمنى أن أصبح شاعرا يعني أنا لا أزال
0: تتمنى أن تصبح
1: نعم.
0: شاعرا
1: نعم.
0: أو شاعرا مثل سميح القاسم
1: يعني في تلك اللحظة أتذكر طبعا أتذكر لا أذكر حقيقة القصيدة ولا أذكر الكلمات
0: لكن
1: وفيما بعد
0: طريقة الإلقاء
1: يعني سألتك يعني أنا كان سميح القاسم هو أستاذي الأول بكل معنى الكلمة
0: أستاذك في نظم الشعر
1: أستاذي في الشعر وأستاذي بأيضا
0: كيفش أستاذك يعني أحط بيك شجعك
1: نعم ونعم وكان يعني كان,
0: يعني
1: كان يعني كان يعني من منذ بداياتي متبنيني شعريا وبقيت بقي الأب الروحي والصديق الكبير
0: نعم
1: إلى
0: أصبح صديقا من بعد
1: نعم طبعا نعم. يعني كان بيننا علاقة جدا متميزة رغم فارق العمر
0: نعم.
1: رغم فارق العمر كانت علاقة متميزة جدا أنا أعتز بالمناسبة ربما لي حظ أنني تعرفت إلى شعراء كبار أنا الآن أوجه تحية لمن لا يزال والله يطول عمره الشعر أدونيس الذي تربطني به أعتز أنه تربطني به أيضا علاقة أستطيع أن أسميها بعلاقة صداقة أيضا
0: نعم نعم
1: و يعني
0: درويش كذلك
1: نعم يعني لا أريد أن يعني درويش الشاعر محمود درويش حقيقة التقيت فيه به فقط مرات قليلة لكن
0: مش بالضرورة يكون الشعراء هذوما معناه أصدقائك لكن
1: نعم
0: نجم يأثر فيك شاعر أو حتى في الكلمة
1: يعني
0: لأنه كلكم في عالم الشعر في الأخير وانت من انت صغير يعني تمنيت انك تكون شاعر كبير يعني في الاخر منظومة الشعر هي التي تجمعكم يعني من بعد يكون الحرفية عند من هكا ولا ليه؟
1: انا شخصيا اعتقد انه ليس لي بالشعر لا استطيع ان اشير الى استاذ واحد ابدا لان من يكون له استاذ واحد ويدخل دون وعي بوعي ولا وعي وربما بلا وعي إلى التقليد وهذا يقتل الشاعرية

0: أو يقتل الشعر ويقتل الشاعر شعريا.
1: نعم.
0: لذلك في هناك مقولة جميلة تعجبني، أن في داخل كل مبدع سواء كان شاعر سواء كان أي مجال، حتى في الفن التشكيلي، حتى نعم. في التلحين وبالأدب وبالشعر، يتسكنه أرواح. إذا أخذنا الشاعر،
1: نعم.
0: الشاعر تسكنه أرواح شعراء منذ هوميروس مرورا بأبي تمام والمتنبي و
1: يعني في الآخر هي تراكمات،
0: وبودلير ورامبو وبوشكين وطاغور، وحتى الشعراء الذي وردت أسمائهم، نعم. محمود درويش، سميح نعم. القاسم، أدونيس إلى آخره، تسكن كل هذه الأرواح،
1: نعم.
0: وأدباء أيضا. لكن عندما يجلس ويكتب القصيدة عليه أن يكتبها على ورق أبيض
1: بروحه،
0: أي أنه أن يطرد جميع هذه الأرواح،
1: نعم.
0: ليبقى وحده. ولكن للحقيقة الأخرى، لا يمكن أن يكون الشاعر وحده على ورقة، مع ورقة بيضاء،
1: نعم.
0: لأنه هو مشبع بتجارب أخرى. لذلك هناك مقولة أخرى تقول أنه كل شاعر إذا كان مبدعا يقف على كتفي شعراء مبدعين قبله،
1: نعم.
0: فهذه هناك مقولتان متناقضتان ومتجانستان في الوقت ذاته.
1: هي تجمع ما بين أنه في الأخير يعني كل شاعر أو كل من يصبح شاعرا لابد أن هناك تكون تراكمات، يعني لازم يكون عنده الثقافة الأدبية والثقافة الفكرية، ويكون يقرأ مثل هذه الشعراء، مثل هؤلاء الشعراء، يعني تقرأ لهم كتبهم وكذا، لكن في الآخر البصمة والأسلوب هو لشاعر، وإلا تصبح نسخة من شخص آخر. أنا سألتك على أول قصيدة
0: صحيح.
1: لأنه حبيت نسألك هل أنه أو نعرف هل أنه بالضرورة كل شاعر لابد أن يكون منذ صغره، أو تكون البذرة منذ الصغر موجودة،
0: أنا شخص
1: أو تأتي صدفة؟
0: نعم يعني مرة أخرى، يعني أنا حببت الشعر منذ طفولتي. بدأت بالاهتمام بالقراءات الشعرية منذ أن كنت لا أزال في المدرسة،
1: نعم.
0: وطبعا كل شاعر عربي يبدأ بنزار قباني، هو النموذج، لأنه يكتب
1: نموذج الحب والرومانسية،
0: نعم. الحب
1: يعني خاصة
0: طبعا بنكون
1: عنده قصائد سياسية،
0: لا طبعا يعني بيكون يعني عنده هذا الحب العذري الأول، وثانيا هو لأن شاعر نزار قباني هو السهل الممتنع، سهل فهمه، سهل من السهل أن نفهم قصيدة نزار قباني، فيبدأ كلنا نبدأ متأثرين بنزار قباني، ومن ثم نبدأ بتأثر بغيره، وحتى نستقل بشخصيتنا وبصمتنا،
1: نعم.
0: نستقل. وعندما يصبح للشاعر بصمته، يعني يبدأ فعلا بشق طريق
1: وتبدأ
0: جديد.
1: المسؤولية أمام التاريخ،
0: لا شك، يبدأ المسؤولية. والمسؤولية ليست بسيطة بالمناسبة،
1: طبعا
0: ليست بسيطة أبدا، لأن بهذا الكم الكبير من شعراء مبدعين عبر التاريخ، ليس العربي فقط بل الإنساني، بل الإنساني، يعني يقف الشاعر أمام سؤال صعب ومخيف ومرعب، كيف يمكن لي أن أضيف شيئا جديدا على هذا الفضاء،
1: على هذه الهضبة الكبرى،
0: هذا الفضاء وهذا المحيط الكبير، كيف يمكن أن أضيف شيئا جديدا؟ يعني هل
1: تساءلت في لحظة ما؟
0: طبعا دائما، لا أزال أتساءل وسيتساءل دائما، وكل من يعني ينظر إلى الشعر بعين حقيقية يتساءل دوما هذا السؤال،
1: نعم.
0: وليس فقط هو يسأل نفسه ماذا سأضيف على ما كتبته سابقا،
1: نعم.
0: أيضا سؤال، يعني سؤالان،
1: هو سؤال صعب،
0: نعم، سؤال صعب،
1: وفيه حيرة كبرى، يعني
0: حيرة كبرى،
1: نعم.
0: السؤالان يعني فيهما صعوبة. وأنا شخصيا عندما أرى أنني لا أجدد ولا أتجاوز نفسي أولا، ولا أقدم شيئا جديدا على الشعر الموجود، كي لا أكون عالة على ما قبلي وعلى ما هو موجود من الشعر، أتوقف عن الكتابة. حتى وهنا ما تفضلت به أستاذ أماني، يدخل الشاعر في طور القراءات والتأمل والتجارب الجديدة، تجارب حياتية،
1: مرت بتجارب مختلفة. نحكي في عالم الشعر، يعني في أسلوبك الشعري،
0: نعم، لا شك.
1: هل غيرت في لحظة ما أسلوبك الشعري؟ هل نوعت يعني في أسلوبك الشعري بين ممكن القصيدة العمودية، ممكن والقصيدة الحرة؟ يعني مررت بمثل هذه يعني الطرق أو الأساليب؟
0: منذ بداياتي وأنا أكتب القصيدة العمودية إلى جانب قصيدة التفعيلة، وهما عالمان مختلفان. وأنا أتقنت بحور الشعر منذ بداياتي، هذا أيضا فضل للشاعر سميح القاسم، كان يقول لي يعني تعلم بحر بحر تعلم بحر تعلم ثلاثة بحور ومن ثم عد واسمعني، إذا طالما لا تتقن ثلاث بحور جديدة لا أريد أن أرى وجهك.
1: يعني كان كالمدرس
0: نعم
1: يعني كان
0: نعم
1: معك.
0: فيعني أتقنت البحور الشعر جميعها منذ يعني بداياتي في الشعر، وهذا جعلني يعني جعل عندي القدرة على التنويع. فأنا يعني أرى أن اللغة الشعر الكلاسيكي، لغة الشعر اللسان واحد لكن لغة متعددة، اللغة تختلف بين شاعر وشاعر، بين قصيدة وقصيدة، اللغة هي التي تختلف. أن اللغة في القصائد العمودية تختلف عن اللغة في قصائد التفعيلة وتختلف عن قصائد النثر، هي لغة وأسلوب مختلفة تماما.
1: نعم.
0: فما أنا أكتب، أنا يعني أكتب القصيدة العمودية عندي وقصيدة التفعيلة. الآن سيصدر لي، ما رغم أنك كتبت قصائد نثر كثيرة، لكن الآن سيصدر لي في تونس قريبا حتى يوم السبت مجموعة جديدة عنوانها منشغلان بالعطر، وهي قصائد نثر 50 حوارية بين عاشقين.
1: جميل.
0: عن دار جفرة، ومن هنا أقدم تحية للأخ الروائي معاذ جهاد، وفلسطيني الأصل ويقيم منذ سنوات طويلة في تونس، أصبح فلسطيني تونسي.
1: نعم.
0: وعن دار نشر جفرة ستصدر قريبا، وستكون أمسية تحت رعاية مؤسسة سيدة الأرض، وصديقي وأخي الدكتور كمال حسيني،
1: تحية لي دكتور كمال، تحية
0: له يعني هو معنا لكن يجلس في الكواليس
1: قلبا وقالبا.
0: نعم. يجلس في الكواليس نعم. لا يرانا ونراه الآن.
1: نعم. فهي ستكون أمسية قريبا.
0: نعم. وأنا
1: بتقديم الكتاب.
0: نعم نعم. ويعني بسياق سيدة الأرض وأخي كمال حسين، الدكتور كمال حسيني، لنا محطات كثيرة. هذه المؤسسة التي أنشأها أخي الدكتور كمال منذ 20 عام.
1: نعم.
0: يعني بعد قليل يعني السنة القادمة 20 عام على مؤسسة سيدة الأرض، التي يعني استحضرت أو أحضرت بكلا المصطلحين إلى فلسطين من كل العالم، ليس فقط من العالم العربي، شخصيات وازنة وفنانين كبار
1: في كل مجالات،
0: في كل المجالات يعني. نعم. وكانوا وزاروا الوطن، وأيضا هي فاعلة وتعمل في دول عديدة. ويعني هذا الرجل يعني لأنه الآن يسمعنا ويرانا، لكن
1: نحن كنا قدمنا يعني حصة خاصة،
0: كلمة حق. هو يعني يجمع بين وزارة الثقافة وبين سفارة أدبية وثقافية وفنية ووطنية في شخص واحد، مع طبعا المجموعة الكبيرة التي تحيط به وتعمل معه كطاقم في كل مكان.
1: وطبعا الحب الأول هي فلسطين وتونس.
0: نعم. في فلسطين، في تونس، في أماكن عديدة المؤسسة قائمة. كان لنا محطات كثيرة مشتركة، منها أوبريت شمس العروبة الذي لحنه الموسيقار المصري الكبير صلاح الشرنوبي، وشارك فيه فنانون من كل الوطن العربي، وسوزان نجم الدين الفنانة السورية نوجه لها تحية بالقراءات الشعرية. من تونس شارك نوال الفنانة الحبيبة نوال غشام. نعم.
1: وعديد الأسماء الأخرى.
0: نعم. يعني
1: بدنا نحكيه على الديوان، ونحكيه على ديوان جديد، ونحكيه على شعرك أستاذ سامي مهنا. نسمع قصيدة أخرى.
0: نعم.
1: تختارنا من الجديد ولا من
0: الجديد أفضل؟
1: من الجديد. نعم. يعني سيكون في الديوان الجديد؟
0: لا يعني
1: من قصائدك المعروف.
0: نعم. مش من الديوان الجديد. هناك أسطورة إيكاروس، من أساطير الإغريقية التي تتحدث عن ابن المخترع ديدالوس، الذي كان يعني هذا كان مسجونا، وبنى يعني صنع له والده أجنحة من الريش والشمع ولكي يهرب من السجن، ووصاه لا تقترب من الشمس كثيرا لأن الأجنحة ستذوب وستتهاوى وتموت، لكنه إيكاروس عندما حلق نحو الشمس شعر بنشوة عظيمة، يعني هو اقترب للشمس كما تقترب الفراشة وتنتحر في المصباح، وعرف أنه سيموت، لكنه لم يستطع أن يقاوم روحه أن تشعر بهذه النشوة العظيمة رغم أن الثمن سيكون حياته. نعم. سيكون حياته. فأنا يعني قرأت الأسطورة وعندي مشروع آخر يعني سيصدر فيما بعد عن الأساطير، عن روايات مهمة يعني أنا أتحدث يعني تكون لي بالقصائد وجهة نظر حول هذه الأساطير،
1: تجمع بين الأساطير الماضي وأساطير الحاضر.
0: يعني أنا يعني الحاضر. أخذ الأسطورة كما هي، لا أتحدث عن الأسطورة نفسها كما رويت، لكن أتحدث أخذ زاوية نقطة معينة بالأسطورة وأطور فكرة من خلال قصيدة. يعني هذا أنا هنا أعبر عن مرحلة الهبوط نحو الموت.
1: نعم.
0: لإيكاروس كيف شعر وهو يهبط
1: يعني بعد النشوة اللي حس بها.
0: نعم. الشعور بين النشوة وبين الهبوط يعني حالة يعني إذا فكرنا فيها يا أستاذ أماني تصيبنا أحيانا، نحن يعني نستطيع أحيانا في لحظة واحدة تعادل لدينا حياة كاملة.
1: أكيد.
0: صحيح؟
1: نعم طبعا.
0: فهذه قصيدة
1: بعنوان
0: نشوة اللهب.
1: نشوة اللهب، يلا. نعم. نسمع.
0: هبطت ولم أتعثر بطلة نجم ولا صرخة الريح في الكهف تدمي خطاي، سقطت لأحيا لأكسر قيد السماوات عني وأصرخ هذا جناح المغني، تمددت فوق الفراغ كموجة ضوء تشق العصور وتنسى ضفافا ندت بالرماد، هويت ولم ينكسر وجهي العاري الآن بل يتوضأ بالنار، يمضي كأني جناح الياباس الكبير وإني فراشة عشق وشمس المصير، كأني نبي الدخان الذي تتشكل في راحتيه سماء تطل على العابرين ولا تنحني، وإني أطير بحرية الروح دون حسابات عمري وموتي وصمتي وصوتي، فحريتي تستعيد النداء الذي أبصره وإن الفضاء هو الابتداء الذي أشعره ودرب الجنون مدايا العظيمة الذي أحفره، وإن الفناء بهذا الجنون هو ما يقود مقام الأخير، سقطت ولكنني اخترت موتي، فمن قال إن السقوط انكسار، ومن قال إن الذي يتهاوى يعود إلى العدم المنطفي، وإني الصفي لهذا الفناء الوجود وإني الوفي، هبطت بأوج الصعود وكان الفضاء طليقا وكان جناحي أوسع من فكرة القيد، أوسع من فكرة الانتهاء، رشيقا طليقا أنيقا رفيقا رقيقا عشيقا، وأجنحتي تحتفي بالمدى ولم أبتهل للسماء ولم أرجو منها اليدا، هبطت هويت سقطت ومت ومت وثم نهضت لكي أتجلى بنور دمائي ووحي سمائي وشمس السدى، لأكتب سطرا على كل فجر وأحفر في الضوء وجد الصدى، وعند ارتطامي ببحر مصيري حضنت عشيقة روح الأخيرة والموعدة، فإني اشتهيت بموت الأخير الذي لا يفيق بأن أحضن الأبد.
1: جميل جميل جدا، برافو الأستاذ الشاعر الفلسطيني سامي مهنا. يعني دائما روح الشاعر الفائر، لأنه فائر مش بضرورة فائر الذي يحمل شعارات، الفائر الذي يكسر القيود كما
0: نعم.
1: لما حكيت في بداية الحس عن أبي القاسم الشيبي، إذا الشعب يوما أراد الحيف لابد أن يستجيب القدر، يعني جملة اللي أو بيت شعري اللي يبقى للإنسانية، يعني فهمت. فالشعر دائما هو ضد أي قيد ممكن أن يحبس روحه في أي مكان.
0: على ذكر أبي قاسم الشابي، يعني من المدهش، يعني هناك حالتان، ربما هناك حالات كثيرة من مات شابا وشابي مات شابا، لكن أن يموت شاعر في هذا الجيل الصغير 26 عام ويبقى شاعرا خالدا, هذا يعني هناك نموذجان, أبو قاسم الشابي وأرثر ريمبو الذي توقف عن كتابة الشعر بعد جيل 20 رغم أنه عاش 35 عام, لكن نماذج قليلة وهذه يعني عبقرية نادرة. و يعني أبو قاسم الشابي من البداية ذكرنا الأساتذة, هو أيضا أحد هؤلاء الأساتذة. نعم.
1: ذكرت البيت قبل قاسم الشابي لأنه في القصيدة أنت ترفض القيد, قيد القيد يمكن الأقدار, القيد يختار الشاعر سقوطه أو يختار موته كما يتخيلها بكل حب زد كذلك, فهمت؟
0: نعم.
1: في هذه القصيدة
0: القيد أولا يعني الحرية هي القيمة العليا للإنسان والإنسانية, هي القيمة العليا. يعني لماذا يناضل الشعب الفلسطيني؟ لماذا ناضل الشعب التونسي والجزائري والموريتاني وكل الشعوب التي كانت تحت استعمار والشعوب التي لا تزال تحت احتلال؟ يعني لأجل, ليس لأجل فقط الخبز والماء, هي لأجل أولا الحرية. إذن إذا كان هنالك استعداد لأن يستشهد ملايين, أن يموت الملايين لأجل الحرية, إذا الحرية هي قيمة عليا عند الإنسان والإنسانية. إذا سلبنا الحرية
1: لا يشبع الإنسان بالخبز والماء, بل يشبع بالحرية, لأنه دون حرية مش ممكن يطعم الخبز أو الماء أو يحس بهم, يعني هو يحس بإنسانيته. نختم بقصيدة أخرى.
0: نعم.
1: ونذكر أنه مؤسسة سيدة الأرض ستقيم لما أو أمسية شعرية مع الأصدقاء قريباً
0: في الأسبوع القادم, لم يحدد القادم. لا يعني لا يزال دكتور كمال ويعني يعمل على الموضوع
1: لتقديم كتابك الجديد,
0: وستكون أيضا بمشاركة دار جفرة.
1: نعم.
0: المكان والزمان بعد
1: عنوان الديوان الجديد,
0: منشغلان بالعطر.
1: منشغلان
0: بالعطر.
1: بالعطر.
0: نعم. نعم. بالعطر
1: قبل بالعطر طبعا.
0: نعم. إذا
1: بمثلا
0: نختم بقصيدة حب.
1: أكيد.
0: لوقت الانتظار تبحر في الحب, يقيس الشوق بالليل الذي يحتار فيه الشمع. تقيس الشوق, هي تقيس الشوق بالنبض الذي يحتار فيه الدمع. يراقب ساعته وبحرقة المنفي يخلعها, كما يكوي القميص ويغلق الأزرار. يسقي الوردة, يجلس ساعة أخرى بحضن حنينه, لا لم يحن وقت اللقاء. لوقت الانتظار تبحر في الحب, تراقب عطرها المسجون حتى لقائه, وتراقب الفستان والعقد المشاكسة والأساور. تغلق الأزرار عند الصدر, تمسح أحمر الشفتين, تسدل شعرها, لا لم يحن وقت اللقاء. يظن بأنها نسيت بأنهما على وعد, تظن بأنه متشتت ما بينها أو بين امرأة تطل من التقلب في مضاجع غيرة عمياء أو قلق يراودها قليلا. لم يحن وقت اللقاء. متى يأتي المساء؟ بعيدا بعيدا بعد خاطرتين, فإن لقاءنا عند المساء. عجبا, إذن فيما التذمر والدموع؟ الوقت نسبي, ووقت العاشقين كما الخشوع في كل ثانية أبد. يبقى لوقت الانتظار تبحر العراف, قافية الفراغ, تناقض الأوصاف. فقد نضجت بهذا الوقت سوسنة المرايا, وأنبرى رمح الهيام على الوتد, وتفتح الحلم المضمخ بالعطور على الجسد. يبقى لوقت الانتظار تبحر في الحب, إن وإن الوقت في كل انتظار جاثم في مهجة العشاق أو في لهفة المشتاق, والدمع المخيم في مدى الأحداق يبقى دوما دون قلب.
1: برافو برافو, شكرا لك أستاذ سامي مهنا الشاعر الفلسطيني ضيفنا اليوم في هذه الدقائق, لأنه مهما نبقى ونتحدث فهي تبقى دقائق أو نقطة في بحر أشعارك. شكرا لك على حضورك بحضرنا.
0: شكرا لك. شكرا لأستاذ أماني الإعلامية المبارزة واللامعة.
1: العفو
0: يعني هنا يعني أمامك يشرفني أنك أجريت لقاء مع محمود درويش. أجريت لقاء
1: مع طبعا مع سميح القاسم.
0: إيه والآن حسرة. معي يعني هذا شرف كبير. وشكرا لك. شكرا العفو. تونس العفو. شكرا لمهرجان إقليبيا للقائمين علي. شكرا لكم جميعا. شكرا أخي الدكتور كمال الحسيني.
1: رئيس
0: وشكرا لكم في
1: سيدة الأرض يعطي الصحة. شكرا لك. إن شاء الله في لقاء قادم إن شاء الله بنجاح لديوانك القادم وكتبك القادمة. تقريبا عندك 6 دواوين.
0: سبعة. نعم. والآن أيضا أنا أكتب مسرح لمسرحات عديدة
1: خاصة
0: الأطفال وغير الأطفال. وهناك مسرحات قديمة عديدة قدمت على خشبة المسرح. عندي مشروع أيضا روائي سيبدأ قريبا يعني سأنشر الرواية الأولى التي أعمل عليها منذ سنوات.
1: نعم.
0: لكني يعني لا أزال مترددا لأنها تجربة أولى بالرواية. وأنا أحب الرواية ليس أقل من الشعر.
1: أكيد إن شاء الله في المرة القادمة يكون لقاء موسع أكثر معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم ديما في العلموجة.

0: اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: إذا نصل نهاية لقنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. فراج سليمان كان عنده حفلة في الحمامات مؤخرا، كانت حفلة ناجحة، مهرجان الحمامات الدولي البارح بوينا فيستا، أوركسترا زادة من الحفلات المميزة في مهرجان الحمامات الدولي. نحكي تباعا، لكن احنا خسرنا الوقت ووصلنا نهاية لقنا اليوم. بكل حب كان بحضينا الأستاذ الشاعر الفلسطيني سامي مهنا، إن شاء الله كونوا استمتعتوا باللقاءات، باللقاء الشعر هذية، لأن ديما الشعر عنده خصوصية كبيرة. شكرا لكم على المتابعة، تبقوا ديما أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعر، عمار جبالي، حميد الورغي، كانت معكم أماني بولعريس اللي كالعادة تقولكم زيدوا شوية معنا واسمعوا سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: اليوم مع أماني بولعرس. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس نواب الشعب يشرع في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. توقيع الاتفاق الإيطالي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل واللوجستية، ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار شامل لتحديد استراتيجية مشتركة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستية بما يخدم مصلحة الشعبين وفق بلاغ لوزارة النقل. وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية لمشروع إنقاذ الأرواح في مواجهات الأزمات المناخية في تونس تحت عنوان الاستجابة الصحية الطارئة للغرق. الجمعية التونسية لمرضى الأبطن تدعو العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي. إطلاق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في الأمن الحيوي والتلقيح وترشيد استعمال المضادات الحيوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. صدور والأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، والذي ينظم آليات إسناد المنح وإجراءات قبول الملفات وإحداث اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإلى آخر أخبار العالم، غارات أمريكية قرب الحدود الإيرانية العراقية، والحشد الشعبي يعلن مقتل العشرات في ضربات أمريكية سعودية. الحكومة العراقية تدين الهجمات على أراضيها وتصنفها بالاعتداءات، وتدعو إلى التحرك وفق القانون الدولي لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق. السعودية وإيطاليا تؤكدان على أهمية احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتشددان على ضرورة حماية حرية الملاحة والأمن البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والممرات البحرية الدولية وفقا للاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وختاماً، وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران. موجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
4: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت واحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
5: يوم جديد، يوم سعيد،
4: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
2: المعلومة اللي تفيدك،
4: والأغاني اللي تونسك. يوم
2: سعيد، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
6: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معكم
2: عشرة دائمة،
7: والعشرة بالمواقف تتقاس.
6: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي، مع أهل الاختصاص تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
8: تولي دائرة جاهزة. تعملش محاسبة.
9: قانون شكوك الحلاقية الفصل 242
8: خاصة الطبقة العادية وين يبنعوهم
10: وين تدخل نسرة ايش قريتو
8: القضية كان من 2015
9: الحقيقة تلتجأ للمحكمة
11: هذا عنده وضعية قانونية
12: استشارات قانونية
13: يوم الأربعاء 29 جويلية 2026 هذه إذاعتكم أولى الإذاعات والبدايات في برمجتها الصيفية الرائقة نلتقيكم في خامس أرقتنا الإذاعية وهي خدماتية بالدرجة الأولى تهم شؤون المواطن اليومية وحياته العادية برنامج تفاعلي نستقبل فيه بعض الشكاوي والاحتياجات اليومية لكل مسألة قانونية نتناقش فيها هالمسائل هذه حتى تكون مرجع لبقية المستمعين وبقية الناس نحمد ربي أسبوعيا أنه محقين نسبة استماع ومشاهدة مهمة في هذا اللقاء اللي ترهن عليه الإذاعة ومثل هالبرامج الخدماتية التوعوية التثقيفية الغاية هي القرب من المستمع طبعا إن شاء الله نكونوا معاكم وين ما كنتوا أو فيائنا في هذه السويعة الزمنية اللي نركز فيها كفريق عمل في أنه نكون قرب منكم نستمعوا لكم ونجاوبوا على أسئلتكم وتساؤلاتكم وهذه هي الإذاعة الوطنية أولى البدايات وأولى الإذاعات نوصل الأمور القانونية بشكل سلس وجيد اليوم يحضر سي جعفر الربعاوي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير طبعا المسائل كلها والاستشارات الكل باش تكون قانونية عقارية أهلا وسهلا سي جعفر
14: مرحبا بك أخت بسمة ومرحبا بسادة المستمعين
13: إن شاء الله سوعة من زمان تتعدى معاك خفيفة الظل أنت وسادة المستمعين وهي بالوير معانا في الإخراج التقني حميد الورغي في التنسيق العام لهذا الموعد وعمار جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لهذه الحصة الإذاعية ومن أمام الميكروفون بعد حصة أماني بولعرز اللي خذتنا إلى عوالم جميلة في هذه الأمسية الصيفية مع باقة من الأشعار اللي شلراقت لجمهور الإذاعة الوطنية التونسية وكل متابعينا داخل أرض الوطن وخارج هذا الأرض العزيز من متابعينا سواء كان مؤبن تونس وإلا متابعينا العرب في كل أنحاء العالم حصتنا اليوم إن شاء الله ناخذ فيها أكثر من استشارة عن طريق تليفون الإذاعة 71-844-404 وأيضا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونيزيان صفحة الإذاعة على ذمتكم في إيصال بعض من إشكالياتكم مشكور منعم رياحي يقول بالتوفيق لكل متابعي الإذاعة الوطنية رضا بن حامد هشام خليل زرقة ماجري شهد هامي عواطف الحاجي حسين ذيب مريم مسعي سيدة موسى نور الغرسلي محجوب خيري كل متابعي الإذاعة الوطنية وخاصة حصة الاستشارات القانونية استراحة غنائية صغيرة ثم ننطلق مع حميد في دفعة المكالمات التليفونية لتوصلنا ديما على 71-844-404

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استشارات قانونية.
2: أذن لصلاة العصر بتوقيت مدينة تونس وما جوارها.

0: بتاريخ
1: ثلاثة
0: أوت 2026. هنيئا لكما بعقد القران والزواج، إن شاء الله زواج مبارك وبالرفاه والبنين والسنوات اللي كلها إن شاء الله يا رب سعادة وهنا. ننطلقوا باستقبال أولى مكالماتكم التليفونية اللي سجلتوها قبل انطلاق الحصة وتهم كما قلت كل شؤون المواطن اليومية وحياته العقارية، كل ما يهم الديار اللي تسكنوا فيها والأرزاق اللي تملكوها فلاحية وإلا سياحية وإلا صناعية، فيها إشكاليات عقارية نقدموا لكم بعض الحلول لهذه الإشكاليات. ألو سي محمد.
2: نعم
0: مرحبا يا سي محمد.
2: يعيش الله ينوب عليكم.
0: يفضلك منين تكلمنا؟
2: من مكناسي سيدي بوزيد.
0: مكناسي سيدي بوزيد، شحوالكم في الصيفية هذه؟
2: الله حالة خليك يا كوت.
0: إن شاء الله ربي معاكم ويعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله الإذاعة التونسية مونستكم وديما قريبة منكم في كل الأوقات في كل الأزمان.
2: في كل جمعة نسمع فيكم.
0: يعيش يعيشك.
2: أنا مستمع وفي أنا في كل جمعة غير.
0: شكرا على الوفاء دايم يا سي محمد. شنو سؤالك يا سي محمد؟ تفضل.
2: أنا نسلم فيكم سيشتي وريد.
1: مرحبا بك سي محمد.
2: اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا باهالي المكناسي كل. مرحبا بك يا سي محمد.
2: نعم راك تعتبرك ولد.
1: لا ولدكم، لا ولدكم، ولد المكناسي ولد منزل وزيان الجيات الطيبه.
2: ولد الخرشف.
1: لا ولد الخرشف. بس ما رايك بالتلكيف وتعرف الخرشف، ثم الناس ما يعرفوش الخرشف للاسف.
2: ايوه
1: بس ما رايك كافيه وتعرف الخرشف وتعرف.
0: اكيد عندنا خرشف يجينا من ساقيه سيدي يوسف
1: ما شاء الله،
0: وعندنا بطاطة خرشف زيد
1: ما شاء الله.
2: هذوما الكل يسمو في العرش نتاع الربيعيات.
1: نشرف
0: تحيه لكل اهالينا واوفيائنا في المكناسي سيدي بوزيد.
1: مرحبا. تفضل سي محمد، شنو الاشكال نتاعك؟
2: سيد جعفر انا سيدي وليد.
1: مرحبا.
2: عندي الوالد من 63.
1: ايه
2: كان تسمع بك الوحدات الانتاجيه.
1: صحيح نتاع التعاقد، فتره نتاع التعاقد. ايه
2: ايوه تعاقد في عهد حداد بن صالح.
1: ايه
2: جابونا 254 نفره.
1: باهي
2: مشترك. اي من كل العروش الموجودين في المكناسي.
1: اي اي
2: قعدوا يخدموا وكل بياتنا.
1: اي صحيح.
2: انا جيتها عمري 7 سنين توا ايش 70 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: اي نعم.
1: اي تفضل.
2: يخدموا بياتنا الى غاية 79 89 90.
1: واضح
2: الواحد يصدق.
1: واضح.
2: في 89 90 عملوا اعتصام في عهد زين.
1: اي
2: كل وحدات هذيك الوحدة هذيك معناها قسموها يخلي 254 قسموها الخمس شركات. في كل شركة تخدم على حسابها الخاصة، معناها ما فيناش واحدة وكل شيء نخدم على حساب الحاكم ولا نخدم على حسابنا نحن الشركات.
1: صحيح.
2: القانون أساسي وكل شيء أمورنا بيدي. شديت فيها وكيل من 2004 من 94 إلى غاية 2005. معناها 11 سنين وكيل شريك وكل شيء أنا نتكلم فيه. مع من 89 90 إلى غاية 2005 دخل فيها شركات، معناها 254 قسمونا خمسة شركات. في 2005 زدنا عملنا اعتصام، جانا الوالي وكل شيء وقالوا لنا برو قسموها شركات واحد كما معناها فرادة أكل 254 في كل واحد وحده. واللي نخدم على حسابنا الخاص من 2005
1: تو ما عادش شركات، ولات معناها كل واحد يخدم على حساب روح.
2: اي نعم قسمناها وحدنا انا من غير لا خبير ولا واحد
1: لا خبير ولا عقود ولا مهما مش كنتوا 254 وحده انتاجيه، من بعد وليتوا خمسه شركات او خمسه شركات، من بعد ولات ملكيه خاصه كل واحد يتصرف وحده.
2: ولات ملكيه خاصه.
1: واضح واضح فهمتك. اي
2: من 89 90
1: من 89 90 انت باهي
2: نخدموا لحسابنا الخاص.
1: واضح باهي.
2: في الاول معناها الشركات ومن بعد قسمناها فرادة.
1: فهمت فهمت التسلسل. فهمت التسلسل. فهمت كمل لي شنو الاشكال تو.

0: مشكل معنا لحد الآن من 2005 نخدم ومقسمين ونخدم وغرس نزوتين وعمل نادي ناديجي نتكلم فيه تحفر الصنطاز وعمل الطاقة وقصرة قصرة
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يتبارك الله.
0: اي حضر 200 زيتون 5 اكتارات حضر 200 زيتونة 3 اكتارات ومزاد حضر 2 اكتارات اخرين ابيض معنا دخلنا عليها ارض يعني.
1: حب يقول لا ما شاء الله عليهم رجمعة موز البوزيان والمكنسي والرقاب ما شاء الله خدامها لهم خدامة أخت بسمة وتبارك الله معناها وقال لك ولت قطرة قطرة ولت معناها بيوت ولت بيوت مكيفة ولت ما شاء الله. اي شنو الاشكال نتاعك مالا سي محمد؟
0: الاشكال
1: ما تقوليش التو ما عنديش شهادة ملكية هذيك مشكلتي.
0: ما حتى شيء
1: هاني فهمتك انا دي هاني فهمت
0: الفترة نتاع الباجي قائد السلفي
1: اي اي
0: يعني باجي معناها اشكينا وقتها شو عملوا في المجلس التاسيس المجلس مجلس النواب
1: مجلس النواب اي
0: وقروا على اساس وانه
1: باش يسووكم يسووكم الوضعيه نتاعكم
0: باش يسووا لنا الوضعيه نتاعنا يخرج لنا خبير معناها ويشوف كل واحد اش عنده واش خدم وكل شيء يقدرون لك الارض اللي عنده في كل واحد الارض اللي عنده هذا اللي خرج في الراي الرسمي موجود في الراي الرسمي.
1: بالله يا سي محمد نسالك سؤال برك ونكمل نكمل الحديث ما يسالش العقار هذا العقار هو فيها رسم عقاري مسجل عرض مسجله ولا لا؟
0: لا مسجله تبع تبع تبع الحاكم
1: تبع الدوله يعطيك الصحه فيها خاطر مساله مفصليه هذه. شوف اذا حتى باش نجاوبك انا اذا كان ديما نستغلوا الاسئله نتاع الساده المستمعين في اطار نشر ثقافه القانون العقاري نحبوا الناس تستفاد زاد اذا كان العقار راهو مسجل ومسجل معناها لا يسري عليه الحوز والتصرف هذا بصريح الفصل 307 من مجله الحقوق العينيه اللي ينص صراحه ويقول لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته معناها كسوار او للدوله ولا حتى للافراد لو عقار مسجل باسم شخص ما عندكش حق تمسك بالحوز والتصرف هذا ارض مسجله باسم الدوله حتى كان عندكم انتم 70 سنه. خلينا نكمل لك عاد خلينا نكمل سي محمد
2: خلينا سي محمد نكمل
1: خلينا نكمل لكم بعد نرجع لك نجاوبك على السؤال اللي تحب تقالوا اجابه بتمعنى الكلمة. حبيت نقول لك الأرض مدام مسجلة باسم الدولة راهو معناها الحيازة فيها 40 سنة 50 سنة 60 سنة ما عنده حتى معنى. معناك تقول لي راهو مع عام 63 وعام راهو تصرفنا فيها وحيناها كل لكن تتري كان جات الأرض ماهيش تتري وذا راهو نستغل السادة المستمعين ربما عندهم وضعية هكا إذا كان الأرض ماهيش تتري غير مسجلة وأنت وهي ملك الدولة وأنت تصرفت فيها راهو بالقانون معناها راهو تولي ملكك خاطر الجيل المشرع يعتبر الحوز والتصرف وقت بزمه يعتبره حمله سبب من اسباب اكتساب الملكيه على معنى احكام الفصل 22 من مجله الحقانية اللي عد 5 اسباب لانتقال الملكيه اللي هي العقد والميراث والالتصاق ومفعول القانون والتقادم من المقسم الملكي معناها الارض اذا كانت حتى لملك الدوله وجاء شخص حوزها وكما قال وزرعتها وغرستها وعملت زيتونات وعملت وحيتها وعملت القطره قطره وعملت بيوت مكيفه وعملت وما قلقني حد وما شغبني حد وما نزعني حد راه تولي ملك من املاكي وهذا يا ما استقر عليه فقه القضاء المحكمه العقاريه المحكمه العقاريه وفقه قضاء محكمه التعقيب محكمه التعقيب معناها صدرت معناها قرار معناها مبدئي في 31 جان في 2014 تحت عدد 32908 يقول راهو الدوله ما عندهاش حصانه على مستوى الملكيه راه يتنجم انسان يحوز ارض ونهوي ومقلقوا حد مش يغبوا حد منازوا حد وبصفه مالك تولي ملكه. الوضعيه نتاع سي محمد الحقيقه ارض مسجل. مسجل. ما مسجل دوك جاوبوك نحن زي محمد ماكش باش تمسك بالحوز والتصرف كان باش تمشي المحكمة ما توصل حتى حل. الحل نتاعك مالا كيفاش الحل جاي به القانون هو ثم الحمد لله اصدر امر في 2015 لتسويه الوضعيات العقاريه الفلاحيه معناها هذه وسيلو كان تيب نتاع الوضعيه دي دونك تعمل مطلب للسيد معناها وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه تحت اشراف السيد المدير الجهوي لاملاك الدوله والشؤون العقاريه بولايه القصرين بولايه سيدي بوزي ومعناها وتشرح له الوضعيه نتاعكم اللي انتم حايزين ومتصرفين وما قلقكم حد وما شغبكم حد وما نزعكم حد وراكم حافظتوا على ملك الدوله خاطر كان مش منكم انتم راهي مشيت لاراضي وراهي هملت وراهي انتم راك حافظتوا عليها الارض هذيا وحيتوها ومستعدين معناها تزيدوا في الانتاج وتزيدوا تخدموا ناس اخرين معاكم واكبر دليل كونكم قاعدين تنتجوا تو ديجا معناها والوالي يعرف الشيء هذا والمعتمد يعرف الشيء هذا والعمده يعرف الصوره المحليه والجهوي تعرف الشيء هذا دونك المطلب اللي تعمل باسم السيد وزير أملاك الدولة شو عقارية تحت شرف السيد المدير الجوي وبإذن الله يلقى حل. من هذا كيما الأمر أخت بسمة الأمر متاع 8 جوان 2018 اللي متاع تسوية الوضعيات العقارية السكنية ذيك أكديار الموجودين في أملاك الدولة
2: ما صار فيه شيء
1: لا والله صار وحاجة صار هو تو الحقيقة
2: بعض حالات في القيروي
1: الحقيقة حتى في باجة وفي جندوبة الحقيقة باللي جاء سي وجدي الهدي وزير أملاك الدولة شو العقارية الحقها وحركها كانت راخدة الدوسيات ما هو الحب بالفعل راهو نحكي لك راهو تعرف قداش مواطن تونسي ينتفع 500,000 مواطن تونسي معناها راهو مقيمين ديارهم ديارهم فوق أملاك الدولة ديارهم معناها ديار الناس بانية تقول لي أنت بس ما كيفاش جاوا الناس هذوما يا أخي توا فلاقة موش فلاقة الناس هذوما راهو مش نحكيو على ناس راهو جابتهم الفيضانات جابتهم العوزة جابتهم راهو
2: فجات
1: أي كما جاوا سكنوها في في في أراضي نتاع الدولة البلدية مجلس ولاية معناها الناس نحس الناس تقروا بناو ديار سكنوا يخلصوا في الماء يخلصوا في الضوء يخلصوا في الزبل الخروبة مش قيمين معناها تبقى التيتر باسم الدولة لا الدولة ربحت ولا هما ربحوا خاطر الدولة اللي ربحت اخذت منهم فلوس خاطر ما تنجمش تخرجهم ولا وحية سكنية قائمة الذات ولا هو عنده شهادة ملكية باش معناها باش يحرك الدولاب وباش أكل الاطمئنان النفسي راهو ديما نحكيو نحن في الأمور العقارية وخذ بزمة راهو محلاها المواطن يبدا عنده شهادة ملكية راهو نفسانيا حتى مرتاح يحب يكتب يكتب يستحبس ولده يحب يكتب له كطابق أول بيصد لبناء معناها يوسع على ولده يحب يحل حانوته
2: ياخذ
1: قرض عليها شهادة ملكية مهمة برشا هذاك علاش ديما نقولوا نحن الامر هذا نتاع 7 جوان 2018 ان شاء الله ربي سهل وقلت لك بدا من وقت حق سي ملي تعين سي وجدي الهذيل وزير الملك الدولي شؤون العقاريه تحركت الامور ولوا يا سيدي كل شهر يجتمع بهم الادارات الجهويه اللي نتاع الملك الدولي شؤون العقاريه كل شهر عنده اجتماع معهم وان شاء الله باذن الله بدات الدوسيات قلت لك تحرك هاي نحن بكل لطف نحن ندعيو للمواطنين بشكل يسهلوا الوضعيات بالله معناها بكل لطف معناها نعرف الوزاره مش مقصره في المساله هذه لكن الادارات الجهويه بالله يجربوا في الملفات باش تسوية الوضعيات وبالنسبة لوضعية سي محمد المكناسي هذه راه كيف كيف ثم أمر معناها ينظم المسائل هذه لتسوية الأراضي الفلاحية زاد كيف كيف معناها بكل لطف يسرعوا في تسوية الوضعيات علاش نقول أخذ بسمة الكلمة هذايا على خاطر تو الفلاح بالله تو هو مسكين سي تو سي محمد مثال معناها
2: هو 63 هو مستقر
1: معناها ما قلقوا حد ماشي يخبوا حد مناز وحد وقاعد ينتج وقاعد عامل قطرة قطرة وعامل الطاقة الشمسية وعامل وتصور هذاك جا عنده شهادة ملكية شنو يعمل
2: منهم ويوكل في شطر التوانسه
1: بيان سور بيان كي تقول
2: وكل من الفلاح تاع سيدي بوزيد اللي يوكلوا في شطر التوانسه
1: بيان سور كي نقول الرقاب كي نقول المكناسي كي نقول مازل بوزيان كي نقول الناس هذوما الناس قلاله بصدق نحكي لك ناس لاهين كامل خدمه يخدموا ليل ونهار معناها كعبه طماطم وخد بسمه كنشوفها مالها تبارك الله غير قد البطيخه نحكي لك بصدق الناس معناها يخدموا ليل ونهار والله قادرين خير من اليابان وخير حتى من الدول معناها اعطيك بركه شويه تشجيع ما شنو التشجيع نوعيه التشجيع
2: استقرار نفسي
1: الثقه النفسي واخوي اعطيه شهاده ملكيه هو ما طالب شيء من الدنيا طالبين قال لك يا سوي لي وضعيتي وكان لزم او نقولها بكل صراحه كان لزم يا خويا بحال الدوله بحالها ما منتي الدوله ماكش رابحه منها بثمن بتبيع بثمن رمزي رمزي بثمن رمزي كيما عملوا في الامر نتاع 2018 بثمن رمزي معناها حتى هذه معناها تو هذوما الناس ملاكه معناها مش ملاكه قانونيين ما يعتبروش ملاكه حتى التيتر المدني باسم الدوله
2: هذوما
1: الناس مستقرين فيها ويسموا في القانون واضع يد عن حسن النيه شاغل العقار عن حسن النيه يا الدوله ما فيها باس تسوي لهم وضعيتهم الناس هذوما واذا كان تو قلت لي انت قبيله قلت لي يوكلوا في شطال التوانسه جماعه سيدي بوزيد انا نضمن لك اذا كانت تسوى الوضعيه نتاعهم تو الامن الغذائي نتاعنا نولوا ما عادش نستحقوا حتى باش نستوردوا باش
2: حتى شيء
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله المعلومه وصلتك سي محمد وتاخذوا حقكم باذن الله وتولوا ملكه في الارض هذه نمشي للمكالمه المواليه على 71 844 404 سي الشادلي من القيروان مرحبا
3: مرحبا عسلام اختي
2: مرحبا بك على موجة الاذاعه الوطنيه
1: مستمع ومستمع وفي سي شادلي مستمع وفي سي شادلي مرحبا بك
3: شكرا
1: على مده ما سمعناش صوتك يا سي شادلي
3: وبارك الله فيك
1: الرئيس
3: يرحم الشيب
1: تعيش تعيش
3: الله يبارك
1: اتفضلت شي مشكلتك في المحكمه العقاريه نتاع القيروان
3: والله تفضلت المشكله وجاني من غادي التعقيب رجع للمحكمه
1: ما في بالي هي ما في بالي ربحتها في التعقيب ورجعت بالنقض ولي حاله ورجعت للقيروان اي
3: نفذت
1: اي
3: 26 لكن الجماعه هذا من الورثاء اللي معايا مشوا مقدمين لي قضيه في المحكمه الابتدائيه
1: في القسمه عملوا
3: لا مشوا في القسمه
1: ما فيش
3: دلسين لي مضامين في البلديه ما غير حكم وزينهم الرئيس المحكمة وغشوا بها المحكمة متاع الناحية وغشوا بها المحكمة الابتدائية ونايا قعدت بعثتهم عاد المنفذ وعلمتهم بالحكم التعقيب والحكم متاع القيروان قلت لهم أنا راني ربحتها تعقيبيا ومتاع القيروان
1: بيان سور والحكم العقاري الحكم عم الشادلي الحكم العقاري عنده قوة ثبوتية مطلقة تشمتها مطلقة راهو ما عاد يواجه به الكافة يواجه به 12 مليون تونسي حتى حد من التوانسة الكل يجي يواجهك تو يقول لك راهو الأرض هذيك نتاعي ما دام عندك حكم عقاري وحكم اتصل به القضاء راهو رجع من التعقيب وتنفذ وكل شيء معناها ولا حكم بات اتصل به القضاء حتى حد من نجم يواجهك فيه فهمتني تو معناها راهو يمكن أن تحتج به حسب أحكام الفصل 353 من جهة الحقانية يقول لك يمكن أن يحتج بالحكم أمام جميع المحاكم التونسية يكفي يبعثوا لك قضية ومستوى علاش يعملوا في الفروع نتاع القضايا والشكايات معناها اللي يربح الوقت ربما وباش يعطلوك
2: باش يحبوا يعطلوك باش أنت متى ربما ما تسقيش زيتونك ما تحرثوش
3: الزيتون
2: يشغبوك
3: عدل وعمل لي الاستخبار نتاعه وكل شيء قال لي هذا زيتون معاد قال لي برا قصوا عملوا حطب مثل الفلاحه تاعتك
1: هذيك هذيك شوف نقول لك حاجه انت ما كنت خاسم فاهم تو السنوات الكل سي شادلي أنا قلت ونذكر فيك الفصل 353 يقول لك في المدة التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل وإقامة الرسم العقاري يمكن أن يحتج بالحكم أمام المحاكم أنت ما زلت ما خديتهاش هذا ملكية
2: سي شادلي
1: ما زلت ما خديتهاش ما زلت ما خديتهاش هذا ملكية أنت
3: باش نمشي مشيت ولا مش خذيت قالوا لي نفذت انا 15/6/26
1: شوف القانون يقول اذا كان خذيت شهاده ملكيه كان يمكن تحتاج بك شهاده ملكيه تظهر بها ما ثم حتى اشكاليه وذيك كما قلت لك راهو حجه معناها لا يمكن الطعن فيها لما يقيم بدعوى الزور معناها تذبح العجه هذيك شهاده ملكيه ما عادش في كلام ما عادش واحد يناقش اثنين اذا كان مازلت ما حضرتش شهاده ملكيه حكيت لك على الفصل 353 يقول لك في المده التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل واقامه الرسم العقاري يمكن ان يحتج بالحكم امام المحكمة معناها اي محكمه تبعث لك توا استدعاء ولا يبعثوا له هما يحلوا قضيه ضدك تنجم تحتج بك الحكم العقاري وتزولهم وهذا عنده قوه ثبوتيه كما قلت لك مطلق ما عادش ينجم واحد يناقشك فيه هذا بالنسبه للاستحقاق نتاع العقار حتى حد لو ما ينجم يناقشك في ملكيتك العقار هذا نرجع لمشكله الزيتون ومشكله السنوات الكل اللي انت تحرمت منه وهذا يتزال كيف الاخت بسمه ديما تحرص على نشر ثقافه القانون القانونيه ثقافه القانون العقاري باش الساده المستمعين يستفادوا زاد من الاسئله اللي تطرحوها راو اذا كان شخص انت تاع حياتي كامله عديتها في انا نعرفك تو من سنوات من اللي عندنا 10 سنين نحن تو في الاذاعه مع بعضنا بس ما نعرفوا ليش كان انا قل لي انا 10 سنين يا رسول الله ولا قداش نخاصم فيها من الخصومه نتاعي يا ضمه حارميني باش نصرف في زيتوناتي حارميني اللي الزيتون مات ولا احتب ولا واحد هذه كل راك تنجم انت تاخو عليه تعويض يا عم شادلي كيفاش ناخذ عليه تعويض امشي اعمل اذن عايده من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع القيروان قل له يا سيد رئيس المحكمه عين لي خبير في الفلاح خلي توجه عين العقار هذا موضوع التداعي ويشوف لي الخسائر هذه انا الارض هذيك جت بكريه قداش تكرا باش نعرف انا قداش من عام فاتتني اصابه انا 10 سنين من قداش مش قاعد نستغل فيه هو ينجم خبير في الفلاحه يعرف الزيتون قداش يطيح كل عام وقداش تحرمت وقداش والزيتون اذا كان مات باش يقول راهي ماتت وهذا كل يقدره هو ما انا في تقرير يضمنه في تقرير عند اختبار وعلى ذوك التقرير الاختبار نجم نعمل قضيه انا في غرامه معناها
2: الحرمان
1: تحرمت منها معناها غرامه تصرف يسموها معناها انا خاطر الضرر اخت بسمه حسب احكام الفصل 280 70 من مجلة زمة العقود يقول لك هو ما فاته من الربح وما لحقه من الخسارة لموكا قاني انا زاد كان جيت 10 سنين اشتغل في ارضي راني صورت هذا شكون يثبت هالي يثبت
2: هالي
1: الخبير في الفلاحة يزم يعرف من هو اللي توجه على المكان ويشوف ويعرف الصابة قديش الزيتونة قديش
2: طيح
1: بتبيع هو خبير في خبير خنته كما بعد ذوق تقل الاختبار تعمل قضية متاك وتطلب التعويض يا سيدي
2: تعمل غرم
3: سيد الرئيس أيه. انا بعثت لهم عاد المنفذ هنا
1: أيه.
3: وما حبوش يقبلوا الواحد ما عنده عاد المنفذ
1: تو اسمع انت ماكش مطالب راك باش تعلمهم عن طريق عاد المنفذ الحكم هذاك هو الفرق هو البال فين الحكم العقاري والحكم الصادر على المحكم الحق العام راهو الحكم الصادر على المحكم الحق العام سي محمد المشرية الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
1: رئيس الأول لمحكمة استئناف سابقا، وبنته إيناس المشرية تو رئيس المحكمة الابتدائية نتاع المهدية، امرأة فاضلة ما شاء الله، من أين ذاك الغصن، من باقي الشجرة ذيك شجرة طيبة. سي محمد المشرية ما أدراك. سي محمد المشرية يقول الدعوة تربح مرتين، مرة أمام المحكمة ومرة أمام العدل المنفذ. يقول لك قيمة الحكم مش في صدوره، في تنفيذ الحكم، كي يتنفذ الحكم هذاك قيمته. في محاكم الحق العام، محاكم الناحية الابتدائية الاستئناف، كي تربح قضية تربح حكم يقول لك برا دبر الحاكم، ما وصلت قضائية حكمت، يقول لك دبر راسك انت ولا عندك حكم، ودي دبر راسك تمشي العدل المنفذ تنفذ عليهم. في المحكمة العقارية سي شادلي ما يقولكش هكاك، المحكمة العقارية لا انت هي اللي تنفذ الحكم مش انت اللي تنفذه، ماكش مطالب انت باش تعلمهم عن طريق عدل منفذ. راهو المحكمة العقارية راهي ما تصدر حكم الا ما تصير اشهارات في محكمة الناحية في المعتمدية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، واسمع يا اللي تسمع. هذاك علاش قلت لك انا راهو الحكم العقاري عنده قوة ثبوتية مطلقة يمكن ان يواجه به الكافة. 12 مليون تونسي، حتى حد ما ينجم تو يناقشك في ملكيتك، طونك اللي عندك حكم عقاري ماكش مطالب باش تعلمهم انت، ماكش مطالب باش تعلمهم انت، انت مزي عملتها هكاك من باب التزيت، اللي علمتكم يا جماعه رانك راني تحكمني في التعقيب وتحكمني في العقاري وما عادش عندكم حتى حق.
3: هكاك
1: سيدي اي انت من باب التزيت عملت،
3: راني علمتكم،
1: اما ماكش مطالب، ماكش مطالب به الحاجه ذي. انت راهو الحكم راهو هبط في الرائد الرسمي، راهو هو المطلب نتاع التسجيل نتاعك، وتم اشهاره في محكمه الناحيه وفي المعتمديه، والمحكمه ما تحكم. نحن ساعات يلوموا المحكمة العقارية يقول لك تبت برشا المحكمة العقارية حبيلها طويلة، وهي مش حبيلها طويلة، هي ما تحديك الحكم ما تعشرك عسران ساعة، معناها رو عبد 4-5 سنين 6 سنين ساعات 10 سنين هاو كيف تشاهد لي، معناها رو المحكمة مالا من 2012 سوّنت 14 سنة عملت أبحاث مكتبية وأبحاث عينية وقاضي الأول وقاضي الثاني والقاضي الثالث، ومن بعد معناها مش سهل رو المحكمة العقارية باش تعطيك حكم. والحكم هذا علاش قلت لك أنا خاطر قيمته في آثاره القانونية، عنده آثار كبيرة الحكم العقاري، مش كيما الحكم المدني، الحكم المدني لا يلزم إلا طرفين، هذاك علاش نقول نحن عنده قوة ثبوتية نسبية، علاش خاطر يلزم كان المدة داعي والمدعى عليه. اما الحكم العقاري يعني قلت له تو نعاودها لو يلزم 12 مليون تونسي، انا تو ولا بسمه ولا اي شخص تونسي يجي يقول لك الارض هذيك نتاعي تقول له لا يا سيدي راه عندي حكم عقاري. اما كان جاي عندك حكم استحقاقي ضد الخصم نتاعك نجم انا نخاصمك فيه، الا ما تنجمش ما تقول لي او عندي حكم، لا الحكم هذاك خطر لا يلزم الا طرفيه، اما الحكم العقاري يلزم الكاف. فهمتي سي شادلي؟ شوي صبر وبرا انت راه صعيب تعدى، وخذيت الحكامه العقاريه خذيتها نصدر لك الحكم توا. انت بالنسبه لك انت توا باش تحط ساق على ساق وباش تتحاول كيما قلت اللي قلت لك عليه تستصدر اذن العريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه لتسميه خبير كيما قلت لك، والخبير هذا يعمل في غرامه التصرف وتعمل قضيه تسترجع جميع المصاريف نتاعك اللي صرفتها الكل ومتم حرمانك منها، الارباح اللي كنت باش تربحها في الارض هذيك وحرموك منها.
2: ليطمئن قلبك سي شادلي.
3: شكرا الله يبارك.
1: واذا كان واحد سامحني ما كملتش الكلمه، اذا كان واحد ما امتثلش للحكم العقاري اراي وراي جريمه يعاقب عليها القانون. اول حاجه ساعه الفصل 315 من الجلسه الجزائيه، ما امتثلش الحكم على الحكم قضائي راهو جريمه، ما منها من 6 شهور العام حبس فيه. اثنين راهو بالنسبه لك انت الحكم ذاك اللي صدر لك معناها عن طريق محكمه راهو كيما قلت لك انت ملزم، بالنسبه لك انت ما عادش نجم تقول لي انت راهو زعما نحاول نحل البحث من جديد ولا لا سي سيدي، معناها ذاك ملزم لجميع الاطراف، واذا كان اشكال بيك تشكي به للسيد وكيل الجمهوريه من اجل الاعتداء على العقار مسجل. تبدلت الصبغه نتاع العقار تو كان غير مسجل تو اليوم مسجل، كيولي مسجل كيما كان البلوطه ذب اخت بسمه اللي فيها طابع بالطابع نتاعها، ما تجيش تناقش انت ذب بالطبع يقول لك هذا عقار سي بي سي شادي عقار مسجل سجلته المحكمه العقاريه، اي شخص يحاول ما يمتثلش للحكم ويعتدي على العقار هذاك نشكي به، نشكي به من اجل جريمه الاعتداء على العقار مسجل.
2: واضح، شكرا لك، شكرا، وتبقى ديما في الاستماع وفي لينا يا سي شادلي. نمشيو لساعد مساعد من تطاوين. الو مرحبا.
4: الو يرحم والديك.
2: يعيشك ومرحبا بكل اهالينا في تطاوين يا سي مساعد.
4: الله يرحم والديك ومن البرنامج يرحم والديك.
1: مرحبا سي مساعد ومرحبا باهالي تطاوين.
2: يسمعك سي جعفر.
4: حتى انتم باهيين والله.
2: يخليك فضلك مرحبا بك يا سي مساعد.
4: الله يرحم والديك. من شاري في مدنين شويه ارض.
1: اي.
4: 1300 متر.
1: باهي.
2: ان شاء الله ربي يبارك لك فيه.
4: عندي 3 سنين نجري.
1: اي. علاش تجري؟
4: نجري مره يقولوا لي اسمك غلط. فهمتني؟ مشيت قابلت القاضي قال لي باهي الشهر هذا جويلي.
1: لحظة دخلت بيا ديريكت حطيت سانكية ما سي مساعد.
2: نبدا
1: واحدة. انت قلت لي توا علاش دخل القاضي انت عندك عقد بيع تام الموجبات القانونية هكا ولا؟
4: نعم.
1: مشيت حبيته في دفتر خانة؟
4: حديته في دفتر خانة وحديته تيتر بلي.
1: حبيت تاخذ تيتر بلوك الناس الكل. رفضته دفتر خانة ايش هزك المحكمة مال؟
4: ما مش المحكمة هي العقارية هذه.
1: ما قلت لي مشيت القاضي عاد انت كيفاش قلت لك حطيت لي سانكيام؟ انت تو قلت لي القاضي مش تحكي على القاضي تحكي على دفتر خانة.
2: دفتر خانة.
1: تحكي على دفتر خانة مش القاضي.
4: ايه.
1: هاي باش نفهموك هكا مشيت خاطر قلت لي القاضي ضيعت. مشيت لدفتر خانة صبيت العقد رفضوه لك دفتر خانة قالوا لك لو عندك مشكلة في الاسم هاي.
4: تو ما جاني شيء قلت يرحم والديك.
1: شو ما جاك شيء؟ ما هو عندك مشكلة في الاسم صلحته حكيت الاسم ولا ما صلحتوش؟
4: قالوا لي مازال اليوم 3 سنين.
1: سامحني لشكون مشيت من بعد؟ مشيت المحكمة؟
4: مشيت المحكمة
1: نعم. ليت كيفاش تو بنشوف التسلسل. مشيت لدفتر انت عملت عقد، العقد مشيت سجلته في القباضة، بعد ما سجلته في القباضة مشيت حبيت ترسمه في دفتر خانة، صبيته في دفتر خانة قال لك عندك مشكل في الاسم برا يا ودي صلح اسمك. القانون يقول في الحاله دي شنو يقول القانون؟ القانون يقول لك اللي غلط هو اللي يصلح، هكا القانون يقول. المبدا اسمه مبدا باراليزم دي فور، مبدا توازي السياق والشكليات. القانون يقول لك اللي غلط يصلح، كان غلطه دفتر خانه دفتر خانه تصلح، وكان غلطه المحكمه هي تصلح. يبدو انه الغلطه اللي عندك في الرسم العقاري غلطه المحكمه مش غلطه دفتر خانه، خاطر كان جيت غلطه دفتر خانه راهي دفتر خانه صلحته وراهي صوت لك الوضعيه نتاعك. دونك بعثتك قالت لك برا امشي لدفتر خانه، قلت له برا امشي للمحكمه باش تصلح. على معنى احكام الفصل 332 مكرر من مجله العقاني اللي يقول لك اذا كان الامر متعلق بغلطات ماديه يمكن تداركها قانونا راهو النجم المحكمه تصلح. وهذاك علاش هو عمل مطلب اصلاح، عملت مطلب اصلاح في المحكمه العقاريه نتاع مدنين هكا ولا
4: نتاع مدنين
1: هكا وعامين تو يا رسول الله وما جاوبوكش المحكمه؟
4: لا ما جاوبونيش.
1: وما تفقدتهمش انت؟ ما قلتلهمش يا رسول الله علاش عامين عندي
4: ولا نشكر شويه برا انا في الريف هيك
1: البرنة. ايه تعرف قداش يقعد مطلب اصلاح يا بابا ولا
2: ما تعرفش؟
1: لا ما يفوتش جمعتين.
2: جمعتين
1: ما انا مطلب اصلاح راهو المحكمه والله وصلت انا واحد مش نفخر في روحي بس بتغزل لي والله في نهارتها جيني يعني. مطلب اصلاح لليوم يجيني تو في نهارتها نصلحه نقول مسكين المواطن.
4: سيدي الرئيس يرحم والديك الله يرحم
1: الوالد.
4: بالله دخل لي على رحمه والديك.
1: للدخل لك هو الدخل في القضاء هو ممنوع اما والله على خاطرك انت للدخل.
2: امور انسانيه.
1: باهي اسمع انت تو تسكن في الريف وما تفقدتهمش ينجم يكون صلحوه راهو المحكمه.
2: ما تفقد يا سمسار.
1: ما تفقدتهمش بكل.
4: لا ما تفقدتهمش.
1: باهي تو شو نقول لك حاجه تو المحكمه راهي العقاريه باش نسالوا نحن حتى القضاة في عطله قضائيه تو معناها اذا كان اما نوعدك والله ما نسالك حتى نسال الكتابه نتاع المحكمه عندكش على الاقل عدد نتاع المطلب اصلاح؟
2: عدد مطلب الاصلاحي
4: 482 عدد القضيه.
1: هاي سهل 482 مدنين هكا ولا؟
4: انا
2: سي مساعد اللقب نتاعك اللقب نتاعك
4: محمد خلفه
1: سعد بن محمد خلفه الله يبارك
2: واضح.
4: الله يرحم والديك
1: هاني تو تدخل في القضاء هاني سيدي على المباشر نتدخل في هذا
2: تو انسانيه
1: ان شاء الله تو نجاوبك سي محمد معلش من سي مساعد معلش مزيه وهذا واجب وعلاش نقول لك
2: واجب وطني تجاه
1: والله مش ندافع على الزملاء ياخذ بس ما راهو في المطلب بس لا عاده راهو كما قلت لك انا جمعتين ثلاثه لوغرو ماكسيموم علاش خاطر هو يتعلق بغلطات ماديه شنو هو غلطه في الاسم غلطه في اللقب غلطه في الدات ديليسونس غلطه
2: انا كتبت
1: محمد المحكمه قالت محمد هو اسمه احمد غلطه في الدات ديليسونس هو مولود 19 فيفري هما حطوا 9 ولا 9 فيفري هذيك القانون يقول لك غلطه ماديه معناها متظاهر معناها مش جيت نجم راهو المحكمه كما معنى الفصل 256 مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يقول لك اذا كان معناها متعلق الامر بغلطه ماديه يمكن رفعها قانون المحكمه تصلح ما نجمش حتى من تلقاها نفسها ونتصور سي محمد هو متفقدش اما سي مساعد
2: هو تصلح
1: هو ما تصلحوش في الريف والمشي راهو المشي للتطاويل ومتطاويل معناها
2: يثقل الكاهل ويثقل
1: الكاهل ان شاء الله نجيبوا له خبر باهي ان شاء الله نقولوا تصلح
2: ان شاء الله باذن الله. نمشيوا للمداخله المويليه من باردو خونا ربيع اهلا وسهلا على 71 844 404. وعليكم السلام يا سي ربيع.
1: مرحبا
5: السلام عليكم اخي
1: مرحبا بك سي ربيع.
5: عاطر للاخت بسمه وللسيد الرئيس جعفر
2: الرعاوي.
1: مرحبا بك سي ربيع
5: ونحب نشكركم برشا على البرنامج هذا احسن برنامج في تونس في الإذاعات وفي التلفزيون.
2: يخليك يخليك يا سي ربيع، وتحية لفريقنا
5: لكم ليكم ولجميع الطاقم
2: ولفريقنا المتكامل ربيع وهب الواعر حميد الورغي وعمر جبالي. يفضلك يا ربيع، إن شاء الله الدنيا في تونس ديما ربيع.
5: إن شاء الله إن شاء الله يا
1: سيدي. تفضل سيدي، شنو الإشكال نتاعك يا ربيع؟ أيه مرحبا بك.
5: إشكالي سيد الرئيس أنه الوالد توفى وخلاني صغير.
1: ربي يرحمه، ربي يرحمه.
5: عشت راح
1: اي خليك صغير.
5: وانا كي كبرت حبيت يعني ناخذ باي بابا في الارض نتاعهم.
1: الارض وين؟ الارض
5: فين؟ خليها له بوه، اللي خليها له بوه.
1: فين فين خليها له الارض فين؟
5: في القروان.
1: في القروان
5: في الوسلاتيه.
1: في الوسلاتيه
5: في الوسلاتيه اي تحديدا. عسير ما كانش عندي عليها حتى
2: فكره
5: معلومات جمله فهمتني. كي اتصلت بالادارات واحد ومنا ومنا شفت الحمد لله ولت عندي برشا معلومات على الارض بما فيهم ان هي تتبع املاك الدوله. انه جدي خذال هو واخوه خذوا الارض هذه من املاك الدوله
1: باه
5: فهمتني عام 1931
1: واضح
5: بيبوجب عقد عدد 60-70
1: باه
5: بمقابل 8000 فرنك
1: باه
5: ذاك العهد هذاك.
1: اي اي
5: هذايا الكل المعلومات هذه الكل وين لقيتها؟ لقيتها في دفتر على ملك املاك الدوله في القريه القيروان،
1: الاداره الجهويه لاملاك الدوله نتاع القروان. هما عندهم بيان سور الارشيف نتاع املاك الدوله، لقيت عندهم الوضعيه
2: المعلومات هذه
5: عندهم. اي المعلومات هذه في دفتر غادي تبيه. انا وقت اللي تقدمت باش نطلب النسخه من العقد باش نشوفوا اسكو مسجل ولا لا، وكان مش مسجل باش نسجلوا
1: ومن
5: بعد معقوله نكمل الاجراءات القانونيه الكل باش انا كي نحب نتصرف نحب نتصرف
2: بامور قانونيه
5: بالاوراق صح. ما راني الا انه ما قالوا لي ما عندناش كونترا، راهي برشا كونتراوات ضايعه يعني فهمتي، كونتراوات قدم قدم
2: فما العقود ضايعه
5: بنات وفما اللي ضاع وفما اللي في سابع طبقه وفما الحاصل. المهم انا اش عملت؟ عملت اذن على عريضه طلبت فيه انه اكل معطيات نتاع العقد اللي هي مدونه عندهم هما في دفتر يعطوني في شكل وثيقه جديده عن طريق اذن على عريضه. من جان في 2025 الى يومنا هذا ما فما حتى رد،
1: ما جاوبوكش.
5: رجعت مرتين ومرتين ولا ثلاثه
2: لا حياة اللي من تونس
5: الوزاره ويقولوا لي تو يجاوبوك وما يجاوبونيش جمله وتسليم.
2: واضح.
5: احنا ايش نجم نعمل؟
1: انت بسمة العبيد المعاناة هذه معاناة نحكي عليها نتاع المواطن التونسي اللي معاناة اليومية، معناها تو ادارة تونسية يا رسول الله قاعدة تخلص في شهرية وعلى وسيد رئيس الجمهورية يوميا يأكد ويعاود راهو الادارة شنو دورها الاساسي
2: خدمة تقديم الخدمة للمواطن التونسي
1: وحد ما عنده مزية عليه
2: في حل وترحال.
1: يا سيدي هذايا مشى جاب وما جاش من راسه المعلومات، خذاها ما عندهم هم،
2: بس تقاها من
1: ما عندهم هم عند على عين المكان ما عند الإدارة وجاب لكم قرار قضائي ولكن إذن على عريضة ذاك اللي عنده اللي عطاها السيد رئيس المحكمة اللي في الدائم تاع القروان أراه ذاك قرار قضائي واللي يمتثلوش أراه حسب أحكام الفصل 315 أراه جريمة عاقباه القانون بالله باش نكونوا واضحين.
2: واضح
1: معناها أراه يعاقب ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا الاداره الجهويه نتاع مملكه الدوله نتاع القروان
2: باش
1: يفهموا على الاقل. على كل انا توا باش نعطيك انا اثنين باش تلها رساحه اللي عملته هذاك صحيح نحبك تواصل فيه. لا لا صحيح لا لا صحيح عملت ربي يخليك ربي يخليك من لطفك هذايا ومن تواضعك
2: تبقى
1: تبقى انا باش نزيد نعطيك معطيات اخرين يعاونوك فهمت كيفاش. الاول معطى ساعه تمشي الديوان قيس الاراضي نتاع القروان وتشوف الارض هذه اسكو تيتري ولا مش تيتري.
5: هاي تيتر مير هو فيها
1: 21 يعطيك الصحة ما دونك عندك المعلومة دي متاعت عندك المعلومة اللي هو تيتري باه كي هو يعطيك الصحة باه كي هو تيتري
5: تيتر مير
1: تمشي تمشي الدفدر خانة متاع الدفدر خانة متاع القيروان وتخرج شهادة ملكية تعرفوا باسم شكون كاسكو مازال باسم الدولة ولا باسم عمك وابوك ما خرجتش انا شهادة ملكية ما خرجتش شهادة ملكية انت.
5: انا كي مشيت عملت استقصاء لقيه التيتر هذا فيه 6000 قطعه
1: وما ثماش اسم بوك واسم بوك ما ثماش واسم عمك.
5: انا الحق كي دخلت ما عرفتش ما تعرف انت فيها وقت وكذا اول مره نعم دخلت ما وفال عليا الوقت وعاودت مرتين
1: نقول لك حاجه شوف نقول لك حاجه هو لو بصراحه نحكي لك الاطلاع على الرسم العقاري راهو مش اي شخص ينجم يطلع عليه خطرته يبدا كبير للرسم خاصه في برشا عمليات وبرشا وضعيات بيوعات ورهون وعقل انت باش نسهل لك الماموريه باش تقعد تقرا انت تاخذ نسخه من الرسم العقاري العقاري وغالي عليك بصراحه. راهو نسخه من رسم العقاري، راهو الصفحه وحدها ب 2000 فرنك صفحه، يبدا فيه 300 صفحه حسب قداش تطلع فلوس. انا امشي قصها عربي ديريكت، قول له معطوني شهاده ملكي نتاع التيتر هذا، شهاده ملكيه ب 26 دينار باش تخرجها انت هكا هو. مالك تاخذ شهاده ملكيه باش تعرف شكون ملاك فك فك الرسم العقاري هذاك.
2: تولي تعرف
1: كان كان لقيت عمك وبوك ملاك مجموعه اساميهم موجوده مع جمله الاسامي. مالها الحمد لله تولي تصب وقت الوفاه نتاع بوك ما عادش تلوج عليها انت وقت الحجه من مملكه الدوله وقت. تولي مباشره تتعامل مع دفتر خان. وكان لقيتهم ما همش موجودين. وقتها تولي او نقول لك بصدق الحل حل ممتاز روا راهو الحل نتاعك تتسوى مش معناها اذا كان رسم عقاري ومعناها هو ما سيء معناها ما حقك ذاع لا طونك اللي دارت مملكه الدوله مستعرفه بيك وقلت لي راهي مستعرفه بي ديجا انت قلت لي راه في الدفاتر نتاعهم راهي موجودين موجود هكا ولا؟
6: ولا حتى اسم بابا وجدي
1: ايه موجود موجود موجود موجود موجود تولي وقتها تولي تكلف محامي قل له اعمل لي مطلب تحيين في المحكمه العقاريه امشي من تو تعملوا مطلب تحيين في المحكمه العقاريه باعتبار نيابه المحامي وجوبيه على معنى احكام الفصل 4 من قانون 12/2009 راهو نيابه المحامي وجوبيه. ذاك اش قلت لك اعمل محامي تعمل محامي يقدم لك مطلب تحيين تقول لي مطلب تحيين سي جعفر اش نحط فيه؟ ما عندي حتى وثيقه. اي ما عندك حتى وثيقه لكن عندك على الاقل لك اكل اكل اكل اذن ما عندك نسخه منه الاذن ولا
6: اذن عندي
1: يعطيك الصحه على الاقل هذاك راهو بدايه حجه راهو المشكله مش منك انت راهي المشكله من املاك الدوله. انا راهو عندي مستعرفين بيا وعندهم في الدفاتر نتاعهم واللي هما دونك حتى في كل عمر المطبوعه نتاع التحيين ان شاء الله تسمعوا من بعد البرنامج خاطر مثلا معناها التقنيه بامتياز ما تقولش طالب الترسيم الفصل 6 من القانون عدد 34 لسنه 2001 المؤلف في 10 ابريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقاريه وتخليصها من الجمود يقول تنظر دائره الرسوم المجمده بغاية إجراء التخليصات اللازمة في المطالب الرامية إلى ترسيم أو تعديل ترسيم أو حتم ترسيم أو إصلاح ترسيم أو تنصيص على ترسيم اللي حاجتي بيه هنا ذي
2: تنصيص
1: على ترسيم إنه نسطر عليها بالأحمر. دونك أنت بالنسبة لك أنت في المطبوعة باش تعملها متاع المطلب التحيين تقول طالب التنصيص على وقوع بيع من أملاك الدولة لفئه فلان وفلان بمقتضى شنو بمقتضى اكل بدايه الحجه اللي عندك هذيك والابحاث والاشهارات التي ستباشرها المحكمه. انا قلت لكم عندي بدايه حجه يا محكمه تفضل انت اعمل جميع الابحاث الاستقرائيه المكتبيه والعينين المستوجبه وذا راهو مش مزيه القانون اعطاه للمحكمه صلاحيات رهيبه باش تجري جميع الابحاث بالسوي لي وضعيتي انا ماشي للتحيين قدر ما عنديش الوثيقه هذيه وما حبوش يسلموا هذه سكيسور باش نحكي له من تو شنو الاجراءات اللي بتصير المحكمة العقارية باش يتم إشهار المطلب نتاعك في محكمة الناحية وفي المعتمدية وفي السجل العقاري ثم تنتصب المحكمة في أول جلسة زاد في أول جلسة المحكمة ستقوم بإصدار حكم تحذيري يتم بموجبه إدخال ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة قصد إبداء موقفه من موضوع المطلب. ما تنجمش وقتها ممثل مملكة الدولة باش ينكر يقول لك السيد هذا معناها ما نعرفوش لا يا سيدي في المصالح نتاعكم مستعرفين بيا وأنا اسمي واسم بابا موجود وتتحل الإشكالية معناها إن شاء الله بإذن الله تتحل في اطار مطلب تحيين. وصل هكا وقعد استنى المطلب نتاعك هذاك اللي عملته المصالح نتاع مملكه الدوله ما تنساش كان عندك اعطوك الجواب يا حبه هذا ما اعطاوكش هكا بك الاذن انت اللي اعطاوك الحاكم تنجم تحل به القضيه نتاع التحيين.
2: شكرا لك سي جعفر ربي يبارك لك على كل الحلول الجيدة والإيجابية اللي نفست برشا ناس في بعض من المسائل اللي طرحوها علينا في المباشر من خلال الاستشارات القانونية العقارية لهذا الأسبوع. إن شاء الله نطمنوكم إن شاء الله ديما المعلومات اللي نقدموها لكم جي لصالحكم. هكا نكونوا وصلنا لنهاية الموعد على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم مع أستاذتنا أمل الهمامي. شكرا للوهبي الواعر اللي قام بإخراج هذا الموعد تقنيا حميد الورغي في التنسيق العام عمر جبالي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا الموعد الإذاعي جعفر الربعوي وبسمة دربالي من أمام الميكروفون. شكرا لك وربي بارك لك وشكرا لكل المتابعين الأوفياء للإذاعة الأم أولى الإذاعات التونسية الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مجلس نواب الشعب ينطلق في النظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن التداين وسيلة لتمويل الأولويات الوطنية، مشددا الحرص التام لضبط حجم التداين. نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير تؤكد عبر موجات الإذاعة الوطنية أن أكثر من 200 مليون دينار إجمالي ديون الصيدليات لدى الكنام. إطلاق أول برنامج وطني لتأهيل الأطباء البالياتر الخواص في الأمن الحيوي والتلقيح وترشيد استعمال المضادات الحيوية. كاهية ومدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربيعي يفيد اليوم بأن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، وقد تم ضبط عديد المخالفين وإيقافهم والأبحاث متواصلة. الاتحاد التونسي للفلاحة يدعو إلى تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء والمياه، ويحذر من انعكاساته على الانتاج الفلاحي والتزويد المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة. وزارة التعليم العالي تؤكد أنها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، وتنشر قائمة المؤسسات المرخص لها بالتكوين الهندسي. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر مساء اليوم جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار بعمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، متوعدا بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وختاما، ارتفاع أسعار النفط بنحو 6.5% اليوم بعد حديث ترامب عن عزمه ضرب إيران بقوة في خطوة تهدد بتصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط وسط تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: النغمة نغمتك،
3: دنيا تفن وكيف وعيش بنينا وعيش بنينا، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
0: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بديت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 للـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البدايه بالكره الطايره، والف مبروك للمنتخب التونسي للفتيات تتويجه بلقب كاس افريقيا تحت 18 سنه بالاسكندريه المصريه. تونس فازت عشيه اليوم على البلد المنظم المنتخب المصري في الدور النهائي للمسابقه بنتيجه 3-2. البدايه كانت قويه للمنتخب التونسي، فاز بشوطين 25-22 25-18، ثم مصر رجعت عدلت نتيجه 2-2 على مستوى الاشواط. انتصرت في الشوط الثالث 25-22 و25-21 في الشوط الرابع، ثم في الشوط الحاسم الفاصل الشوط الخامس المنتخب التونسي يفوز 18-16. برافو لفتياتنا، الف مبروك اللقب وايضا ضمان التاهل لنهائيات بطولة العالم تحت 18 سنة. في المقابل منتخب الفتيان اكتفى بالمركز الرابع بعد هزيمته في اللقاء الترتيبي ضد الكاميرون اليوم 3-0 25-19 25-17 و25-15. إلى كرة القدم، واليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم تم سحب قرعة ورزنامة الموسم الجديد 2026-2027 بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الموسم ينطلق يوم 22، جولة تتلعب على زوز دفعات 22 و23 أوت المقبلة. برنامج الجولة الأولى كلاسيكو مبكر منذ البداية، الترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي، نجم تلوي نادي الإفريقي، نادي الرياضي صفاقس الملعب التونسي، أمل حمام سوسة مع الاتحاد الرياضي مونستيري، تقدم سقيط الدائر شبيبة العمران، النادي الرياضي بنزرتي، مستقبل مرسى، ترجي جرجيس مع الأولمبي البيجي. بالنسبة لدربي العاصمة تم وضعه مسبقا في الجولة الثامنة يعني قبل انطلاق القرعة، الأسباب من رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وليد بن محمد.
2: هي ارتهت لجنة البطولة والكاس بالجامعة التونسية لكرة القدم وبالرابطة انه بشكون الدربي على الاقل يوم احد ما يكونش يوم اربعاء، كما شفت الكالندري ما يجيش في اول الموسم وما يجيش في اخر الموسم كما شدنا. نتصور انه في وسط والله لجنة البطولة بالرأس اختارت اول حاجة اللي دات، خاطر فما الجورني ديس فما رترباج، جورني دوز فما رترباج، وجورني كاتورس فما رترباج، هيك علاش ما نجمش يكون دربي العاصمة ما نجمش يكون وسط اسبوع. كراو جورني 10 ما نجمش يكون، وجورني 12 ما نجمش يكون، وما نجمش يكون في اول الموسم، ما نجمش يكون مباراه افتتاحيه ولا في اول الموسم. لجنه المسابقات ارتأت انه دربي العاصمه يكون وسط اسبوع وسط الموسم ويكون اخر الاسبوع حتى تسنى الناس كل باش تتفرج على الدربي. اكيد ومؤكد باش تكون روزنامه فيكسي لحدود الجوله 21، كما تعرف إذا فما جمعيات ولا فرق باش تترشح للأدوار المتقدمة تنجم تتغير الرزنامة بعد جولة 21.
1: أبرز المواجهات كما قلنا، الترجي مع النجم جولة الأولى، جولة السادسة نادي الرياضي الصفاقسي ترجي الرياضي التونسي، الجولة السابعة النجم الساحلي نادي الرياضي الصفاقسي، الجولة الثامنة فيها زوز مباريات مهمة، ديربي النادي الإفريقي يستضيف الترجي، ديربي الساحل أيضا الاتحاد الرياضي المنستيري مع النجم الرياضي الساحلي. في الجولة التاسعة النجم الساحلي نادي الإفريقي الملعب التونسي ترجي، الجولة العاشرة، الجولة 11 النجم الرياضي الساحلي الملعب التونسي، الجولة 14 نادي الإفريقي نادي الرياضي الصفاقسي، الجولة 15 الاتحاد الرياضي مستيري مع نادي الفريق. تقريبا هذه أبرز المواجهات، مع احترامنا بطبيعة لكل الأندية وبقية الفرق، تلقاو رزنامة الكاملة على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. اليوم كذلك تم الإعلان على مواعيد مباراتي كأس السوبر المتخلدة في ذمة الجامعة مبدئيا، وفي انتظار الموافقة الإدارة الفنية وأيضا لجنة المسابقات والكأس، ترجي مع نادي الرياضي الصفاقسي موسم 2021-2022 كما قلت مبدئيا 16 أوت 2026، يعني قبل انطلاق البطولة، والنادي الإفريقي ترجي تعود المباراة للموسم المنقضي 2025-2026 30 أو 31 جانفي 2027. ما هي وضعية المشرف العام على قطاع التحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم الجزائري جمال الحمودي؟ التفاصيل مع العضو الجامعي معز المستيرية.
3: سي جمال باش تجمعنا به جلسة عمل الأسبوع المقبل تقريبا ولا في ظرف 10 أيام. من حيث المبدأ، من حيث المبدأ سي جمال حمودي سيواصل، ومن حيث المبدأ توجه نتاع المكتب الجامعي انه سي مراد بن حمزه ان شاء الله نلقاو له الفرضيه والامكانيه المتاحه باش يرجع ويكون رئيس الاداره، وعلى مستوى اللجان باش تكون فما مراجعه شامله وكليه.
1: استغلينا ايضا وجود سيد معاذ المستيري، تحدثنا معه على المشاركه في كاس العالم، صفته المسؤول الاول على المنتخب وتم تعيينه البارح رسميا في الخطه هذه، عديد المواضيع الاخرى كما حذف خطه مدير رياضي وجرايه المدرب الجديد معين الشعباني ومتى سيتم تقديمه للاعلام.
3: بارك الله فيك سمادي، والحقيقه معناتها تكليف ومسؤوليه كبيره برشا كما قلت انت، نخدموا احنا رانا في صلب المكتب الجامعي وتناغم العباد الكل راهو باش يكون مسؤوله، والعباد الكل حتى البارح كنا في خضم الاجتماع نتاع المكتب الجامعي كنا قيمنا المشاركه المخيبه للامال نتاع المنتخب الوطني في نهائي كاس افريقيا، كنا قيمناها على جميع المستويات، على المستوى الرياضي على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني، دونك اجماع كان من مده على ضروره تغيير الاطار الفني لانه كان خيار الحقيقه مش في بلاصته. معين ان شاء الله معناتها باش نحاولوا نوفروا له، اكيد باش نوفروا له جميع الظروف وجميع المهدئات. ما تتوقعش ان احنا فرحانين بالمشاركه نتاعنا، فما الم كبير على المشاركه هذه ان شاء الله نمسحوها الخيبه هذه، والبدايه باش تكون تري بيانتو بالتصفيات نتاع نهائي كاس افريقيا. شوف اللي ناكدوا انه معين باش يتقاضى من المنتخب الوطني التونسي اقل من اللي كان يتقاضى في نهضه بركان، هذه مساله معناتها مهمه، باش تكون فما ندوه صحفيه ان شاء الله في بدايه الاسبوع المقبل، دونك باش يكون معين موجود على ذمتكم انتم كاعلاميين وعلى ذمة الشارع الرياضي الكل، نجموا تتوجهوا له بجميع الاسئله.
4: تم التخلي عن خطه المدير الرياضي
3: دونك نعطيه الاطار الفني جميع الصلاحيات، الاطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الاداره الفنيه، ليش راه باش يكون المكتب الجامعي للجنه المختصه اللي هي مطالبه بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجيستيك، دونك الاطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنيه بدون مركز ولا منصب نتاع اداره رياضيه.
1: ومنذ لحظات معين الشعباني ينشر تقريبا تدوينة فيها لأول مرة، معناها إعلانه تدريب المنتخب التونسي، أعلن بصفة رسمية خروجه إذن من نهضة بركان وتوجه برسالة شكر للجماهير وللهيئة المديرة للفريق المغربي. نادي رادي صفاقسي أعلن فسخ عقد اللاعب السوداني عمار تيفور بالتراضي بعد موسم واحد مع الفريق. من جهته توصل الترجي الاتفاق مع اللاعب محمد المحلي لفسخ عقده، والمفاوضات مستمرة مع ظهير الأيمن لياس بوزيان لنفس الغرض، نفس الغاية هي فسخ العقد بالتراضي. مباراة ودية 6 نتاع العشية في تبرقة بين أولمبيك أكبو الجزائري وتقدم سقية الداير. وأبرز المواجهات الودية نهارين ذوما، نلقاو غدوة الخميس في سوسة النادي الرياضي المشفي ملعب سوسة يعني في مركب خاص، النادي الرياضي الصفاقسي ضد الاتحاد الرياضي القرطاجني. الأربعة نتاع العشية أيضا غدوة شبيبة العمران مع النادي الرياضي بنزرتي، مباراة في عين دراهم. يوم الجمعة 6 نلقاو أمل حمام سوسة ترجي الرياضي الجرجيسي. 6 أيضا النادي الإفريقي مع النجم الخميري في عين دراهم في طرابلس فريق النادي الافريقي. ترجي ايضا برمج مباراة في نفس اليوم يوم الجمعة 31 اود ضد الاتحاد القرطاجني 6 متاع العشية في حديقة حسن بالخوجة. نعود نذكر بالخبر المهم في انطلاق النشرة أو في ختام النشرة، نعود نحكيه بطبيعة على المنتخب الوطني التونسي للفتيات للكرة الطائرة اللي توي جاء عشية اليوم بلقب كأس إفريقيا تحت 18 سنة بعد فوزه على البلد المنظم مصر 3 أشواط مقابل 2. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
5: فلاش سبور
6: الدكتور حكيم.
7: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بدويات ومواد كيميائية للمحافظة عليها، هالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، وخاصة الغلة اللي تكون فيها قشرة حرشة، لذا كل غلة مهما كانت يزمها تتغسل مليح حتى ولو كان باش تتقشر، وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
6: الدكتور حكيم.
8: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. الحرائق الأخيرة تتسبب في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، أغلبها بولايات الكاف، باجا وجندوبة. في العالم، ترامب يهدد بتوجيه ضربات عسكرية قوية ضد إيران، والحوثيون يدرسون فرض رسوم على عبور السفن التجارية عبر مضيق باب المندب.

0: وفي تفاصيل الأنباء، شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وتبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار ستخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وخلال جلسة عامة صباحية، صادق مجلس نواب الشعب على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي ضمان مبرمتين بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة مالية جملية تبلغ 120 مليون دولار للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أوضح أن الاتفاقيتين تهدفان لتأمين تزويد المجمع الكيميائي التونسي بالمواد الخام لإنتاج الأسمدة وإنجاح الموسم الفلاحي.
1: مبلغ ب 70 مليون دولار ومبلغ ب 50 مليون دولار، وعقد مرابحة كلفة التمويل نسبة الفائدة سوافير مع هامش 3.75% والضمان هو ضمان الدولة. الهدف هو تمويل استيراد أسمدة لازمة لإنتاج مواد ضرورية للقطاع الفلاحي التونسي. الأهمية القصوى لمثل هذا التمويل يخلي المجمع الكيميائي التونسي يقوم بدوره في دعم الفلاحة التونسية. السنين الأخرى خاصة 2024 و2025 كانت للقطاع الفلاحي مساهمة إيجابية جدا في النمو الاقتصادي، تمكننا في عديد الأحيان من أن نحقق نسبة كبيرة من أمن الغذائي بفضل القطاع الفلاحي. اليوم باش ننجح الموسم الفلاحي يلزم المجمع الكيميائي التونسي يلقى المدخلات اللازمة لإنتاج الأسمدة.
0: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كمية الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم. عضو المكتب الموسع لاتحاد الفلاحة محمد رجيبية. وفي موضوع آخر، تسببت الحرائق الأخيرة في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات في ظرف 15 يوما وفق ما أفاد به كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي. ولفت إلى أن 95% من الحرائق تعود لأسباب بشرية، مؤكدا إيقاف العديد من الأشخاص.
2: منذ 10 جويلية إلى يوم 16 جويلية ومع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا، شهدنا موجة من الحرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة من الغابات كانت في حدود تقريبا 12 ألف هكتار، وعديد الظروف أدت إلى إتلاف هذه المساحات، صعوبة التضاريس، عديد النواقص في تعدد الإطارات والعملاء اللي مكلفين بهذه المهمة، أغلبها كان في كيف وباجة جندوبة وبنزرت. الأسباب تقريبا 95% هي تعود للعنصر البشري، والمصالح المختصة في وزارة الداخلية يقوموا باستكمال الإجراءات والبحث المتواصل. إلى حد الآن تم ضبط عديد المخالفين وتم إيقافهم والقضاء باش يأخذ مساره.
0: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي، وذلك للوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كميات الأمطار المسجلة. عضو المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة محمد رجيبية.
3: الزراعة الكبرى شارف على الانتهاء، ما لاحظناه بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صوت الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لعطتها صوت الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الإنتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%. لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للمرور بطبيعة الحال للموسم القادم، هذه دعوتنا احنا بطبيعة الحال نقول حسن الاستعداد هو اللي يعطينا بالانطلاقة متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية. ما تعرضت ليه خاصة بالنسبة للقطاع زراعات الكبرى في المواسم الفارطة من نقص خاصة على مستوى مستلزمات الإنتاج، مستوى التمويل، على مستوى الإحاطة. هذه بطبيعة الحال دعوة إلى سلطة الإشراف حتى يقع الاستعداد مبكرا للموسم.
0: سجلت الصادرات الصناعية التونسية ارتفاعا بنسبة 7.6% خلال السداسية الأول من السنة الجارية، لتبلغ قيمتها 31.718 مليار دينار، وذلك وفق مؤشرات أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ومن المنتظر أن تتيح المشاريع الصناعية المصرح بها إحداث أكثر من 22,500 موطن شغل، أي بزيادة ب 45.1%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. نشرتنا متواصلة دائما في الشأن الوطني بعد فاصل قصير. وبلغت ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأكنام أكثر من 200 مليون دينار، حسب ما أكدته نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير، مضيفة أن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالي الديون، وشددت على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الوضعية.
4: تحويل مبلغ صغير جدا 10%، المواطن يجي للصيدليه ياخذ الدواء عبر طرف الدافع، ونحنا نقعدوا نستناو 4 شهور 7 شهور باش نخلصوا. اونترتان شي يعمل الصيدلي يخلص، هو مازال ما خلصش رقم الديون اكثر من 200 مليون دينار. مشكله هوني تقنيه كبيره، واللي احنا نعيشوا فيها مع الصندوق تاع فوترة، مشاكل تقنيه ومشاكل خلاص ديون. احنا اتفقنا في جانفي تحت اشراف رئيسة الجمهورية وتدخل سيد الرئيس، قلنا أن نرجع في اتفاق جانفي تمت معتها رزنامة تقسيم معتها ديون المتخلدة بالذمة متاع 2025 على 6 أشهر. الحق الاتفاق مشي في شهر جانفي، مشي في شهر فيفري، ومشي في شهر مارس، تم احترام الأجل. أفريل ما تمش احترام الأجل، في آخر جوان راسلنا، ولهذا معناتها احنا باش نعلقوا العمل نهار 1 أوت طرف الدفع فقط. دوك لازم المبلغ يكمل ونعاودوا نجلسوا باش ننظروا في جديد ونحطوا رزنامة واضحة.
0: تتواصل إلى غاية يوم الجمعة القادم 31 من جويلية دورة التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا عبر الموقع الخاص بالتوجيه الجامعي، على أن يكون الإعلان عن النتائج يوم 7 أوت المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام براس.
5: الدورة هذه تخص المترشحين الكل المتحصلين على البكالوريا سواء في دورة المراقبة أو في الدورة الرئيسية. النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقضوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون نتيجة نتاعها يوم 4 سبتمبر.
0: بعد فصل قصير. وفي العالم، ترامب يهدد بتوجيه ضربات عسكرية قوية جديدة ضد طهران.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة من قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا في ظل تصاعد موجات الاقتحامات والاعتداءات والتي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية قوية ضد طهران على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلات نفط في مضيق هرمز. في اليمن، أعلن الحوثيون أنهم بصدد دراسة فرض رسوم في باب المنداب على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر، في خطوة قد تضيف أعباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مجلس نواب الشعب ينظر في مشروع قانون للموافقة على تمويل إضافي لفائدة ميزانية الدولة. الحرائق الأخيرة تتسبب في إتلاف 12 ألف هكتار من الغابات، أغلبها بولايات الكاف، باجا وجندوبة. ترامب يهدد بتوجيه ضربات قوية عسكرية ضد إيران، والحوثيون يدرسون فرض رسوم على عبور السفن التجارية عبر مضيق باب المندب. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: لما تصيف،
9: لما تصيف،
8: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
9: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف،
9: لما تصيف،
8: بريحة البلاد.

اليوم صانع المحتوى عزيز مزيود. اليوم زاد في سبورت ديكالي نحكيو على روينغ رياضة وعالم التجديف, وفي الفيستيفال نحكيو على مهرجان فوشاني من توا حتى الثمانية متاع الليل. كيف كامل معاكم صوت سامن ويس وصلكم من خلال حميد الورغي وحدي وهب الواعر وليد الريفي وكل الكيب الموجودة في إذاعة الشباب وفي الإذاعة الوطنية. نرجعوا للموسيقى, نبدأ بعد شوية مع أول فقراتنا.

0: نعملوا تفرشيك مزيانه في الشطوط نتاعنا المزيانه برشا في تونس مع الموسيقى المزيانه اللي تسمعوها على موجات اذاعه الشباب على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه صوت محمد بن حموده. نسمعوا مع بعضنا توت سويت. محمد اهلا وسهلا شيخ.
1: اهلا وسهلا مرحبا تحيه ليك سامي.
0: سلام عليك برشا.
1: تحيه لكل ليكيب تكنيك اذاعه الوطنيه واذاعه الشباب ونوجه تحيه جدا للملاك ونقول له ان شاء الله بلطف عليك
0: ان شاء الله ترجع لنا فيس عمالك باش نتوحشوه.
1: وان شاء الله تتمتع بالكورجي وتتفرهد اليوم كما تحكي عن المزيكا عشان نمشيو لبلاد الجاز.
0: معناها إيه؟
1: مدينه الجاز تبرقى وتبرقى كي نقولوا تبرقى احنا حكينا على شط الشعونيه حكينا على شط بركوكش وهذو ما يسموا احواز تبرقى بعد خاطر حكايه 12 13 كيلومتر على مدينه تبرقى. اليوم باش نمشيو للمدينه بيدها الشوط اللي حكينا عليهم البارح هو البارح ثاني حكينا على غابه وحكينا على جبل وحكينا على الفلين. هلا باش تلتقي المدينة ما نحكيو على البني مع البحر. أما البني مش كما أي بني.
0: إيه بني غريب.
1: البني يميزها تبقى بني جميل وجميل جدا. نحكيو على القرمود هنا وخطر علاش القرمود التو مازال موجود. هو كان قبل موجود في تونس في بنزرته في برشا ولايات ولكن تنحى لانعدام طهاته للثلوج. قبل كانت تهبط الثلوج في مازل برقيبة وفي بنزرته كانت موجودة ياسر القرمود ولكن قاعدة الفلوس كانت في مدينة تبرقى على هذيك. معناها حتى اللي يبني دار جديدة تو يبنيها بالقرموط الجميل والجميل جدا كي يبدا في الجبل هكا في وسط الغابة وانت في الشط تتفرج فيه تقول انت في مدينة ومنطقة معناها يونانية ولا سكسرية. مدينة جميلة وجميلة جدا تبرقى بالبني نتاعها ببحرها. نحكيو على ثاني مدينة مصدرة للمرجان في العالم
0: واللي هو ثروة كبيرة برشا يعني في تونس وفي العالم.
1: وشعل العمل في 50 وشوية جيبر كانت دولة واحدة ماشي تبع إيطاليا احتلت مدينة تبرقى للمرجان وروما كانت عاملتها ميناء تهز منها الخام وتهز منها التمر مطلوب روما كانت السفن تخرج من ميناء تبرقى. ميناء تبرقى اللي تويكة نجمة تخرج وتطلعوا في البالانسيات بتاع الغوص واللي يحب يشوف المرجان ولا اللي يحب يعمل غوص في المرجان الصخرية الجميلة والجميلة جدا واللي يحب يصطاد المنقوش وجرات بحر الكرابات وغيرها والمنقوش بقى. مقابلتنا جزيرة مزيانة برشا
0: شيخ. نسمع في صوتك هكا مدغدش شوية كانت تحاول تتحرك شوية من البلاصة الموجود فيها باش نسمعوك بالقدام ونستمتعوا بالمعلومات.
1: هكا باهي
0: هكا خير قدك صح.
1: مقابلتنا جزيرة مزيانة ومزيانة برشا خاصة

0: الزرقاء اللي هذا تنحكيوا عليها مازال باش تحكيوا على شط الزرقاء، ولكن وانت تتجول في مدينتك وهدايا من باش تربح فيها سوفينير سواء من اللوح والا من المرجان والا من الفضه، وتمشي تعوم في البحر. البحر هنا كما قلنا المدينه وراك والبحر هناك، بحر شاطئ جميل وجميل جدا قريب من الناس، تجي العائلات تعيش فيه المدينه الصيف نتاعها، يعيشوا فيه الصغار مغامراتهم، العائلات تحب الشاطئ لانه قريب ياسر من المدينه. البحر هنا هو نفسه، ولكن اللي يميزه انه مدينه برقة محيطه به مشهد مختلف على الشواطئ البعيده، على الشعونيه وعلى البركوكش وعلى شط ملول اللي غدوا باش تحكيوا عليه ان شاء الله. المباني والحياه اليوميه، مدينه برقة مدينه الموسيقى، مدينه الجاز، مدينه الصخور. ايضا تمشي شويه سامي تلقى شط الايبر. اللي هو اللي زيكوي يسميهم،
1: وين حاب نعرف حكايته، نسنى فيك شيخ باش تحكي لي على حكايته اليوم.
0: اللي هو ما عنده معناها احنا كل الطبيعه نتاعو، مش حكينا على قلنا البركوكش الربان نتاعو ابيض وصافي، الشعونيه مستصفر وجميل جدا. هنا ما فماش رمل، نحكيو على حجر، نحكيو على صخور بركانيه نحتتها امواج البحر. الى يوم الناس هذا ما زالت تنحت فيها، سموهم الإبر أو ليزيغوي خاطر هما كيما الإبر. في وجه البحر معناه نجموا نلقاو نصوروا، لأنه برشا كيما تحكي كيما قلنا وكيما ديما تقول أنت الانستغرامابل، لأن المكان هذاك أو خاصة فما القوس معناه منحوت طبيعي نتعداو منه ونجموا نصوروا فيه، ما تلقاهاش في حتى بلاصة في العالم ليزيغوي تاع تبرقة، اللي هما يلامسوا شط كورنيش هو، ولكن طبيعي مش مبني، معناه ما جاش الانسان بناه، بناته الطبيعه نتمتع به. البلاصه هذيك اللي يعرف يعوم يعوم فيها، لانه فما امواج وتيارات هذيك قويه شويه وغارق الماء هذيك. شط الابر هو معناه تمشي فوق الصخور هذوكم ما عادش باستقرار، بل العنصر الوحيد هو اللي حاضر بقوه هي الصخور السوداء البركانيه والبحر كيفاش يضرب فيها، والموجه ورا موجه، والبنه خاصه في سبتمبر في اواخر اواخر الصيف الموجه تعلى غاديكا، ونجم نصوروا حاجات مزيانه برشا. نحكيوا على بحر عنده الاف السنين، نحكيوا على مدينه عندها 2800 سنه، معناها كونت تاع برقة اللي هي برقة كما برقة هذايا حنا باع البرقة معناها امين قارد هما اللي عملوا برقة تاع ليبيا، وعملوا تاع برقة في كل تاع معناها كلمة أمازيغية كما البرقة
1: تعريف
0: التعريف بالضبط هذا التعريف. المكان اللي يخليك تشوف علاقة مختلفة بين البحر وبين الأرض، الصخر اللي يعطي للشط شخصية ويعطي وتتبدل كومبليت مود، كل شنو البلاد هذه شنو هي الشطوط الغنية والغنية جدا، هما قراب لبعضهم رغم على مرمى حجر، ولكن يتبدل كل مرة تجي تلقى شط آخر يحكي حكاية أخرى، تلقى أثر جديد. أمواج البرقة اللي هي التراثي مستخر مش كما أمواج اللي وين الجزيرة، مش كما الأمواج وين شط بركوكش، مش كما الأمواج متاع الشط الشعونية. شط المدينة وحركة الناس والحياة تمشي باش تكتشف أكثر، تلقى المغابة وتلقى الجبل وتلقى الحجارة وتلقى الرمل وتلقى الستة ولا سبعة شطوط متنوعة. هذا اللي يخلي تبرقة وجهة سياحية بامتياز، وجهة رياضية بامتياز، وانت تعرف لأنه يجيوا معناها من برشا دول باش يتدربوا رياضيين في تبرقة، لأنه فما جبل وفما الطبيعة الخلابة وفما البحر زادة وفما شط الكبار اللي يحكينا عليه وفما شط المدينة اللي هو الرمل بتاعه أبيض والماء أزرق، والبحر ديما جميل في تبرقة، ديما نقوله بجمال أهلي خاطر المكان بالمكين
1: صحيح
0: سامي، خاطر الناس هما اللي يعطيوا قيمة للبلد بتاعهم، والتبرقية يحبوا بلدهم نظيفة ونخليوها لهم نظيفة، نزوروها نتمتعوا بها وناخذوا السيفونير ونروحوا غدوا باش نكملوا مع الحدود الجزائرية شط ملولة إن شاء الله باش نحكيوا عليه في حكاية شط.
1: يعطيك ألف صحة شيخ، شكرا لك. حكاية شط تلقاها كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة شباب في لمة صيف 2-3. أربعة خميس مصطين مع الموسيقى. بعد شوية نحلو عالم كتب وعالم الأدب وعالم كتب اللي يرتبط بالبحر وبالصيف لما تصيف.

هذا صوت الرغب عالمي، وصلنا حتى ل 46 دقيقة. هذا صوت سامي لويس اللي تسمعوه على موجات إذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب، يجيكم من خلال وهبي الواعر، من خلال وليد الريفي، من خلال حميد الورغي، ومن خلال الكيب الكل موجودة في الإذاعة الوطنية وفي إذاعة الشباب. أنتم معنا في لمة صيف، نحن معاكم في دياركم في كراهبكم، وين ما تنجموا تسمعونا على www.radiojeune.tn www.radionational.tn، التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية والفريكونس نتاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نعملوا طلع على أحوال طقسنا، تروح الحرارة الليلة عامة ما بين 25-29 درجة، وتكون بين 20-23 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتوصل حتى 31 درجة بأقصى الجنوب الغربي. طقس عامة صافي إلى قليل السحب، ونستقل على البحر، نقول لكم البحر قليل الاضطراب بقية اليوم والليلة، فمتموج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة، فمعتدلة بقية الجهات ديما حسب المعهد الوطني لرصد الجوي، وحسب توقيتنا وحسب برمجتنا وحسب فقراتنا في لمة صيف. بعد شوية يكون معانا سي الحبيب بن صالحة، نحكيه على الكتب ونحكيه على عالم الأدب. قال لك الكتاب اسمه يا سيدي لا ماجي دو لانتيليجونس، وأكيد سي الحبيب عنده طريقته في تقديم الكتاب هذا، سينو نحن مصين مع الموسيقى.

0: تكتب بحر
1: هذا وقع تكتب بحر 56 دقيقة ونخلط علينا تم قلوا تسمع في لم تصيف وإن شاء الله يا رب يكون الفايب متاعنا عجبكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاع إذاعة شباب الإذاعة الوطنية التونسية وتتسويت يجينا صوت سي الحبيب بن صالح اللي يحكينا على الكتاب باش نغوصوا في أعماق الكتاب هذايا الكتاب اسمه لا ماجي دو لانتيليجونس السحر متاع الذكاء سي الحبيب أهلا وسهلا أهلا
2: وسهلا نهدي وحسن هذه الملايات ونقولوا لها هو برك عنا طب وعنا علم وسي منصف هو مختص جراحة التجميل على كل حال نهديو لك كاين هذوما ونتمنوها
1: سلموا عليها برشا ملك
2: نسلموا عليها انا اليوم في البحر وكشفت الصور وخذيت كتاب علمي قلت ما نزمش نساو الاطباء نتاعنا والاطباء الشبان نتاعنا ونطمنوهم ونقول لهم كل بحر موجه مع موجه وساعات امواج الغباب كما قال عجينا البارح لكن اين يكمن الذكاء الذكاء وين مخبي قبل يقولوا نفلتوا ونقولوا قلبه حنين قلبه خبره قلبه كلمه فكان نعتقدوا لي الذكاء بكله في القلب القلب هو محرك الجسد لكن هيبوكرات 460 قبل المسيح يقول لك لا لا لا المخ هو الكل المخ هو اللي يفكر ويحلل ويشعر ويحب ويكره وهو بحر عميق انا قلت شوف الصوره نتاع الغلاف نتاع سيمون صديقة مشكور لانه طبيب وفنان هو صور لنا في الغلاف سبحان الله هي عباره على شجره وبالالوانها وباغصانها وبشبكة كاملة يعني لأنه هو يعرف اللي كل حاجة كنقوله فكرة برك مليارات من الخلايا تشتغل في نفس الوقت كنقول الخلايا العصبية النورون ويقول فراشة الروح بابيون دو لام كيف نحكيه على الإنسان فما كيمياء الشعور وكيمياء الألوان كيف نقول الإنسان أنا متفائل أنا متشائم أو أنا متشائل هذا مستحيل الماكينة الروبو نجم يقول لك أنا متفائل ولا متشائل ولا متشائم ما ينجمش يحس
1: ما يخلطش
2: ما ينجمش يقول أح هو معمر هو ماكينة تخدم وبالتالي سقراط مكن عام يقول أعرف أنني لا أعرف الآلة لا تفرق ما بين هذا ولا هذا ونطمئنوا الإنسان راهو إنسانيته في العمل وفي العلم شي يقول الدكتور بربي يا معلمين يا مربين خلنا نرجعوا أنا الصباح قاعد مع معلم في محمد البريقي ود البقالطة عمر ما المعلم يقول للتلميذ يا جاهل يا اللي بيك ويا اللي عليك اللي ما تعرفش لا لا لا علميا هو خطأ لأن الرياضيات والعلوم والتعلم واللغات رياضة وتمرين ومثابرة ومحاولة أكثر منك الدكتور يتكلم على قيمة الفشل يودي الفشل في النورون في المخ بتاع الإنسان إذا هو حاول مرة ما نجمش مخه باش يثبت يقول له هذيك لا مش هذيك اللي بعدها توجيب فالحقيقة الكتاب
1: ساعات الوعي سي الحبيب يقعد يخدم أكثر من الوعي
2: بالضبط هو راهو انا اللي تعلمت اليوم راهو الحقيقه يقول لك مخ نتاع الانسان لو سيرفو اي بليسي عماله ثم تلافيف دماغيه تلافيف هذا قالها لي راهو الذكاء الذكي هكذا يعني عمال من هك الحيوان اللي ربي خلقه لما حاله كذا المخ نتاعه هك يقول ما فيش هك الخطوط هذيك وك الالوان هذيك هو يقدر على يكون يعيش ويدافع على روحه لكل انسان ربي خلق له مخ بشي يتعلموا شوف فقدان الكلام يحدث عندما يحدث حادث شكون طلع هذا طبيب فرنسي من القرن 19 بول بروكا بين اللي فما بقعة في المخ تمثل ولكن نعاج بقعة في المخ هنا نطمئنوا الناس لكن عندهم أمراض ربما يقول لك ذيك مستحيل فمش طبيب ربي ننجه دعوة لك الأطباء في علم النفس من يجمش يقول للمريض أنت راك مريض مدى الحياة ومحكوم عليك بالدوام مدى الحياة هذا خطأ نظرا اللي فما توا أدوات حديثة بالعلم نجم نزرع حاجة في المخ ونجم الإنسان ما يتحركش يرجع يتحرك واللي ما يتكلمش يرجع يتكلم واللي ما يمشيش يرجع يمشي هذا روعة هذا الذكاء الذكي اللي يحكي عليها البر كامي لكن هناك الذكاء الغبي كما الماكينة تولي درون وتقتل وتعمل وتقتل بالدقة المملة دقة القاتلة
1: بالسانتي
2: ذاك الجانب السلبي للآلة لكن الإنسان يصنع الآلة وعليه يتحكم في الآلة فجين الكلام معروف F-O-X-P-2 هو اسمه الجين دي لا بارول اللي نتكلم به هنا توا هذا اسمه FOXP2. شوف العلم محلاه لو يتجاوز الحدود ويتجاوز الضيفه. وعاش قلت انا العلم المخ نتاع الانسان بحر هو كي راو البحر وراو العمق نتاعو شي يقول قال لنا مصطفى الفاسي مثل المره الاخرى القنطره هي الحياه وذكر الانسان بانسانيته راو سحر الذكاء ما هو مستقبل الانسانيه في ذكائه في معرفته في تطوره في فطنته في فطرته الإنسان. ما هو التوحيد كي شاف واحد يتكلم ظلوا قالوا أمركم عجيب تتكلمون بكلامنا على كلامنا بغير كلامنا. شاف كما يقولوا بامبو السوداني قلنا هاي المزيانة كي اللي فريق يتكلم بالعربية قالوا لا لا قالوا نحو العرب فطرة ونحوكم فتنة. يا حبذا لو جمعنا الفتنة والفطرة راهو محلاها كيف ناخذوا افريقيا وشمال افريقيا والموسيقى الافريقيه والرياضه الافريقيه والشمال الافريقيه والمتوسطيه مستقبل العالم في التكامل كما الخلايا العصبيه كما نقولوا احنا الشبكات هذيك راهو السعاده عندها دوبامين الرغبه وكيف الانسان ما يحبش يخدم راهو يولي له ستريس يولي له قلق. يا خويا اذا خدمتك ما تحبش تعملها شايف بدنك
1: واحدة واحدة.
2: أنا اللي تعلمته اليوم ونشكر شيمون صديقة مثلا اللي قريت منه ومنه وبين بين احنا نقوله غطسة وغطسة راهو مشي وهذا الممكن. صدقني الكتاب الورقي راه يبقى ديما إبداع وأهمية القراءة كل خرعة نقوله عليها يا سيدي مال القراءة تنمي الذكاء وتبين ذلك علميا. إذا كنت تقرأ مش حطك الماكينة مو قلنا من قش مرة نقوله لكن الماكينة استعملها لكن لا تقوم مقامك انت في الحركة في التمشي في التفكير في تقول احنا في
1: ديما الانسان هو اللي يحرك كل شيء سيد الحبيب هو المحرك بتاع كل شيء
2: بالضبط. لكن وقت تنسى الكتاب وتاخذك الماكينة هذيك انا اليوم لقيت في ميناء لبقالة وكتصور موجودة تابسوس ألمانية تزوجت بكيميائي تونسي ولد طبلبة. قلت له يا مدام تعرفش أصل كلمة كيمياء منين جات؟ الكيمياء عربية. وقلت شوف سبحان الله التواصل ما أجمل الحياة تلقى ألمانية جميلة تزوجت قبلت باش تعيش في تونس في ولقيتها في تابسوس وقالت لي أنا نحب الكتب وماذا بينا هدي لكم الكتب. قلت أسمعنا اليوم
1: تسمعنا على الإذاعة الوطنية نشكرك برشا سي الحبيب الوقت قاعد يزرف فينا وبعد شوية موجز الأخبار على الإذاعة الوطنية والموسيقى متواصلة على إذاعة الشباب. سي الحبيب بن صالح تلقاوها كل يوم معانا في لمة صيف المتواصلة حتى لثمانية متاع الليل.
0: ليالي تونس
3: ليالي تونس تذكى واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
3: وسهر الليل وحسن ليالي تونس
0: فوفر بيك
3: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
3: نغمة صيف
0: تسمع على موجاتنا
4: الهادي القلال
5: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك
0: صفوة
6: ببلاش وحدين هي مغدري ليدي ببلاش وحدين يا مغدري
0: يوسف التميمي
7: عم معروف يا سلمى عم معروف
0: لذا الوطنية تونسية 100%
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: صلى الله أوقاتكم بكل خير. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في اختصاصات العلوم الاقتصادية والحقوق. سفارة ألمانيا بتونس تعلن انطلاق مسار تكوين متخصص يضم 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك بهدف تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. أو أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم العمل مع وزارة المالية للمحافظة على مستويات مديونية مقبولة لتونس بما يمكن من المحافظة على ديمومة التمويل العمومي.
9: على مستوى التدين نراه الحرص كبير على انه ما تكونش تونس نسبه التدين فيه كبيره، نعمل عليها على مستوى وزاره الاقتصاد والتخطيط بتنسيق كامل مع وزاره الماليه حتى انه تكون مؤشرات الدين مؤشرات مقبوله، مؤشرات تحافظ على ديمومه التمويل العمومي. وهنا كيف عندنا امثله اخرى في العالم اللي توري اللي عديد الدول عرفت كيفاش تتدين وكيفاش تستعمل الديون نتاعها، مرت من دول متدينه الى دول اليوم هي اللي قاعده تمول في دول اخرى.
8: تحسبا لتقلبات جوية منتظرة ومخاطر متوقعة لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة تدعو لاتخاذ تدابير وقائية واستباقية في ظل توقعات تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية حادة خلال الفترة القادمة. هذا ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أشهر أوت سبتمبر وأكتوبر درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية. في تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط، شركة أمبري للأمن البحري تعلن تعرض منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال لهجوم بمسيرة في منطقة دمياط بمصر. مصادر مطلعة على ملف المفاوضات بشأن غزة في العاصمة المصرية القاهرة تكشف اليوم أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على خطة مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، والآن عودة مع سامي نويصر في برنامج لما تصيف على الإذاعة الوطنية.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
10: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
3: لما تصيف،
11: لما تصيف،
3: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
11: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
11: لما تصيف،
3: بريحة البلاد.

0: هذا جونا، هذه موزيكت على موجات إذاعة الوطنية، موجات إذاعة الشباب. هذه لم تصيف، بدينا من 6 مصين حتى 8، نمشي مع بعضنا الفقرات اللي مازالت متواصلة. فقرة ضيف اللمة،
1: اللمة.
0: إكيب كاملة، إكيب إذاعة الوطنية وإكيب إذاعة الشباب، حميد الورغي، وهب الواعر، وليد الريفي، محمد عنتول، كريم المد، بوسام، ويوسف حني برشا. ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم هو صانع محتوى، هو مؤثر، نحكيه معاه على الفيديوهات متاعه، نحكيه معاه على التصور، نحكيه معاه على الكوتيديان اليومي متاعه. اسمه عزيز مزيود. عزيز، أهلا وسهلا، شحوالك؟
2: أهلا وسهلا سي سامي.
0: صفا ليه سي سامي؟ هذه كبرتني برشا، راه سامي كهو يزي معناه
2: الكبير ربي.
0: كنت حاب تقول سمسوم، حتى مشكلة
2: سمسوم.
0: مرحبا بك أخويا عزيز مزيود. انا نعرفك في الانستغرام، تصنع في المحتوى، عندك تقريبا 200 كا، 197 كا. باش نحكيوا عليه، باش نحكيوا على المحتوى اللي تصنعه. قبل كل شيء، كيفاش تقدم روحك للمستمعين نتاعنا؟
2: عزيز مزيود، اصيل ولايه توزر نفطه، نسكن في حي تضامن، تربيت في حي تضامن. حي تضامن ديجا غنية على التعريف، خرجت بارشا معروفين، الرابور، الطبيب، اي واحد معنا.
0: صحيح، وحكيت عليها في المحتوى نتاعك وفي اللسان اللي قريت فيه، باش نحكيوا عليه بعد شوي.
2: اي و 23 سنة، ليسانس ايكونومي، في ساق المنار نقرا.
0: اي
2: فرد وقت نصنع في المحتوى، كوميديا، هاك ساعات نعطيها ضربة دراما.
0: باه، كيفاش ضربة الدراما هذوما؟ ما بريتش برشا دراما في ال
2: مش برشا، يعني قلت لك ساعات.
0: كيفاش بدات صناعة المحتوى يا عزيز؟
2: والله أيامات الكورونا، ديجا وقتها في الكورونا العبيد الكل قاعدة وما عندها ما تعمل، وكل قلت علاش لي أنا، خلينا نجرب. معناها اللي جربوا ما مش خير مني بالطبيعة.
0: البداية كيفاش كانت؟ شنو وجه بديت تجرب؟
2: الحقيقة البداية صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة على الأخر.
0: في بالك تقول لي بداية سهلة؟
2: لا لا، بداية صعيبة. تعرف كيفاش؟ بديت نصور بتليفون، تصب فيه الانستغرام يخرج واحد. تخيل انت من كاليتي خايبة على الاخر. وكا شوي بشوي معناها بديت نطور من روحي، بديت ننفستي في الماتريال وكل، الحمد لله يا ربي.
0: كان عندك هكا حلم انك تولي مشهور، تصنع المحتوى، تبروك برشا عباد؟
2: والله الحقيقة ملول،
0: انستغرام ولا لا؟
2: الحقيقة ملول، ما كنتش نتصور انه نهار باش نوصل كيما هكا جملة زادة.
0: شنو تصورت مالي؟
2: تصورت جوست هكاك على الجو، معناها شفت ساعات عندي كعبات صحابي معناها يهبطوا في فيديوهات وتصور وكل. قبل ما كانتش نهبطوا في الفيديوهات، قبل كنا نهبطوا في الميمز على الفيسبوك.
0: صحيح، نتذكر البيرود تاع الميمز.
2: الميمز وقتها كنت شاد برشا جروبات كبار انا وقتها، وكنت نهبط في الميمز وقتها، تعرفت انا
0: بديت معناها بالفيسبوك مش بالانستغرام.
2: فيسبوك انا ما كانش لا عندي لا تيك توك لا انستغرام، ما كنتش حتى باش نعرف نستعملهم ما نستعملهمش.
0: وهما وقتها مش معروفين برشا زاد عزيز.
2: ديجا كبلاتفورم مش معروف، الفيسبوك هو اكثر بلاتفورم كانت ضاربه وقتها.
0: بيه بدينا بالميمز اللي هو وقت الترند وتوندونس في الفيسبوك.
2: ترند على الاخر على الاخر، في 2020-2019 شكون ما يعرفش الميمز، شكون ما يعرفش يعمل ميمز.
0: ساعات نعمل ميمز على روحي.
2: اي انا ديجا بديت نعمل ميمز على روحي انا.
0: وبعد كيفاش تطورت الحكايه؟ ولا فولورز، ولا بريسك قدمه هي؟
2: اي بشوي بشوي بشوي بشوي نشوف العباد اللي تبع فيا قاعدين يزيدوا، معناها نهار بعد نهار قاعدين يزيدوا، قاعدين يكثروا معناها، والحمد لله معناها محبه العباد ما تشريش بالفلوس.
0: حلوة الحكاية محبة العباد، خاطر العباد يحبوا عبد ربي، يحبوا كونتوني واضح. معناها
2: صدقني كي تخرج للشارع وتلقى عباد تعيط لك باسمك ورانا نتفرجوا فيك، راك تضحكنا، راك تفرهد لك على قلبك.
0: باهي، خلينا نفهمك عزيز بالقدا، شنو هو المحتوى اللي تصنع فيه توا؟
2: محتوى كوميدي.
0: كوميدي، شمعنى كوميدي؟
2: حاجات مثلا تصير في الدار ما بين الاخوات، ما بين الام، ما بين حاجات عائليه، حاجات تصير في الليسيل برا في الشارع. المهم ما يكون ما فيهمش كلام زايد، خاطر نركز على الفئه الكل، انا باش يتبعوني من الكبير للصغير.
0: وكل واحد الحقيقه في فيديوهاتك يلقى روحه، اللي في الدار يلقى روحه،
2: واللي في القرايه يلقى روحه، واللي في البلايص كلنا اي حاجه تصير، اي حاجه تصير نعملها.
0: باهي، الحاجات اللي قاعده تصير نلقاها في الاون فيديوز، خاطر نحكي على الانستغرام، خاطر انت معروف اكثر في الانستغرام.
2: اي تو في الانستغرام
0: قريب ال 200,000 اللي هو لومبرك، وهو تو العباد موجوده في الانستغرام اكثر.
2: حبينا حتى في فيسبوك زاد عندي قريب 200,000.
0: لا قصدي معناها الجمهور اكثر موجود في الانستغرام. صحيح ولا غلط؟
2: حتى في الروتين اليومي نستعمل الانستغرام اكثر.
0: فيسبوك معناها اول ابلكيشن تحلها هي الانستغرام،
2: اول ابلكيشن، اخر ابلكيشن سكر عليها.
0: دونك انستغرام
2: انستغرام
0: انستغرام اكثر. معناها الفيديوهات الموجودين، الريلز والا الفلوجز، كيفاش يتخدموا؟ فما تحضير، فما
2: بالطبيعه
0: والا معناها تعملها بعفويه الحكايه؟
2: والله يغزر لي ساعات تبدا قاعدك بينكم ساعات هكا، انا الافكار تجيني كان كي تجي باش نرقد.
0: كيما برشا عباد
2: انا ريت صيف باش نرقد هكا، صي انا حط راسي على المخده نقرر انه انا باش نرقد. تخيل انت مثلا باش نرقد نص الليل، تلقاني للاربعه وانا نكتب.
0: فما كتيبة فما
2: سيناريو في شدك البلاك نوت نتاعي ونبدا نكتب نقول هذه فكره غدوه هذه فكره بعد غدوه هذه فكره بعد غدوتين ساعات نصورهم الكل مع بعضهم ونرتاح منهم نقعد كل جمعه نهبط في فيديو ساعات كل يوم نصور حاجه مثلا كبدا مثلا عندي ما نعمل بالطبيعة
0: الكواليس بتاع التصوير كيفاش عزيز تليفون عادي كاميرا
2: لا تليفون
0: سكريبت فهمنا فيه
2: تليفون رينج لايت وميكرو
0: ما هوش غاليين برشا
2: رينج
0: لايت متوفر الميكرو سهل
2: صحيح الميكرو رينج لايت وتليفون مع اي واحد ينجم يشريهم معناها كواحد بدي جديد انا كان مثلا كان باش نخمم باش نطور من روحي ولا حاجه طبيعا نخمم في كاميرا في يمكن حتى نعمل استوديو معناها خاص
0: طور من روحك قداش تعمل مليون مثلا متابع
2: مليون
0: زوج ملايين
2: نجم حتى 500,000 ماهيش مربوطه بالارقام راهي
0: تنجم تلقى بالنسبه ليك انت يعني نحكي على تجربتك انت
2: باش مربوطه الحقيقه ماهيش مربوطه بالارقام جمله انا هاني قلت لك بتليفون عامل 200,000 فما عباد كاميرا وستوديو واحد ماهيش حتى خاطر 10,000
0: حسيت فما خدمه في فيديوهاتك الحقيقه فما مونتاج
2: فما مونتاج
0: فما كادوات معناها انت قلت لي تليفون ورينج لايت وميكرو حسيتك معناها كلي سهلتها شويه ما هي فيها خدمه
2: بالطبيعه
0: شنو الخدمه شنو تعملوا فيها
2: انا قلت لك انا ساعات مثلا نقعد نكتب برشا نكتب في حاجه برشا نحط الرينج لايت قدامي واللقطه عادي لقطه 2 سكوند ولا 3 سكوند تاخو مني برشا مرات نعاودها عادي مثلا حتى نجيب امي تصورني ولا حاجه تعبني على الاخ نوجه لها تحيه ديجا
0: سلموا عليها ربي فضلها لك ان شاء الله شكون ليكيب اللي معاك
2: وحدي
0: وحدك تكتب وحدك تصور وحدك تعمل اخراج
2: وحدي كل شيء
0: كانك عزيز تحكي على مشروع بتاع فنان بتاع ممثل بلوتو
2: والله انا الحقيقه مانيش قاري تياتر انا اما علاش ليه معناها حاجه برسمي تزيدني على الاخر انا
0: فما هكا البذره نتاع ممثل
2: بالطبيعه
0: خاطر قاعد تمثل في الفيديوهات نتاعك
2: اي بالطبيعه
0: يهمك برشا ريلز ولا الفلوجز ولا لي بوبليكاسيون ولا ستوريات
2: والله انا والفولورز نتاعي شي يختار خاطر انا ديما نتبع الالغوريتم ونتبع العباد طالبه ساعات كنقعد نهبط لهم ستوري نسالهم اليوم اش تحب نهبط لكم فيديو بوست فلوج حاجه فهمت هما الجمهور شني طالب وانا معناها نمشي بخاطرهم بالطبيعه
0: فما تصور مزيانين حبيت تحكي لنا عليهم اليوم ما نعرفش فايق الا لا انت قاعد تروج للسياحه التونسيه تحكي على السهره تحكي على البحر تحكي على البلاصه المزيانه في تونس
2: بالطبيعه

0: حاجه مزيانه في السوشيال ميديا.
1: ما دامك حاط في مخك، ما دامك حاط في مخك راه فما البلاصه للناس الكل، ماهوش خير منك. انا هاني قلت لك انا كي بديت نغزر للعبيد قاعده تصور معناها وكل قلت هذا ماهوش خير مني، علاش ليه ما نكونش انا كيفهم ولا خير منهم؟ فهمت؟ معناها اي واحد كان باش يبدا صناعه المحتوى ننصحه انا يبدا، خاطر برسمي حاجه مزيانه على الاخر على الاخر، وسيرتو زيد كي تلقى العبيد معناها تتفرج فيه هكا تشجعك وكل. اي واحد زيد كي يبدا فتره الطلوع نتاعو باش يلقى الهيترز هذوكم ما يسمعش كلامه،
0: موجودين راهو
1: الكارهين ديما موجودين في طلوعك في الوسط نتاعك في النهايات نتاعك ديما ذوكم موجودين، ما تسمعش كلامهم. خاطر اي واحد جديد في صناعه المحتوى كي يشوف الهيترز باش يتاثر بهم، فهمت؟ هذاك علينا نوجه له معناها نقول له راه ما تتاثرش.
0: شنو اخي بحاجه اثرت فيك مثلا اول ما بديت ولا في صناعه المحتوى بصفه عام؟
1: والله الحقيقة في بداية المحتوى وقت بديت معناها أنا بديت معناها نطلع شوي وقتها توفى بابا الله يرحمه،
0: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
1: وقتها قصيت جد بريود طويلة قصيت معناها يمكن تحكيت 5 شهور قصيت جملة ما هبطت حتى شيء، ونلقى في العبيد هما اللي شجعوني باش نرجع، نلقى العبيد هما اللي يقولوا لي أرجع أرجع يا عزيز رانا افتقدناك حاجة كي هبط لنا فيديو اليوم كالعادة. هذاك عليه معناها باش رجعت يعني.
0: والحقيقه رجعت بقوه عزيز، فما تصور حلوين على الاخر نتاع كيفاش هزيت الشهاده معناها البوك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه. هذوك من احلى الحاجات اللي ريتهم انا الحقيقه في الانستغرام، انا واحد من الناس من احسن الحاجات اللي ريتهم في الانستغرام.
1: هذاك انا دخلت وقتها في اكتوبر ظهر لي مشيت وقتها نزور قلت له ما نرجع لك معناها نزورك كان ما نجيبلكش الشهاده وصورتها ديجا هذاك شنو صار.
0: ايه وذاك اللي
1: ما رجعت قعدت عام كامل شاد روحي ما زرتوش للي معناها جبت الشهاده.
0: مبروك الشهاده لمحل هي عندها عام تو بالضبط
1: عندها عام
0: 2025. مبروك شهادة الباك ومعنا نور اللي هي تصور فينا سلموا عليها برشا نقولها ان شاء الله مبروك الباك باك باك سيونس نور
1: باك سيونس.
0: وحتى كي شفناش تمشي تعمل قلت ما زلت ما تعرفش معناها انت عرفت وين تمشي بعد الباك.
1: اي انا ديزاني في لفسيق انا تفكتيت
0: شنو باش تعمل بعد لفسيق باش تكمل في لفسيق
1: ولا باش تقعد في صناعة المحتوى؟ انا نخمم نعمل ماركتينغ
0: اي
1: خاطر عرفت نحس روحي انه باهي فيها الدومين هذا واسكو نكمل ولا ما نعرفش مازلت الحقيقه.
0: الحقيقه البيوم تاعك مزيان برشا عزيز يقول لنا في الانستغرام turning ideas into influence معناها يحول الافكار الى تاثير. كيفاش تحب تاثر في العباد عزيز؟
1: نحب ناثر فيهم بالباهي.
0: كيفاش؟
1: خاطر ثم توا في الجان توا معناها اصغر مني بالطبيعه خاطر انا ديجا نتسمى مازلت جان معناها اللي اصغر مني نحب انه معناها عرفتك اللي ناثر فيهم بطريقه ايجابيه معناها يحاولوا يقراوا ما تسمعش كلامك العبيد اللي يقول لك معناها القرايه في تونس راهي ما توصلش بالعكس راهي توصل
0: اكيد
1: وحتى كان ما توصلش معناها الثقافه اللي كنت هذيك
0: وديما عندك بلوس معناها بازيد الشهاده بازيد التكوين بازيد فورماسيون
1: بازيد
0: ديما البلوس عنده معناها اضافه كبيره للانسان
1: هذا كلام. طيب انت مثلا هكا تبدا قاعدين في قاعده كيما هكا ويسالك تتكلم انت بالله يقول لك شقاري انت
0: يقول لك شقاري شنو تجيب
1: صحيح
0: انت شنو تجيب
1: الحمد لله يا ربي في نفسي نحكي لك معناها ساعات ثم عباد يقول لك ليه القرايه ما عندها وين توصل يعني. تخيل انت تبدا مع في مجموعه كي ويتسالك السؤال هذاك شنو انت محلك وقتها
0: شنو هي باش تقول وشنو هي باش تجاوب؟ الحقيقه عزيز فرحان برشا جيت بحذانا اليوم الاذاعه الوطنيه استوديو الاذاعه الوطنيه وميسيون لما الصيف تتعدى على الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب تصنع في محتوى ياسر حلو ياسر نظيف وان شاء الله ترجع بحذانا في اقرب فرصه بقدر شكون تسلم؟
1: نسلم على عائلتي نسلم على اصحابي نوجه تحيه كبيره لامي خاطر هي ديجا من اول ما بديت هي كيفاش يقولوها سند حتى يكشي لتو معناها ديجا واقفه ورايا وديما تشجع فيا والكلمه الباهيه تسمعها كان من هي وقت اللي تطيح نسمع كان الكلمه الباهيه من عندها هي ونوجه لها تحيه راني نحبك برشا وبقدره ربي راني باش نوصل اللي تحب عليها انت.
0: وين باش توصل بقدره ربي؟ مليون ولا زوج ولا ثلاثه ولا خمسه؟ في اختار
1: الحيطه ضعم كما
0: اختار فيسا
1: مليون
0: ما نكبرش كروسنا مليون ونص جزيلك نص من عند
1: من عند
0: شكرا لك عزيز يعطيك الصحة سلمنا على نفطة توزر وحيطة ضم سلمنا عليهم برشا سلمنا على أصحابك وعائلتك كل عزيز مزيود صنع المحتوى تابعوك في تيك توك انستغرام وفيسبوك يلقاوك على صفحتنا على الفيسبوك لإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. بعد شوية كريم إن شاء الله الموسيقى متواصلة على موجات إذاعة الوطنية في إذاعة الشباب عندكم موعد مع نشرة أخبار 7:30.

0: لم تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصير
0: لم تصير
1: بريحة البلاد.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لمة صيف،
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لمة صيف،
2: لمة صيف،
3: بريحة البلاد.

0: هذا يا صوت غسان صليبة بتحبيني ما بتحبيني. وصلنا حتى ل 47 دقيقة من الأغاني الأخيرة القديمة واللي رجعت حاليا من خلال كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك والانستغرام والريلز موجودين في الانستغرام. نحكيه على عالم الرياضة لكن السبور هذا يمتعنا باش يكون ديكالي.
1: ديكالي.
0: وكما قلنا منه اللي ميسيون في سبورت ديكالي باش نحكيو على الروينغ، نحكيو على عالم التجديف في الصيف، قمه التنافس والتحدي وين على سطح الماء. فصل الصيف يعتبر الوقت المثالي والذروه الحقيقيه لرياضه التجديف في العالم. لكل فتره هذه يوصلوا الرياضيين لقمه الجاهزيه البدنيه والذهنيه بعد اشهر طويله من التدريبات الصعيبه برشا والتصفيات باش يشاركوا في اكبر التظاهرات المائيه اللي تتطلب قوه تحمل كبيره وانسجام تام مع المياه والماء. عمره ما كان سهل. نحكيو على بطولة العالم للتجديف World Rowing Championships اللي هي بطولات مختلفة وهي الحدث الأبرز في آخر جويليا في أول أوت والأعرق في الأجندة بتاع الاتحاد الدولي للتجديف خارج نطاق الألعاب الأولمبية. نلقاو أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسوا على ألقاب عالمية في فئات متعددة. تقام برشا مسابقات مائية دولية مصممة بأعلى المعايير كما المسابقة الشهيرة اللي تصير في أمستردام في هولندا وغيرها من الميادين المعتمدة عالميا. علاش يتم اختيار البلدان هذه؟ البلدان نتاع البيبا، البلدان المنخفضه وين تكون ظروف الرياح والماء مهيئه تماما للسباقات. نحكي مثلا على هنلي رويال ريجاتا، سباق هنلي الملكي. نحكي على التقاليد والعراقه نتاع السباق هذايا. ما نجموش ننساو سباق هنلي الملكي اللي يصير سنويا في انجلترا على النهر التايمز مع بدايه الصيف. هو من اشهر الاحداث الرياضيه التقليديه في العالم ويجمع ما بين المنافسه الرياضيه عاليه المستوى والاجواء الاجتماعيه أنيقة. تصير الحقيقة ريسبسيون كبيرة برشا ويصير احتفال كبير برشا بالمسابقة هذه. السباق يعتمد على نظام خروج المغلوب المباشر، القوم زوز قوارب جذف واللي يخسر فيهم هو اللي يخرج، اللي تصير تصفيات حتى في آخر الشوط. كيفاش تصير السباقات هذه وشنية أنواع الفئات متاحة؟ المنافسة في معظم البطولات الصيفية الرسمية تعتمد على قطع مسافة 2000 متر في أقصر وقت ممكن، وهي مسابقة تطلب توزيع دقيق للمجهود البدني وللتنفس. نحكي والسينجل سكالز المسابقة الفردية اللي تركز بالكامل على مهارة وقوة مجذف واحد كهو اللي يقوم بالتجديف الروينج اللي يطلب قوة بدنية ولياقة بدنية كبيرة برشا. نلقاو المسابقات الزوجية والرباعية وين يكون التوافق والانسجام الحركي ما بين المجموعات هو السر الحقيقي للسرعة. ونحكيه على السباق الثماني ايتس اللي يعتبر أسرع وأقوى سباق في البطولة ويكون فيه موجه للقارب، يلقى في أقصى القارب باش يوجه المسار ويحث الرياضيين على ضبط الإيقاع. نحكي على تونس. تونس بلادنا العزيزة والغالية. الحضور التونسي والاهتمام بالرياضة هذه رياضة التجديف الروينج في تونس، الرياضة هذه قاعدة تخطو في خطوات ثابتة وعنا رياضيين رفعوا الراية الوطنية في محافل أولمبية ودولية كما خديجة الكرمي كما محمد الطيب. ومتابعة البطولات الصيفية العالمية تعطينا فكرة واضحة على المستويات العالية وتلهم أجيال جديدة من الرياضيين في الشواطئ والبحيرات التونسية. ينعم الرياضة هذه تصير في البحيرات كما قلنا خاطر ما فماش تيار كبير وما فماش ريحة كبيرة برشا. فصل الصيف ديما يقعد فرصة استثنائية باش نتابعوا الرياضة هذه اللي تجمع بين القوة البدنية جمال الطبيعة والروح الرياضية العالية وتوري المناطق الحلوة في البلدان الكل. علاش لان نلقاو في تونس رياضات ومسابقات نتاع تجديف عالمية. مصينا مع الموسيقى نرجعوا بعد شوية الوجهة نتاعنا فوشانا في الفيستيفال.

شويه بشويه قاعد نوصلوا لداخل الميسيون تاعنا. الحقيقه الوقت يتعدى فيسا معاكم مستمعينا مستمعي الاذاعه الوطنيه مستمعي اذاعه الشباب. نمشيو لاخر فقراتنا, فقره الفستيفال. الفستيفال من 8 حتى 15 أوت 2026 نحكي على الدورة 35 مهرجان فوشان الصيفي ونيسي لصيف المركب الرياضي متعدد الاختصاصات. نهار 8 أوت الافتتاح يكون معرض الزيارة وسعر التذاكر 15 دينار. نهار 9 أوت عندكم موعد مع نغدو وسعر التذاكر 10,000. ونهار 10 أوت 2026 تيمو تي في 5 دنانير وعرض موجه للأطفال. نوصل مع بعض نهار 11 أوت عرض سفيان الدهش ولد الطلياني سعر التذاكر 10,000. نهار 13 أوت 2026 في إطار الدورة 35 مهرجان فوشان الصيفي عندكم موعد مع عبد الرحمن الشيخاوي 10,000 للناس تحب تكون حاضرة. ياسين الصالحي يحضر في المهرجان نهار 14 أوت 2026 10 دنانير اللي حب يحضر. ياسين الصالحي الحقيقة اللي عنده جمهور كبير برشا من السوشيال ميديا من مواقع التواصل الاجتماعي. عفاف سالم وأيمن غزال نهار 15 أوت 2026 أسعار التذاكر 10,000 في مهرجان فوشان الصيفي. هو الحقيقة مهرجان محلي, مهرجان قريب من الناس, الناس اللي تسكن في فوشان والمناطق القريبة كما قلنا من 8 حتى 15 أوت 2026 حابين نحكيوا عليه اليوم في فقرة الفستيفال اللي بها نختموا البرنامج متاعنا لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نشكركم برشا اللي سمعتونا على www.radionational.in www.radiojeune.in سمعتونا داخل وخارج تونس, سمعتونا زاد على التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية وعلى لي فريكونس متاعنا. تحية كبيرة برشا ليكم مستمعينا الكل, تحية كبيرة للإكيب اللي كنا معاكم اليوم. صوت سامي نويس وصلكم من خلال حميد ورغي وهبي الواعر وليد الريفي محمد عنتول كريم المد مش كمل معاكم حتى ان شاء الله للنص الليل ولا الماضي ساعه كريم النص الليل للخمسه اليوم ان شاء الله ربي يعينك كريم. وكي تقعدوا ديما برونشي على موجات الاذاعه الوطنيه وبرونشي على موجات اذاعه الشباب تلقى فيها بعد شويه توب سبور ديديكاس سامي نويس يقول لكم تقابلوا على قريب في لبنان. الكل قادر يفتح لي بابي لما قفول

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر في اجتماع اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى نسبة 70%. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية في اختصاصات العلوم الاقتصادية والحقوق. سفارة ألمانيا بتونس تعلن في بلاغ انطلاق مسار تكوين متخصص يضم 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك، يهدف لتعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر. المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت تتحصل على شهادتي ايزو 9001 وايزو 21001، ما يمثل مكسبا يعزز مكانة المدرسة وإشعاعها الأكاديمي وارتقاء بصورة الشهادة الجامعية التونسية. ختاما وفي الشرق الأوسط، شركة إمبري للأمن البحري تعلن تعرض منشأة أمريكية لتخزين الغاز الطبيعي المسال لهجوم بمسيرة في منطقة دمياط بمصر. طهران تعلن رفضها مقترحا عمانيا جديدا ينص على إدارة مشتركة لمضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم العرض الفني الاستعراضي العالمي الإسباني تيرا بنديتا الأرض المباركة لفرقة باليه فلامينكو دي أندلوثية تحت إشراف وتصميم الكوليغرافيا العالمية باتريشيا جيريرو. الخميس 30 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان سالم بن علي سعيد رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي. إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بعض الأصوات لا ترحل حين يرحل أصحابها، تبقى كأنها جزء من ذاكرة الوطن ومن حنين الناس ومن زمن جميل لن يعود. حين نذكر الأغنية العمانية فلا يمكن أن يمر الاسم دون أن يتوق القلب قليلاً. سالم بن علي سعيد، الصوت الذي غنى للوطن، للحب، للغربة، ولكل إنسان أخفى حزنه خلف ابتسامته.

في عام 1959 شهدت أرض ظفار ميلاد طفل لم يكن يعلم أنه سيصبح يوماً سفير الأغنية العمانية. ولد سالم بن علي سعيد بين جبال ظفار وبين رائحة اللبان وضباب الخريف، حيث بدأت أولى الحكايات. لكن الحياة لم تمنحه طفولة هادئة، غادر مع والدته وشقيقه في رحلة طويلة عبر تحوف اليمنية، ثم واصلت طريقها إلى دبي حيث كان والده يعمل.

0: في الشارقة التحقا بمدرسة قوة ساحل عمان. هناك بدأ الصوت يكشف نفسه. كان يحفظ الأغاني والأناشيد بطريقة أدهشت معلميه. وفي يوم لا ينسى استدعاه مدير المدرسة وطلب منه أن يغني، فوقف الطفل الصغير وبدأ يردد النشيد الوطني المصري. في تلك اللحظة لم يكن أحد يعلم أنهم أمام ولادة صوت سيعيش لسنوات طويلة.
1: البدايات للوالد رحمة الله عليه، المشاركة الوطنية مع فرقة صلاح الدين للقوات، الفرقة الوطنية الباسلة، فكان رحمة الله عليه يحمل السلاح وكذلك يحمل هذا الفن لتجديد الدماء. فطبعا بعد هذه المسيرة أتت المسيرة الفعلية، ألا وهي المسيرة الفنية ويعني الاختصاص في المجال. فكانت البدايات من محافظة ظفار، مدينة صلالة، وثم مدينة مسقط، وبدأ بهذه الأعمال الوطنية وبالأعمال العاطفية، ومن ثم توالت الأعمال وتوالت التسجيلات. فيعني تم التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا الشاب سفيرا لهذه الأغنية العمانية الأصيلة.
2: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سعيد.

من خنادق العسكرية إلى أثير الإذاعة. مع بداية النهضة العمانية في عام 1970 عاد سالم بن علي سعيد إلى أرض الوطن. لم يعد مجرد شاب حالم، بل أصبح جندياً في صفوف قوات الفرق الوطنية. كان يحمل السلاح بيده ويحمل الصوت في قلبه.

وبين صمت المعسكرات كان الحلم يكبر بهدوء، إلى أن جاء عام 1974.

هناك خرج الصوت لأول مرة عبر إذاعة سلطنة عمان من صلالة، وسجل أولى أغنياته الرسمية خليك معي يا أخي وفكر بذا النسيان. الكلمات لمسلم عساس والألحان من التراث اليمني. كانت تلك البداية الحقيقية لرحلة لن تتوقف.

0: الفنان راحل سالم بن علي أيقونة الحقيقة بارزة في تاريخ عمان الفني المعاصر، ملحن متنوع ومطرب يتميز بصوت عذب يصل إلى الآذان ويستقر في القلب. انطلق سالم بن علي من بيئته الفنية في محافظة ظفار، المحافظة المشهورة بتنوع فنونها بألحانها الشعبية. انطلق بشجاعة وبعزم إلى آفاق أرحب على الرغم من القدرات والإمكانات المتواضعة في بداية السبعينات، وتطور حقيقة في المعرفة الموسيقية اللحنية والغنائية إلى أن أصبح نجما في سماء الأغنية العمانية والخليجية والعربية، بدأ من الأغنية الشعبية في ظفار، لكنه سرعان ما تطور حتى وصل إلى أنه يلحن ويغني الأغنية المكبلة ويقف على أشهر المسارح بثقة وبإيمان بما يحمل من فن. ساهم الفنان سالم بن علي من خلال ما قدمه من ألحان وأغاني في إيصال الأغنية العمانية إلى خارج حدود الوطن، وأصبح يعرف ويلقب بسفير الأغنية العمانية. له أيضا الفضل في تجديد العديد من الأغنيات والألحان الشعبية وإعادة تقديمها بصورة عصرية. أصبح بعد مسيرة طويلة من الإبداع نموذج يحتذى، ويعني من أصحاب البصمات الفنية الواضحة في مرحلة يعني السبعينات إلى أن رحل عنا رحمة الله عليه. الحقيقة رحل سالم بن علي الذي عرفته بسيطا سهل المعشر، رحل عن عالمنا بجسده، لكنه ترك من الإبداع ما يبقيه طويلا في الذاكرة. سعيد البرعمي شاعر.
1: الولادة الرسمية للسفير. في عام 1975 وقف سالم بن علي سعيد لأول مرة أمام الجمهور في احتفال وطني بصلالة، غنى يا أمة الخير الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري والألحان لمسلم علي عبد الكريم، وكأن تلك اللحظة كانت إعلاناً عن ولادة نجم جديد. ثم جاءت طابت ليالينا، أول عمل يحمل ألحانه الشخصية، ومن هنا لم يعد مجرد مؤتن بل أصبح صانع مشروع فني كامل.
2: هنا تقالبنا الشجون والذكريات إذا تكلمنا عن الراحل الكبير الفنان سالم علي سعيد سفير الأغنية العمانية. الفنان الراحل سالم علي سعيد هو من قدم الأغنية العمانية بوجه مشرق وهوية أصيلة إلى كل الوطن العربي وكل الذكريات، وأتوقع الذاكرة العمانية كلها لا تخلو من أعمال سالم علي سعيد ورسالته الفنية العظيمة.
3: الشاعر طارش قطن.
1: في العيد الوطني 9 عام 1979 وقف سالم بن علي وغنى في واحدة من أهم حفلاته، يا موكب الفجر الجديد الكلمات للشيخ مانع بن سعيد الكثيري. وفي تلك الليلة تحول اسمه إلى جزء من ذاكرة العمانيين.

0: لندن وصعود الصوت إلى العالم. في عام 1983 حدث ما يشبه الحلم. سالم بن علي سعيد يقف على مسرح رويال ألبرت هول في لندن كأول مشاركة رسمية له خارج سلطنة عمان. وفي ذلك المحفل شارك نخبة من كبار فناني الخليج، وكان من بينهم بوأصيل أبو بكر سالم. وقدم سالم بن علي ثلاث روائع: القبس المنير من ألحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأبات الليل من ألحانه ومن كلمات علي عبد الله الصومالي، وعش سعيد الكلمات للشيخ عوض بن بخيت العمري والألحان لسالم بن علي سعيد. وهناك لم يعد الصوت عمانياً فقط، بل أصبح صوتاً عربياً يعبر الحدود.
1: نتكلم عن الفنان الكبير، الفنان العماني، الأيقونة سالم علي سعيد، وهو من خيرة فنانين السلطنة رحمة الله عليه. تمرحل كفنان من بداياته، يعني عندما أتى من الريف الظفاري، والريف الظفاري كما تعلمون وما غريب عليكم طبعا أنه يعتمد على الصوت في التعامل مع تفاصيل الحياة دائما، فقوة الصوت هي أهم شيء. وحتى الأغنية الشعبية الظفارية تعتمد على صوت الفنان بالإضافة إلى مصاحبة الإيقاعات معه بشكل عام. وبشكل خاص طبعا هو سالم علي سعيد أيضا صاحبته آلة العود، وبالتالي أيضا التون الغنائي عنده نظيف لأنه يعزف جيدا على آلة العود، وهذا طبعا ساعده في

سابكو في ذاك الوقت يعني، وهي الشركة الأهم والأكبر طبعا، شركة هالي، شركة سابكو، شركة صوت وصورة، مجموعة من الشركات اللي كانت تقوم بهذا الدور لإنتاج الأغنية. سالم علي سعيد تم نقل الأغنية العمانية من شكلها المحلي إلى الشكل الحديث العام، يعني قدم الأغنية الشعبية العمانية البسيطة، وقدم الأغنية المكبلها، وقدم الأغنية ذات المقامات المتنوعة، ولأنه عنده إمكانيات صوتية آنذاك أيضا مقابل زملائه من الفنانين الموجودين، فكان يعني استغل هذه الإمكانيات بأفضل مستوى ممكن، واستغلوا أيضا المنتجين في ذاك الوقت. يعني ما أذكر سيد خالد قدم معاه عمان شمس الضحى، قدم معاه أيضا لك يوم. أيضا هو سالم علي سعيد نفسه لحن أغنية مكبلها جميلة جدا بمقامات متنوعة اللي هي عيش سعيد. فعنده مجموعة من الأعمال الغنائية المرتبطة بتنوع والثراء الموسيقي، وعنده أيضا من الأعمال ذات اللون البسيط اللطيف يقترب من الألوان الشعبية. فتحي محسن، موسيقي عماني.

كانت الثمانينات هي العصر الذهبي لسالم بن علي سعيد. في عام 1984 أطلق ألبوم عش سعيد، وكان من أوائل الأعمال التي صورت بنظام الفيديو كليب في الخليج.

ثم جاء ألبوم مسافر عام 1986، الكلمات لسالم بن عبد الله الصومالي والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. هذه الأغنية نعم عبرت الحدود وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الخليجية.

ثم تبعها ألبوم لك يوم بعدها بعام. هذه الأغنية حققت انتشاراً واسعاً للفنان سالم بن علي سعيد، من كلمات عوض بن بخيت العمري والألحان للسيد خالد بن حمد البوسعيدي، وقد تم تصويرها في باريس. وفي تلك الفترة حققت ألبوماته عش سعيد ومسافر ولك يوم مبيعات قياسية في الخليج والوطن العربي.

0: معركة الجسد وهدوء الصبر. في آخر مراحل الحياة لم يعد الصوت هو المعركة، بل أصبح الجسد هو الساحة والمرض هو الامتحان الأصعب. بدأت البداية بألم هادئ يأتي ويذهب، كما لو أنه يحاول أن يخفي وجهه، ثم تحول الألم إلى سفر طويل من الفحوصات والمستشفيات والمراجعات المتكررة، ثم أتى التشخيص الصادم. ورم خبيث في البنكرياس. غادر صلالة ثم عاد إلى مسقط، ثم حملته الرحلة إلى بانكوك. لم تكن رحلة سفر عادية، بل رحلة محاولة لإبقاء الحياة قريبة مما يمكن. في تلك الأيام لم يعد الصوت يخرج بقوته السابقة، لكنه بقي نفسا هادئا ونظرة طويلة إلى الماضي، كأنه يستعد لكتابة آخر سطر في الحكاية. ومن بين هذه التنقلات كان الجسد يترك رسائله الأخيرة، لا شكوى صريحة ولا ضجيج، بل هدوء غريب يشبه انسحاب الصوت من المسرح بدون أن يطفأ النور. حتى إذا اقترب الفجر الأخير كان كل شيء هادئاً، كمن أدى دوره كاملاً وانسحب بلطف دون أن يريد أن يربك أحد. وهكذا لم يكن المرض نهاية قصة، بل كان آخر صفحة في مسيرة صوت علم الناس كيف يغنون حتى في وجعهم. سالم بن علي سعيد.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: إذاعة سلطنة عمان قدمت لكم سالم بن علي سعيد، رحلة الصوت والقدر. إعداد وتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: معنا احنا بديت الحكاية
4: ومحليها حكاية،
3: محليها محبة،
4: محليها عشرة.

مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت غرة أوت، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا.

0: ماريتزا من أهم الأصوات اللي عرفت العالم على موسيقى الفاتو البرتغالية. هي فنانة نجحت إنها تحافظ على روح هذا الفن العريق، وفي نفس الوقت تعطيه لمسة عصرية خليتها توصل لأكبر المسارح والمهرجانات في العالم. بصوتها القوي وإحساسها الصادق صنعت مسيرة استثنائية خليتها تتحصل على عشرات الجوائز والتكريمات، ولت بالتالي من أبرز سفراء الثقافة البرتغالية في العالم. نهار السبت غرة أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع الفنانة البرتغالية ماريتزا. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزئين من ميزانية الدولة. ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة عامة اليوم يوضح العمل مع وزارة المالية للمحافظة على مستويات مديونية مقبولة لتونس بما يمكن من المحافظة على ديمومة التمويل العمومية.
3: على مستوى التدين نراه الحرص كبير على انه ما تكونش تونس نسبه التدين فيه كبيره، نعمل عليها على مستوى وزاره الاقتصاد والتخطيط بتنسيق كامل مع وزاره الماليه حتى انه تكون مؤشرات الدين مؤشرات مقبوله، مؤشرات تحافظ على ديمومه التمويل العمومي. وهنا كيف عندنا امثله اخرى في العالم اللي توري اللي عديد الدول عرفت كيفاش تدين وكيفاش تستعمل الديون نتاعها، مرت من دول متدينه الى دول اليوم هي اللي قاعده تمول في دول اخرى.
2: مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر في اجتماعنا اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليلة، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. والمعهد يبين في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 26 و2000 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. وزير الخارجية يؤكد لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم تونس لإصلاح الاتحاد وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. ختاما، وفي العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. والجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: شكري بوزيان.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في سهريتنا ليالي تونس من توا حتى تقريبا النص الليل. نحاول نقدم لكم شنو ثم في أجندة المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية في تونس في سهرات صيف 2026، كواليس حوارات وموسيقى باش تكون حاضرة سهرة الصيف. كيما تختاروا أنكم تمشيوا وتحضروا مع فنان في لقاء مباشر، كيما زادت نجموا تختاروا أنكم تسمعوا الإذاعة الوطنية وتستمتعوا بموسيقات متنوعة. اليوم باش يكون التنوع حاضر في مستوى الاستضافات، في مستوى المهرجانات كذلك باش نسلطوا عليها الأضواء والضيوف كذلك باش يكونوا متنوعين. فريقنا هو مواصل معنا وتلقاوها ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجودي في تنسيق العام للحصة، كريم المدة في الأخراج الإذاعي. نبدأ بالصوت التونسي ملكة الشيرني، بعد يكون الموعد مع أذان صلاة العشاء حسب توقيت المحلي مدينة تونس وما جاورها، ثم ننطلق في استضافتنا الفنية والثقافية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع عبير بوليلا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سهريتنا ليالي تونس. كما قلت لكم في التقديم، باش نحاولوا ان نقدموا لكم اكثر تنوع نبحثوا عليه الحقيقه في مهرجاناتنا، في تظاهراتنا وفي سهرياتنا الفنيه خلال الصيف. تو 12 سنه او 12 دوره دأبت هكا بالعربيه، عرفتك التقديم دأب فضاء مساء
1: دأب العمل دؤوب والجهد المتواصل والمستمر.
0: فضاء مسار كسر القاعدة، قرب للجمهور لأولاد الحومة وقدم لهم مقترحات فنية تشبه للفضاء وتشبه للفلسفة الفنية، وهي نوعا ما نحكيه على الفن البديل كذلك بتنويعته باختصاصاته المتنوعة. نهارة الجمعة إن شاء الله باش يكون افتتاح الدورة 12 مهرجان حومتنا فنانة، وسعيدة جدا أن يكون حاضر معنا حاتم بوكسرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا عبير، ومرحبا بكم كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مش سهل أنه تحافظوا على هالخصوصية هذه.
1: مش سهل أنك تعمل مهرجان مستقل في البلاد الحقيقة معناه مش تحافظ على خصوصية أنك تعمل مهرجان مستقل في البلاد. نحب نذكر اللي المهرجان هذا دورته العاشرة تقريبا كانت سنة 2022. أنا أربع سنين ما خرجناش للبطح، أنا أربع سنين ما عملناش مهرجان.
0: دونك ترجعوا سنة للبطح.
1: نرجعوا، عملنا دورة استثنائية في أفريل كانت يعني رجوع زاد اكتشفت فيها العبيد فضاء اخر في وسط مسار اللي هو تحت الارض، وسميناه مينا اندر جراوند الفضاء ذي، وخدمنا فيه الاندر جراوند الثقافة ذيك. وتوا باش نرجعوا لحومتنا فنانة اللي هو كونسيبت مهرجان مفتوح، الشعار الثقافة حق للجميع ومهرجان فينالمون الناس كلها تلقى فيه رواح. اما زاد فما الخط متاع مسار اللي هو خط ملتزم بشكل أو بآخر في هذي الكل معناه.
0: نلقاو حومتنا فنانة، وحومتنا كذلك هي تحتوي الجيل الجديد اللي باش يكون عنده فرصة أنه يكتشف أسماء فنون، برنامج متنوع. الافتتاح بنضال اليحيوي، علاش الاختيار على النضال؟ وتحيتنا النضال، لكن النضال يقدم كذلك الفن التونسي برؤية متطورة، هو نوعا ما كذلك هو تثمين لهالتراث وكسب الجمهور نضال اليحيوي.
1: لا هو وش اقول لك، في 2018 حومتنا فنانة احتضن الافتتاح كان فلاقة لنصر الدين شبلي. في 2022 اخر دورة معناها عملناها في البطحة اللي هي كان فيها عرض النوالة للفرقة الوطنية للفنون الشعبية، معناها هذيك كانت
0: كانوا فما خط فما اختيار على الفن،
1: فما حاجة لازمها تكون موجودة. معناها هو مهرجان صحيح أن خط فيه ملتزم وهذاك الكل، لكن فما زاد الناس تلقى رواح وتلقى زاد حاجة متاعنا نحن، تلقى التونسي متاعنا وتلقى حاجة اللي هي طابع المهرجان هذاك اللي باش نقاوه في الختيتام. طبعا نحكيه على البرنامج من بعد. أما فكرة المهرجان هي شنية؟ الناس اللي ما تنجمش تدفع فلوس الكرتاج

0: الجزء هذا جينا خمو في 2012 وقت اللي عملنا الدورة الأولى المهرجان هذا، عملنا 12 يوم ولا 14 يوم عرفت بشكل نعفي في بالطريقة هذيك، ومن بعد بدأت هيكل ومن بعد بدأ اسمه ومن بعد ولينا ندخلوا على ضيوف دوليين وبدينا يعني كما كما كما دورة حياة إنسان معناه يكبر وينضج
1: والحلمة كبرت كذلك ومهم
0: وولينا نحبه أكثر هاي ولا لكن بعد ساعات تلقى روحك الواقع الموجود والمنشود في دروس الفلسفة الناس كلها كملت الباك مبروك دوك. أما نحن زادة ما بين الموجود والمنشود نقاو صعوبات رجعنا هذه الأهم اختارنا من صعوبات الكل خلينا نقول اللي نحن الإيجابي اللي فما اللي نحن رجعنا وهكا حطينا عدنا نحن حومتنا فنانة تعود. هذه أهم حاجة اللي هو البطحة ومهرجان مفتوح للناس كل
1: خلينا نزيد نقرب شنو مقترحات أكيد فما بحث باش تختاروا البرنامج ومش سهل احنا نشوفوها نهائي هاكا واضح لكن اكيد فما برشا بحث وفما اسماء متاحة في الفترة ذيك وفما اسماء ممكن كانت على بالكم وتحبوا عليها وما هيش متاحة هذا الكواليس
0: الكواليس شوف كما هي الامكانيات هي المسألة بسيطة انك انت باش تخلط تعمل مهرجان راهو اساسا قبل ما نمشيو للذوق وقبل ما نمشيو للفكرة راهي امكانياتك انت قداش نجم تكون نحن نحلم برشا ونجم ونحاول نحقوه بالشكل اللي نجمو فيه وفما زادة في حكاية خط نستحفظوا عليه وهنا فما زوج سهرات مثلا هما باش يكونوا مثلا ديما موجودين شكونوا لقاء موجود ديما اللي هما الاوبن مايك فوق المايك أيه؟ اللي يشرف عليها كريم كوكي فهمتني
1: اللي هو الراب
0: اللي هي اللي هي كومبيتيشن راب جمعت خدمناها في افري في دوره استثنائيه وقت حومتنا فنان عملناها تحت الارض أيه؟ في الاندر جراوند هذيك وفي في في فضاء تحت الارض و
1: وقتها كومبيتيشن مباشر ما بين
0: كومبيتيشن ما بين دي رابور في تونس اللي ماهمش لاقين بالطبيعه وقت اللي نبداو نخدموا في البطحة باش نستحفظوا على انه فما دي نورم باش نستحفظوا عليها فهمتني معناها باش نجم الناس تتفرج وتسمع صحيح هو راب صعيبة باش يقولوا لي كيفاش راب ما تكونش فيه كلمة كلمة هكا ولا كلمة هكا هذا هو التأطير انه كيفاش نجم نخرجوه للناس وميم طون نستحفظوا على معناها نحفظوا لهم على الطابعة متاحهم
1: ما تمسوش
0: اما زادة ويخليوا الناس تقبلهم خاطر هذوما في الـ في الـ في افريل وقت اللي عملنا الدورة الاستثنائية اللي هي الدورة 11 اعتبرناها استثنائية في شكل باش تجاوزنا الجمود اللي صار فيه المهرجان 4 سنين كاملين معنى فهمت مع الإدارة نحكي هذه ما مسألة فهمت ولكن عودة وفرصة إنه ورينا فضاء آخر دونك نحن من الحاجات اللي نحبوا نخليوها نحبوا اللقاء ذا يكون موجود ليجون الالتيرناتيف البديل الاندر جراوند اللي الناس اللي ما عندهاش بلايس وين تأدي وين تبدع وين فانه فضاء مسار مفتوح ليه
1: واللي تبحث على فضائيات مش كلاسيكيه خارج
0: بالضبط شكون عندها هذا في اوبن مايك هنا كيف فما حاجه مزيانه جربناها واللي هي كيف مش تكون لقاء اللي هو الكلمه والسلام ما بين الشعر الكلاسيكي والشعر الاول معناها الشعراء كيف نقول لك معناها فما شعراء جايين من داخل الجمهوريه معناها هذا اللي باش يكونوا باش يؤدي اما شعر تونسي او شعر معناها عربيه فصحى او والناس اللي سلامور
1: علاش سميتوها سوق
0: سوق الشعر خاطر هي قبل سوق عكاظ معناها فينالمون هي سوق الشعر معناها كانت اما هذيك معناها كي تلقى قصيده من هنا ومن بعد تلقى قصيده سلام وقصيده شعر هي اسمها وقت اللي عملناها سوق الشعر سلام فيرسس شعر معركه الكلام سوق فوالا هذه سوق الشعر
1: باشكاله المتنوعه
0: اي معناها هنا في انه الناس تخرج وتقول هذه اول حاجه اعاده للكلمه في حد ذاتها مهما كانت الكلمه بالدارجه بالعربي الفصحى باللي الناس تحب بالفرنسي زاده خاطر فما شكون يكتب زاده هكاك دونك هذه الحاجه اللي تهم هذوما باش يكونوا مواعيد قاره مهما كان باش نقول لك هذوما طابعه نتاع
1: المهرجان موجودين
0: ديما عرض المسرح كيف شانتي ثلاثه عن مراد ثالثه انتاج متاع ورشات مسار مع صغار ومع صغار

0: مع صغار في في في مدارس اعدادية هنا في تونس. ما استحضرش الاسامي بالضبط المدارس فما صار جين نتذكر سامحوني معناها فوالا. دونك فما المدارس هذه باش يحضروا عرض اللي هو عرض مسرحي كامل اللي هو شانتي ثلاثة, خاطر عملنا شانتي واحد كانت عن تاجر البندقية لويليام شكسبير, تقدمت في 2022, ومن بعد شانتي اثنين زادة كيف كيف بعدها, وشانتي ثلاثة هي فكرة انه شانتي محلول, بمعنى انك تلم صغار مختلفة او هما عندهم مشاكل. خدمناها وقتها مع مراكز الادماج الاجتماعي ما نجموش يتلقاو, فما كما نقولوا فما مشاكل بين الحوم يعرفوا بعضهم مدرشني, بعد تلمهم تلقى 60-70 صغير في عمل مسرحي واحد. هذايا نحكي بالنسبة لشانتي معناها كمسرحي. فما عمل في وسط آخر ناقص هو في البرنامج شكون يقدموه جسور الكيف باش يتقدم زادا في في في ضمن المهرجان, فهمتني هذايا. لكن أساسا مهرجان حومتنا فنانة في عروضه المفتوحة في الساحة, خاطر
1: فما سيرك زيادة ما ننساوش,
0: فما سيرك باباروني ليها مش نمشي من قربي نظل حوي. أنا تو حكيت على طابع مسار في وسط هذا الكل معناه اللي هما الحاجات اللي بشكون دورية وإنتاجات مسار, هذوما إنتاجات مسار 100%
1: الفقرات نجم نقوله أو السهرات القارة
0: أفكار مسار وأفكار اللي مع مسار. يعني كي نقوله فوق المايك هي كريم كوكي عملها في مسار في 2013 ورجعنا في 2026 ونحن فرحانين برش, هو فرحان برش انه التجربة هذه تنجم تكون وتتواصل معناها ترجع وتتواصل. بالنسبة للسلام بيجي يكون زاد حاتم قروي في هذيك في التنسيق بالنسبة هذيك, وبليغ حمدي. بليغ حمدي مش الملحن, فما شخص اسمه بليغ حمدي. دونك في بالنسبة هذه دونك في التنسيق السهرية هذه بين شعراء والسلام, فهمت. نجيو لهنا نمشيو توا واحدة واحدة, خلينا التراس متاع مسار اللي هما بشكون ديما موعد قارة معنا كل شهرين ثلاثة باش نلقاو الحاجات هذه موجود.
1: تقريبا قديش من مشارك بين السلام وشعر عندك رقم ولا ليه؟
0: الحقيقة العدد ليه المرة اللي فاتت فما معناها وقت اللي عملناها اول مره, هذه ثاني مره سوق الشعر فما 14-15 معناها شاركوا طلعوا
1: وتكلموا فهمتوا, يكون ثم حتى مراوحة. الشعر مراوحة حتى الشعر التراث الشعر
0: الكل اللي عنده صحر. كلمه ما ينجم يتفضل كان يقولها معناها كيف الحكايه في الاوبن مايك فقط مع تعديلات, لانه نحن مثلا نخدم هذا شو معناها ثقافه القرب زاد. انت مش معناها انك تكون قريب الناس او تقدم فن او تدخل لهم في ديارهم وتبدا قريب في حومهم وفضائك مفتوح زاد, فما تفرض عليك نوع ماهوش تنصر من نوع من الضوابط اللي تمشي مع الناس. انت عندك كي تنحلوا على البطحه لعبت قاعده في البراك انت تتفرج, فما جيل فما نسيك بار بس فاسر جي وتجيب كراسيها كل ليله وتجي تقعد معناها نحكي لك هذا اللي يصير معناها هنا المحومتنا فنانه هذه صغار كبار الناس كل بمختلف مستوياتها الطبقيه والتعليميه معناها الاجتماعية وهذاك كل باش يجي الناس كلها باش تتلاقى, انت باش تقدم حاجة نجم للناس كل فهمتني. هذاك علاش مثلا الاوبن مايك تتبدل شوي مش كيما نحطها في اسباس فيرمي للشباب كيما نحطها في بلاصة اخرى, هذا تقريبا الفكرة في فضاء مفتوح, خاطر حتى كي خدمنا مثلا سهرات مع رابرات اخرين في دورات زادة قلنا انه ماذا بينا نعدله حتى شوي الصيغة الجمهور اللي انت متوجه له صبغة اخرى. بعد ما يصير الناس تقبل ما تقبلش هذيك نتناقشوا فيها, اما ما هوش بقدر ما انه هو انه نقربوا الفن هذيك للعبيد
1: للناس اللي توجه لهم في الاخر
0: بالضبط. باهي نبداو دونك عرض قربي نضال يحيو نهار الجمعة هذا 31 جويلية. بعده شكون سهرية الناس كلها هذو اللي مش تحب هذي
1: أغاني للصغار ولا للكبار
0: بار الناس كلها مغاني سبيس تون الكرتون كلهم معنى الفرقة هذه اللي مش تغني أغاني الكرتون معنى سهرية كامل
1: اي معنى هو العنوان كي نقوله كرتون قولوا احنا أطفال, ما هو حتى الكبار يسترجعوا الطفولة متاحهم معنى حسب وفما كبارة ويتفرج
0: لتو انا نتفرج انا نتفرج
1: كريم تتفرج في بالي يتفرج زي ده كريم المد
0: واضح. دونك لهنا هذي بالنسبة نهار السبت واحد أوت
1: نهار لحد
0: نهار لحد بشكون العرض الأوبن مايك. أوبن مايك فك المايك معناها خوذ وعبر، هذا هو أساسا. بش يكون دونك الراب كل ما هو تعبير تراب، بعدها بش يكون نهار اثنين كل ما هو تعبير السلام، وبعد نرجع للفولكلور. هنا بش يكون استنبالي فيوزيون اللي هو بالأحسن الميهوب، بعده بش يكون عرض سيرك الباباروني لوموند إيماجينير، بش سيرك كامل في البطحة. السبكتاكل هذاك لوموند إيماجينير بش يتقدم في البطحة، وبعده فما عرض اللي هو شانتي ثلاثة اللي هو إنتاج، يعني هذا إنتاج مسار فهمتني ورشاتها، وبش يكون نهار 7 أوت
1: الاختتام
0: اللي هو بش يكون الفنان اللبناني خالد الهبر اللي بش تعزف له فرقة عيون الكلام، وعيون الكلام مش تطلع تغني معناه بعد باش خالد الهبر وعيون الكلام. فوالا هذه سهريه هذ. فما حاجه اخرى اللي هي عملنا اوف المره هذه ومش يولي اوف كيما كيما كيما هكا فكره كيما يعني نحن نحلموا وكاو كيما افينيو اوف كيما كارتاج اوف ناش كارتاج الصيفي نقصد كارتاج جي سي سي دونك دونك لهنا باش يكون معناها في حي زيتين اهدينا للتنسيقية غاديكا اللي موجودة للجمعيات والواحد الموجودين غاديكا في المجتمع المدني، العرض استنبالي استنبالي فيزيون في حي الزاهدين نهار 9 أوت. معناها باش تلقاها انت ليت الاوف مثلا الدورة هذه باش يكون مرة برك، من بعد باش يكون اكثر من نهار
1: اكثر أوف. من هكا بديتو سناب
0: معناها خاطر هو اوف خاطر ماهوش في البطحة
1: اي مش في البطحة
0: فهمت. سينو فما
1: في الدورة
0: سينو باش نعملوا اتوليه كامل،
1: هذا هو باش نحكي على حيوط حومتنا فنانة. باش تكون فما رسم جداريه
0: جداريه لهنا ولا جداريه احنا هي المساله تقنيه فقط مربوطه برافعه. بالله نوجه نداء للاذاعه من الاذاعه الوطنيه رانا ما لقيناش رافعه الكترونيه معناها الكتريك
1: باش نجموا
0: معناها قابلة انه نجم نستعملوها باش يطلع عليها ليزارتيست وتكون مؤمنة بالقداء بالشكل معناها كان فما فورنيسور يسمع فينا يقول لنا ولا حد يعرف فورنيسور، رانا قاعدين ندوروا في وسط تونس كل فركسوا في هالرفعة هذه
1: اللي عمل تجربة
0: خدموا لحيوتا خاطر هما الفنانين الاسبانيين هذوما جاوا خدموا حاجة وقت على على اصحاب الارض على فلسطين فهمتني، وكيف كيف باش تكون ورشه لهنا باش تضم الاطفال اللي بالنسبه للمسار اللي هما في الحياه اللي دايره بمسار والحوم هذيك اللي داير المسار باش يكونوا من الكاف باش يكونوا من وسط تونس دونك باش يكونوا تقريبا 30 صغير باش يخدموا مع ليزارتيست اسبانيول هذوما الفنانين الاسبانيين ومعاهم فنانين توانسه على طول المهرجان باش يكون فما ليزاتولي والابليكاسيون ديريكت معناها تنفيذ الحكايه هذه الورشه هذه باش تنفيذها
1: اللي يسمع فينا من الحومه
0: فهمتني
1: ينجم يلتحق بالنسبه للصغيرات ولا
0: مفتوح مسار مفتوح يلتحق على شرط انه ينضبط ما عندناش عنا حتى مش يجي نهار ويخلينا بعد فهمت
1: بكمل
0: معنا من المهرجان نبداو ان شاء الله نهار واحد بالنسبة لل من نهار واحد نهار 7 الورشة هذه وان شاء الله في اخرها نلقاو حيوط الحومة بيدهم تبدل.
1: خلينا نذكروا انه العروض تقريبا الكل تبدأ 10 متاع الليل ما عدا عرض المسرح
0: اللي هو شبه
1: يكون 8 متاع الليل. يعطيك الصحة حاتم
0: وقلوا على البلاصة على الأقل الناس اللي يحبوا يجينا ساعة هو مفتوح ومجاني
1: احنا قلنا في البطحة متاع ببلاصة
0: في البطحة ايام لازم نقولوا لهم وين نقربوا لهم شوي بالضبط هو الادريسة 3 نهج بن الهاني العمران غير ما تعبوا رواحك كي تخلطوا بحث البوزار معهد العالي للفنون الجميلة بباب سعدون بجنب السوق معناها للأسف اللي صارت فيه الحريقة فينا المهن لحسوق سيد عبد السلام السوق معناها الخضر والغلال اللي صار
1: سوق البلدي
0: سوق البلدي فلا نفركس في الكلمة هذاك هو قدامه فما نهج يهز المسار مع تبعوا الحس عرفت
1: تبعوا
0: الحس تبعوا الحس العروض تبدا العشرة متاع الليل مفتوح مهرجانكم ماهوش مهرجان هو اصلا معناه جزء من افكارنا هو في الشهوات معناها كيما تقول انت نجيو نشوفوا في الحومه سنات ايش تحبوا تسمع يقول لك مثلا انا راني مشيت جيب لنا فلان جيب لنا شكون دونك انا نشكر سعد دبور إذا فما فنان نشكره اللي هو خالد الهبر اللي شاك فوا كان جاء في 2019 وعلى فكرة عمل الافتتاح إنه مرة أخرى الفنان الملتزم اللي يقبل بظروف معناها ديما أقل من ظروف العرض والمرتاح. نحن لا منخليه إنه معناها قيمته قدره هذيك مضمونة والعرض يتعدى به، أما ديما نشكر الناس اللي
2: ما تطلبش وما تتكلفش ماديا
0: اللي تقولك على خاطر فضاء مسار خاطر فضاء مفتوح خاطر ما هوش طالب تساكر خاطر ما عندوش سبونسور فهمتني
2: لأنه فضاء ملتزم كذلك
0: هذا هو أنه يجيك على خاطر هذيك. دونك نشكر كل من يتعاون معنا ونستنيكم نهار الجمعة 31 جويلية 10 متاع الليل بعرض نضال يحيوي قربي
2: أو نضال عنده الشعار متاعه ألحق ألحق هكا ولا هاو باش نسمعوا احنا من العرض الجديد تحية نضال يحيوي عرضه جديد اللي بدا بيه قربي اللي بدا بيه الصيفة هذه التغني. شكرا لك حاتم بوكسرة. نذكروا نضال يحيوي في افتتاح الدورة 12 من مهرجان حومتنا فنانة.

0: خالد الهبر نسمعوا فيه على موجات الإذاعة الوطنية أغنية عاطفية اللي باش يكون حاضر في اختتام مهرجان حومتنا. الفنان اللبناني الملتزم باش يكون حاضر يوم 7 أوت بالفضاء وبالبطحة في باب العسل. قبيلة حكينا على المهرجان والدورة 12، باش نحكيه الآن على حفل باش تكون في إطار مهرجان قرطاج الدولي، حفل الفنان ريان. الحفل هذايا اللي باش يكون خيري. خليني قبل كل شيء ساعة نستقبل الدكتورة هندة بالحاج علي الرئيس. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: عسامة مرحبا بيك.
0: دكتورة أستاذة في طب الأورام ورئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالأمراض التلطيفية،
1: بالعنايه
0: التلطيفيه.
1: عنايه التلطيفيه تخص العنايه اللي نواجهوها للمرضى السرطان وقت اللي المرض نتاعهم معناها ما نجموش نداويوه في الاخر، ونعطيوهم كل ما معناتها نعالجوا الالام نتاعهم، نعالجوا يعني لا سوفرانس. دونك
0: الحفل باش يكون
1: مهمه.
0: الجمعية مهمة وهذه بادرة من مهرجان قرطاج الدولي 2 أوت الموعد سهرة الفنان اللبناني، باش يكون كل مداخيل السهرة تخصص للفائدة الجمعية.
1: تتفق. انا الحق احنا ان طانك جمعية وان طانك رئيسة قسم مها صلاح حفايز انا يسعدني على الاخر والكلنا من الجمعية باش نعاودوا نحتفلوا برجوع بعودة جميلة، عودة الفنان اللبناني ريان بعد غياب دام 10 سنوات. باش يضرب جمهورنا مجانا في مهرجان قرطاج بعد رحلة، هي رحلة السرطان هو رحلة الحقيقة شجاعة انتصر فيها هو على المرض واستعاد الحمد لله عليه صحته وعافيته. هي قصة أمل تستحق الحقيقة التصفيق قبل أن يبدأ الغناء،
0: ومهم جدا أنه هو كذلك يكون حاضر
1: لجنة التنظيم مهرجان قرطاج. وزارة الثقافة زادة مماثلة بالسيدة الوزيرة أمينة زارفي، وزارة الصحة المماثلة بالسيد الوزير مصطفى سرجاني. ونحب زادة نحكي شوية على الجمعية أنفيت، نغتنم الفرصة باش نحكي عليها. هي جمعية تونسية للنهوض بالرعاية للمرض التلطيفية، تأسست عام سنة 2000 على يد الأستاذ فرحات بن عياد، وتحمل رسالة إنسانية وعلمية نبيلة. هدفنا تخفيف معاناة مرضى ومرافقتهم بكرامة وإنسانية الحقيقة. دونك هذا الكل ونشلو معناتها كل المداخيل متاع السهرة باش تمشي لهذه الجمعية. وإحنا الغاية متاعنا زادة أنا أنتاك رئيسة قسم مها صلاح حفايز، معناتها الهدف متاعنا نساندو مرضى السرطان الكل في تونس الجمهورية كاملة، وخاصة المرضى متاعنا متاع مها صلاح حفايز. تحية لكل من يعمل من أجل الأمل والحياة الكريمة الحقيقة.
0: هذا هو، تحية ليهم كذلك على الإصرار متاعهم، وإن شاء الله ربي يشفي ربي يشفيهم. ويظهر لي وجود الفنان اللبناني ريان هو مثال كذلك، لأنه من قصة واقعية هو عايشها، فبالتالي برشا أمل إن شاء الله تكون حاضرين، وأكيد اللي يسمعوا فينا ينجموا يساهموا في مساندة الجمعية من خلال الحضور لحفل يوم 2 أوت في إطار مهرجان قرطاج الدولي. كلمة أخيرة لهنا وقت اللي نلقاو دكتورة أنه الفن كذلك يكون حاضر والفنانين يكونوا حاضرين من أجل الرسالة هذه، مهم جدا أنه تتعمم المبادرة هذه.
1: صحيتك والله، كلمة يسر به الفن والعلاج مع بعضهم تبيب الفنان معناها ان فات الحقيقة هي سي سيمبوليك، معناها بالنسبة لي أنا اللي يشري بيي ويحضر الحفلة كانوا ساهم في سوتيان تاع مريض عنده سرطان. يا خويا نقفوا مع بعضنا اليوم معاً لمساندة مرضى السرطان.
0: ان شاء الله يكونوا حاضرين الجمهور، ان شاء الله نهار 2 اوت في مهرجان قرطاج الدولي ونتمنوا الشفاء لكل مرضى السرطان ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله ربي يلطف بهم. وشكرا لكم توما كذلك على المجهود اللي تقدموه في اطار دعمهم. خلينا نذكر ونحكيوا على الجمعيه التونسيه للنهوض بالرعايه التلطيفيه.
1: صحيح
0: الجمعيه هذه اللي هي باش تكون عائدات الحفل لفائدتها. شكرا لك دكتوره هند بالحاج علي رئيس. نخلي كلمه الختام.
1: كلمة الختام بربي باش نقولها بالسوري بالعربي بالانجليزي حاسين شوي نومبرو.
0: كونوا حاضرين بعدد كبير.
1: كونوا حاضرين برشا معنا عاونونا.
0: ان شاء الله يكونوا حاضرين وان شاء الله ان شاء الله يكونوا حاضرين.
1: سمبوليك هي رايي.
0: هذا هي
1: سمبوليك ياسر قويه الحقيقه معناها فريمون. انا كرا برشا ناس قد مره عبيت قد مره نقول هنا الناس باش يجيو يساندونا معناها دونك
0: ان شاء الله. ومهم جدا انه يكون في اطار مهرجان دولي يحتفل بالستينيه نتاعو مهرجان قرطاج الدولي. شكرا لك دكتوره هند بالحاج علي رئيس. شكرا لك. احنا باش نسمعوا ريان اللي باش يكون حاضر يوم 2 اوت ويسجل عودته كما قلنا بعد غياب تقريبا 10 سنوات عن المجال الفني والحفلات في تونس باش يكون حاضر والعوده يوم 2 أوت.

تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أحد أشهر رواد الموسيقى الروحية الإسلامية وأكبر نجم روك إسلامي، الملحن والمغني سامي يوسف.

0: السبت 1 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاش. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تؤكد خلال أشغال جلسة عامة بالبرلمان أن مقتضيات قانون المالية لسنة 26 و2000 أصبحت نافذة منذ ختمه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، وأن تنفيذ بعض الفصول يقتضي استكمال الأوامر والإجراءات الترتيبية اللازمة، مشيرة إلى أن الانتفاع بالطرح الإضافي لفائدة المتقاعدين المنصوص عليه بالفصل 56 سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جان في 27 و2000 وفق ما نص عليه القانون. والوزيرة تفيد أيضا بأن الوزارات المعنية شرعت في نشر قرارات فتح المناظرات الخاصة بالانتدابات المضمنة بقانون المالية على غرار وزارة المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية، مضيفة أن العمل متواصل لإعداد المنصة الرقمية الخاصة بحامل الشهائد العليا من المعطلين عن العمل، وأن الدولة ملتزمة بالإفاء بتعهداتها في هذا المجال. وفيما يتعلق بالفصل الخاص ببرنامج سيارة لكل عائلة، أشارت وزيرة المالية إلى أن بعض الإشكاليات التطبيقية ما زالت مطروحة، خاصة فيما يتصل بآليات التمويل، مؤكدة ضرورة وضع منظومة لتسجيل المطالب وضبط الأولويات ونسب الانتفاع بالاستئناس بتجربة السيارة الشعبية. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يعلن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. الوكالة التونسية للتعاون الفني تفتح باب الترشح لانتداب مهندس أو تقني مختص في صيانة الآلات الطبية للعمل لدى مؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار عروض التشغيل التي تنشرها لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج. وختاما، وفي العالم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة والقدس بشكل يومي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا وفق تعبيره على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن والحرس الثوري يوقف ناقلات نفط في مضيق هرمز. الحوثيون يدرسون فرض رسوم في باب المندب على السفن التجارية التي تعبر جنوب البحر الأحمر في خطوة قد تضيف عباء جديدة على حركة الملاحة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ختم هذا الموعد الإخباري، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس. الليلة مع عبير بوليلة.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من ليالي تونس، مواصلين لقانا. تحية من الفريق رامي ماجولي في التنسيق العام للحصة، كريم المد في الإخراج لذا، وعبير بوليلة ترافقكم حتى تقريبا نص الليل. كنا في ساعتنا الأولى حكينا على مهرجان حومتنا فنان الدورة 12 اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار الجمعة بمجموعة من العروض واللقاءات الفنية في البطحة في باب العسل. ثم كان حاضرة معنا رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية اللي بش يكون المداخيل حفل 2 أوت ريان لمهرجان قرطاج الدولي لفائدة الجمعية. باش نحكيو الان عن عرض باش يكون ان شاء الله غدوه، عرض تيرا بانديتا او الارض الطيبه، هكا عنوان العرض. العرض هذا باش يكون كما قلت غدوه في اطار مهرجان قرطاج الدولي الارض الطيبه. هو عرض لبالي فلامينكو اندلسيه. خلينا نسمعوا اهلا وسهلا ثم نواصلوا لقنا.
0: أهلا وسهلا.
2: الأرض المباركة أو تيرا بانديتا، باليه الفلامينكو الأندلسي اللي يضم نخبة من الفنانين من جيل الشباب. الموعد معاه باش يكون في سهرة 30 جويلية على الركح الأثري بقرطاج، فيكتشف الجمهور زوايا الأندلس المتميزة والجميلة عبر الأغاني والرقصات اللي تمزج بين الأصالة والمعاصرة. هو عرض ملحمي متكون من 15 راقص يكرم التراث العالمي، وبالتالي يأسر قلوب المشاهدين مهما كانت أذواقهم، ويسافروا معاه في رحلة فنية بين التراث والفن المعاصر وتضاريس الأندلس. تصميم وإخراج العرض من توقيع راقصة الفلامينكو ومصممة الرقصات الإسبانية باتريسيا غيريرو اللي نالت إشادة دولية لابتكارها في رقص الفلامينكو المعاصر، وقدمت حفلات عالمية وسبق أنها أحيت عروض في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

0: أهلا وسهلا
1: انتصار المينا في فقرة أهلا وسهلا. قدمت لنا عرض غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان قرطاج الدولي تيرا بانديتا. باش نسمعوا الآن مزيج ما بين عديد الإيقاعات، لكن يبقى الميزة للغنية دي أنها تعاودت بصوت فيروز وتقدمت بصوت فيروز. باش نسمعوها بصوت أمل ماهر.

0: أصوات من الجهات.
1: تحية مجددة لكل مستمعينا وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نهزوكم الواد الليل، المهرجان الصيفي بواد الليل في دورته 30 من تنظيم الجمعية الثقافية عتيق بالشراكة مع دار الثقافة واد الليل. الافتتاح باش يكون بعد غدوة 31 جويلية. وليد بن عرفة رئيس الجمعية الثقافية عتيق، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا عبير، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، تحية ليك وتحية للمستمعين وتحية للجنود الخفية اللي معاك في البرنامج.
1: شكرا ليك. تقريبا 6 سهرات أو 5 سهرات.
2: 5 سهرات.
1: 5 سهرات باش يأثوا المهرجان الصيفي بواد الليل في دورته 30. قبل كل شيء، قبل ما نحكي وشنو فهمها في البرنامج، تنظيم مهرجان صيفي بواد الليل شنو مميزاته؟ بمعنى وقت اللي الجمعية ودار الثقافة تسعى أنها تقدم مقترح بديل للي ممكن نعرفه واد الليل قريبة من مهرجانات في تونس العاصمة سواء قرطاج ولا مهرجانات ممكن اللي عند معناها موجودة وعندها عروض دولية كبرى، وين واد الليل فلسفته وين تموقعه بين مهرجانات العاصمة نحكيه؟
2: والله للأمانة عبير، مهرجان واد الليل هو سنة يحتفل بالثلاثينية نتاعه، 30 سنة فن سميناها سنة. شوف الحقيقة 30 سنة فما تولد تعديت مع هيئات، بعد جت الجمعيات، خذينا نحن كجمعية عتيق هذا العام الثالث على التوالي. ما كانش من باب الصدفة باش ناخذوا 3 سنين متتالية ورا بعضها. الحمد لله كل عام قاعدين نطلعوا كما نقولوا نحن، نطلعوا في البارة متاع البرامج، نختار

0: والسيليكسيوني والبرامج، الفنانين، العروض. الحمد لله من السنة الثالثة كما قلت لك قاعدين نتطوروا، كل عام نتطوروا وناخذوا الفكرة عند المهرجانات كما قلت أنت اللي في البروكسيميتي قريبة لنا.
1: باش يكون الافتتاح بنهار حايم، وبقية العروض ساعة كارمن، عرض كارمن راقصة المسرح أوبرا تونس من العروض المهمة، كذلك الأوبرا حاضرة. ثم تنوع في العروض، أحكينا أنت على كيفاش اخترتوا العروض، المقاييس الفنية.
0: المقاييس ولا أي شوف للأمانة باش نبدأ باش كل واحد ياخذ حقه. عامين توا نحن 3 سنين ورا بعضهم نخدموا المهرجان، مي عامين زاد ورا بعضهم نخدموا بالشراكة مع دار الثقافة ودليت، ونباركوا المشروع هذا الكبير، حاجة جديدة في ودليل ما كانتش الحقيقة. خذينا الفكرة عند أخونا وصديقنا سي صفوان الخسخوسي اللي هو مدير دار الثقافة، إنسان كومبيتون، عنده ود المؤسسة، ود مؤسسة تنمية المهرجانات، عنده فكرة كبيرة على المهرجانات والتنظيم وكاش جو هذيك متاع المهرجانات. عاد قعدنا كل عملناو ليكزامبل، خذينا برشا دوسيات، حطينا على الطاولة برشا دوسيات، قعدنا نختاروا، خرجنا للشارع بالطرق نتاعنا الخاصة، سألنا العباد اسكو شنيا اللي قاعد هكا تحبوه. لاحظنا حاجة في ويد الليل، قالوا نحبوا المسرح. اللي أنا واحد من الناس، أنا ولد ويد الليل، ما كنتش نتصور أنا العباد باش تسيليكسيوني المسرح. يبقى إكزومبل قلت لك عمناول، خذينا مسرحية وليد زين ميسيو بروبر. السنة كيف كيف خرجنا سألنا العباد منه ومنه، قالوا ميسيلش نوعوا لنا شوي. جاتنا فكرة الأوبيرا، قلنا خلينا ندخلوا حاجة جديدة لويد الليل عمرها ما صارت في في في في البرمجه نتاع المهرجانات ككل. خدينا مثلا عرض كارمن دانس هذايا نتاع مسرح لوبيرا بتونس. البرامج الحقيقه كما قلت انت توا نجيو ندخلوا في صلب الموضوع، عندنا الافتتاح نهير حيم.
1: اي
0: الفنانه الرقيقه نقول انا صوتها محلاه،
1: صوت جميل. اي
0: صوت جميل جدا صحيح. هذه باش يبدا نهار الجمعة، قلنا الافتتاح نهار 31 جويليا. النهار الثاني اللي يتيح نهار 1 أوت، عن كما قلنا عرض كارمان راقص لمسرح لوبيرا بتونس. العرض الثالث فن الراب، ويد الليل حومة شعبية، ناس تحب تسمع الراب، عمنا والجنجون سناب لينغوس، وكل عام كما قلت لك قاعدين ننوعوا ونطوروا. السهرة الرابعة اللي هي باش تكون يوم 3 أوت، هذه سميناها نحن تالنت ويد الليل، حاجة جديدة زادة عملناها في في في ويد الليل، في مهرجان ويد الليل، سميناها كما قلت لك تالنت ويد الليل. فيها عرض نتاع فنون شعبي، فيها
1: يعني تقدم المواهب المنطقة الجهة.
0: يعطيك الصحة،
1: فرصة لأنه يعني مهم جدا أنهم يلقاو الفضاء نتاعهم،
0: الفضاء نتاعهم صحيح. مكناهم من هو العرض هذا تالنت يبدا العشرة نتاع الليل، نحن مكناهم من ساعة للمواهب نتاعنا في ود الليل
1: مهم
0: كل واحد
1: في تجربتهم أنهم يتعودوا حتى على الركح، على مقابلة الجمهور.
0: إيه.
1: والجمهور يبدا قريب، يبدا صعيب شويه زاده.
0: صحيح. تشوف تشوف انت كيفاش كيفاش قاعدين يعملوا في البريف نتاعهم، وكيفاش يبرفوا صغيرات واصل تشيخ، تقول يا ليتني من العوام اللي فاتت عملته.
1: هل هما زاده اللي يكونوا حاضرين في دار الثقافه ودليل؟
0: هو الحقيقه للامانه سي صفوان مكننا ومكن الوليدات نتاعنا والعارضين نتاعنا من باش ينجموا ياخذوا الفضاء في دار الثقافه، باش ينجموا هما ينشطوا ولا يعملوا البريف نتاعهم.
1: اي
0: يعني سهل لهم بالقدا بالقدا.
1: به
0: الحفل الاختتام باش يكون نتاع اصدقاء الطفوله، هذا فيه الموس بارتي
1: هذه للصغيرات،
0: للصغيرات فوالا
1: بايهم
0: هذه خذينا عهد على رواحنا نحن كجمعيه وكدار الثقافه ما يتنحاش من المهرجان، خاطر علاش لقى صدى كبير في الصغيرات. بحكم الفضاءات ما عندناش فضاءات كبيره في وادي الليل، ما عندناش بلايص باش تمشي صغيره، تلا هما كيما قلت انت باش نتنقلوا سواء البارد وسواء الدحدح اللاك. من لقينا فرصه هذه نتاع الصغيرات، قلنا اوما ينحيوا التليفون من يده ويجي
1: أي.
0: نهار يمتع روحه
1: مهم
0: ودلنا
1: انه
0: عملنا.
1: يتفرج، ومقترح ينجم يعجبه ينجم ما يعجبوش، في الاخر هو تعود بشوية بشوية تخلق جمهور، والثقافة والفن مهم انها تكون حاضرة بشوية، تخلق بديل زيادة حتى يبعد ممكن الطفل والشاب على ممكن نجم نعرفه برشا مظاهر نجم تكون موجودة وحاجات نجم لقدر
0: الهواتف الجوال اللي
1: والهواتف
0: تساعد الناس
1: الجوال
0: تساعد
1: وما في وسط الهواتف
0: ما في
1: الجوال
0: وسط.
1: والمظاهر الصحية والذهنية وكل هذا الكل، مهم أنه المقترحات الفنية تقرب لهم وتجيهم، وهذه هي ثقافة القرب. خمسة سهرات تنطلق
0: خمسة
1: إن شاء الله
0: سهرات.
1: بعد غدوة. خليني
0: حاجة أخرى
1: أي
0: سمحني
1: تفضل.
0: عبير نسيناها، اللي هي الماجورات اللي باش تكون في عشية الافتتاح.
1: فما جو،
0: الافتتاح
1: فما احتفال.
0: جو كبير. ماجورات هذيا كانت قبل في ود الليل كانوا يعملوها، وكانت على أول ما عملت ماجورات قصر هلال أليبوك في
1: أي
0: قديم الزمان.
1: يعني فما العادة.
0: فما رجعنا للعاد، رجعنا
1: أي
0: للعاد. باش يكون فما كما قلت لك عرض نتاع ماجوريت الدميه العملاقه، الفرسان اللي تميز به زاد ودليل عندنا برشا فرسان هنايا، باش يكون لنا عرض كبير من انطلاقا من دار الثقافه للمركز المعتمديه.
1: وقتاش الوقت
0: الوقت؟
1: ستة
0: متاع العشيه ان شاء الله.
1: من ستة متاع العشيه يبدا الاحتفال الافتتاح، نحكيه على 31 جويليا يعني نهار الجمعه،
0: نهار الجمعة
1: إن شاء الله.
0: نستمتع العشية نص الليل باش تلقى ودي الليل ما شاء الله ضاوية، وباش تلقاها عبيتها فرحانة الناس كل
1: إن شاء الله. بقية السهرات التوقيت؟
0: التوقيت اون برانسيب ديما العشرة متاع الليل.
1: العشرة متاع الليل،
0: العشرة متاع الليل.
1: الدخول مجاني؟
0: لا الدخول عملنا الأوبرا هذيك عملناه مجاني.
1: ايه
0: البقية أسوار رمزية. وحاجة أخرى عبير بربي ما دمني معاك، اللي تيكي نحن كي نقصوا في الباب ديما نقولوا اللي في الباب نقولوا يقص مثلا عائله متكونه من اربع افراد
1: أي
0: كومبري البو لم مثلا وزوز صغار، نقولوا قص مثال البو لم وصغار يدخلوا جراتوي، كي يبداو خمسه نقولوا مثال زيد قص ثلاثه مثلا ويدخلوا البقيه بلاش. يعني مانيش متشدد الدين، جست نحن حبينا خاطر عندنا ديشارج وعندنا عمل وعندنا
1: فما تكلفة، فما تكلفة، فما مصاريف
0: تكلفة
1: أكيد.
0: كبيرة الحقيقة، تكلفة كبيرة كبيرة.
1: ما نحاولوا نلقاو المعادلة زيادة باش أنه ما تزيدش تثقل كاهل العائلة، وباش تنجم زيادة نعرفوا أنه كي يبدا العدد كبير يولي يقول لك ما نمشيش ما نخلطش، فبالتالي مهم جدا أنه تكون اكسيسيبل معني ممكن.
0: لا هذا قرينا له حسابه ونحن ونجحت العمناول، وحتى عطينا توصيات حتى في الباب لي زاجون اللي واقفين، قلنا ما نسكروش يعني مانيش في نحكيهم مهرجان دولي ولا مهرجان كبير، مش استنقاص من مهرجاننا، مي ديما رانا في حومه شعبيه ونشوفوا المقدره الشرائيه.
1: واضح، شكرا ليك، يعطيك
0: الصحه. وحاجه اخرى سامحني.
1: تفضل تفضل وليد تفضل.
0: لاول مره في تاريخه
1: أعودها وليد قص خاطر ما سمعنيش الصوت.
0: لأول مرة في تاريخ المهرجان حطينا تذاكر على تذكرتي بونتيان.
1: أي معناه أونليني نجموا يقصوا أونليني.
0: تنجم تقص وما عندكش مشكلة.
1: واضح، كل التوفيق إن شاء الله. سهرات ممتعة لجمهور ومتساكني وادي الليل. نذكروا أنه نهار الجمعة إن شاء الله باش يكون الافتتاح والاحتفال انطلاقا من الستة متاع العشية. شكرا ليك وليد بن عرفة رئيس الجمعية الثقافية عتيق. احنا باش نسمعوا نهى رحايم اللي باش تكون حاضرة في افتتاح السهرات، نسمعوا على موجات الإذاعة الوطنية قبل ما يكون جمهور ودليل على موعد معاها إن شاء الله نهار الجمعة.

عبد الله رويش دسمعناه من حفل حي اللي كان حاضر كذلك في سهرات مهرجان قرطاج الدولي اللي نساك نساه. مازلنا مواصلين مع الأصوات الخليجية ولو أنه هو عراقي في إعادة لأغنية مصرية باش نسمع ماجد المهندس قبل هذية. نذكر أنه في ساعتنا الثانية مازلنا باش تكون عنا الاستضافات باش نرجع لعرض البارح اللي كان في إطار مهرجان الحمامات الدولي الفرقة الكوبية بونا فيستا أوركسترا باش نعيشوكم كواليس السهرة كيفاش كانت وباش يكون حديث كذلك على مهرجان النسيج بقصر إهلال.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعادلة الإخبارية. مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي يبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تؤكد أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 26 و2000، مبينة أن جزءا هام من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. والوزيرة تشير أيضا إلى أن نسبة الفائدة على القرض ليست مرتفعة، مبينة أنها كانت في حدود 9% عند انطلاق المفاوضات مع هذا البنك التجاري قبل أن تنجح المفاوضات في تخفيضها إلى 5.86% سنويا، معتبرة أن هذه النسبة مثلى وتماثل نسب الفائدة على القروض التي حصلت عليها تونس سنتي 22 و2023 و2000. على صعيد آخر، وزيرة المالية تفيد في رد على مداخلات نواب أن الانتدابات المرسمة بمختلف القطاعات خلال سنة 26 و2000 تبلغ نحو 51,000 خطة، مؤكدة التزام الدولة بتنفيذها بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة وإدراجها ضمن قانون المالية، مضيفة أن عددا من الوزارات من بينها وزارة المالية والشؤون الاجتماعية شرعت في فتح المناظرات الخاصة بهذه الانتدابات. 275 من الكفاءات التونسية في قطاعي الكهرباء والإلكترونيك ينطلقون في مسار تكوين متخصص يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في المهن المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار برنامج تام بلوس الممول من ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وختاما وفي العالم، صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يدرس خياراته ولم يحدد مكان أو قوة الضربة التي ستواجه لإيران. الحوثيون يدرسون فرض رسوم على معظم السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر وفق ما نقلته رويترز عن مصادر أقليمية، لكنها لم تحدد قيمة الرسوم أو موعد تطبيقها. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: تحية من جدة لكم، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من لهالي تونس الصهرة اللي تلقاوها كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في متابعة ومواكبة للسهرات الفنية لصائفة 2026 لتونس لكل المهرجانات شمالا جنوبا شرقا وغربا في الجهات. نحاولوا أن نقربوا لكم الأجواء العامة كما توا باش نعيشوكم الأجواء حفلة البارح في إطار مهرجان الحمامات الدولي. باش نخليكم تسمعوا إيقاعات الكوبية فرقة بونا فيستا أوركسترا. البارح اختارت أن تكون محطة من انطلاقة جولتها العالمية. نسمعوا مقتطفات من حفلة البارح.
1: كواليس. You're gonna be dancing tonight. That's why we're here tonight. You're gonna be dancing, dancing, dancing. Right? You're gonna forget everything that bothers you and you're gonna discover why you're here on earth.

0: كواليس.
1: كانت هذه أجواء سهرة البارح، سهرة بونا فيستا أوركسترا من مهرجان الحمامات الدولي. باش ناسكم القصر هلال دورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال، نحكيو أكثر على هذه الدورة اللي باش إن شاء الله باش يقع الافتتاح نهار السبت هذايا، والمهرجان باش يتواصل حتى 20 أوت مع مدير المهرجان سي حسن بوسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا، تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أكيد تحضيرات على أشد عاد ما مزيل.
2: بالحق احنا هذه السنة نحتفي بالدورة 31 لمهرجان النسيج، هذا المهرجان العريق اللي تأسس سنة 1984 وكان من أول الفنانين اللي وقفوا على مسرح مهرجان النسيج في قصر الهلال هو الفنان الراحل علي الرياحي. كانت سهريات مزيانة، وكانت المرأة الهلالية معناها تخرج وتشد الصف وتدخل تتفرج على الفنانين وتسهر معناها في المهرجانات، وبالتالي كانت أجواء كبيرة وكبيرة جدا. دونك هذاك علاش احنا من واجبنا باش تحافظوا على هذا المكسب، وهو مهرجان النسيج في دورته 31. إن شاء الله ينطلق المهرجان في 1 أوت هذا السبت، 1 أوت في تظاهرة مهمة ومهمة جدا.
1: هذا هو كرنفال النسيج.
2: كرنفال النسيج، هذا الكرنفال تشارك فيه معناها مجموعات مختلفة من الفرق الفولكلورية، من السلامية إلى المجورات إلى الفرقة المالوف إلى
1: يعني التراث الموسيقى.

0: الرصيف ويتفرجوا على ذلك الكرنفال والسيارات القديمة. وما تنساش عنا حاجة أيضا مهمة برشا اللي هي العروسة الهلالية باش تلبسك الزي التقليدي الموروث الثقافي الكبير اللي عند قصر هلالك، الكوتة والبلوزة والقمية والتخليلة
1: باش يتم تثمينه وتقديمه.
0: بطبيعة الحال لأنه هو شوف مهرجان النسيج ذو خصوصية النسيج الإكساء، احنا قصر هلال عبر التاريخ شنو كانت؟ كانت قبل معناها فيها زوز أصناف ناس نساجة تنسجوا الفنون، والنصف الثاني في الزيتون ويجمعوا ويعمل في المعصر الزيتون يفلحها، فهمتني؟ هذاك علاش احنا معناها
1: هذاك علاش هو المهرجان باسم النسيج، مهرجان النسيج.
0: مهرجان النسيج قصر هلال هي عاصمة النسيج، هذاك علاش هي بدات بالفنون العربي اللي ينسجك الخلال العربي وكل الكليم وكل حاجة التقليدية الكل اللي اليوم راني نزلنا نسموها، ويزم الشباب هذا يحمل المشعل على اجدادنا باش ما تنتظر باش ما تندثرش هذه الصنعه دي ما تندثرش تقعد ديما موجوده ان شاء الله. اليوم على خاطر المحلات اللي ينزلوا النول العربي معناها تعد على اصابع اليد، فهذه بطبيعه الحال نعتبرها معناها عمليه مش سهله.
1: ولهنا سي حسن المهرجان كما قلت انت هو عنوانه النسيج مع الافتتاح بقيه العروض هي عروض موسيقية، علاش غابت ممكن المعارض وإل معناه فقط موجود. الاقتصار موجود معارض؟
0: لا موجود محطوط في المعلقة. هو احنا السنة الفرطة كنا عملنا ندوة علمية حول قطاع النسيج وشاركوا فيها المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا بقصر هلال وكذلك مراكز التكوين المهني في الإكساء، كل شاركوا معنا في مقر بلدية قصر هلال وعملنا معناها ندوة كانت علمية وفيها حضور مكثف وكانوا فيها زادة كيف في مكتب التشغيل فيها البنك التضامن معنا شكون يسهل لهم بعث المشاريع وكل متخرجين جدد الكل يستفادوا معنا استفادة كبيرة اللي يحبوا يبعثوا مشاريع في قطاع النسيج. هذا في السنة الفارطة. هذه السنة شنو خيرنا؟ خيرنا نعمل معرض للفنون التشكيلية سميناه تحت اسم منسوجات وإبداعات باش يشاركوا فيه معنا فلة من الفنانين التشكيليين من كامل تراب الجمهورية، وديجا معناها حددنا معنا العدد متاع اللوحات باش يشارك. هذا باش يكون في المسرح البلدي على هامش مهرجان النسيج باش تدخل باش تشوف كل المنسوجات للاعمال الفنيه التشكيليه اللي تتسجل على ذلك كيف عن النور. انا عمل يدوي هذا كيف تثمين تثمين ان شاء الله يفتتح هذا المعرض نهار 11 اوت ويتواصل الى غايه 15 اوت. هذا على هامش المهرجان،
1: على هامش المهرجان
0: فوالا في اطار تثمين خصوصيه مهرجان النسيج. ثم زاد كيف العروض الفنية مقطعة مهرجان، لابد من أنه العروض الفنية هي اللي تسيطر.
1: نقولوا الصيف ديما الموسيقى حاضر
0: إن شاء الله.
1: ولو أنه عندكم عرض فكاهي عبودة شو
0: شو عنا احنا عنا تقريبا كل الفنون الكل مش كل موجودة الأنماط الكل موجودة، كانت تحب الشبابي موجود مع مرتضى الفتيتي، تحب الشعبي موجود مع هشام سلام، تحب المسرح موجود مع ولد الطلياني، تحب الأطفال موجود مع عبودة شو ومع عمي بشبوش هذا مصوص موجودين، تحب الراب موجود مع يونجر زاد ومع كازو، تحب زادة كيف الجو الجربي موجود مع المحفل الجربي وعن زادة كذلك تنساش عن زادة السهرة النسائية هذيك بكلنا نغني مع جهات جبارة سهرة ممتازة، وعن زادة السهرة الحدث اللي نعتبرها لأول مرة في مدينة قصر هلال الفنان العربي الكبير لطفي بوشناق باش يكون موجود نهار 17 أوت في مدينة قصر هلال في مهرجان النسيج
1: أول مرة
0: لأول مرة بشي شارب بشي يكون موجود على في مهرجان النسيج، وهذا نعتبره احنا حدث كبير
1: كان متعاون
0: متعاون جدا والله العظيم والله تحية شوف من
1: تحية ليه الفنان القدير لطفي وشنيق
0: ان شاء الله يطلع يسمع فينا والله تحية ليه معناها كان متعاون جدا، وحتى وقت تحدثنا معه بالتليفون كثر ما هو معناها أعجب بالفكرة متاعنا وبالمشروع متاعنا والله العظيم عملنا فص غنائي في التليفون ذي كواليس والله العظيم شيخنا معه معنا ما شاء الله عليه والله بالحق معناها عملاق الفن في تونس، صوت معناها رهيب، اغاني معناها خاصه نحكي ونتحدث معه
1: قال اكيد هو اسم من الاسماء المهمه التونسيه ولهنا والاختتام باش يكون الزياره
0: الاختتام بالعرض الصوفي الكبير.
1: مش اول مره زياره في قصر هلال؟
0: لا والله الزياره خاطر عملت كومبلي عامل بما انه برشا ناس حبوا يدخلوا ما نجموش يلقاو تذاكر، هذاك علاش احنا خيرنا نجيبوا لهم لانه ما دام احنا لازم نستجيبوا للرغبات نتاع الجماهير نتاعنا باش يكون عرض الزياره في الاختتام، عرض كبير الناس الكل تحبه رغم اللي هو معناه عنده سنوات يختم لكن مازال عليه اقبال كبير من قبل الجماهير. ان شاء الله يكون معناه من خلال اذاعتكم انتم نوجهوا معناها الدعوه الى كل معناها اللي يسمع فينا وان شاء الله كل
1: اللي يكون حاضر
0: اللي يجيو مصيفين في ولايه المسير ولايه سوسه ولايه المهدي، فرصه اليوم يجيو لقصر هلال منهم يتسوقوا ومنهم يسهروا.

0: العصاريات غير النوع
1: وتعرفوا زاد على التراث
0: بالحق.
1: الغذائي
0: اي
1: والخاص بقصر هليل زاد،
0: بيئة
1: فما
0: الحاج،
1: تراث
0: بيئة
1: مهم
0: الحاج.
1: جدا لقصر هليل. سي حسن، قديش سعر التذاكر؟ بين
0: والله يا اسعار.
1: تفرق بين السهرات حتى باش تكون زادة متاحة للجمهور.
0: شوف احنا عملنا معناها حسب نعطيك يعني الاسعار، والله اسعار رمزية. احنا عملنا مثلا فاك في ست عروض اللي هي مرتضى الفتيتي، هشام سلام، عبودة شو، عمي بشبوش للأطفال، ولطفي بوشناق، هذوم الكل اللي كيف 60 دينار فقط، بما فيهم زادة البالي الجزائري هذه زادة كيف خذيناه في آخر وقت، عطاوا هنا المندوبية الشؤون الثقافية عرض البالي الوطني الجزائري نهار 13 أوت بمناسبة عيد المرأة. اللي عنده اشتراك زادة شيخ ثاني اشتراك 60 دينار زادة كيف شو 3 صار هذه، معناها تقريبا العرض يطلع ب 10 دينارات.
1: يعني الاشتراك 60 دينار.
0: 60 دينار يدخل في 6 عروض بما فيها سهرة العملاق لطفي بوشناق.
1: واضح.
0: وعندنا السهريه مثلا الاسعار مثلا تتراوح ما بين 20 دينار 10 دينارات و25 دينار، واغلى تذكره اللي هي 30 دينار معناها في الصف الاول بتاع مثلا الزياره والا كازو والا لكن اللي يحبوا، فما ناس تحب تدخل تتفرج معناها من الصف القدام وكل شيء، عملنا تذكره معناها اكثر حاجه اللي هي 30 دينار.
1: واضح. يعني نجم نقولوا اعلى سعر بتاع التذكره هو 30 دينار.
0: هو 30 دينار باش يكون معناها موجود في الصف الاول.
1: والاشتراكات 60 دينار للي يسمع فينا. هكاك ينجم يكون موجود تقريبا في كما قلت انت 5 سهرات تقريبا هكا.
0: لا 6 سهرات.
1: 6 سهرات.
0: 60 دينار فيهم 6 سهرات بما فيها سهرات البالي الوطني الجزائري، مثال فرصه جديده وثقافه جديده، نجم نتعرف على ثقافتهم ونحضروا لهم ونشوفوا مثلا الجيران الجزائريين معناها هي العرض نتاعهم اللي نجم يقدموه
1: ان شاء الله. خلينا نذكروا انه المهرجان ينطلق السبت هذايا بالكرنفال ويختتم نهار 20 اوت بعرض الزياره. شكرا ليك سي حسن بسليمه، كل التوفيق وان شاء الله الجمهور يكون حاضر، جمهور قصر هليل والمناطق المجاوره والزوار كذلك والمصطفين اللي يجيوا للساحل. شكرا ليك سي حسن بسليمه مدير مهرجان النسيج بقصر هليل. احنا نحكيوا على نهار السبت كذلك باش يكون موعد جمهور مهرجان قرطاج الدولي لأول مرة، سامي يوسف بالعرض اللي هو في جولة عالمية باش يكون حاضر في مهرجان قرطاج الدولي. قبل ما يكون حاضر في حفل حي في تونس نستمعوا له.

0: كانت هذه أنغام من آخر إنتاجاتها، وهذه أغنية مسلسل كانت بث في رمضان اللي فات. نوصلوا للفقرة الأخيرة وبها هي نختموا لقانا وسهريتنا في ليالي تونس، فقرة الركح الخالد وانتصار المينا. اختارت أنها تقدمنا مقتطف من اختتام الدورة 54 لمهرجان قرطاج، كان وقتها بتاريخ 14 أوت 2018. نحكيه على عرض 24 عطر. قبل ما نخليكم مع 24 عطر والعرض هذايا، تحيات الفريق رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، وكريم المد في الإخراج الإذاعي. تحيات عبير بوليلة، إلى اللقاء، تصبح على خير.
1: الركح الخالد،
2: عرض 24 عطر يقدم رؤية فنية حديثة للتقاليد التونسية. شارك فيه مجموعة من الفنانين المتميزين وبقيادة الموسيقار محمد علي كمون. اخترت لكم مسامع من 24 عطر، عرض اختتام الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي، كان نهار 17 أوت 2018.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الركح الخالد.
1: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM. ليبي على الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. مجلس نواب الشعب يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. ورئيس البرلمان يعلن اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس ويؤكد مواصلة الاطلاع بالدور التشريعي والرقابي. على هامش مشاركته في الدورة 49 للاتحاد الإفريقي، وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يتوعد بضربات قوية ضد إيران. وحركة حماس توافق على تقديم كامل المرونة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع. إلى التفاصيل. صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وتبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار، ستخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، أوضحت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أن القرض المعروض يعد قرضا سياديا، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المضمنة بمخطط التنمية 2026-2030.
5: البنك هذا تعاقد مع الدولة التونسية في شخص محافظ البنك المركزي باعتباره وكيل الدولة التونسية، مش باعتباره ممثل البنك المركزي أو محافظ البنك المركزي. يتفاوض راهو يتفاوض لأنه التفاوض على قرض خارجي وقرض سيادي. المفاوضات بدأت بأكثر من 9% والمرور من 9% إلى 5% راهو اقتضى منا مجهود غير عادي. ماذا بينا رانا خدمنا على أقل من هذيك، لكن هذيك النسبة المثلى واللي هي تقريبا تتساوى مع النسبة اللي خذيناها بالنسبة للقروض في 22 وفي 24. وراه نأكد الاقتراض هذا جزء كبير منه باش يمشي في الاستثمارات باعتبار مش نبدأه في تنفيذ المشاريع اللي هي تقريبا سواء المشاريع العمومية وإلا المشاريع المتعلقة بمخطط التنمية اللي مررتوه. دونك هذا كله باش يتخدم في سنة 2026.
4: وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مساء أمس اختتام الدورة العادية الرابعة للمجلس، مؤكدا أن حصيلة العمل التشريعي تمثل منطلقا لمزيد تطوير الأداء البرلماني. واعتبر رئيس البرلمان في كلمة ألقاها بالمناسبة أن اختتام هذه الدورة العادية يتزامن مع وما وصفها بمرحلة مفصلية من مسار الإصلاح والبناء، خاصة إثر المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، داعيا إلى مزيد تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتسريع نسق العمل لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. الاتحاد التونسي للفلاحة الحكومة إلى إجراء تقييم فني وعلمي شامل لموسم الحبوب الماضي للوقوف على أسباب تراجع المردودية رغم كميات الأمطار المسجلة، مشددا على ضرورة الإعداد المبكر لموسم البذر القادم. عضو المكتب الموسع لاتحاد الفلاحة محمد درجيبية:
0: الزراعات الكبرى شارف على الانتهاء، ما لاحظناه بالنسبة للموسم هذا هو تدني خاصة على مستوى المردودية، وبالتالي دعينا صدق الإشراف على الوقوف على الأسباب الحقيقية وخاصة على مستوى التقييم الموسم من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. العوامل الطبيعية وعوامل المناخية كانت عوامل طيبة، أرقام لا تتصدق الإشراف مش يكون زيادة تقريبا بين 15-20% على مستوى الانتاج، ولكن اليوم احنا رينا حتى على مستوى التجميع تقريبا ثم نقص متاع 10%، لابد الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني المردودية هذه بالنسبة للموسم هذا. أما بالنسبة للمرور بطبيعة الحال للموسم القادم، هذه دعوتنا احنا بطبيعة الحال نقول حسن الاستعداد هو اللي يعطينا انطلاقا متاع موسم في ظروف طيبة وفي ظروف العادية. ما تعرضت ليه خاصة بالنسبة للقطاع زراعات الكبرى في المواسم الفارطة من نقص خاصة على مستوى مستلزمات الإنتاج، مستوى التمويل، على مستوى الإحاطة. هذه بطبيعة الحال دعوة إلى سلطة الإشراف حتى يقع الاستعداد مبكرا للموسم.
4: وفي إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027 وضمان توفير مستلزمات الأسمدة الكيميائية الأساسية للإنتاج الفلاحي في الأجال المناسبة، انعقدت أمس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة توزيع الأسمدة الكيميائية الأساسية بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة. واستعرضت اللجنة وضعية إنتاج وتوفير الأسمدة الكيميائية الأساسية ومؤشرات المخزون وبرنامج التزويد والتوزيع على المستوى الوطني، إضافة إلى تقييم مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين حاجيات الفلاحين خلال مختلف مراحل الموسم الفلاحي، بما يضمن انتظام عمليات التزويد وتوفير الأسمدة بالكميات المطلوبة في الأجال المناسبة. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية. توقعات تتطلب المزيد من اليقظة والاستعداد للتداعيات المحتملة على مختلف القطاعات لا سيما الفلاحية، وفق ما أفاد به للأخبار المهندس المختص في الشأن المناخي حمدي حشاد.
6: في علاقة بتواصل ارتفاع درجة الحرارة فوق المستويات العادية على الأقل لبقية الفترة القادمة شهر أوت وسبتمبر أكتوبر، هذا متوقع. النسق الحراري يبدأ الانحسار تدريجيا في تونس بداية من شهر نوفمبر، درجة الحرارة كنا نوعا ما معتدلة، في قادم الأيام ممكن درجات سترتفع أعلى بقليل من المعدلات العادية، لكن لن تتكرر موجات الحرارة. هو تقريبا سوف تصل مع موعد استثنائي أو مع بعيد في يونيو التي ستؤثر بتاريخ أو بأخرى على مناخ كوكب الأرض صفة جذرية في درجة حرارة في الفترة. التساقطات مطارية على عالم المعطيد أو خارج أوقاتها أو بنسق أعلى ممكن تفوت 26-27 درجة ثلاث فصل الشتاء. هذا اللي يجب على الأقل التحذيرات فيه فلاحيا على الأقل، وعلى مختلف كل الأسرة الاقتصادية وجود الجهوزية المسبقة للتعامل مع فصل الشتاء والخريف قادمين، على الأقل فلتكون هناك الآن بعض التدخلات الاستباقية وحماية مدن على الأقل صيدانات، هذا من جانب، وكذلك على الأقل لتحضير خطط توارئ مناخية.
4: نظم ديوان التونسيين بالخارج أمس الندوة الإقليمية للتونسيين في الخارج في إطار سلسلة ندوات يعكف على تنظيمها في مختلف الأقاليم، والتي تبحث فرص دفع هذه الجالية التونسية في الخارج إلى تعزيز استثماراتهم في تونس، وفق ما صرحت به المندوبة الجهوية للديوان بولاية تونس أميرة الصحبي.
7: الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثاني اللي تضم ولاية تونس، منوبة، أريانا، بنعروس، زغوان ونابل. الندوة هذه تضم زوز محاور مهمين. المحور الأول هو القطاعات الواعدة بولاية الإقليم الثاني، يعني فرص استثمارات التونسيين بالخارج. والمحور الثاني هو تعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج وحسن توظيف تحويلاتهم المالية في الاستثمار المباشر. وعنا أيضا فضاء إعلامي حاولنا أن نشر يشاركوا هيكل الدولة واللي تقدم في خدمات للتونسي المقيم بالخارج. صارت نهار 23 جويلية في تطاوي بالنسبة للإقليم الخامس، أيضا في بنزرت إن شاء الله نهار 4 أوت، وفي القروان باش تصير نهار 6 أوت.
4: رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أصلان برجب دعا من جانبه إلى توجيه تحويلات التونسيين في الخارج نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة.
8: كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 8.8 مليار دينار، دو رقم مهم ياسر، خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها. هذه أنشطة تخلق الثروة، أنشطة تخلق مواطن الشغل، وأنشطة أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج يقع الاهتمام بها بطريقة كيفاش نجمو نفهموها، وين ماشية؟ ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، في توسيع عقارات موجودة عائلية، في اقتناء عقارات أخرى، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمار وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية، غير أنهم يحطوهم البرة. لازم نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كي يحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في إيطاليا في فرنسا في تركيا، وإنما يحطهم في تونس ويعرف أنه بعد سنة شنو المرابيح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس أحسن وديعة للبلاد التونسية، بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى بودائع بالعملة الصعبة.
4: بمناسبة مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من جويلية الجاري، التقى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، وأبلغ وزير الخارجية رئيس المفوضية تحية رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا دعم تونس لإصلاح الاتحاد وتعزيز العمل الإفريقي المشترك. وتناول اللقاء جملة التحديات من بينها الأمن السيبراني والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية. من جانبه ثمن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدور الذي تطلع به تونس في خدمة القضايا الإفريقية، وأعرب عن تقديره لجهود رئيس الجمهورية قيس سعيد ذات الصلة. ولدى اجتماعه بأعضاء البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بأديس أبابا، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين أمس جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة. سياسيا، كشف مصدر فلسطيني أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت خلال مشاورات بالقاهرة على الصياغة التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية، كما وافقت على تقديم كامل المرونة من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بتوجيه ضربة قوية للغاية لإيران رداً على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن، وقال إن واشنطن ستنظر فيما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقبل ذلك، أعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة جوية أمريكية ومركز القيادة المركزية العسكرية الأمريكية في الأردن وثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز. في لبنان، نفذ الاحتلال الإسرائيلي أمس تفجيراً كبيراً في بلدة كفر تبني جنوبية لبنان، أحدث دوياً هائلاً تردد صداه في مختلف مناطق الجنوب. كما نفذ عمليات تفجير أخرى للمنازل في قرى القطاع الغربي جنوب البلاد. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس نواب الشعب يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. على هامش مشاركته في الدورة 49 للاتحاد الإفريقي، وزير الخارجية يؤكد حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يتوعد بضربات قوية ضد إيران. وحركة حماس توافق على تقديم كامل المرور من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة على القطاع. كانت هذه نشرة منتصف الليل للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة، وتصبحون على خير. الإذاعة الوطنية التونسية.

لاحظت رحالنا بينكم في سهرة مع الأصدقاء الأوفياء وكل متتبعي الإذاعة الوطنية التونسية واللي تابعوا خاصة وينتظروا في جسور المحبة فجر كل خميس لنرافقكم في هذه السهرة. ونحن كما أعلم الأسبوع الفارط بموضوع الحصة يعني أهمية سؤال في حياتنا، لماذا نسأل؟ وقال ابن عبد ربه: سؤال الناس مفتاح عتيد.

للتواصل معنا رقم الهاتف 71-844-404 71-844-404. رامي المجول ينتظركم على هذا الرقم. صديقنا الكريم المد في الأخر الإذاعي من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد إذنكم أنيس الحرزي. لكل حبايبنا، لكل أصدقائنا، لكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا في سهرات مع بعض منتصف الليل وخاصة في جسر المحبة، حللتم أهلا ورزنتم سهلا في هذه الرحلة الأثيرية إلى حدود الثالثة بعد منتصف الليل. لماذا نسأل؟ علاش نسأله؟ علاش السؤال هل هو مهم في حياتنا؟ تصور أن الطفل

الصغير الذي لا يفقه شيئا لا يطرح أسئلة. يعني هنالك مسألة هامة جدا في حياتنا، الإنسان أنه يسأل باش يعرف، يسأل باش يطور من ذاته من مهاراته، يسأل باش تتجلى له الحقيقة، لأنه في السؤال معرفة للكينونة، للذات، لنفسك، للعالم، للآخر. يعني سوف نتدرج بكم إن شاء الله في سهرة الليلة على السؤال. تصور الإنسان ما يسألش، وأنا نسأل عليكم، إن شاء الله كلكم متعين بالصحة والعافية، إن شاء الله تكونوا دائما بيننا ونجوم تتلألأ في سماء الإذاعة الوطنية، وتمرون عبر الجسر لتدلوا بدلوكم في سهرة الليلة. حبيت أن السؤال هذا أو سهرة السؤال، يعني نسأل، لماذا نسأل؟ كما نسأل نطمن عليكم، كما نسأل على أهلنا وأحبابنا، كما نسأل أيضا على المعارف، لأن الإنسان لابد أن يسأل على الشيء ذاك حتى يعرف الكينون نتاعو، حتى يعرف الماهية نتاعو، حتى يعرف أيضا، لأنه في جانب معرفي وفي جانب يطور المهارات، في جانب فك الألغاز. يعني بالسؤال يتضح الحال، لأنه إذا لم تسأل لن تصل إلى الحقيقة، ولن تصل إلى المعرفة، ولن تصل إلى مبتغاك. لذلك حبينا نقول علاش نسأل، لماذا سؤال هام في حياتنا؟ هل هو هام فعلا في حياتنا سؤال؟ إنسان كي يسأل، قلت حبينا نخرج بكم شوية، لأنه يعني إنسان يعمل إطلال، يتدبر القرآن، يسألونك عن الساعة، يعني تشوف بتلقى بارشة أسئلة موجودة حتى في القرآن الكريم. والله رغم هو العالم بكل شيء وبكل خفايا، وهو خالق لكل الأكوان والإنسان والحيوان ومسخرها للإنسان، إلا أنه نجد يعني ينبهنا لهذه الأسئلة. ناس اللي تسأل عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني ناس تسأل على أي سواء في على يوم القيامة، يسألوا يسأل أيضا على الروح، هنا ثم حاجات يسألوا على الجنة والنار. إنسان يسأل يعني كما قلت بشي يعرف ويفهم. وأكيد أنه إن شاء الله معكم وبكم ستكون السهرة إن شاء الله رائقة مميزة. ونذكر أنه ابتداء الأسبوع القادم من بعده باش نكون في عطلة لمدة أسبوعين، ثم سنعود إليكم بإذن الله لنواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وفي جسور المحبة. استمعنا في بداية اللقاء، حبيت أن نحيي حبايبنا الغايبين والغيليين واللي ديما ننتظروهم من حين لآخر، ونشتاق لمصافحتهم وأيضا لحضورهم. باش نسمع الآن حمود الخضر، كن فضوليا.

يكون فضوليا، وهذه الغنية ربما تلخص كل شيء. الإنسان لابد أنه يكون فضولي، يسأل، ونعرف أنه نسأل لكي نتعلم، لنفهم، نبحث عن الحقيقة. السؤال هو أساس المعرفة ومفتاح العقل البشري لاكتشاف العالم من حوله. برشا أسباب الإنسان علش يسأل، طرح الأسئلة أو الحاجة لطلب المعرفة والعلم، إلى جانب أيضا إزالة يعني الحيرة، لأنه نبحث عن إجابات ليرتاح القلب وتزول يعني ويزول الشك بسؤال. يتطور الفكر، يعني يحفز الفكر النقدي ويجعل العقل يبحث ويحلل ويقيس بالأدلة. وفوائد عديدة للإنسان وقت يطرح السؤال، وهنالك عديد من الشعراء اللي تحطوا على هذا الموضوع، على هذا السؤال. بما في ذلك نزار القباني عنده قصيدة كاملة اسمها السؤال، وثم برشا أسئلة باش نطرحوها. وأكيد هنالك العديد من المداخلات، الأصدقاء والصديقات. نذكر أنه للتواصل معنا رقم الهاتف 71 844 404. محمد منير يتغنى عن سؤال.

أسئلة إلى الله. إلهي، عندما نعشق ماذا يعترينا؟ ما الذي يحدث في داخلنا؟ ما الذي يكسر فينا؟ كيف نرتد إلى طور الطفولة؟ كيف تغدو قطرة ماء محيطة ويسير النخل أعلى ومياه البحر أحلى وتسير الشمس إسوارا من الماس ثمينة حين نغدو عاشقينا؟ إلهي، عندما يضربنا الحب على غير انتظار، ما الذي يذهب منا؟ ما الذي يولد فينا؟ كيف نغدو كالتلاميذ صغار أبرياء ساذجين؟ ولماذا عندما تضحك محبوبتنا تمطر علينا الدنيا يا سمينة؟ لماذا عندما تبكي على ركبتينا يصبح العالم عصفورا حزينا؟ إلهي، ما يسمى ذلك الحب الذي ظل قرونا وقرونا يقتل القتلى ويحتل الحصون ويذل الأقوياء القادرين ويذيب البسطاء الطيبين؟ كيف يغدو شعر من نهوى سريرا من ذهب وفم المحبوب خمرا وعنب؟ كيف نمشي وسط النار ونتلذذ بألوان اللهب؟ كيف نغدو عندما نعشق أسرى بعد أن كنا ملوكا فاتحين؟ ما نسمي ذلك الحب الذي يدخل كالسكين فينا؟ أن نسميه صداعا أم نسميه جنونا؟ كيف يغدو الكون في ثانية واحة خضراء أو ركنا حنونا حين نغدو عاشقينا؟ يا إلهي، ما الذي يحدث في منطقنا؟ ما الذي يحدث فينا؟ كيف نغدو لحظة الشوق سنينا ويسير الوهم في الحب يقينا؟ كيف تختل أسابيع السنة؟ كيف يلغي الحب كل الأزمنة فيصير الصيف يأتي في الشتاء ويسير الورد ينمو في بساتين السماء؟ كيف نغدو عاشقينا؟ يا إلهي، كيف نستسلم للحب ونعطيه مفاتيح الأمان وإليه نحمل الشمع وعطر الزعفران؟ كيف ننهار على أقدامه مستغفرين؟ كيف نسعى لحماه قابلين؟ كل ما يفعل فينا، كل ما يفعل فينا يا إلهي، أن تكون ربا حقيقيا، فدعنا عاشقينا. نزار قباني.

0: جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في جسر المحبة. أهمية سؤال في حياتنا، علاش نسأله؟ يعني سؤالنا الليلة لكل الأصدقاء والصديقات، وباش ناخذوا مكالمة هاتفية أول المكالمات من صفاقس. مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: مساء الورد والفل والياسمين،
0: كيف الأحوال؟ هكا سألنا عن نسأل حالك والأحوال و
1: لاباس ان شاء الله. لاباس
0: الحمد لله بخير، الحمد لله،
1: الحمد لله على السخانه، والحمد لله على الضو ما بقاش يقص والماء يمشي.
0: الحمد لله على كل حال، الحمد لله. اهميه سؤال في حياتنا يا سيده امينه، يعني الانسان
1: والله يسأل. السؤال الليله معناها انت تطرح شكون يسالك السؤال.
0: علاش نسألوا احنا؟ علاش
1: يعني انت
0: علاش نسألوا احنا؟ علاش الانسان يسأل؟ انت سيدة مينا باش تسأل، حتى باش وانت في قضيتك قداش هذيك، شنو مثلا بشري حاجه للدار مثلا، لماذا نسأل نحن؟ هذه ابسط الاشياء، يعني لماذا نسأل؟ علاش الانسان يسأل؟ علاش
1: مثلا جارت معناها جاتني حاجه،
0: نعم،
1: صحيه ولا مثلا حاجه، نستنى شكون يسألني سؤال شبيك لاباس.
0: نعم، يعني إنسان يبحث عن شكون يسأل عليه، وينك، شنو أحوالك، فين كنت، هالغيبة هذيا علاش غبت هكا ولا
1: إيه؟ إيش قلت لك أنا، معناها تستنى في معناها أعز الأحباب، معناها تستنى منه سؤال.
0: نعم،
1: يسألك يا سي سيف. لا عزوز سي أنيس الليلة.
0: نعم مرحبا بي. وأهمية السؤال في حياتنا، تصور أنت ما ثماش أسئلة سيدة أمينة، شنو باش يصير؟ تصور ما ثماش سؤال، ما إنسان ما يسألش.
1: أي والله حد ما كان تحس بروحك ناقص حاجة، معناها
0: مش ناقص، تولي ما عندكش معرفة، ما تعرفش ذاتك، ما تعرفش العالم، ما تعرفش الناس، ما تعرفش الحاجة هذيك،
1: لأنه تبدأ مقلق.
0: نعم نعم، لابد ان نسأله، احنا نسأله يعني في اشياء عديده، تسأل على دينك، تسأل على يعني لانه بسؤال تو مثلا تلميذ وقت قليل المعلم والولد صغير، خلينا نبدا بك الولد الصغير هذاك يسأل علاش هكا، شنو هذه، يعني يسأل برشا اسئله ويسألها عشرات المرات، مئات المرات، باش يكون معرفه، لانه انت وقت تسأل باش يجيبه بوه ولا امه، وباش تعطيه طبعا اجابه باش ينجم هو يمشي بها بعد، يعني يكبر معاها، وخاصه انه تولي عنده زاد معرفي.
1: تلقى سيدة يسالوك مثلا الناس يقولوا لك فلان سهلك شي حالك مثلا، ولا
0: نعم.
1: تمشي عليك،
0: نعم.
1: فهمت يا سي؟
0: نعم.
1: فهمت؟
0: وتعرف انت ثم اشياء ما نجمش يعرفها الشخص الا اذا سال، ومثلا على سبيل المثال ان شاء الله الناس كلها بصحه وعافيه، ونحب الناس كلها تنطلع بصحه والعافيه، يعني انت يا طبيب يسالك شنو وجع فيك، شنو على جيت مثلا، ويسالك يطرح لك مجموعه اسئله باش يحدد
1: في حياتنا السؤال لازم،
0: نعم، باش يحدد مثلا شنو اللي ماذا اصاب الجسم، ماذا اصابك، يعني السؤال وراه معرفه، وراه فهم، وراه بناء شخصيه. يعني
1: تقول مشى للطبيب مثلا تقول له مثلا اش قالك، شنو السؤال معناها اش قالك، تسأله، فهمت يا سي؟
0: نعم. ونحن دائما نسأل على كل أصدقائنا، على حبابنا، على العباد اللي غابوا، على الناس اللي معانا، على الناس اللي تسمع وهما من الأوفياء واللي هما ربما ما يشاركوش، لماذا؟ يعني نحن هذا البرنامج إليكم ومنكم وإليكم.
1: تحية الهدى بالمستين، قولش بها صار لي برشا ما سمعتيش.
0: هي ما دام أنت ذكرت هدى ومن صفاقس نمشيو المستير، يلا حبيت نحييك سيده مينا، شكرا ليك، بارك الله فيك.
1: تحيه للمستمعين الكل،
0: شكرا ليك. نمشيو لهدى. هدى مساء الانوار، وسهلا بيك، مرحبا بيك.
2: انيس تحياتي،
0: اهلا وسهلا بيك.
2: قبل كل شيء نسالك على احوالك، شنو
0: احوالك؟ الحمد لله بخير،
2: شنو احوال العائله؟
0: الحمد لله،
2: بارك الله فيك. الجماعه اللي يخدموا معك ان شاء الله نكونوا بصحه وعافيه.
0: شكرا، نحن بخير الحمد لله،
2: تتمناو ونسألوا عليكم كي تغيبوا علينا.
0: نعم.
2: معناها كي تطولوا الغيبه نقولوا فين مشيتي انيس هالمده الكل.
0: نعم،
2: معناتها نبدا نسال اني.
0: نعم.
2: نبدا نوجع على سي انيس وين مشي، وزعما باش يرجع الاسبوع هذا، والله نبدا نسال معناها شي يجينا الاسبوع هذا الاسبوع اللي بعده.
0: نعم.
2: وبالفعل معناتها نبدا نساله، خاصه الناس اللي تهزهم واللي تحبهم ماذا بيك ديما تسأل عليهم يا سي أنيس. نعم. معناتها هذيك نعم. حاجة راهي موجودة في في في حياتنا، لازمنا نسألوا عن الناس اللي نحبوهم، الناس اللي يمرضوا، الناس اللي يبعدوا علينا، الناس اللي نفقدوهم. نسأل معناها مثلا حاجة ما نعرفهاش، نقول نعم. يا ربي نسأل ربي معناها في خشوع، نقول يا ربي نسألك معناتها باش تبعد علينا معناتها كل حاجة تأذينا وكل حاجة تألمنا. نعم. كل حاجة معناها يا ربي أرحمنا برحمتك. نعم. وعفو عنا ومعناتها، ونقول يا ربي حسب الله وعليه توكلته ورب العرش العظيم. معناتها كي تسأل ربي وتقف قدام ربي وإن تسأل الله فتسأله البخت.
0: نعم. نعم.
2: معناها هو السؤال غير الله مذلة، يقول لك معناها ما تسألك ربي ما تسأل حتى حد راهو يسألني.
0: نعم صح. نعم نعم
2: صدقني معناتها أنت كي تسأل حد آخر راهو تتعب في حياتك، كي تسأل كان ربي والله. نعم. تتوسل كان ربي ومتمد إيدك كان ربي، وإني مجربتها معناتها نبدأ ندعي من قلبي، نقول يا ربي معناتها نسألك من قلبي.
0: نعم.
2: وثم برشا أغاني زاد يتغنوا بالسؤال، أسألك الرحيلة، سألتك.
0: نعم.
2: حبيبي.
0: نعم.
2: اسأل عليا، سألوني الناس، أما أني بربي بربي بربي اللي عز عليكم، وإني نسأل نحبكم برشا، نحب نسمع نفس السؤال النجاة الصغيرة. مرة عديها وليدي طيلة يرحمه، وكنت قبل ديما نسأل عليه سي وليد نحبه برشا، كان عديها لنا وقتها في بروفا.
0: نعم.
2: أمام بربي كان المخرج موجود يعديها لي نفس السؤال نجاة الصغيرة في
0: قاعدة
2: هي وبني حمدي.
0: نعم. أي كان موجودة إن شاء الله. هو أنا اختنا برشا أغاني فيها أسألك رحيل موجودة.
2: أما بالحق سي أنيس بالحق معناتها كي نفقدوا يعني حد عزيز علينا ولا حد يغيب علينا، ولا مثلا اني نحط لك الحاجه وما نلقاهاش، ولا نمشي الخدمه قعدت بدلت عليا حاجه، ولا معناتها ضاعت عليا حاجه، ديما ناس خاصه اني كفيفه ديما نسال على حاجات معناها تضيع عليا ونفقدها وكذا. وعندي مخبر يا سي انيس.
0: نعم.
2: واني عندي في في سامحني وقطع عليك بالاحسن، واني عندي في في في نفسي ديما نسال على العباد معناتها صاحبتي. نعم. مينا هذيا نكلمها بالمرتين بثلاث مرات في النهار، نحبوا بعضنا.
0: نعم.
2: برشا فهمت.
0: نعم.
2: معناتها عندي برشا اصدقاء ديما نسال عليهم، وعندي يعني الصفحه هذه ياسر نسال وياسر معناتها نحب نعرف كل شيء فهمت كيفاش.
0: نعم.
2: معناتها ساعات يقولوا لي راك تبالغ يدي نقص، نقول لهم لا لا يلزمني نسال عليها. مثلا امي تقول لي نقص شويه شبيك هكا ديما تسال وديما تضغط في شقيقه ورقيقه.
0: نعم.
2: ديما تقول لي فهمت نسال امي يقول لها شبيك معناها مثلا هكا نسالها نقول لها شبيك معناها نسالها هكا نقول لها شبيك اليوم ماكش عاجبتني ولا بابا مش عاجبني معناها تقول لي انت ياسر ياسر تدقق في اسئلتك.
0: نعم.
2: وكما قلت لك معناها ونختم معناتها اسألوا الله وإن تسألوا الله لا تخيبوا معناتها ربي ما يخيبناش راه وصدقني.
0: نعم.
2: كتقولوا أسألك يا الله العفو والمغفرة والرحمة وترجوه وتتوسلوا وأنت مؤمن وأنت واقف بين يديك كما قلت لك ودمعتك تبدأ هيك صدقني.
0: نعم.
2: بالخشوع.
0: نعم.
2: وكما قلت حسبي الله وعليه توكلت وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: نعم.
2: وهو السميع العليم معناتها تبدأ هيك تسمي في كل الصفات نتاع ربي أسماء الحسنى خاصة القدوس الملك القدوس معناتها والله مجربتها يا سي أنيس.
0: نعم.
2: برشا حاجات تحققت لي والله.
0: نعم. نعم.
2: والله العظيم.
0: نعم.
2: وتحياتي ليك ونسألك باش ديما ما تغيبش علينا.
0: نعم.
2: ونشكر اللي تقبل المكالمات محليه ونسألك باش ما تبعدش علينا ونسأل.
0: نعم.
2: على الحبيب جغام نسأل.
0: نعم.
2: على المنشطين.
0: نعم.
2: اللي نتمنوا ديما نسمع تطيف الكل الكل والله.
0: نعم.
2: يا ربي يخليكم لينا
0: بارك الله
2: وإن شاء الله
0: فيك.
2: ديما في صحة جيدة ولكم منا كل الحب والاحترام والتقدير. شكرا.
0: شكرا هدى يعطيك الصحه بارك الله فيك. لحظات وصديقنا حبيب شي قدر لكم موجز الوحده بعد منتصف الليل، ثم العوده لسهره جسور المحبه على السؤال واهميه السؤال.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي الثاني لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي لتصدير والاستيراد، وتبلغ قيمة هذا التمويل الإضافي 500 مليون دولار ستخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة. كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربيعي يلفت إلى تسجيل نقص كبير في عوان الغابات، ما يزيد صعوبة التدخل السريع لإخماد الحرائق. مركز التوليد وطب الرضيع بتونس يؤكد أن حادثة انقطاع تيار الكهربي التي سجلت يوم 25 من جويلية الجاري لم تؤثر على سلامة الأمهات أو حديثي الولادة، وأن الرعاية الصحية تواصلت بصفة عادية وبشكل متواصل بفضل جاهزية الفرق الطبية والفنية ومنظومات التأمين الكهربائي بالمؤسسة. عمادة المهندسين توضح أن قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تندرج في إطار الصلاحيات القانونية للوزارة والمتعلقة بترخيص المؤسسات التعليم العالي الخاصة والإشراف عليها ونشر المعطيات الرسمية الخاصة بها. في العالم، الجيش الأمريكي يبدأ الليلة تنفيذ غارات جوية جديدة في إيران حسب ما نقل موقع أكسس الإخباري عن مسؤول أمريكي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد أمس بتوجيه ضربة قوية للغاية لإيران ردا على هجوم الحارس الثوري استهدف الليلة قبل الماضي القوات الأمريكية المنتشرة في الأردن. وأضاف ترامب أن واشنطن ستنظر في مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.